بدأ عند المنصور في القرن الثاني وتواصل حتى ومن يدري فلمدينة الأسرار أسرارا لن تبوح بها إلا لنفسها ولن نحرج سيدة العواصم أكثر.

بغداد، المدينة المدورة، دار السلام أو الزوراء، تعددت الأسماء والمدينة واحدة. عاصمة دولة العراق بناها المنصور في القرن الثاني الهجري عاصمة للدولة العباسية. وصلت مدينة بغداد ذروتها في عصر الخليفة العباسي الثالث هارون الرشيد لسنة 184 هجري الموافق لسنة 800 ميلادي. كانت من أهم مراكز العلم على تنوعه وملتقى للعلماء والدارسين، لكنها فقدت هذه المكانة عندما غزاها المغول والتتار ثم الفرس والأتراك منذ سنة 257 هجري الموافق لسنة 1358 ميلادي. تعرضت لكثير من الحروب والحرائق والفيضانات المتكررة، وأصبحت عاصمة العراق منذ سنة 1921 ميلادي. تعرضت بعد ذلك أيضا للتدمير مرتين، الأولى خلال حرب الخريج، الثانية سنة 1991، وأخيرا خلال حرب 2003.

0: إذن بعد القدس نحط الرحال اليوم في مدينة أخرى من مدن من عواصمنا العربية، مدينة بغداد، والحديث حول بغداد يطول طبعا، ولذلك لابد من استضافة أهل الاختصاص للحديث في هذا الموضوع. ومعنا اليوم وأتشرف جدا بتواجده معي هنا في الأستوديو الأستاذ أحمد التهامي بوطبع، وهو أستاذ وباحث في التاريخ والتراث ومتعاقد ومتعاون مع المعهد الأعلى للشريعة، المعهد الأعلى للتاريخ الحركة الوطنية، المعهد الأعلى للسياحة والنزل، عضو اتحاد الكتاب التونسيين، ومتعاون مع مجمع اللغة العربية بطرابلس. مرحبا بك سيد أحمد.
1: سهلا وشكرا على الاستضافة.
0: يعيشك. إذن سنتحدث حول مدينة بغداد، كما قلت الحديث يطول حول بغداد، لكن سنحاول أن يعني نأخذ بعض الجوانب التي تختم طبعا سؤال الحصة، وهو ما الذي جعل مدينة بغداد تبقى في الذاكرة.
1: بدي أشكركم على هذه الاستضافة، وقد طال تواجدي أو غيابي عن هذا المكان مدة طويلة، فنرجو أن تكون هذا اللقاء بداية عهد جديد في التعامل مع إذاعتنا.
0: إن شاء الله.
1: أشكرك أيضا على التقديم الذي لم يترك لي مجالا للحديث، وتقديم موجز ومختصر ومركز يعني يفتك الإعجاب والتقدير.
0: شكرا.
1: في الحقيقة الحديث عن العواصم العربية، خاصة العواصم التي كان لها دور في الحضارة العربية الإسلامية، مجاله واسع وعريض، ويصعب الإلمام به في حصة موجزة كهذه التي نحضرها اليوم.
0: نعم.
1: ولكن كما يقول مثلنا الشعبي، ضرب الطوب ولا الهروب. يعني تقديم القليل من الكثير خير من لا شيء.
0: خير من نسيان. نعم.
1: في الحقيقة سمعت إلى العرض إلى التقديم، وجدت فيه النقاط الأساسية التي يجب أن يتركز حولها البحث. ولهذا يحتار الإنسان من أين يبدأ الحديث حول بغداد.
0: حول بغداد. نعم.
1: بغداد هذه من المدن التي كان لها تاريخ، ومن المدن التي ساهمت في صنع الحضارة الإنسانية، ومن المدن التي استطاعت أن تكتب أمجادها بالفخر والاعتزاز، بدءا من أول نشأتها أيام المنصور إلى آخر ما تعرضت إليه من نكبات. نرجو لسكان بغداد وللبغداديين أن يستعيدوا، أن يحولوا الهزيمة إلى نصر. والمثل الألماني يقول: ليس الفخر ألا نضعف أو نسقط أبدا، بل الفخر أن ننهض كلما عثرنا وكلما، وهذا ما نرجوه لبغداد الحبيبة.
0: أكيد شان.
1: الحديث حول المدينة شيق جدا في الحقيقة، وسأبدأ بالناحية التاريخية.
0: نعم.
1: هي مدينة المنصور، والمنصور هو الخليفة الثاني من خلفاء الدولة العباسية، وللعباسيين دور في إثراء هذه الحضارة وتركيزها وإشعاعها.
0: نعم.
1: وكل مصم في التاريخ، كل منصف في التاريخ إلا ويقر بهذه الحقيقة التاريخية، بحيث كانت عاصمة استطاعت أن تكون مركز ومحور العالم وسرة العالم في وقت انبعاثها في القرون الوسطى بخاصة، وكان لها دور في التاريخ، كما كان لها دور في صنع الحضارة الإنسانية، كما كان لها دور في التشريع والدين وفي السياسة وفي بسط النفوذ، كما كان لها دور اقتصادي عظيم إلى جانب الدور العلمي البارز الذي لا يزال العالم العربي الإسلامي يتغذى من لبانه إلى يوم الناس هذا. فمن الناحية التاريخية، بغداد نستطيع أن نصفها بأنها كانت في وقت ما عاصمة الدنيا.
0: نعم.
1: لأنها بحكم موقعها في وسط بين القارات الثلاث، بين العالم القديم وبين عالم البحر المتوسط، بحيث وصلت حدود أطرافها وحدود نفوذها، يعني جمعت بين حدود الهند والسند، ووصلت حتى إلى تجاوز جبال البيريني في إسبانيا، ووصلت حتى إلى بعض المدن والجهات في جنوب فرنسا. هذا الدور لا يمكن أن ينسى، وهو مما جعلها من المدن التي لا تغيب عن الذاكرة، ولا يستطيع المثقف أن ينساها أو أن يتنساها، لأنها كانت في يوم من الأيام المظلة التي تغطي العالم الثقافي والاقتصادي والسياسي في آن.
0: نعم.
1: قامت بعديد الأدوار، انضاف إليها عبر تاريخها الطويل من بدء إنشائها إلى آخر سقوطها أياد ماهرة استطاعت أن تصنع الحضارة بحق، الحضارة في شكلها المعماري، في شكلها العلمي، في شكلها الاقتصادي. ولدينا جملة تلخص هذا المستوى المتنوع الشامل الجامع، وهي جملة لهارون الرشيد الذي يعد من أعظم خلفاء هذه الدولة.
0: نعم.
1: وقف يوما في ورشة قصره ومرت سحابة فخطبها واتجه إليها قائلا: امطري حيث شئت فخرجك لي. وفعلا أينما تصب هذه السحابة، سواء من حدود الهند إلى حدود جبال البرانس في إسبانيا،
0: نعم،
1: فالعائدات الاقتصادية تعود إلى
0: بغداد. نعم.
1: إذن هذه من الناحية التاريخية يمكن أن نسميها المدينة الجريحة، يمكن أن يضاف إليها اليوم لقب جديد.
0: نعم.
1: هذه المدينة التي عرفت الزهار والرخاء وفرحة الحياة وسعة العيش والرقة الحضرية مسكنا ومظهرا وملبسا ولغة وشعرا، أن نراها اليوم وخاصة ما تنقله إلينا شاشات التلفزات من مآسي ودماء، يعني تؤلم حقيقة، خاصة من عرف لهذه المدينة دورها التاريخي في مختلف هذه المجالات.
0: ولعلها أستاذ تدفع ثمن كل ما كنا نذكر هذا المجد.
1: نعم،
0: وهذا
1: أكيد. فعلا هو لكل شيء لابد له من ثمن، لابد فيه من مجال، كل مبدع لابد أن يترك فراغا نكسات. ربما حتى كبار العلماء اليوم والمبدعين يمرون بفترات يهبط فيها الخصب ويهبط فيها الإبداع، هذه فترة مقبولة. كذلك المدن، كل الظواهر الحضرية إلا وهي عرضة لكي تمر بنكسات، ونرجو لها أن تنهض بعد هذه الكبوة وأن تعيد بناء ذاتها من جديد. حديث التاريخ عن هذه المدينة تعرض إليه التقديم، معمار مدينة بغداد يعني غني عن التعريف، من حسن حظها أن وجدت في منطقة بلاد ما بين نهرين.
0: نعم.
1: يرويها ويلطف جوءها ويبعث فيها الحياة والزهو، نهران هما دجلة والفرات.
0: نعم.
1: وقد لعب هذان النهران دورا كبيرا في إضفاء نعمة الحياة وفرحة الحياة وبسمة الحضارة في جميع المجالات. يعني البغدادي في فترة هارون الرشيد وفي فترة المامون فيما بعد كان يعيش أرقى مستوى الحياة بكل مظاهرها، يعني في بشعرها، بموسيقاها، بمجالسها، بلباسها، بتنوع أكلاتها، خيرات الدنيا كانت كلها تصل إليها وتنعكس فرحة وبهجة على مواطنيها.
0: وكانت دار السلام،
1: كانت دار بالإضافة إلى السلام والأمن الذي
0: نعم.
1: يتمتع به سكان هذه المدينة. هذا الجانب التاريخي.
0: إذن لابد أن ننتقل أكيد إلى جانب أهم، يعني هو الجانب الديني، لأن لهذه المدينة يعني مكانة كبيرة في نفوس المسلمين. هي جمعت عديد الديانات لكن هي مدينة إسلامية يعني ضرورة.
1: في الحقيقة لو نظرنا نظرة إلى المجتمع السكاني البغدادي،
0: نعم،
1: لوجدنا الغالبية العظمى من المسلمين.
0: نعم.
1: ولكن انفتاح الحضارة الإسلامية وانفتاح النظام السياسي في بغداد، يعني وتكونه من ملل وأجناس مختلفة، كان الصدر عريضا ومنفتحا ليقبل كل الجاليات التي يمكن أن تتعايش فيما بينها. ولهذا كانت بغداد محط كل الأثنيات والعرقيات المتواجدة في أطراف الإمبراطورية العربية التي عاصمتها بغداد. ومشك القوم سواء يهودهم أو مجوسهم أو مختلف الملل يوما من سوء المعاملة أو من المضايقة أو من شظف العيش، كلهم كانوا يتمتعون ولهم جزء في كعكة الرخاء الاقتصادي والعلمي التي استطاعت بغداد أن تصنعه لمواطنيها ولسكانها. نعود الآن إلى الظاهرة الثانية. تعرفين أنت أن هناك ثلاث مدن في العراق تزاحمت وتزاحمت حول أن يكون لها الزعامة السياسية والعلمية.
0: نعم.
1: كل من بصرة والكوفة وبغداد.
0: بغداد
1: كانت من الناحية الدينية يعني تركت شوية معترك الحياة إلى كل من البصرة والكوفة.
0: نعم.
1: ولكنها كانت في يوم ما عاصمة الفكر الديني الإسلامي، بحيث انتزعت من مدن الحجاز مكة والمدينة يعني النشاط العلمي واستقطبت كل الحركات الفكرية وأبقت لهاتين المدينتين ما لهما من قداسة وتبريك ودين. فبغداد موطن كبار الأدمغة في العالم الإسلامي وخاصة في الفقه، في الفقه الحنفي، يعني أبو حنيفة النعمان ومع أبي حنيفة النعمان، هذه الشخصية أريد في كلمة واحدة أن أمر بها. كان والد أبي حنيفة النعمان مر ذات يوم بشجرة نخيل فيها رطب فتناول حبة منها فشعر بمغص وبألم في معدته وسأل عن صاحب هذه النخلة، والنخل في العراق كثير جدا، فقيل له أن صاحب هذه النخلة هو فلان الفلاني، فذهب إليه وقال له: يا سيدي لقد تناولت يعني تمرة من نخلتك وأنا مستعد، وشعرت بعدها بألم، أنا مستعد لأدفع ثمنها أو لأخذ ما عندك مدة حتى يعني تستوفي أجرها أو لي يعني أو تسامحني. فقال له صاحب النخلة: لا أسامحك ولا أقبل أجرا ولا أوظفك إلا بشرط. قال له: ما هو هذا الشرط؟ قال: أن تتزوج ابنتي. لكن استمع، أن تتزوج ابنتي وهي صماء بكماء عمياء، يعني ليس فيها من الصفات والمراقبات التي ترغب فيها. قال: أمين، ما دمت قد قبلت الشرط. فذهب إلى هذه الأسرة ليتعرف على عروسه فقال: السلام عليكم. فكان أول من أجابه تلك الفتاة، لما كشف عن وجهها وجدها يعني ملاك في صورة بشر.
0: نعم.
1: وأنجبت هذه المرأة هذا الرجل الصالح من تلك الفتاة، أنجبت أبا حنيفة النعمان هذا العالم الجليل. نعم. والمفكر العظيم. فهذا يعني هذا الشبل نعمان من ذاك الرجل.
0: نعم.
1: ولهذا الأصول لها تأثير في تكييف شخصية الأبناء.

0: في الشعر مهما كان موضوع شعري، المهم عبقرية الشعر في هذا الميدان. كذلك أيضا كانت موطنا ومدافن لكبار العلماء، الغزالي الإمام الغزالي أبو حامد الغزالي مدفون هناك، إلى جانب شخصيات عديدة كان لها دور واختارت أن يكون مثواها الأخير في هذه المدينة، فهي مدينة أحياء نشيطين ومدينة أموات خالدين.
1: نعم.
0: هذه من الناحية الدينية. إذن المذهب الحنفي في بغداد يعني كان مدرسة لها أعلام ولها رجال ولها تخرجات ولها يعني حقيقة سيطرة فعلية واضحة على مختلف المذاهب. ولهذا نجد لما نحاول أن نعطي خريطة جغرافية لانتشار الفقه المذاهب الفقهية،
1: نعم،
0: نجد أن فقه أبي حنيفة هو أكثر انتشارا في العالم الإسلامي، وذلك لجودته، لحسن تخريجاته، لنظرته في العلل، في الأسباب والمسببات، في قدرته على مماشاة العصر وعلى حل القضايا المستجدة. مثلا أعطيك مثالا على قدرة هذا المذهب في فكر ألغاز المجتمع. دخل رجل على زوجته فوجد في فمها بلحة تمر، فقال لها غاضبا: إن أنت بلعتها فأنت طالق، وإن أنت لفظتها فأنت طالق، وإن أنت أبقيتها في فمك فأنت طالق، بحيث أغلق عليها المفتاح من كل الوجوه. فاستشارت أحد الفقهاء من هؤلاء الأعلام فأفادها بأن الحل بسيط، وهو أن تقسم البلحة في فمها على قسمين، تلفظ نصفا وتبقي نصفا يعني حقيقة هذا المذهب الذي يعرف مشاكل الحياة، يعني دقة في التخريجات.
1: نعم.
0: أحدهم آخر وجد زوجته على سلم، منعها أن تصعد عليه، فقال لها: إن صعدت فأنت طالق، وإن بقيت مكانك فأنت طالق، وإن نزلت فأنت طالق، ماذا تفعل؟ استشارت، فإذا بالمذهب أبي حنيفة يعطيها الحل أن تقفز.
1: نعم.
0: إذن الحديث عن الأعلام وعن الدين يعني كان لبغداد دور عظيم جدا يلخصه مذهب أبي حنيفة النعمان.
1: نعم.
0: أما عن السياسة فكانت عاصمة الدنيا.
1: نعم.
0: عاصمة الدنيا بيتم معنى الكلمة، بكل مختلف مظاهر القوى، اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وثقافيا وعلميا.
1: موقعها أيضا
0: موقعها يعني موقعها كان عامل من العوامل الأساسية التي جلبت الانتباه والحضور والتواجد في هذه المدينة. كانت تضم كبار المعاهد العلمية وأكبرها المدرسة النظامية.
1: نعم.
0: المدرسة النظامية هذه الذي لنفيه تحة قاعة يتسع لثلاثة آلاف طالب، وهم لم نجده اليوم لا في جامعات الغرب لا في جامعات الشرق.
1: نعم.
0: ومن الأعلام الذين في الدين أيضا نسيت أن أذكره الشيخ عبد القادر الجيلاني.
1: نعم.
0: هذا الرجل العظيم في التصوف يعني كانت محاضراته عجيبة وعجيبة جدا، يستمع إليها الناس خارج القاعة، يحضر محاضرات أكثر من ألف طالب. وذات يوم كي يعطيك برهانا على قيمة هذا الرجل في بغداد، كان يدرس في الجامعة درسا في القضاء والقدر. موضوع المحاضرة القضاء والقدر، والقاعة مكتظة بأكثر من ألف طالب، وإذا بثعبان غليظ عملاق يتسرب إلى القاعة، فانكمش كل الناس وتأخروا، ولكنه قصد مقعد الإمام أبي حنيفة الشيخ عبد القادر الجيلاني، ودخل من تحت جلبابه ودار برقبته ولوح بألسنته، والشيخ يواصل درسه، حتى لما انتهى من الدرس انسحب ذلك الثعبان وخرج، فكان درسا مثاليا في القضاء والقدر.
1: نعم.
0: ربي إذا كان لم يقدر للإنسان أن يصاب بأذى فلا يصاب بأذى.
1: نعم. جيد.
0: هذه نعود الآن إلى الحياة السياسية. الحياة السياسية تلخصها كما قلت في السابق الكلمة هذيك المعروفة: أنت حيث شيتي فخرجك لي. كان للدولة، كانت الدول المجاورة للدولة العباسية تتنافس في أن تربط علاقاتها الدبلوماسية مع هذه الدولة. وأكبر من سعى إلى أن يربط علاقات سياسية مع هذه الدولة هو ملك الإفرنج شارلمان.
1: نعم.
0: شارلمان هذا الإمبراطور الذي يمكن لو وضعنا الرجلين في كفتي ميزان لتساويا. فشارلمان هذا المسيحي الغربي رجل له قيمته، يسيطر على الجانب الغربي من أوروبا المسيحية، وهارون الرشيد يسيطر على الجانب الشرقي من الدولة.

0: الإسلامية. ارتبطت العلاقات الدبلوماسية بينهما، فما كان من هارون الرشيد ليوطد هذه العلاقة إلا أن أرسل له ساعة مصنوعة من خشب. ولما وصلت إلى بلاد الغرب إلى عاصمة شارلمان، تعجبوا كيف وظنوا أنها أن بداخلها شياطين تحرك إبرها، ووجدوها لا شيء من ذلك. هذا دليل على يعني على قيمة العلمية لما يدعيه اليوم الغرب من تقدم. فإذا وصلوا إلى صنع ولغزو الفضاء، فإن العرب في فترة تاريخهم وصلوا إلى ما يمكن أن يعد في عصرهم من المعجزات العلمية، بقطع النظر عن الحديث عن الفلك، عن الطب، عن الرياضيات، عن الفلسفة. كل هذه المواضيع كانت تعج بها بغداد وتزهر بها مدارسها. أما الجانب الاقتصادي ف يعني الحديث فيه في الحقيقة يطول، لأن وصلت بغداد في يوم من الأيام إلى أن يجد فيها طالب حاجياته كلها، سواء جاءت من الشرق ومن الغرب. كل الفواكه موجودة في السوق، كل أنواع السمك موجودة في السوق، كل أنواع المكسرات، بحيث ازدهار بغداد والتجارة والاقتصاد في بغداد يعني لم تعش أي مدينة من المدن في الحاضر وفي الماضي. حتى ما يتواجد اليوم في العواصم الغربية، وأنا بحسن حظي يعني يكاد العالم كامل تجولت فيه بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، يعني في ذاكرتي أشياء من مما كان يتواجد في بغداد. يعني أمريكا مع عظمتها لم تستطع أن ترقى إلى أن تكون مثل بغداد في هذه الناحية. الاقتصاد مزهر، وخاصة محور أساسي يسمى بطريق الحرير. طريق الحرير هذا الذي يربط البحر الأبيض المتوسط والخليج الفارسي بدواخل القارة الآسيوية. طريق معروف يعني نشطه المسلمون، ازدهر وعرف قيمته ورواجه والإقبال عليه ومحطات استراحته والنزل بمفهوم اللغة اليوم الخانات، يعني في عصر الدولة العباسية. والحرير مادة أساسية كانت لها دور في صنع رفاه المتساكنين والمسلمين في ذلك العصر. من ناحية الاقتصادية تجمعت فيها كل الأموال، كل الأموال، كل نشاط تجاري أو نشاط ثقافي أو نشاط معماري، إلا ولبغداد باعتبارها عاصمة للدولة إلا ولها فيه نصيب. نأتي الآن إلى الناحية العلمية. عندما نذكر بغداد أو نتحدث عن بغداد، لا يغيب عن ذهننا كونها عاصمة الثقافة على الإطلاق.
1: نعم أكيد.
0: الثقافة من حيث الشعر، الثقافة من حيث الإبداعات الأخرى، الثقافة من حيث الموسيقى. يكفي أن نذكر زرياب وما أدراك ما زرياب، هذا العلم الذي خدم الموسيقى العربية وانتقل آخر أيامه لكي يثري تجربته بالتواجد في إسبانيا. شعر، الموسيقى، الفلك، الطب، الكيمياء. الكيمياء من أبرز عشاقها ومركزيها المأمون ابن هارون الرشيد، كان في ذاته يعني طواقا إلى أن يستخدم الوظيفة العلمية في الميدان الاقتصادي. كان يعتقد، وهذه نظرية قديمة ليس ملاما عليه المأمون لأنها في عهده لم تكتشف، كانوا يعتقدون أن المعادن يمكن أن تحول إلى معادن ثمينة.
1: نعم.
0: فكان الاهتمام رئيس الدولة الخليفة العباسي بالحياة العلمية دور كبير وإشعاع وامتداد، مس مختلف الطبقات العلمية في بغداد يومئذ. الحديث يطول حول الزوايا، حول الكتاتيب، حول المؤسسات العلمية، حول يعني النشاط الفكري. نستطيع أن نقول أنه في فترة من الفترات، نستطيع أن كما يزم ذلك بعض المؤرخين، أنه في فترة من فترات التواجد البشري في بغداد، فترة ليس فيها أمي.
1: نعم.
0: إذن زوال الأمية يعكس ودليل على المستوى الحضاري الذي بلغه سكان بغداد في ذلك الوقت. كذلك أيضا من الناحية الثانية كانت القريحة للمواطن العادي العباسي بفضل ما يعيشه من من من انتعاش هواء دجلة والفرات، بفضل ما يعيشه في الواحات في السواد العراقي. كلمة السواد العراقي يعني تنطق المنطقة الذي فيها نخيل. هذه البيئة البغدادية، البيئة العراقية بنسيمها وبلطف مياهها وبجمال معمارها، صنعت وساهمت في خلق جانب من عبقرية قول الشعر، بحيث فترة من الفترات نسبة كبيرة ممن يرتجلون الشعر، وحتى لو إذا كانوا من غير المتعلمين. إذن فالحياة العلمية والحياة الاقتصادية والحياة السياسية والدينية والتاريخية عناصر تآلفت مجتمعة ومنفردة على جعل بغداد من المدن التي لا تنمحي من الذاكرة للأسباب التي ذكرت.
1: نعم، كل هذا الحديث يعني تحدثنا عن هذه الجوانب العديدة. طبعا يعني التاريخ يثبت أن كل مدينة عندما تصل إلى ذروتها، لو أردنا نقول، خاصة عندما تزدهر اقتصاديا وعلميا، لابد أن يعني تدور حولها الأطماع، وهذا ما وقع لبغداد. نعم. يعني بغداد هذه المدينة بعظمتها، ما الذي جعلها مثلا تصل اليوم إلى ما هي عليه؟ طيب. يعني الغزوات حتى تاريخيا، يعني تعدد الغزوات لم يتركها لا تتار ولا أتراك ولا ترك ولا
0: نعم. في الحقيقة الظواهر الكونية سواء كان في شكل معمار أو في شكل مدن أو في شكل إنتاج نباتي أو في شكل بشري، لا بد لها عندما تصل إلى منتهاها أن تنزل إلى مبتداه.
1: نعم.
0: يعني من هذه الأسباب عظمة بغداد وإشعاعها العالمي الذي لم تتمتع به أي مدينة في التاريخ.
1: نعم.
0: هذا باتفاق المؤرخين في جميع مجالات التاريخ. هذا أكسبها أعداء، أكسبها منافسون، وهناك أناس لا يرومون التعامل مع كل ما هو راقي، مع كل ما هو حضري. أعطيك مثال بسيط بين ظفرين. الهلاليون عندما دخلوا إفريقيا، دخلوا إلى القيروان، إلى جامع القيروان، فوجدوا منابره من أرفع أنواع البنوس الخشب، فلقوه ووجعوه للقود. الرخام الموجود في المساجد حطموه وجعلوه مناصب لقدورهم. إذن الإنسان العدو للحضارة لا يروم أن يرى حوله حضارة، وهذا ما جعل الشعوب المحيطة ببغداد من تتار وفرس ومغول وعثمانيين وأتراك وما إلى ذلك نظروا إلى هذه المدينة حسدا وكمدا وعدم، لأن هذه الشعوب ليست شعوب متحضرة، بل شعوب لا تروم أن تعيش في الأمن وفي السلم وفي الحضارة وفي رفاهة العيش والملبس. هذا العامل النفساني كان وراء النكبات والهجمات التي تعرضت إليها هذه المدينة. لكن يظل أبرز حدث تعرضت له بغداد وكان مدعاة لقول الكثير من الشعر هي هجمة المغول التتار بقيادة جوكيس خان وآغا خان وما إلى ذلك. ويلخص شراسة هذه الهجمة إنهم توجهوا أول ما توجهوا إلى مصدر المعرفة، إلى المكتبات، إلى الجامعات، فخربوها ومزقوا كتبها وجعلوا من هذا التراث الإنساني العظيم الذي لا مثيل له، جعلوا جسورا وقناطر تمر عليه جيوشهم وتدوسه حوافر خيلهم، إلى درجة أن مياه دجلة والفرات تغير لونها من الحبر الذي سال من جراء هذه الكارثة الإنسانية. هذه أعظم كارثة، يعني لم تصب العرب والمسلمين، بل أصابت في الصميم الحضارة الإنسانية برمتها وكمالها، لأن ما كان موجودا ومدخرا من وسائل المعرفة في مختلف المجالات كانت تضمه المكتبة النظمية في بغداد، ملايين المجلدات، مع العلم بأنه ليست هناك، لم يكن يومها طباعة تسهل النشر، بل كانت كلها مخطوطات مكتوبة باليد. إذن تراث أجيال، تراث قرون، يعني حرمت الإنسانية من الاستفادة منه. إذن هذه الهجمة كانت بداية لصراعات أفقدت، بدأت تفقد بغداد، يعني فرغت بغداد، خلت منتزهاتها، يعني فرغت قصورها العامرة، خرج منها من بقي فيها لكي يبني في ضواحيها. فكان فيها مهندسون يعني صنعوا الأعجيب في صنع القصور. يعني هناك يعني يوما ما مقال يأسف على العبقرية، عبقرية البنائين المعماريين الذين بنوا واستطاعوا أن يبنوا يعني خوارق وروائع من الفن المعماري. زرت قرطبة ووقفت عند الحمراء، وحقيقة لا أخفي عليك تألمت وشعرت لما رأيت هذه العظمة المتمثلة في هذه البناءات، في هذه المنشآت، في هذه القصور، في هذه النواعير، تتحول إلى كنائس، تتحول إلى أماكن متاحف للسياحة، إلى ساحات. ويذكرني أيضا بموقف لنزار قباني، زار لما سمي سفيرا لسوريا في إسبانيا، زار المتاحف العربية، كان يتجول مع المضيفة في المتحف، ولما وصلت به إلى مقصورة الخليفة يعني قالت هذا هنا كان يجلس الخليفة الأموي، فانهار وأغمي عليه وسجل قصيدة رائعة أعرف بعضا منهم. وما درت أن الذين عانتهم أجدادي،
1: نعم،
0: هذه المضيفة التي تحدثني عن هذا التاريخ، ما علمت أن الذين تحدثهم عني هم أجدادي، وهذا الفراغ وهذا البعد وهذا الانفصال بين الأوائل وبين الأواخر يعني شيء مؤلم جدا. لما يشاهد الإنسان ما بناه وعرق من أجله الأجداد يعني يصبح متاعا في أيدي الآخرين، نوع من الحسرة العلمية والتاريخية والثقافية والدينية. إذن الظواهر عادية جدا، يعني هجمة المغول والتتار توالت عليها هجمات أخرى كثيرة، فضعف أمر بغداد وأصبحت نهبا للفرس جوارها، ثم للأتراك فيما بعد، وتلقت ضربات موجعة، ولكن أكثر هذه الضربات إيلاما وجرحا في الأعماق هي ما تعرضت إليه في السنوات العشر الأخيرة والتي انتهت بمأساة نذكرها فتتألم دواخلنا. ولكن كما قلت لك ليس الفخر ألا ننهزم أبدا، بل الفخر كل الفخر أن ننهض كلما انهزمنا، وما ذلك على عزيمة العراقيين والبغداديين لعزيز في أن يعيدوا لهذه المدينة أمجادها وتاريخها ووجودها وحضارتها.
1: هي مدينة الجميع، يعني مدينة الحضارة العربية الإسلامية، مدينتنا جميعا يعني.
0: أكيد فعلا. في الحقيقة لما نأسف أو نتحدث عن بغداد فكأنما في الواقع نتحدث عن مدن من مدننا العربية، من مدننا التونسية، لأن علم الاجتماع يقول أن الوطنية تبدأ من حب الإنسان لحيه لجيرانه، ثم تتوسع شيئا فشيئا فتشمل يعني كل المجموعة الوطنية وتشمل كل الدولة. نحن عندما نتحدث عن بغداد كأننا نتحدث عن جزء منا،
1: نعم،
0: عن كيان فقدناه، عن كيان ترك لنا فراغ في حضارتنا وفي مأسينا. وأبرهة هذا العصر ومغول هذا الزمان جددوا هجمات ما فعله المغول الأوائل،
1: نعم.
0: وقلت لك لابد من أن هذه الضربة وإن كانت أصابت منها صميم لكنها لا تبعدنا عن نواصل الطريق إن شاء الله.
1: نعم، هنا يعني استحضر بعض الأبيات التي قيلت في بغداد، قصيد عن بغداد ويا بلد الرشيد. هنا يذكر يعني مع خاصة العلماء قتلوا ابن المقفع والمعري غيلة، صلبوا على الأسوار هارون الرشيد، ويل لبغداد الرشيد وأهلها، فهلاك في بغداد يولد من جديد، هذا الذي كنتم تتحدثون عنه الآن. وجيوش كسرى بالبلاد محيطة، ورايات قيصر تملأ الأفق البعيد، والكل في بغداد ينضب حظه، فجحافل الأقزام تعبث بالحدود. يعني
0: مقطع جميل جدا، يعني لخص بعبارة موجزة وجميلة النقاط التأثير التي لا تغيب عن ذهن أي مثقف. عندما نذكر الحديث عن معرة النعمان أذكر بيتا لأبي العلاء المعري، يقول جزءا منه، يقول معرة النعمان هذه جزء من أطراف الدولة العراقية، يقول وقبيح بنا صاحي، يقول صاحي صاحي هدئ الوطأ، خفف الوطأ، صاحي خفف الوطأ، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأسادي، وقبيح بنا وإن قدم العهد هوان الآباء والأجداد. هذا البيت هذا يربطنا بتاريخ، يدمج الحاضر بالماضي، يجعل من عقلية المفكر والمثقف المعاصر كأنما تمتزج مع عقلية المفكر في العصور القديمة. إذن فهذا البيت أراه نبراسا يضيء لا يغيب عن كل مثقف، لأنه يربط الصلة، يشد جذورنا إلى ماضينا. وعيب كبير كما يقول المعري: وخبيح بنا وينقدم العهد هوان الأباء والأجداد. هوان الأباء والأجداد لا في ذواتهم، في أسمائهم ومسمياتهم، نعم، بل فيما تركوه في من أثار، نعم، وما صنعوه من حضارة، وما خلدوه من فكر وأفكار وكتب ودراسات ومؤلفات. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، مدينة بغداد لها دور آخر إلى جانب مدينتي البصرة والكوفة. البصرة والكوفة كانت كل منهما عاصمة للغة، عاصمة لغوية، يعني مدرسة الكوفة في النحو ومدرسة البصرة في النحو انضافت إليهما مدرسة توفيقية في النحو في اللغة العربية، يعني عدلت وخففت وربطت ووافقت بين بعض النظريات المتطرفة في عند علماء المدرسة مدرسة البصرية والمدرسة مدرسة الكوفة ومدرسة، بحيث كان لها أيضا، نلخص بعجالة في الناحية العلمية، لم تترك بغداد ومن فيها من علماء مجال من مجالات المعرفة الإنسانية إلا ولهم فيه باع. يعني على الإطلاق، من الرياضيات إلى الفلك إلى الفيزياء إلى الشعر إلى الموسيقى إلى الاقتصاد إلى الصناعات إلى الحرفيات إلى بحيث كانت بحق يعني عاصمة مشعة في القرون الوسطى على كامل العالم القديم يومئذ. وبهذا هذه الأسباب كلها تمنعنا وتحول دون أن تغيب عن الذاكرة هذه المدينة الخالدة، والذي زادها تركيزا وترخيصا في أذهاننا هي كما قلت ما تعرضت إليه من ضربات ومحن ومساوي زادت تعميقها في ذاكرة كل عربي مسلم.

0: نعم هذا يمكن أن أقول هي بغداد اليوم تبكي، نحن لا نريد أن نرثيها يعني بهذا الكلام، لأنها ستعود أكيد، يعني هذا ستعود بغداد، ولكن إلى أن تعود بغداد ونحن نختم حصتنا هذه ماذا يمكن أن نقول في بغداد؟
1: إلى أن تعود بغداد لا أريد أن أتصوره حلما، بل هو واقع في شك،
0: هو أكيد، هو أكيد قلت أنه أكيد.
1: هذه أولا الرجل العظيم أو الدولة العظيمة هي التي تستطيع أن تختزن مأسيها ومحزنها وأن توظفها للتفاؤل وللبناء من جديد.
0: نعم.
1: وليس هذا بعزيز على الشعب العربي الذي يصل تعداده إلى أكثر من 350 مليون نسمة بما فيه من جامعات ومن مدن ومن حضارات ومن انفتاح، ليس من الصعب عليه أن يخطو الخطوات الإيجابية، أولا في إعادة مجد هذه المدينة، ثانيا في عدم والاجتهاد في عدم تعريضها من جديد لهذه النكسات. وهذا موضوع لا يتحمل مسؤوليته المثقف فقط، ولا رجل السياسة فقط، ولا رجل الاقتصاد فقط، ولا رجل الفن والعلم، بل كلهم يجب أن ينصهروا في بوتقة واحدة ليخدموا سبل وتسهيل عودة الحياة والمجد والازدهار إلى هذه المدينة. في وقت ما يعني قبل أن في الثلاثينيات ربما أو بالثلاثينيات إلى الخمسينيات كان مستوى العيش والسكن والمأكل والملبس والرفاه في بغداد يشمل المدن والأرياف والقرى، وبحيث كان النوع الرخاء ليس كما هو موجود في بعض الدول في العواصم والمدن الكبيرة، لا، الرخاء الاقتصادي والمعيشي في العراق كان يشمل كل الأرياف. تدخلين منزلا في الريف العراقي تجدينه مجهزا بكل ملتزمات الحياة،
0: نعم،
1: بدءا من المكيف إلى الإذاعة إلى الوسائل العصرية، بينما هذا في بقية مدن العالم العربي الأخرى لا يتمكن إلا في المدن والحواضر الكبيرة. إذن طريقنا للعودة لا أقول كما قلت لك الحلم، إنما هو واقع يحول دونه نوعا من الضبابية، علينا أن نجتهد في كسر هذه الضبابية،
0: نعم،
1: والدخول إلى عالم الواقع، عالم البناء من جديد، عالم الاستفادة من النكسات. الإنسان الذي لا يستفيد من ضعفه ومن هزيمته ومن انتكاسته لا يستطيع إذا كان منهارا وسهل الخضوع أن يعيد مجده من جديد. فلنبني، فلنخطو خطواتنا الأولى، ورحلة الميل تبدأ من خطوة.
0: نعم، شكرا لكم أستاذ أحمد. هذه هي بغداد إذن سيدتي، سيدتي، كما حاولنا أن نقدمها، كما حاولنا أن ننبش في ذاكرتها، لعلنا استطعنا أن يعني أن نتحدث ولو عن القليل، لأن هذا المجال كبير جدا. وهكذا نصل إذن إلى نهاية حلقتنا اليوم في الذاكرة، مع تحيات الأستاذ أحمد بوطبة، عبد السيد المرايحي على المستوى التقني، فاطمة بلوشات تقول الجميع، ونلتقي إن شاء الله.
1: شكرا شكرا.
2: هم نقشوا أسماءهم على جدار الزمن بأحرف من ذهب، وخطوا سطور الخلد بالفن بالعلوم بالرياضة والأدب، ونحن ننبش في ثنايا الذاكرة لمجدهم هل من سبب، ونعيد تقليب الدفاتر على للعبر مكانا بين صفحات الكتب. في الذاكرة نبش في كتاب المجد بإمضاء فاطمة بالهوشات.

0: القمر مع فيروز شبير.
1: ستة عشر دقيقة بعد العشرة متاع الليل. يا مساء النور، يا مساء الخير، يا مساء الجمال على كل الناس اللي تسمعنا تبعنا عبر موجة العتطوين الوقت هذايا، وإلى حدود منتصف الليل نكون معاكم في لقاء نسهر وإياكم نتحدث عن الفنون، ونتحدث أيضا على المدونة الفنية الموسيقية ولا الشعرية أو الأدبية أو حتى المسيرة الإعلامية لبعض الأسماء اللي موجودة عندنا في بلادنا أو على مستوى العالم العربي. نتجول مع الضيوف ونتجول أيضا مع المحتوى اللي نعده لكم حتى نتشارك بعض من المحبة. يا مساء الفل والياسمين على كل المتابعين اللي يسمعونا عبر موجات الأثير الوقت هذايا، والسهرين اللي منتظرين لجارة القمر، أهلا وسهلا. نحن سعيدين جدا بكلماتكم، سعيدين جدا بملاحظاتكم وبانتظاركم للقاء معنا، ونحن أسعد كثيرا بوجودكم في المتابعة. ومساء النور للزملاء اللي موجودين معايا ليلى حتى نؤمن حلقة جديدة من حلقات جارة القمر. بين صمت يلف الوجود وعالم يبحث عن محطة يستريح عندها، نأتي إليكم عند المساءات في إضاءات ليلية نحكي بها بعضا من عوالمكم السحرية، وندخل منها إلى فضاءات الإبداع الفنية، فنقف لنستمع ونستمتع. والجميل أننا نشارككم هذه الرحلة، وتبدأ رحلتنا الليلة من عند ما كتب السوري عمار شاهر قرنفل، قال مخاطبا شاعر الحب نزار قباني: أيا نزار، يا شاعر الحب، هل تغني لمهجتنا أم تغلق الباب خلف الحلم والأمني؟ أنا القصيد ولي في السحر مملكة تنازع الريح حين الفجر لم يعني. يا شاعر الشام، فأمطار الكلام هنا تزهر الشعر مثل النجم في المحن، وإذا أبيت فصوت الحرف منتصب كالسيف يشطر قلب الليل بالأنن. أسطورة الحب، يا أسطورة الحب، هل تلقي على أملي ورد القصيد ليكتمل البحر في جوف الملتقنين؟

0: بحبك.
1: انا بحبك بصوت أصالة وعبد الجوهر، وطبعا قد الحروف الأغنية عنوانها، وقد الحروف قد الكلمات قد الجمال اللي خلق ربي في هذه الحياة. أكيد نحب ونعيش المحبة بكل ما فيها من إيجابيات. والليلة يمكن هي ليلة مختلفة نوعا ما عن باقي سهرة جارة القمر، لأنه مرتبطة باسم في الساحة العربية، ونحن نتحدث على الجمال وعلى المحبة وعلى الأخلاقيات الجميلة أو القيم الإنسانية الجميلة. فالصوت اللي نتحدث عليها الليلة من أجمل الأصوات العربية. وقبل ما نسمع شارة الفقرة، خليني نستعير ما قالوا نزار قباني: يا سادتي إني أسافر في قطار مدامعي، فهل يركب الشعراء إلا في قطارات الظنى؟ إن الشعر يجعل كل حلم ممكنا. وصوت اللي ودعناه اليوم خلى أحلامنا وخلى مراهقتنا مليانة أحلام، وخلنا نعيش المحبة بأشكال مختلفة كل ما نسمع صوته، ولأجله ولروحه الليلة الإهداء. للعشاق، للحالمين، وللساهرين، وللمحبين الذين وجدوا في كلماته سحرا يحكيهم ويحاكيهم لهم جميعا ولنا الليلة، ليست المرة الأولى التي نتوقف فيها عند تجربته الفنية الفريدة التي تأخذنا إلى عالم الكبار، وتعيد لنا الثقة أن هذا الزمن زمن فن حقيقي، لأن ما قدمه فن يرقى بذائقتنا ويعطي الإنسان مدارا يلاقي فيه ذاته. كتب الرجل أجمل حكاية وقال للجميع: بحبك أنا، واعتبرنا بلا تفرقة أغلى بشر، برغم أنه كان يعلم أن الجرح والنسيان رفيقين للإنسان.
2: هي جت من عند ربنا كده. أنا كان مفروض أن أنا معايا عندي معايا حفلة وفي التلفزيون، ليلة التلفزيون، والمفروض أن أنا أحضر غنوة جديدة. أنا عندي ثلاث أغاني بس، فكان مفروض أعمل واحدة جديدة كمان. فكلمتها وقلت لها: مدام شادية، بعد إذنك أنا بعتذر عن الحفلة اللي جاية دي، لأن أنا حاولت ألاقي حاجة جديدة أغنيها، مش لاقي حاجة ترديني ولا يعني تخليني ابقى متشجع ان انا اقدمها وكده. قالت لي: طب ليه وكده؟ قلت لها: والله ده اللي حصل. فقالت لي: طب استنى، انا كنت سمعت غنوه عند خالد الامير اسمها كده برضه يا قمر، كان بيسمعها لي، وانا ما حسيتهاش ليا مناسبه، لكن هي معاك ممكن تبقى مناسبه جدا جدا. فروح عند خالد وخد نمرته، ادتني نمرته وكلمته، قالت له: هاني هيجي لك، سمعه كده برضه يا قمر. وفعلا كان اول مره اتعرف على خالد الامير، اول مره اتعرف على صلاح فايز ربنا يرحمهم جميعا، ورحت لخالد سمعت كده برضه يا قمر، ما عجبتنيش، حسيت ان غنوه خفيفه كده يعني، وانا عايز اغني، انا عايز اعمل حاجه شبه مثلا حلوه يا دنيا سيبوني احب كده يعني. وتعلمت حاجه والله يا داود، انه فعلا الواحد ما يحكمش على العمل لوحده، لا، لازم يسمع رأي اللي حواليه كمان، وتشوف رأي الناس. ما انت ممكن اللي يعجبني ما يعجبش الناس، اللي ما عجبنيش انا عجب الناس جدا، لدرجة فعلا زي ما انت بتقول افتكروا ان اول غنوة انا عملتها كده برضو يا قمر.
1: كده برضو يا قمر. والفنان هاني شاكر قالوا عنه: الصوت الذي لم يتنازل يوما عن وقاره، وأبناء جيله من النقاد كتبوا أنه أحيا عبر صوته زمن عبد الحليم. الموسيقار محمد الموجي رأى فيه الخامة الصوتية الأنقى، فهو من يغني الألم بكبرياء الملوك لا بضعف المكسورين. صوته ينساب في الروح ليغسل جراحها، ولا يغني بالحنجرة فقط بل بنبض الروح. هاني شاكر: الصوت الذي يشبه ملمس الحرير، أمير الرومانسية، عندليب عاش بيننا وغادرنا تاركا مدرسة فنية نتعلم منها فنون الحب النبيل، لجمال البدايات ولألق الخطوات التي بناها في عالم الفن. نستمع إلى كده برضو يا قمر.
3: كده برضو يا قمر بصاحبني عصا، كده برضو يا قمر بصاحبني عصا، كده برضو يا قمر. صاحبني يا صبر وتفوتني معاه وتمشي لحس ولا خبر يا خبر كده برضو يا عمر.

صاحبني عصا كده هو برضو يا عمر تصاحبني عصا كده هو برضو يا عمر تصاحبني عصا وتفوتني معاك.

وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا ريتك خدتني ولا كنتش

وعليك وحشتني حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا ريتك خدتني ولا كنتش

كده هو برضو يا عمر تصاحبني عالسهر كده هو برضو يا عمر تصاحبني عالسهر وتفوتني معاك وتمشي لحس ولا خبر يا خبر كده برضو يا عمر.

0: ايده برضو يا ما نصح الدنيا السهر وتجمع وتمشي تحس ولا خبر يا خبر كده برضو يا
1: هني شاكر الله يرحمه. طبعا الفنان والمبدع من الصعب كثيرا انه نتحدث على

عمر لو كان له أن يختار ما عسى أن يكون لاختار أن يكون شجرة تظلل نفسها، مجرد شجرة في غابة منسية تسكنها العزلة والهدوء الأبدي. لكن لا خيار، فهو في ممر بين الغيبة والصحو، يلهث في الغروب ويلهج باسمها، فإذا صوتها يأتيه مدويا مرتطما بنافذة الغرفة فإذا صوتها يأتيه مدويا مرتطما بنافذة الغرفة لم يكن يحيى، كان يلتهم الحياة كأنه على موعد قريب، كانت حياته جرعة واحدة في كأس حياة أجاج، ثم كانت طعنة صمت، وكان انتفاء.

هو بتمامه وكماله، هو ولا أحد غيره، يمشط شعر الليل ويندف شوقا إلى شيء غامض، كأنه الحب أو هو الفرح المراق على كتفيه. الساعة منتصف الوهم إلا قليلا، ما الذي يحدث في الزاوية الأخرى المكتظة بوهمه؟ صالة أنيقة كالبكاء، حاشدة بالصمت، والصمت أبلغ من ضجيج وغواية. الآن ها إنك ترى نفسك متلعثما متعثرا، كنت تدرب نفسك على الكبر، حتى إذا بلغت ضحاك صرت فتى طموحا لا يفقه من هذا العالم شيئا، صرت شاردا غضا محتشدا بالأحلام، تجرب حظك مع أول سيجارة، تقرأ كتبا وترى الحياة زهرة تضحك لك. وحين هل عليك الظهر، ظهر عمرك المتقلب، قلت في نفسك سأجرب. ففي زمن آخر كنا عصافير تحررت من أقفاصها نحاول تغيير العالم وتفسيره، حينها كانت السماء قريبة منا، وكنا مرايا نخبئ أحلامنا في قلوب عامرة بالثورة، ونردد الأغاني، وكنت بينهم تغني معهم. كان

وأكمل في حكاية الكان وكان، قال: مر الزمن العجول ومرت علينا غيوم كثيرة. وأكمل في حكاية الكان وكان، قال: مر الزمن العجول ومرت علينا غيوم كثيرة وعواصف فتغير العالم. قلنا: لا بأس، سنكتفي بتفسيره. وحين فسرناه اختلف.

اختلفنا في الألوان والأفكار، وعندما اختلفنا قررت أن أعود على عجل، فنسيت أن أغلق كتابا قرأته، نسيت أن أضع نقطة أخيرة في السطر الأخير من رواية الختام، نسيت فاصلة في السطر السابع من قصيدة الرجل الذي عاش 100 عام، نسيت كل ذلك بسرعة فائقة، وعدت لأكتب سيرة رجل زعم أنه عاش يحرس حبيبه.

وظيفي قدره الكلمة يكتبها وتكتبه بين خيبات وعشق كأعواد ثقاب، يعيش حياة بثلاثة وجوه وربما بأربعة أطياف، ينتظرها فوات تصل به إلى منتجع الغياب، وربما يضيع ركبها في بستان الهاوية، وربما يضيع ركبها في بستان الهاوية. كل ما يمكن أن أخبر عنه الآن أنه يلامس عناقيد دهشة تحت سماء تحترق بعض من ثمار كتاباته الشعرية والنثرية، سنلوج إليها معه الكاتب الشاعر التونسي محمد بحوش، وعلى طريقة جارة القمر نرحب به.

0: الشاعر محمد وحوشي، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا أخت فيروز، أحياتي لك والإذاعة الجهوية بكتاوية، مرحبا.
0: العفو أنه بتين عليك شوية الليلة، وأكيد نحن نعول على سعة صدرك سي محمد.
1: مشكل أطلاقا، بالعكس، مرحبا وشكرا على تقديمك الأنيق.
0: يعيشك. سي محمد، نحن الليلة في رحلة إلى الأقمار أو عبر الكواكب عفوا، حتى نكتشف عوالم الشاعر الكاتب التونسي محمد بحوش، فإلى أين تأخذنا في محطات البداية سي محمد؟
1: بدأت شاعرا، أخذك إلى الشاعر. ثم بعد ذلك إلى سرد، من قصة قصيرة إلى قصة قصيرة جدا، إلى الرواية، إلى البحوث السوسيولوجية، إلى الترجمة، إلى الكتابة أيضا باللغة الفرنسية، وإلى القصص الأطفال، إلى المقالة الصحفية. يعني هذا هو الأديب، يعني هو كل شيء تقريبا أكتبه في جل المجالات تقريبا. الأدب واحد
0: طبعا، ولكن الإتقان في كل الأنماط مسألة يبحث عنها كل مبدع، ولا لا سي محمد؟
1: أكيد هو الإتقان صعب جدا، إذا ما تنوع الإبداع وتنوع معنى الكتابة فلا شك أن هناك صعوبات، لكن حقيقة أنا لم أجد صعوبة متى كنت شاعرا. يعني أنا أقول الشاعر متمكنا من أدواته، وأزعم أنني متمكن من أدواته، وعندما أذهب إلى السرد أيضا أنسى الشاعر وأجدني ساردا، وهكذا مع كتابة للطفل ومع الترجمة ومع الأعمال السوسيولوجية أيضا وما إلى ذلك. من هذا هو التنوع، يعني هو في الحقيقة عندما نقول الأدب، فالأدب يجمع القصة، يجمع المسرحية، يجمع الرواية، المقالة، الخاطرة وما إلى ذلك من الأجناس الأدبية.
0: سي محمد، تحب السفر عبر الطائرة أو عبر وسائل النقل المتاحة، أو تسافر فقط عبر الكلمة؟
1: السفر عبر الكلمة أصعب السفر عبر الطائرة أو القطار أو أدوات أخرى، وسائل النقل أخرى، لأن الرهان على الكلمة هو رهان صعب للغاية، وهو ورطة حقيقة، لأنه انخراط في مشروع وانخراط في رسالة ما لابد أن يوديها الإنسان على أكبر وجه، أو ينسحب من هذا الميدان تماما. لذلك يكون ركوب الكلمة أصعب من وسائل مادية الأخرى.
0: متى ركبت الكلمة سي محمد؟ أو متى قررت أن تركب الكلمة؟ خطر ظهر لي قرار ولا لا؟
1: لا، هو ليس قرار، شوف، هو عادة الكتابة تأتي أولا عن الموهبة وعن الرغبة، ثم تأتي بعد ذلك بالصنعة كما يقال. أنا جئت إلى الشعر بطريقة عفوية، كنت أكتب خواطر، أحب الشعر وطالع كثيرا، بالرغم من أنني كنت يعني في شعبة علوم ورياضيات، لكن أستاذ اللغة العربية في السنة الخامسة يعني أدى إلا أني يعيد توجيه إلى شعبة الأجناد بحكم تفوقي في اللغات خاصة. لذلك بدأت، إذن أقول بدأت شاعرا،
0: وظهر لي كان هكا البحث متاعي كان معمق شوية. أنت الأحب إليك الشعر سي محمد فيما كتبت أو في مختلف الإصدارات أو المنجزات اللي أنجزتها إلى حدودي،
1: حتى من ناحية كمية لا، يعني لا أتذكر كم لدي من إصدار، لكن آخر مرة ربما يكون 54 إصدار كتابا أغلبهم شعر، يعني ربما نصفها شعر لكن ليس شعر باللغة العربية فقط، وإنما هو أيضا شعر باللغة الفرنسية. أنا لي أجل 4 مجموعات صادرة بفرنسا طبعا في يعني شعر باللغة الفرنسية، ولدي أيضا مجموعة شعرية مترجمة إلى اللغة الإنجليزية وهي كثيرة، أعتقد 8 مجموعات.
0: سنتحدث على المترجم وعلى الأعمال متاعك المترجمة، لكن مش تواسي محمد. نحب أنا والسادة المستمعين ندخل إلى العالم متاع الشاعر والكاتب التونسي محمد بوحوش ونكتشف أقصى ما يمكن، لأنه لا يكفي أن نقرأ للمبدع، أيضا المبدع في الاتصال والتواصل مع الآخر مهم أنه نتعرف على بعض التفاصيل ونستفزك أقصى ما يمكن حتى نأخذ من عندك بعض الأسرار اللي ممكن ما تكونش فما فرصة أخرى حتى ناخذوها من عند سي محمد بوحوش. وخليني نحكي للمستمعين أنه سي محمد روح الشام برشا، فلأجل ذلك ممكن الحديث الليلة يكون فيه أسئلة
1: نوع من التحصرات.
0: نعم.
1: لا حقيقة ليس لدي تحصرات.
0: لا
1: كل عفوية
0: وهذه المطلوب أن نكونوا على عفويتنا حتى نخلي الناس اللي سهرة معنا في كل مكان
1: من دون تكلف. نعم
0: صحيح صحيح صحيح. كي نقول لك كلمة البدايات، أي العوالم اللي نمشولها في عالم الشاعر التونسي محمد بوحوش؟ هل نمشو لتوزر؟ هل نمشو إلى مكان آخر؟ هل نذهب إلى تونس العاصمة؟ هل أنه بداياتك في ذهنك وفي ذكرياتك مرتبطة بمكان أم مرتبطة بزمان أم بلا زمان ولا مكان؟
1: حقيقة أنا عشت يعني منذ صغري في أماكن عدة، وقد فرقت يعني أو هجرت من مرفع رأسي تقريبا منذ سن 12، ولم أعد تنقلت بين مدن كثيرة إلى حد أنني لا أشعر الانتماء إلى يعني رقعة جغرافية محددة، بل أنني أشعر أنني أنتمي إلى تونس كلها تقريبا، وحيثما أذهب لا أشعر بالغربة أو أجد نفسي مندمجا تمام الاندماج مع الناس وكأني منهم. يعني
0: تقيم في لا زمان ولا مكان كما كتبت في واحدة من القصائد متاعك ولا؟
1: نعم هذا هو. وحتى في الخارج أيضا يعني مثلا زرت العديد من البلدان، مثلا أعطيك بلدين مختلفين، شخصين كنت أمشي في بكين يعني وحدي وأضيع أحيانا، ولكن أسترشد وبعد ذلك يعني أجد طريقي إلى طريق العودة.
0: وفي الزفة الأخرى من بكين إلى أين ذهبت؟
1: مثلا إلى المغرب. المغرب أيضا يعني أذهب وحدي إلى المقالي وأتشرف وكأنني مغربي، ولا أجد أي حرج أو أي خجل. أعطيك مثال، مثلا في الصيف أذهب إلى منزل في موقيدة فأندس بين الناس في المقالي وأصبح صديقا، هم يلعبون الورق وأنا مثلا أجلس أمامهم وكأني يعني
0: وهم لا يعرفون
1: نتحدث ونتعارف هكذا دواليك،
0: وهم لا يعرفون أنا بينها محمد بوحوش.
1: بعد إثر ذلك يعلمون يعني هكذا هي الحياة، لا بد من أن نكون يعني نتصرف كما يقال، كما لو أننا عملاء.
0: وهذا أنا أعتقد أنه مهم في حياة الكاتب أو في حياة المبدع، لأنه هذا يخليه يكتشف أكثر، يقترب إلى الناس أكثر، وهذا يلهم القلم متاعه للكتابة أعتقد، لأنه فما تفاصيل كثيرة ينتبه لها المبدع ولا ننتبه لها في حياتنا اليومية.
1: بالتأكيد هو على سبيل المثال أنه ما يكتب اليوم هو في الشعر على سبيل المثال نحن نكتب التفاصيل أو ما يمكن أن نسميه بأدب الحياة. الأدب الذي نجد فيه مشاغل الناس وهمومهم وأفراحهم وأطراحهم وتفاصيلهم الصغيرة، وأيضا حتى الأشياء ما نلاحظه من مواقف من مشاهد من أفكار وغير ذلك، يعني من تفاصيل الحياة عامة. يعني هذا هو المطلوب، يعني الأدب الذي يجد نفسه في البرج العاجي بعيدا عن الناس في اغتراب العالم، يعني حقيقة هو أدب أكثر من نخبة، يعني لا حياة له، يعني حياته هي عبارة عن موت. فلا بد الأدب أن يحيا بين الناس، ولنا قدوات يعني في الأدب. نجيب محفوظ، الجميع يعلم أن نجيب محفوظ كان يعيش في القاع، يعيش في الزقاق المقهى وفي الحدائق والدكاكين، وكان يرقب ويلاحظ ويشاهد ويسجل. هذا هو الأدب أو لا يكون.
0: صحيح.
1: الأدب ليس يعني أدبا ذهنيا أو أدبا ماضويا، إنما هو ما نعيشه حقيقة وما يعبر عنا.
0: صحيح. ويجب أن يكون بين الناس ويحكي ويحاكي الناس ليصل إلى الناس، لأنه تجمش تكتب إبداع معين أو ما تجمش تصنع إنجاز معين في شتى المجالات ويبقى لك، لأنه المتابع أو المتلقي أو الجمهور الكبير يجب أن يجد شيئا منه في ما أنجز المبدع. وأعتقد أنه فما الكثير منا في إبداعات الشاعر والقاصد التونسي محمد بحوش. من معلومة لقاء والمجلة لقاء عندي مجموعة من الأسئلة من وحي اللقاء باش نسألهم لك بشكل سريع وحاجتي بإجابات سريعة سي محمد. لو كان لديك الخيار سي محمد الوحيد أن تختار بيتا شعريا واحدا يختصر لقاءك بالحياة وبالجمهور، فماذا سيكون؟
1: أختار مثلا في بيت المذهب. على سبيل المثال، الرأي قبل شجاعة الشجعان هو الأول وهي المقام الثاني.
0: الرأي قبل
1: شجاعة الشجعان على ما يبدو هو الأول وهي محل ثاني.
0: هو الأول. الصوت مش واضح برشا، لأجل ذلك ماذا بيا كان تعود لي. الرأي
1: قبل شجاعة الشجعان هو الأول وهو المحل الثاني. يبدو أن هذا هو البيت
0: اللي نجم يعبر على لقائك، أو البيت الوحيد اللي نجم يعبر على لقائك بالحياة وبالجمهور. هل
1: فيها موقف يا رأي؟
0: صحيح. طبعا والكثير من المواقف حمالة أو تحمل وحمالة الكتابات متاعك سي محمد، وأعتقد أنه المتابع اللي يسمع فينا الليلة في عملية بحث معنا على الكتابات متاعك سيجد الكثير من المواضيع اللي ممكن لم يتم الاشتغال عليها في روايات أخرى أو في كتابات أخرى، فمهم أنه نطلعه على ما يكتب سي محمد بحوش. هل تؤمن سي محمد بأن اللقاءات الحقيقية هي التي تتركنا بأسئلة أكثر من الأجوبة؟
1: نعم، سؤالي يعني لم أسمع جيدا.
0: هل تؤمن بأن اللقاءات الحقيقية سي محمد هي التي تتركنا بأسئلة أكثر من الأجوبة؟
1: أشك. نعم، أؤمن بذلك.
0: سي محمد، حين تلتقي اللغتان العربية والفرنسية في مخيلة محمد بحوش، أي منهما تمنح الحب مفردات أعمق وأيهما تمنح الليل غموضا أكبر؟
1: عندما أكتب باللغة الفرنسية أنسى اللغة العربية تماما، والعكس. هناك اختلاف كبير. اللغة العربية يعني لغة ثرية جدا، فيها المترادفات كثيرة واشتقاقات وما إلى ذلك، وتركيب صعبة. نجد للأسف 500 اسم و ونجم الخيط الخيط وحتى المرة يعني هناك آلاف ولا حد إلى ذلك. في اللغة الفرنسية هي لغة الحداد يعني لا نجد هذا المترادفات كثيرة. مثلا الأسد يقوى له اسماء تقريبا. في اللغة العربية له مئات الأسماء. السيف في اللغة العربية له مئات الأسماء ولكنه في اللغة الفرنسية يعني محدد في لفظ معين.
0: هذه الخلفية العلمية سي محمد، هذه الخلفية العلمية رأي.
1: هو الإشكال في اللغة العربية عامة لأن اللغة العربية لم تقطع الأصفاح. حتى المجامع اللغة العربية يعني لم تقوم بهذا. حقيقة نحن نجد إشكالا كبيرا، حتى من يترجم لنا يجد إشكال كبير في خاصة إذا تعلق الأمر بالشعر أو بالرواية المصعبة الشعرية يجد صعوبة كبيرة في الترجمة، لأن اللغة العربية لغة تهيمن عليها المجاز والاستعارة والكناية وما إلى ذلك، وبالتالي يجد صعوبة في تدقيق المعنى والوصول إليه.
0: وهو مهم سي محمد رو الجناس وطباق والتقنيات متاع الكتابة في اللغة العربية زادة مهمة، لأنه من الأساليب أو الآليات اللي يستعملها المبدع بجماليات معينة حتى يصل إلى قلوب المتابعين ولا لا؟
1: هذا الصحيح في وضعنا، يعني أنا أتحدث عن مصطلحات اللغة العربية
0: أستطيع
1: موضوع أنها ولم تقطع إلى الصح وما إلى ذلك. هذه هي لغتنا تختلف عن اللغات الأخرى، لكن ما يمكن قول أنها لغة غير دقيقة، ليست لغة حسابات وليست لغة علمية إلى حد الآن. ما لم تقطع إلى يعني إلى ضبط معين، إلى مراجعة، إلى توحيد المصطلحات. أحيانا نحن نجد مثلا وسائل التي مثلا تدفئة سيارات طائرات صواريخ، كل حتى وسائل المعيشة مختلف في تسميتها، هذا إشكال كبير. لا توجد يعني لا يوجد اتفاق واحد على المصطلحات وعلى حتى التسميات. هذا إشكال كبير. ولكن طبق ولكن اللغة فما العربية يعني طبق اللغة الأقرب إلينا
0: صحيح، ولكن فما زاد وجهة نظر أخرى مهمة أيضا تقول أنه هذا يصنع ثراء اللغة العربية وهذا يخلي المبدع يبدع أكثر لأنه يعطيه مجال أوسع في أنه يلعب بالمصطلحات ويلعب بالعبارات وأيضا يشتغل على الصور اللي موجودة في الكتابات والإبداع متاعها. وأنا وأنت تتحدث أتخيل في محاورة بينك وبين الكبير تها حسين، هو أو الكبير نجيب محفوظ، هو يدافع عن اللغة العربية الفصحى وأنت تدافع.
1: نعم، هي أطروحة من بين الأطروحات يعني الموجودة، ولكن بكل صدق يعني أقول لك بكل صدق أنا يعني أزعم أني مطلع على ما ينشر في المنصات العالمية في دور النشر. يعني اللغة العربية لا حضرها تقريبا، يعني ما ننتجه لا يترجم، لا يعرفه الآخرون. لغتنا العربية بقيت في دائرة الأمم المتحدة، دائرة الرسم،
0: لأن الأدباء متاعنا والمبدعين متاعنا ما يشتغلوش على الترجمة سي محمد. زاد رأينا مش اللغة فقط هي الحاجز ما بين معرفة العالم للإصدارات العربية أو الإصدارات التونسية، المبدع أيضا مقصر في الموضوع سي محمد.
1: صحيح، لأننا بقينا أسرى للغة الفرنسية التي تكاد تموت، بينما كان بالإمكان أن نتعلم اللغة الإنجليزية وهي لغة العالم حاليا. أنا أحيانا أنشر حينما أترجم وأنشر، إذا ما أردت أن أنشر مثلا عملا باللغة العربية لا تقبله الأكبر المنصات العالمية التي تسيطر على سوق الكتاب وتصدر يعني الملايين لم أقل المليارات من الكتب. يعني العربية لا لا لا, لا تقبل تقريبا عامة لا تقبل ولا نجد أثر لها إلا ما كان نادرا جدا. هذا يعني يطرح سؤال, يطرح إشكال كبير, هل يتعلق باللغة العربية, هل يتعلق بالمبدع, هل يتعلق بالترجمة. هناك يعني أسباب, ليس سبب واحد, هناك الكثير من الأسباب وهناك الكثير من العوامل.
0: صحيح.
1: لذلك لابد من مراجعة الأمر,
0: والمبدع عليه أنه ينتبه لهذايا حتى يصل إلى أقصى عدد ممكن من الجمهور, ولأنه زاد فما رؤية أخرى أو فما وجهة نظر أخرى يقول لك أنا أكتب والمستمع لازم يعمل مجهود حتى يتحصل على الإبداع متاعي. زاد هذايا وجهة نظر يدافع عنها أصحابها بشكل كبير, وما بين هذا وذاك أكيد فما الكثير من الأطروحات والكثير من الأفكار اللي تحتاج الانتباه لها وتحتاج الوقوف عندها. باش احنا توا باش نمشوا نعملوا وقفة قصيرة مع أغنية من أغنية السيدة فيروز, ونرجعوا لفقرة ثانية في حوارنا الليلة معك سي محمد. وطبعا أكيد للحديث رونق في تجربة إبداعية فيها الشعر, فيها الرواية, فيها الترجمة والكثير من الأنماط الأدبية. خليكم معنا سي محمد, نسمع سيدة فيروز ورجعين.

0: أنا وأنت بلا أنت كيفك أنت سيدة فيروز. الأغنية هذه ونهزتك سي محمد، وهذا مقطع طبعا من كيفك أنت سيدة فيروز.
1: طبعا فيروز ورحالنا ومن كتب لفيروز يعني من العظماء، ذاك الزمن الجميل الذي قبل يغوص.
0: أنت كي تكتب صورة في الأشعار متاعك في القصائد متاعك، الصورة هذيك هل أنه الترجمة تعطيها لك كما باللغة العربية كما باللغة الفرنسية كما باللغة الإنجليزية كما بأي لغة في أي دولة في العالم؟ أنا بالنسبة لي أراها مسألة صعبة جدا. الأديب أو المترجم ضروري أنه يكون مطلع على ثقافة ذاك البلد اللي هو يترجم له حتى ينجم يوصل الصورة أو يحافظ على الأقل على نكهة الصورة كما هي.
1: بكل صدق أختلف معك، ويمكنك أن تأخذي التجربة وستتأكد ما ممكن يعني. بالعكس يعني بالعكس الإنسان هو الذي يخطأ،
0: والروبوت
1: الصناعي التي المختصة في الترجمة لا تخطأ إلا نادرا إلا قليلا جدا، إلا إذا أعطيناها تعليمات يعني أو كلمات يعني ليست من اللغة، مثلا كلمة دارجة أو صور يعني مشابهة جدا. شوف صحيح الروبوت اختلف عن الإنسان، ولكن في المستقبل ستكون له ملامح إنسانية، يبتسم ويضحك وتكون له يعني أيادي من خلايا حية وشفاء من خلايا حية وما إلى ذلك.
0: وستكتب محمد بحوش عن الروبوتات ظهر لي في الفترة القادمة حتى.
1: كتبت أنا آخر رواية هي حفلة المسارات، يعني هي تخوض في هذا العالم في آخر هذا القرن، يعني ستظهر أشياء غريبة جدا. مثلا على سبيل المثال لن نجد النساء الحوامل، سيكون الحمل خارج الرحم، يعني طرق أخرى. سيكون الروبوت له خلايا حية في مواضع معينة، سيزود بمشاعر معينة، وهذا يعني معمول بها. مثلاً في بلد ما الصين مثلاً
0: ستكون حياة بلا حياة يبدو. أي قل
1: نجد الروبوت نجد نزل مثلاً يشتغل فيها الروبوت فقط، يأتيك إلى الغرفة يقول لك صباح الخير وقدموا لك الفطور الصباح، ثم يستأذن بالخروج ويبتسم لك ويسلم وما إلى ذلك. هذا يعني هذا في البداية، فما أدراك بعد 50 سنة يعني ستكون الأمور مختلفة تماما،
0: وستكون أعتقد حياة بلا حياة على ما يبدو، لأنه الوضع يذهب إلى منحة خطير جدا، لأنه الإنسان
1: على خطير جدا. أنت تو مثلا تنجم بعدين أو قدر كان تعيش 50 سنة أن تستخدم روبوت اللي يقوم بالأعمال المنزلية
0: ولا يفكر بدلي
1: بالأعمال المنزلية، سيرتب لك المنزل، يجهز لك القهوة طعام.
0: وأنا ماذا أفعل سي محمد؟
1: أنت تعمل حاجة أخرى.
0: هذا هو الإشكال في الموضوع الكل،
1: يعني
0: لأنه نحن إيه لا هو هي الثقافة العامة الآن في مسألة تعاملنا مع وسائل التواصل الاجتماعي أو مع التكنولوجيا اللي موجودة في العالم، هي ثقافة الكسل، هي ثقافة التواكل اللي بشوية نندمج فيها ونطبع معها من غير ما نشعر.
1: لأننا مستهلكون، نحن لا ننتج التكنولوجيا ولا ننتج العلم ولا المعارف ولا حتى القيم الإنسانية ولا نساهم في ماذا نساهم، يعني لا شيء. نحن سوق استهلاكية ونحن غرباء على العالم هذا، عالم الروبوت والذكاء الاصطناعي والرقمنة، يعني نحن نعيش في عصر يعني آخر، عصر متخلف جدا حقيقة.
0: وأنت
1: ومن أقول لك بكل صدق، وهذا حتى اللي قد تكون فيه فائدة للمستمعين، من لا يجيد اللغة الإنجليزية والذكاء الاصطناعي والإعلامية والرقمنة يعني لا مكان له في هذا العالم، هو إنسان ميت بالضرورة. ولذلك لابد أن
0: ونقول للحياة
1: نمكنهم من هذه الأدوات وإلا فلن يجدوا لهم حظا.
0: سأستعير العبارة متاعك في واحدة من الإصدارات قلت ودهن للحياة التي دخلتك ونحن سنقول
1: بالطبع.
0: إن لمنا نندمج في المسائل هذه
1: يقول من لم يرح من لا مكان له في هذا العالم.
0: الله يستر. وسي محمد خليني فقط قبل ما نختم الحلقة نبلغ لك تحية بعض من المستمعين اللي وصلتنا التحية متاعهم. تتابعنا الكاتبة الجزائرية زكية علال، تحية لك زكية، وتحية لكل مستمعينا في الجزائر. جعفر رابح، سي حسن العميري معنا أيضا في الاستماع الموسيقي مباشرة من فرنسا، معنا أم شوقي، معنا عم عبد المجيد، و العديد من المستمعين. أكيد كل التحايا لك سي محمد، والحديث معك هو كل إصدار يستحق حلقة أو حلقتين من جارة القمر، فما بالك أن أتحدث على تجربة كاملة، سنوات من الإنتاج والإبداع الأدبي. أكيد نحن سنضرب لقاء آخر مع السادة المتابعين عبر موجة إذاعة تطاوين وفي جارة القمر، وممتنة جدا لوجودك معي ليلى. قبل ما نختم، علاقتك بفيروز سي محمد، لأنه قلت لي الأغاني المفضلة متاعك لكل السيدة فيروز.
1: هي علاقة يعني منذ الصغر، ولا تفارقني فيروز ليلا ولا نهار يعني.
0: وما
1: لأن شوف أفضل ما أنتج الفن العربي هو الرحابنة، يعني في على مستوى الكلمات وعلى مستوى اللحن والصوت. حاليا لا يوجد ما يضاهي أعمال رحابة بكل صدق،
0: وهذا
1: لذلك نتمسك بهذا القديم الأثير لدينا، والمتين والأصيل والهادف والملتزم وما إلى ذلك.
0: صحيح، مدرسة من المدارس المهمة الفنية. يلتحق أو يخبرني أحسن العادي الأستاذ الشباب أنه معنا أيضا في الاستماع. تحية لك أحسن، تحية للأستاذ زكية، لجعفر، لكل الناس اللي تبعتنا الليلة متابعين أوفياء. أهلا وسهلا ومرحبا سي محمد بحوش، أكيد لنا لقاءات أخرى في جارة القمر حتى نتحدث أكثر وأكثر عن عوالم الشاعر والكاتب التونسي محمد بحوش.
1: شكرا أختي لولا، عايش تحياتي لك ولكل المستمعين.
0: يعيشك، ليلتك سعيدة وليلة سعيدة هانئة مليئة بالمحبة وبالجمال لكل المستمعين. نلتقي دائما في ساعة سعيدة عبر موجات إذاعة تطاوين.

0: والحياة تمضي سريعا،
1: أنت مدعو لهذه التأملات.
0: تأملات ملونة.
1: تأملات ملونة.
0: تأملات ملونة.
1: تأملات
0: ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة.
1: تأملات ملونة.
0: إخراج محمد حسن.

0: أعزائنا، حرف مشتاق للقاء ينادينا،
1: نحمل على أكفنا الشوق ونأتي،
0: نطرق كل النوافذ الصديقة ونحط على شجرة الكلمة الطيبة،
1: وعلى أغصانها الخضراء نبني أعشاش الخير، ومنها تنطلق عصافير الحب،
0: نغرد بالنغم العذب وندعو الأحبة للغناء،
1: نغني بالحرف والكلمة الطيبة لتظل شجرة الخير تنمو، وفوقها ومن بين أعشاشها تنطلق طيور الحياة.
0: فتعالوا أيها الأصدقاء طيور خير توزع عطاءها فوق الأرض الطيبة،
1: تعالوا لرحلة مشتركة في تأملات ملونة.

0: عزيزي المستمع، الشعور بالوحدة من أبرز سمات هذا العصر. كثيرون من الناس يعانون هذا الشعور بدرجة أو بأخرى،
1: وأشد ما يكون هذا الشعور إيلاما أن يشعر به الإنسان حين يكون داخل المجموع. فالذي يشعر بالوحدة النفسية حتى لو كان داخل حشد يضم المئات والألاف يكون شعوره أشد أشكال الوحدة النفسية.
0: إن الوحدة سياج يفرض على النفس من الداخل ويلازمها أينما ذهبت حتى لو اقتحمت بحرا من البشر، فلا شأن للوحدة بالعلاقات الاجتماعية من قريب أو بعيد.
1: فالمسجون في زنزانة قد يشعر بدرجة الوحدة التي يشعر بها إنسان داخل مهرجان يضم آلافا من السعداء المبتهجين.
0: ويمكن لأي وحيد اجتماعيا أن يبدد وحدته بقراءة كتاب أو مشاهدة التلفزيون أو حتى التأمل. أما الوحيد نفسيا فلا شيء يمكن أن يبدد وحدته مهما أغرق نفسه في ملاهي الدنيا.
1: ويقول علماء النفس إن السبب في الشعور بالوحدة ليس العجز عن الاتصال بالناس، وإنما العجز عن الاتصال بالنفس.
0: وإنه عندما يبدأ الإنسان في مد جسور الاتصال بينه وبين ذاته الداخلية يأخذ شعوره بالوحدة في التبدد من تلقاء نفسه، ويكون من السهل عليه بعد ذلك إنشاء اتصالات سهلة وناجحة مع الآخرين.
1: أما عن كيفية مصالحة النفس فهي مسؤولية كل فرد بالأساس، وأحيانا ينجح العلاج النفسي في مساعدة الشخص على مصالحة ذاته،
0: لكنه في حالة الفشل لا يكون أمام الإنسان سوى أن يبحث عن طريقه الخاص الذي يلتقي فيه بنفسه قبل أن يخرج للقاء الآخرين.

0: أعزائنا، الحق له خاصية الضوء
1: والباطل له خاصية الظلام،
0: ولذلك فإن أي بصيص من الحق مهما كان ضئيلا لابد أن يظهر وسط أسجاف الظلام.
1: ولكن الحق كالضوء، كي يظهر لابد أن يظل مشتعلا ومتوهجا، فالشموع المطفأة لا تنير.
0: ولذلك فإن الذين يتآمرون على الحق لا يتآمرون عليه في حد ذاته، وإنما يتآمرون على حملته وعلى ألا يشتعل، لأن اشتعاله ينير كل أنحاء المكان.
1: وعليه فالمعركة التي يخوضها الحق ليست جزءا في إثبات طبيعته وحجمه، وإنما في أن يحصل على شعلة النور التي تبدد ما حولها من ظلام.
0: ومن هنا تبدو وتنبع الأهمية المطلقة للسعي في سبيل الحق وعدم كتمانه، فالساكت عن الحق ليس أقل سوءا من المدافع عن الباطل.
1: وكثيرون للأسف يحجمون عن إظهار الحق لا رغبة في نصرة الباطل، وإنما إشفاقا وخوفا من حمل مسؤولية الحق.
0: الحق أمانة ثقيلة تشفق من حملها الجبال، وأنصار الحق يتعرضون لمظالم قد ترفعهم إلى مرتبة الاستشهاد.
1: وقضية الحق تعيش بيننا صباح مساء، في البيت، في العمل، في الشارع. فأنت في البيت تواجه كل دقيقة في أن تضع الحق في مكانه الصحيح،
0: وأنت كذلك في العمل من الواجب أن تسعى لتطبيق الحق ولو على نفسك وذاتك الصغيرة.
1: الحق ليس كلمة معلقة في لوحة جميلة معطرة بماء الذهب، الحق سلوك وجهاد مع النفس والآخرين.
0: وإذا ما ساد الحق مجتمعا فإنه ينمو بشكل صحيح وسليم.
1: أما إذا تضخمت الذات الصغيرة وأصبح الشعار أنا ومن بعدي الطوفان، فعلى المجتمع السلام.

0: أجل أعزائنا تأملنا في الرياضة، لكنه ليس للرياضيين، إنه تأمل خاص لغير الرياضيين، أي هو تأمل رياضي ولكن لمن لا يمارس الرياضة.
1: لا نطرح ألغازا أعزائنا ونحن ضد الغموض في التعبير. القضية باختصار أن عالمنا العربي يفهم الرياضة على أنها نجم بارز في ميدان رياضته، أو بعد تام عن أي شيء يمس الرياضة.
0: وبمعنى آخر، نحن قوم لا نمارس الرياضة في حياتنا على الإطلاق تماما، فإما أن نكون نجوما رياضيين بارزين، أو لا نعرف ممارسة الرياضة إلا من خلال مشاهدتها وتشجيع الفريق، ومن خلال أكياس الفستق والبندق وسائر أصناف المكسرات.
1: الرياضة في حياة الأمم المتقدمة فعلا ممارسة حياتية مهمة لجميع أفراد المجتمع، الكبير والصغير، الشيخ والعجوز.
0: الرياضة هناك ليست نجومية واحترافا وكسبا ماديا، لكنها طريق للحياة والصحة والنشاط والعطاء.
1: في ألمانيا 50,000 حمام سباحة، وفي اليابان تنص قوانين المصانع العديدة على وقت يخرج فيه عمال المصانع والمؤسسات لممارسة النشاط الرياضي أثناء العمل.
0: ونحن ما زلنا نقول العقل السليم في الجسم السليم، لكننا لا نطبق هذا الشعار المعروف والمحفوظ لدى معظم شعبنا العربي. أليس في هذا الأمر غرابة وازدواجية؟
1: إنها الحياة العربية التي تعيش الغرابة في كل حين وعمل، وفرق كبير بين أقوالها وأفعالها.

0: غدا لنا لقاء ولكم أعذب الأماني.
1: تأملات ملونة.
2: تأملات ملونة.
1: تأملات ملونة.
0: سعيد الحمد، أمين الشملان.
1: تأملات ملونة.
2: تأملات ملونة.
1: إخراج محمد حسن.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاتلين خارجها مراعاة الفارق.

0: الخبز. تشخيص صالح الصغير، لحبيب الغزي، منيرة بن عرفة، عز الدين الحمروني، محرزية الهمامي. ساعد في الإخراج البشير بالطيب وأنور العياشي. توظيف الإنتاج المنصف بالعربية. هندسة الصوت عبد المنعم المهيري وصالح السفاري. بائعة الخبز مسلسل إذاعي من إخراج محمد المختار الوزير.
1: فعلمي يا أنا أني أهواك منذ 5 أعوام، أي منذ أول يوم رأيتك فيه. فكان هذا الحب ينمو ينمو ينمو في قلبي كل يوم وكل ساعة، حتى ملأ جوارحي وبت في حبك يا أنا من أشد الناس شقاء. وقد حافظت على الكتمان طوال هذه المدة، نعم، لأن زوجك كان يدعوني صديقة، فكانت امرأته مقدسة عندي. أما وقد مات وبت حرة يا أنا بعد موته، فلماذا تريدين أن أسكت؟ ولماذا تمتين في حبل شقائي؟
2: ألا تذهبين يا أمه؟ وأنت يا عم جيرت، ألا تذهب معنا؟
1: الحق معك يا بني، هيا هيا لنذهب معا إلى السيدة ريتا لأشتري لك الحلوى. هيا.
3: أشكرك، عنده ما يكفيه من الحلوى في المنزل.
1: لي كلمة أقولها لك قبل ذهابي.
3: معي.
1: إني ألتمس منك أن تضربي لي الأجل الذي تختارينه.
3: كلا جيرت،
1: تحرمينني حتى من الرجاء. أنا لا تدفعيني إلى اليأس، فذلك خير لك.
3: حسنا، سنرى فيما بعد.
1: أحق ما تقولين؟
3: دون شك.
1: أشكرك أيتها الحبيبة، فقد رضت إلي الحياة.

0: فانسون.
1: يا سيدي.
0: ولدك من وراء النافذة يدعوك.
1: لعل المرض اشتد بأمه يا سيدي.
2: حبذا لتوفقت لاختراع في صناعتي، وكان لي من المال ما استطيع به تنفيذه، واول ما انفذه زواج من أن الحبيبة. لو كنت ذا مال لما بقيت اتوسل اليها وهي نافرة.
1: سيدي جيريد، لقد اشتدت وطأة المرض بزوجتي، ارجو السماح لي بالذهاب اليها لاطمئن.
0: انك تعلم نظام المعمل يا فانسون، وتعلم يقينا ان كل عامل يدخل اليه لا يستطيع الانصراف منه قبل دنو ساعة الخروج.
1: اني اعرف ذلك، ولكن لكل قاعدة استثناء يا سيدي. فلو التمست من السيد لابرو.
0: انه ليس في مكتبه، ولا سبيل لك الى الذهاب بدون اذنه.
1: ولكنك نائبه، ونائبه يقوم مقامه في كل شيء
0: الا في الانصراف قبل الوقت.
1: لكن زوجتي يا سيدي جيري.
0: اطلب لها الشفاء من الله.
1: اني اكاد انفجر من هذا الحصار. لم اعد اطيق صبرا، ولن انتظر عودة الابرو. اجل، لن انتظر عودة الابرو.

0: صباح الخير.
1: صباحك سعيد سيد فنسون.
0: أرجوك أن تفتحي لي الباب.
1: لديك إذن بالانصراف؟
0: كلا، ولكن ولدي جاء ساعة وكلمني من النافذة.
1: رأيته،
0: قال لي قولا أوجست منه خيفة على امرأة المريضة، إنها طريحة الفراش منذ يومين.
1: ولكني لا أستطيع أن أفتح لك الباب إلا بإذن خاص كما تعلم. فذهب إلى سيد جيرود.
0: ذهبت إليه فأبى.
1: إذا كان السيد جيرود نائب المدير لم يأذن لك، فكيف أسمح لك أنا البوابة؟ لا يا سيد فنسون، هناك نظام.
0: أريد أن أطمئن على زوجتي ولا بد لي من الذهاب.
1: أرجوك فنسون، أرجوك أن لا تلح علي في ذلك، فإن المدير يؤنبني تأنيبا شديدا حين يعلم، قد يعاقبني بالطرد أو بخصم من مرتبي.
0: ولكنه غائب. أرجوك يا سيدة أنا، إن غيابي لا يتعدى الربع ساعة. أرجوك.
1: أبدا يا سيدي، لا تعرضني للخطر وأنت تعلم وتعرف السيد لابرو، إنه صعب الميراث شديد القوة، لا سيما على من يرمي بقانوني عرض الحائط.
0: أقل من الربع ساعة، أعدك بذلك. يا سيدة أنا، بحياة ابنك جورج وابنتك لوسي.
1: تمهل قليلا حتى أخرج لأرى بنفسي.
0: طيب،
1: فالعيون كثيرة خارج المعمل.
0: أجل.
1: هيا بسرعة، أنا في انتظارك.
0: شكرا لك يا سيدة أنا، شكرا.

0: أنا.
1: نعم سيدي ريت.
0: هل استظهر لك فانسون برخصة الخروج؟
1: لا ولكن
0: إنك أسأت إليه وإلى نفسك بهذا الإشفاق.
1: كيف ذلك؟
0: أما إساءتك إليه فلأنه لن يعود إلى المعمل، لأني سأطرده لأنه تحداني كما تحديتني أنت. وأما إساءتك إلى نفسك فأن صاحب المعمل لن يتجاوز عن هذا الخطأ.
1: ولكنه سوف يعود بسرعة ولا يعلم بذلك أحد سواك. فهل تسيء إلى هذا الرجل المنكود؟ وما ذنبه إلا خوفه على امرأته المسكينة؟
0: سوف يعود ولا يعلم بذلك أحد سوائي. أحد العمال شاهده يقود دراجته وهو الذي أخبرني بذلك.
1: يا للنزالة.
0: وعلى كل إني يتجاوز عن ذنبه إكراما لك يا أنا، على أن لا تعودي إلى مثل هذا التسامح. إني أنا المسؤول عن العمال كما تعلمين. أخشى أن يعود الرئيس قبل عودة فانسون فيقع المحظور يا أنا.

0: صباح الخير سيدي المدير.
1: صباح الخير.
2: صباح سعيد سيدي لابرو.
1: قل لي يا جيرون، أنت سمحت لفانسون بالخروج؟ رأيته يقود دراجته دون أن يراني. ما لك لم تجب؟ أنت الذي سمحت له بالخروج؟
2: إني أعلم علم اليقين أني مسؤول عن العمال.
1: إذن؟
2: إني لم أجده في المعمل، فأتيت إلى السيدة بوليتي لأسألها إن كانت قد رأت.
0: نعم لقد لقد.
1: إذن أنت التي فتحت له الباب.
0: نعم،
1: ولكنك تعرفين النظام، ويسوءني أن تكوني أول من يعبث به. فأية حجة اتخذها للذهاب؟
2: لقد توهم أن المرض قد اشتد على امرأته، فأراد أن يطمئن عليها.
1: أكانت امرأته مريضة كما يدعي؟
2: ذلك لا ريب فيه يا سيدي.
1: مهما يكون من الأمر، فإنه كان يستطيع أن يصبر إلى أن أعود، فلا أمنعه عن ذلك. ولكنكم تعلمون حرصي على النظام، ولا أحب أن يكون فانسون مثالا لسواه. أنا لا تفتح الباب لفانسون حين يعود.
0: حسنا.
1: ويسوءني أن أطرده، فإنه كان من خير العمال، ولكني أحب أن يكون عبرة لسواه. اذهبي أنت إلى عملك. سيرو
2: سيدي.
1: تفضل اجلس. إني أخطأت بتعيين هذه المرأة لحراسة المعمل، ولا بد لي من تعيين رجل مكانه.
2: نعم سيدي، من أهل الأمانة والوفاء.
1: إني أعلم منها ما تعلمه، ولكنها ضعيفة لا تستطيع القيام بهذه المهمة. على كل، دع هذا الموضوع لما بعد. أنت تعلم يا جيرود أني أثق بك وبذكائك وخبرتك الصناعية. أخبرك أني آخذ باختراع آلة صناعية سيكون لك منها ثروة عظيمة إذا فزت بإتمامها. والشيء المطلوب منك هو أن تشاركني في البحث عما أشكل علي من تركيبها، على أن يكون لك خمس أرباح هذا الاختراع.
2: بكل سرور سيدي المدير.
1: وهذا مثال الاختراع وسر صنعه. ماذا ترى؟ ألا يمكن الفوز؟
2: بل إني أراه مضمونا.
1: إذن ابدأ العمل في طي الكتمان، فإني سأبقي المثال في مكتبي، لأني أخاف أن يقف أحد حذاق المعمل على سرنا إذا أخرجته. وما عليك إلا أن تشتغل كل يوم ساعتين أو ثلاثا في مكتبي.
2: لقد أصبت يا سيدي، وفوق ذلك فأنك ستكون حاضرا حين أبحاثي، فإذا توفقت إلى الأمر أخبرتك به في الحال.
1: حسنا حسنا، وسنبدأ في العمل منذ الغد. فاذهب الآن وابعث إلي بأنا.
2: حاضر سيدي.

0: فاطمة.
1: دعوتني يا سيدي؟
0: نعم اجلسي. فإني أحب أن أعلم سبب تغيبك عن العمل بعد ظهر اليوم، وكيف عهدت بحراسة الباب إلى إحدى العاملات وأنت تعلمين بأن ذلك مخالف للنظام.
1: إني لم أبرح الباب إلا لشراء حاجات لازمة للمعمل.
0: كان بوسعك أن تنتظري ساعة الانصراف، وفوق ذلك فإن ما أظهرته من الضعف في مسألة فانسون دلني دلالة صريحة على أنه يستحيل علي أن أعتمد عليك، ولا أكتمك أني ندمت لتعيينك بهذه المهمة.
1: إني لم أسألك تعييني في هذه المهمة يا سيد لابرو، بل أنت الذي عينتني، وقد خطر لك أنك تعوذني بذلك عن مقتل زوجي الذي قتل في خدمتك. وإنما رضيت بهذه الخدمة لأنه ليس لي ما يقوم بأود ولدي وابنتي. فإن كنت ندمت لتعييني كما قلت، فإن ندمي أشد من ندمك، لأنك تقرعني بكلام لا أرى أني أستحقه.
0: كيف ذلك؟ أتحسبين أنك لم تعبثي بالنظام؟
1: إن كل ما فعلته هو أني اضطررت إلى الخروج من المعمل بعد أن عينت مكاني صديقة لي من العاملات للمراقبة. فهل يعد ذلك ذنبا لا يغفر؟
0: هو ذا، فإنما عهدت بحراسة الباب إليك دون سواه. ولكن لندع هذا الخطأ ولننظر في خطأ الثاني، فكيف تركت فانسون يخرج دون إذن؟
1: لا أنكر أني أخطأت في ذلك، ولكنك تعلم السبب الذي دفعني إلى قبول التماسه، ولا يستطيع رفض طلبه إلا من قد قلبه من الصخر.
0: يسوءني ما أراه، إن بقائك عندي محال، فإنك تحبين الجدال وأنا أحب من عمالي الامتثال، غير أني لا أريد لك إلا الخير.
2: صباح الخير سيد المدير.
0: يومك سعيد. ما هذا يا جون؟
2: هذه بعض اللوائح الحسابية للاطلاع عليها. ها؟ سيدة أنا؟ ما دمت هنا أرجو من سيد المدير أن يأمرها بأن لا تدخل زيت البترول إلى المعمل مستقبلا.
0: كيف؟ بترول؟ أيوجد بترول في معملي؟
2: نعم سيدي نعم نعم، فإنها تنير غرفتها بالبترول، وقد شممت رائحتها أمس.
0: ما هذا يا أنا؟ أتجهلين أن إدخال البترول مخالف لنظام المعمل؟
1: صدقني يا سيدي لقد كنت أجهل ذلك.
0: هذا محال محال.
1: إني لا أكذب، وأية فائدة لي من الكذب وأنا أرى الكأس قد فاضت.
0: لقد أصبت، فإني قد أتجاوز عن الخطأين اللذين ارتكبتهما، أما هذا فهو خطأ لا يحتمل. فابحثي لك عن محل آخر خارج المعمل، أمنحك فرصة البحث إلى آخر هذا الشهر.
3: بائعة الخبز. تشخيص محرزي الهمامي، علي بن سالم، لحبيب الغزي، صالح الصغير. ساعد في الإخراج البشير بالطيب وأنور العياشي. توظيف الإنتاج المنصف بالعربية. هندسة الصوت عبد المنعم المهيري وصالح السفاري. بائعة الخبز مسلسل إذاعي من إخراج محمد المختار لوزير.

0: لقاء الأنس.
1: مجلة العلم والمعرفة،
0: نافذة على جديد الحياة العصرية،
1: ورحلة جميلة في رحاب الإمتاع والتشويق.

0: طابت أوقاتكم بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نرحب بكم أجمل ترحيب في مستهل هذا اللقاء الذي نأمل أن يكون مفيدا وممتعا.
0: فأهلا بكم ضيوفا أعزاء في برنامج لقاء الأنس.

0: في البداية ماذا اخترنا لكم لهذا اليوم؟
1: الحضارة الإغريقية، حضارة الإبداع والتأسيس. المسرح الإغريقي أول مسرح في العالم.
0: المخدر كيف اكتشف وكيف بدأ استعماله في العمليات الجراحية.
1: الفرزدق لولا شعره لذهب ثلث لغة العرب.
0: وهناك أخبار ومعلومات متفرقة، منها قارات العالم تمشي كيف؟
1: وقبل البداية تعالوا لنستمع إلى سؤال اللقاء.
0: السؤال: ما هو أكبر حيوان في العالم ما زال موجودا؟ الجواب في نهاية حلقتنا من لقاء الأنس.

0: المسرح الإغريقي أول مسرح في العالم، كيف بدأ وتطور؟
1: عندما نتحدث عن الحضارة الإغريقية، تلك الحضارة العريقة التي نشأت في بلاد اليونان في قرون ما قبل الميلاد، نجد أنفسنا أمام نتاج ثقافي وفكري على درجة كبيرة من التقدم والتطور.
0: ولا شك يا جمانة في أن أكثر الحضارات الإنسانية التي أعقبت الحضارة الإغريقية مدينة لها بشكل أو بآخر في أكثر نتاجها وتراثها. وينطبق هذا القول والاستنتاج بشكل واضح على الحضارة الغربية التي راحت تحاكي الحضارة الإغريقية في مختلف مجالاتها ونتاجاتها.
1: نعود إلى موضوع المسرح الإغريقي الذي يعتبر المسرح المؤسس للمسرح العالمي، فقد وجد هذا المسرح في القرن السادس قبل الميلاد، وكان إذ ذاك ظاهرة دينية بحتة، أي أنه كان يعبر عن طقوس دينية تقام في بعض المواسم.
0: ولكن مع الزمن سرعان ما تحول إلى فن شعبي رائج، له تعابيره وأنواعه وطرائق عرضه وأنماطه الفنية المختلفة. كان المسرح الإغريقي يعرض في فسحة نصف دائرية يعلوها مدرجات يصطف عليها الجمهور،
1: وفي جانب من المسرح كانت جوقة المنشدين التي كانت تشكل عنصرا أساسيا في المسرح الإغريقي، وكانت تتألف من 12 إلى 24 من الفتيان، وتعبر عن نفوس المشاهدين أو صوت المتحدثين، وذلك بالطريقة التي كان يتصورها المؤلف ويصورها الممثلون على المسرح.
0: وبذلك يعبر المؤلف عن خواطره بأفواه المنشدين، وعلى جانب آخر كان العازفون يجلسون وهم يصطحبون بعض الآلات الموسيقية التي كانت معروفة آنذاك. أما الديكور فكان ثابتا أكثر الأحيان، وأحيانا كانوا يدخلون بعض العناصر المتحركة بطريقة فنية، كما كان باستطاعتهم تحويل حائط المسرح إلى ساحة معركة أو حافة مسبح.
1: أما الإخراج فكان رهنا بمزاجية المشاهدين وخيالهم، وكان أحدهم يقف في إحدى الزوايا ويرفع لافتة مكتوبا عليها باحة القصر، معسكر إغريقي، أو سور طروادة، وهي من الوسائل المعتمدة في تحديد مكان الحدث المسرحي. وكان نص المسرحيات شعرا، وغالبا ما يلقى مصحوبا بالموسيقى التعبيرية المناسبة.
0: أما الممثلون فكانوا ينتعلون أحذية عالية بهدف رفع قامتهم لكي يتسنى للمشاهدين مشاهدتهم بجلاء تام، وكانوا أيضا يضعون على وجوههم الأقنعة المختلفة التي ترمز إلى دور كل ممثل وطبيعة شخصيته، ولا يعتلي خشبة المسرح إلا الرجال، وحتى الأدوار الخاصة بالنساء كان الرجال يقومون بها.
1: وكان المسرح الإغريقي وسيلة هامة لمعرفة خفايا النفس الإنسانية، ومنذ بداياته انقسم هذا المسرح إلى نوعين: المسرح الدرامي أو الكوميدي أو الملهات، والمسرح التراجيدي أو المأساة.
2: قال أحد الشعراء: ازرع جميلا ولو في غير موضعه، فلن يضيع جميل أينما وضع. إن الجميل وإن طال الزمان به، فليس يحصده إلا الذي زرع.

0: من الشعراء العرب الكبار الفرزدق، وهو أحد أقطاب المثلث الأموي مع الأخطل وجرير. فمن هو هذا الشاعر الذي ترك لنا ديوانا كبيرا ضم عشرات القصائد في مختلف فنون الشعر، وبالأخص في المدح والهجاء؟ هو همام بن غالب بن صعصعة الدارمي التميمي، لقب بالفرزدق لضخامة وجهه وعبوسه. وكلمة فرزدق فارسية الأصل وتعني قطعة العجين أو الرغيف. ولد في البصرة ونشأ في بديتها، وكان أبوه من وجهاء قبيلته.
1: المعروف أن الفرزدق تمرس بالهجاء منذ صباه، فتصدى لعدد من الشعراء يهجوهم ويهجونه، وخاصة بينه وبين جرير. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأخطل والفرزدق وجريرا عرفوا بالمثلث الأموي، كما عرف شعر الهجاء بين الثلاثة باسم النقائض.
0: يدور شعر الفرزدق على مختلف الفنون التقليدية من مدح وهجاء وفخر ورثاء، وهو متفوق في الفخر، بذيء في الهجاء، جاف في الغزل، وقوي النفس الشعري. كما جاءت قصائده وافرة المادة من الألفاظ والتعبير، حتى قيل لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب. وهذه نماذج من شعر الفرزدق.
1: نزل الفرزدق بالغريين فأتى ناره ذئب، وكان مع الفرزدق شاة مسلوخة، فرمى إليه قطعة فأكلها، فرمى إليه بقطعة أخرى فتناولها وولى. فقال الشاعر:
0: وأطلس عسال وما كان صاحبا، دعوت بناري موهنا فأتاني.
1: فلما دنا قلت ادنو دونك، إنني وإياك في زادي لمشتركان.
0: فبت أسوي الزاد بيني وبينه على ضوء نار مرة ودخاني.
1: فقلت له لما تكشر ضاحكا وقائم سيفي من يدي بمكاني:
0: تعشى فإن واثقتني لا تخونني، نكن مثل من يا ذئب يصطحباني.
1: ولو غيرنا نبهت تلتمس القرى، أتاك بسهم أو شبات سناني.
0: ومن قصائد الفرزدق المشهورة مدحه الإمام زين العابدين علي بن الحسين، فقد ذكر أبو الفرج الأصبهاني أن هشام بن عبد الملك حج في أيام أبيه وطاف بالبيت، وجهد أن يصل إلى الحجر الأسود يستلمه، فلم يقدر على ذلك لكثرة الزحام، فنصب له كرسي جلس عليه ينظر إلى الناس، ومعه جماعة من الأعيان. وبينما هو كذلك إذ أقبل زين العابدين فطاف بالبيت، ولما انتهى إلى الحجر تنحى له الناس حتى استلمه، فقال أحدهم لهشام: من هذا الذي هابه الناس هذه الهيبة؟ فقال هشام: لا أعرفه، وهو يعرفه.
1: وكان الفرزدق حاضرا وهو في العقد السابع من عمره، فقال: أنا أعرفه. ثم اندفع فأنشد قصيدته المشهورة في مدح الإمام زين العابدين، وقد أغضب ذلك هشاما فأمر بحبسه بين مكة والمدينة ثم أطلقه. ومما جاء في القصيدة التي ارتجلها الفرزدق:
0: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم.
1: هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم.
0: هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا.
1: وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم.
0: ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم.
1: إذا رأته قريش قال قائلها: إلى مكارم هذا ينتهي الكرم.
0: من يشكر الله يشكر أولية ذا، فالدين من بيت هذا ناله الأمم.
1: من جده دان فضل الأنبياء له، وفضل أمته دانت له الأمم.
0: ينشق ثوب الدجى عن نور غرته، كالشمس تنجاب عن إشراقها الظلم.
1: من معشر حبهم دين، وبغضهم كفر، وقربهم منجى ومعتصم.
0: إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير أهل الأرض؟ قيل هم.

0: المخدر كيف اكتشف وكيف بدأ استعماله في العمليات الجراحية؟
1: منذ أن أصبحت الجراحة جزءا من العلوم الطبية، فإن أنواعا مختلفة من المواد كانت تستخدم لتخفيف الألم كالأعشاب والغازات والزيوت والعقاقير، ولكن لم يثبت أي منها نجاحا كاملا. ونتيجة لذلك فإن العمليات الجراحية كانت تشكل تجربة مؤلمة للمريض، بل إنها في بعض الأحيان كانت تسبب الموت من الألم والصدمة. وقد تحقق اختراق كبير باكتشاف مخدر عصري، فهل تعرفون متى استخدم المخدر في العمليات للمرة الأولى؟
0: إن المخدر مادة تسبب فقدان الإحساس في الجسم، كان اكتشافه أمرا مثيرا جدا. ففي عام 1799 استنشق الكيميائي البريطاني السير هامفري دافي بعض الغاز المضحك أو الحامض النتري، واكتشف أنه يؤدي إلى فقدان الوعي. وفي عام 1844 أجرى هوراس ويلز في الولايات المتحدة أول عملية للأسنان باستخدام الحامض النتري كمخدر. وقبل ذلك بسنتين، أي في عام 1842، أجريت أولى العمليات بلا ألم على يد كروفورد لونغ باستخدام الأتير كمخدر.
1: وفي عام 1847 قيل إن الكلوروفورم ذو أثر تخديري مماثل. وأخيرا اكتشف الجراحون طريقة للتغلب على الألم لإجراء عمليات تستغرق وقتا طويلا دون الحاجة إلى التسرع فيها.
0: وفي هذه الأيام صنعت أنواع جديدة كثيرة من المخدر وتستخدم موضعيا أو عاما. فالمخدر الموضعي يستخدم في تخدير جزء معين من الجسم، وهو يعمل بواسطة منع انتقال النبضات الكهربائية في الخلايا العصبية، وهو يحقن في العادة حول الأعصاب التي تنقل النبضات من المنطقة التي يراد إجراء العملية فيها.

تابعوا معنا بعد قليل. قارات العالم تمشي، ولكن كيف؟ الخير الوحيد في العالم هو العلم، والشر الوحيد هو الجهل. الفيلسوف الإغريقي سقراط.

أهلا بكم في لقاء الأنس. وقبل أن نعود إلى بقية فقراتنا نذكر بسؤال اليوم: ما هو أكبر حيوان في العالم ما زال حياً؟

0: قارات العالم تمشي، ولكن كيف؟
1: إن هذه القارات التي ترتكز على مسطحات صخرية ضخمة تتحرك، ولكن ببطء بالغ وبسرعة سنوية تتراوح بين 3 سنتيمترات وعشرين سنتيمترا.
0: فأمريكا الشمالية تبتعد عن أوروبا بمعدل 8 سنتيمترات في السنة، ولهذا السبب يرى العلماء أن المحيط الأطلسي قد أصبح اليوم أعرض ب40 مترا مما كان عليه عندما اجتازه كريستوفر كولومبوس عام 1492.
1: إن محيطات العالم فسيحة وعميقة إلى درجة أنه لو كانت القشرة الأرضية مسطحة تماما لكان بحر بعمق 2600 متر غطى الكرة الأرضية كلها.

0: يعد الحوت الأزرق الكبير أضخم حيوان موجود على أرضنا حتى الآن، حتى إن الفيل يبدو صغير الحجم قياسا به، ويبلغ وزنه المتوسط ما يعادل 130 طنا، أي حوالي 30 فيلا أو حوالي 2000 رجل.
1: إن هذا الحيوان الضخم يحتاج يوميا إلى 4 أطنان من الحيوانات الصغيرة لطعامه. يبلغ طول الحوت الأزرق 32 مترا ومتوسط عمره 50 سنة. أما مدة حمل أنثاه فبين 10 أشهر و11 شهرا، كما يبلغ طول المولود من الحوت الأزرق 7 أمتار. أما وزنه فهو 1.5 طن، والحوت من الحيوانات اللبونة.

0: اللقاء انتهى،
1: لكن رحلتنا معكم لم تنتهي.
0: موعدنا معكم الأسبوع المقبل في لقاء ومعلومات جديدة.
1: نشكر لكم حسن استماعكم، وإلى لقاء آخر مع برنامج
2: لقاء الأنس.

0: لقاء الأنس.
1: لقاء الأنس، إعداد أحمد ترمس، تقديم فؤاد شمس وجمانة الزنجي، إخراج عبد الكريم.

مقامات وحكايات، مقامات وحكايات، برنامج نعرض فيه فنون الابتهال والتلاوة والأذان في مختلف الطبوع التونسية والمقامات بالعالم العربي.

0: بسم الله جل جلاله والحمد لله على من والاه وأهل الصلاة والسلام محمد وآله مستمعين الأعزاء، أهل وسهلا بكم في مقامات وحكايات. مقامات وحكايات يجيكم كل يوم السبت، وناخذ معنا مقام من المقامات نحكي فيه، وناخذ معنا أيضا مختص في علم المقامات. واليوم سعيد جدا أن تكون في حصتنا ضيف من مصر، من شيوخنا الأعزاء اللي نحبهم برشا، الشيخ إيهاب يونس. نرحب به ونقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا شيخ.
1: وعليكم السلام سيدي محمد، أهلا بك وبمستمعيك في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم اللي أنا بأسعد بها حتى وأنا في مصر متابع لها جيد. تقدمون أشياء جميلة وحاجات نسأل الله أن ينفع بها البلاد والعباد إن شاء الله.
0: أمين أمين. وإحنا زادة نحبوك ونعديو لك بعض الأناشيد متاعك في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. اليوم مش نحكيه معاك على المقامات ونعرف بها بصفة عامة، المقامات هذه اللي جمعت في قوله صنع بسحرك، هكا ولا يا سيدنا؟
1: نعم سيدي، جمعت في قوله صنع بسحرك لأن هو أخذ الحرف الأول من كل مقام. نعم. وجمع هذا البيت أو جمع هذه الكلمة. المقام هو الصوت الذي يخرج ليعبر عن الحالة التي تكون لهذا المقام.
0: نعم.
1: المقام له تعريفات لغوية وله تعريفات اصطلاحية، أنا مش عايز أشغل المستمعين فيها، احنا عايزين نكون في أكثر بساطة.
0: نعم، ونسهلوا لهم
1: حتى يستفيد الجميع. يعني المقام شيء زي ما قلنا شيء معبر، له سلم، كل مقام له سلم وله بداية ونهاية، كل مقام له تحويلة نغمية. يعني مقام الصلاة يختلف عن مقام البيات، يختلف عن مقام الرصد، يختلف عن مقام السيكة، يختلف عن مقام النهوان، يختلف، كل مقام له أبعاد موسيقية، لكن كلهم يندرج تحت السلم الموسيقي دوري مي فا صو لا سي دو اللي هو 8 درجات، لكن كل درجة منهم بتاخد شكل أو تاخد لون معين من المقامات. واللي أنا عايز أقوله كمان إن المقامات مش بس المجموعة في كلمة صنع بسحرك فقط، لكن بيندرج تحتها فروع كثيرة جدا قد تصل إلى فوق 250 مقام مشترك.
0: هذا المقامات الشرقية، وبالنسبة لتونس عنها الطبوع أو ما يقابل.
1: نعم، عندكم الطبوع. نعم، يمكن في منها، في من هذه الطبوع قريب جدا من المقامات المصرية. في مقام السيكا مثلا عندكم الطبع ما أعرفش اسمه، بس هو قريب جدا من مقام السيكا. فيه كثير ما شاء الله، كلها أصوات معبرة بتختلف باختلاف الدول واختلاف الطبائع والبلاد.
0: نعم، المقامات الموسيقية هي نفسها المقامات التي يقرأ بها القرآن، هل كلها قابلة أن يتقرأ بها القرآن، وإلا فما مقامات معينة خاصة بالتلاوات القرآنية والأذان؟
1: لا، كلها يقرأ بها القرآن، كلها قابلة أن يقرأ بها.
0: نعم.
1: المقامات الفرعية أو المقامات الفرعية كلها قابلة أن يقرأ بها القرآن. وهذه المقامات أو هذه الأشياء استحسنها الدين واستحسنها الإسلام. يعني ربنا سبحانه وتعالى نبذ الأصوات المنكرة فقال إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زين القرآن بأصوات. قال عن أبي موسى لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود. والإمام الغزالي في كتابه الإحياء قال من لم يحركه العود وأوتاره والربيع وأزهاره فيعد فاسد المزاج ويحتاج إلى علاج. فهذه المقامات غير منكرة وغير محرمة وغير محرم القراءة بها أبدا، بل
0: نعم.
1: يعني يزين بها الصوت حتى يزين السماع. ولذلك حتى كمان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى سيدنا عبد الله ابن عمر وسيدنا سيدنا زيد بن ثابت، لما رأي رؤية الأذان لم يقل لسيدنا عبد الله بن عمر أو لم يقل لسيدنا زيد أذنوا أنتم لأنكم رأيتم رؤية الأذان، بل قال علمها بلال فإنه أندى منك صوتا. نركز على هذه القضية، فإنه أندى منك صوتا. فنداوة الصوت هي هو الأمر المطلوب، وهو الأمر المستحسن، وهو الأمر الضروري في القراءة وفي الإنشاد وفي الأذان وفي غير ذلك.
0: وحتى أبو موسى الأشعري يقول قالوا لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم استوقفه جمال صوت أبو موسى الأشعري.
1: نعم.
0: وقال إني أحب أن أسمعه من غيري في حديث آخر.
1: أسمعه من ابن مسعود. نعم.
0: هات نبدأ بأول مقام اللي هو مقام الصبا.
1: مقام الصبا هو مقام يعرف ويشتهر بالحزن. هو أول مقام في كلمة صنع بسحري. مقام يعني يسمى بمقام الحنين، مقام الشد، يسمى مقام الحزن. ويقرأ به في آيات العذاب مثلا، يقرأ به في حالة الحنين وفي حالة الشوق.
0: المنشاوي مشهور بالقراءة بالصبا، والشيخ عبد الباسط.
1: نعم، والشيخ عبد الباسط، والشيخ أبو العنين شعيشة، وغير ذلك. إن شاء الله هنبعث أو نسمع أمثلة.
0: نعم،
1: في برنامجكم إن شاء الله نرسل لكم أمثلة حتى نؤكد على أقوالنا.
0: هو مثلا مقام الحنين.
1: نعم، إذا قرأنا منه مثلا نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين.
0: صدق الله العظيم. نعم، هذا المقام لو كان تعطينا سلم متاعه شيخي أبي يونس.
1: نعم، سلم هذا السلم الصاعد.
0: نعم،
1: يبدأ بدرجة الري وينتهي إلى درجة الري، ولكن هناك في المنتصف تحويلة عند الحرف الذي يحاول تحويلة الصفاء. طبعا هذه أمور موسيقية لا أريد أن أدخل فيها كثيرا أيضا للتيسير والتسهيل. لكن من أراد أن يسأل فطبعا من خلال برنامجكم يسأل، ونحن إن شاء الله سنجيب عليه
0: إن شاء الله
1: من خلالكم في حب الله.
0: نعم، أجل فاصل طول، قد معنا شيخ.
2: مقامات وحكايات، برنامج يعرض لكم فنون الابتهال والتلاوة والآذان في مختلف المقامات بتونس والعالم العربي.

من القلب إلى القلب. ومعنا المنشد إيهاب يونس بشي سمعنا قليل من أنشودة أيها المختار، وبعد نحكيه على مقام الصباح. لك الكلمة سيدي.

0: اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد، ربي يكرمك محليك ومحلى صوتك. هذا هو الانشاد، الانشاد اللي ما فيهش روح ما يوصلش، وانت متعك الله بصوت جميل. من جمله الاشياء الفريده، انت فريد في عالم الانشاد كما مقام الصبا. مقام الصبا هذا مقام من المقامات اللي هي تعتبر مقام فريد، لانه
1: الصبا هو من المقامات الشجنيه الحزينه التي تقرأ أو يقرأ بها القرآن عند الآيات التي بها حديث عن العذاب، أو آيات التي فيها شجن وفيها خشوع لله سبحانه وتعالى، مثل ما نقرأ مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد.

0: صدق الله العظيم. المعنى نتاع الآيات يلزموا مقام كما مقام الصبابشي.
1: نعم هو ده اللي عايزين نوصله للمستمع. انه ان يوافق احساسه او يعني النغمة تؤدي الى ما يريد ان يصوره، سواء كان في تلاوة القرآن الكريم او في الانشاد الديني. كذلك الصبا من المقامات الفريدة التي تجمع بين ثلاث مقامات، تجمع بين البيات وبين الحجاز وبين العجم في درجاته الثمانية.
0: ثلاث عقود
1: تجمع بين البيات وبين الحجاز وبين العجم. الصبا يقال منه أشياء كثيرة، يعني مثلا خلينا أقول شيء تونسي كتير يحبوه صوت أستاذ لطفي مشناق.
0: نعم نحييه ويسمع فينا إن شاء الله.
1: نعم ده أستاذنا وأنا أحبه أستاذي
0: ويحبك برشا.
1: نعم يا سيدي، يعني مثلا لما نقول

0: هكذا الصبر.
1: هذا هو الصبر.
0: نعم.
1: اللي فيه الدرجات اللي قلت عليهم ثلاثة عقود، الدوكة والجهركة وال يعني في الحجاز والصبا والعجم، ثلاثة
0: والعجم. نعم. بسم

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب إلى القلب
1: من القلب إلى القلب. نحكي مع المنشد المصري الشيخ إيهاب يونس. شيخنا احنا المقام الصباح يبتدئ به القارئ أم هو يبتدئ بمقام آخر ثم ينتقل إلى الصباح؟
2: كالعادة تعودنا أن يبدأ القارئ بمقام البيات.
1: البيات نعم.
2: ثم يتحول إلى الصباح.
1: هو هذا مقام المقام الصباح كما قلت يفتتح القارئ بالمقام البيات ثم ينتقل للصباح. لو كان تعطينا مثال مثلا مناش هات الآية اللي تعجبك أنت بدأنا نفتتحنا في بالبيات ثم انتقل إلى مقام الصباح.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: صدق الله العظيم. هذا اللي انطلقت بالبيات ثم مقام الصباح. لو كان نسمع بداية الأذان أو بعض من الأذان بمقام الصباح.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هكذا.
1: نعم. باش يحفظ الإنسان المقام هذا شنو الأغاني أو الأناشيد اللي نجمي
2: عندنا أولا عشان يعرف المقام بنسمي حاجات أو نجيب حاجات بنسميها مفاتيح المقام.
1: مفاتيح المقام نعم.
2: مفاتيح المقام مثلا لو عشان يوصل للصواب يقول يعني عشان يبقى عنده المفتاح في أذنه يستطيع أن يعرف منه المقام. طيب محتاجين إن إحنا نتذكر أغنية أو نتذكر مشهودة زي ما قلنا مثلا الليل زاهي. عندنا في مصر الشيخ نصر الدين طبار ينشد يا من رضيت لنا دين الهدى دينا يا من رضيت لنا دين الهدى دينا. وعندنا برضو شيخ طه الفشني تجلى مولد الهادي وعمت بشائره الفوادي والقصاب. بالنسبة للأغاني العادية لأم كلثوم مثلا عندنا هو صحيح لو غلاب مثلا عندنا انشودة طبعا الليل زاهي لأستاذنا لطفي بشناق يعني في أدلة كتير على مقام الصلاة.
1: نعم. شكرا لك شيخ إيهاب يونس على تكون عنا لقاءات معك متجددة في مقامات وحكايات. شكرا شيخ إيهاب يونس، إلى أن نلقاك في حصص قادمة، دمت في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الأعزاء، هذا كان لقاءنا مع الشيخ إيهاب يونس من مصر في مقامات وحكايات. إن شاء الله ربي علمنا وإن شاء الله ربي فهمنا. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم

علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أجدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذا علمت

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني. وإذ تخرج الموتى بإذنك،

يا رب. اللهم لا تهلكنا بخطايانا يا أرحم الراحمين. سلام قولا من رب رحيم. حصنت نفسي وأهلي ومالي وولدي بالله الحي القيوم الذي لا يموت أبدا، ورفع الله عنا السوء والأذى بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أعوذ بك من الطعن والطاعون ومن هجوم البلاء ومن موت الفجأة ومن سعرة الحمى ومن سور القضاء ومن شر البلاء، ونعوذ بك من درك الشقاء وشماتة الأعداء. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، واجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا بمغفرتك يا أرحم الراحمين.

أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أنس رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. هذا الحديث الشريف رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو الذي خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على 10 أعوام من قرب، وعرف منه ما لا يعرفه سواه ممن لم تتوفر لهم هذه الخصوصية. قد عاش سيدنا أنس رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحوال الشدة وأحوال الرخاء، وفي أحوال العسر وأحوال اليسر، وفي السفر وفي الإقامة. فرأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم العجب العجاب، قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو، لم يتغير ولم يتبدل ولم يتحول عما جبل عليه من تطابق بين الظاهر والباطن في حضور الناس وفي غيابهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق الكريم العظيم، مدحه ربه في كتابه العزيز فقال جل من قائل: وإنك لعلى خلق عظيم. أدبه ربه فأحسن تأديبه، وقال في حقه موجها المؤمنين للطريق القويم والصراط المستقيم الذي يرضي الله رب العالمين: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. وإذا كان ذلك هو خلقه وذلك هو أدبه الرفيع وكفى بشهادة الله له، فإن مما يرسخ القناعة ويقيم الحجة على أنه صلى الله عليه وسلم هو الإنسان الكامل الذي لا يرد عليه، كما قال الإمام مالك: كلكم راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى صاحب القبر الشريف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك جاءت شهادات من عاشروه من قريب كزوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين، وعلى رأسهن السيدتان خديجة وعائشة رضي الله عنهما. فقد قالت له السيدة خديجة رضي الله عنها: والله لن يخزيك الله، وهو عائد من الغار، والله لن يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. وقالت عنه السيدة عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، أو كان قرآنا يمشي على الأرض.

وهو منا وإلينا ليخرجنا من الضلال إلى الإيمان، وليسلك بنا الطريق المستقيم ويرشدنا إلى ما فيه خيرنا وصلاحنا وفوزنا ونجاتنا. فلم يترك عليه الصلاة والسلام بابا من أبواب الخير إلا ودعانا إليه بسلوكه قبل قوله. أليس هو من قال لنا الله في حقه: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ما يحيينا في الدنيا حياة كريمة سعيدة أساسها الامتثال لأوامر الله ونواهيه، وما يحيينا في الآخرة في رضوانه وجزائه الأوفى والأكبر والأعظم، ولمن خاف مقام ربه جنتان. فالسعادة إن هي اقتصرت على نعيم الدنيا من صحة وعافية ومال وبنين وجاه وغير ذلك، تكون ناقصة إذا لم يضف إلى ذلك رضوان الله على ما تقدمه أيدينا من عمل صالح نأتيه في هذه الحياة الدنيا العاجلة. وعظمة دين الإسلام هي في التوفيق بين ما يعد لأول وهلة متعارضا متناقضا. إن المسلم في حل من الاختيار الصعب على النفس البشرية، إما الدنيا وإما الآخرة. إن المسلم يقول له ربه في كتابه العزيز: وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. الله تبارك وتعالى يأمر المسلم بأن يدعو ربه بقوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن خطاب الشرع الصحيح هو خطاب التوازن والتكامل، فليس بخير الناس من يترك الدنيا، ولا هو بخير الناس من يترك دينه، ولكن خير الناس من يأخذ منهما ولا ينسى أيا منهما. فعمل المسلم كما ورد في الأثر هو عمل للدنيا كأنه يعيش فيها أبدا، وعمل للآخرة كأنه يموت غدا. ولأجل ذلك فإننا نجد في آيات كتاب الله العزيز وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إرشادا وتوجيها وتذكيرا بأن لا ينسى المسلم أي طرف من هذه الثنائية. ففي هذا الحديث ينبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكلنا ميتون لا محالة، إذ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، البقاء والخلود لله وحده. وما دام الأمر كذلك وجب على المسلم أن يعمل لما بعد الموت مثل ما يعمل لما قبل الموت، ولكل مرحلة عملها وزادها، وزاد الدار الآخرة أي ما بعد الموت هو التقوى. يقول جل من قائل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يذكرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف بحقيقة نعيشها ونراها رأي العين، تتمثل في هذا الركب المتلاحق المتواصل من الراحلين إلى دار البقاء من الأقارب والأجوار والآباء والأمهات والإخوان والأخوات، يشيعهم إلى مثواهم الأخير الذي لا رجع بعده إلى الدنيا أهلهم ومالهم وأعمالهم. أما الأهل والمال فإنهما يعودان، ولا يبقى مع الميت في قبره إلا عمله أي ما قدمت يداه. يقول جل من قائل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. إن من حق الأهل والولد أن تتركهم في أحسن حال، ولكن من حق أنفسنا علينا أن نأخذ شيئا مما جمعناه وتعبنا في سبيل تحصيله لنجده في صحائفنا ويتحقق لنا به ما نعمله، ما تقدمه أيدينا من معروف صدقة وصلة وإحسانا ونفقة في سبيل الله، لا نريد من ورائها جزاء ولا شكورا. فذلك هو العمل الذي تعتق به رقابنا من نار جهنم وعذابها الشديد، الذي لا انفكاك منه إلا بالعمل الصالح الذي هو بذل المعروف بكل مظاهره وتجلياته من أقوال وأفعال تقر بها عيوننا يوم لا ينفع مال ولا بنون. وما على المؤمن إلا أن يحرم

0: ليس على أن يكون العمل الذي يرد به على ربه عملا صالحا خالصا يرضي الله، وليس عملا يغضبه ويتسبب في غضبه عليه وتسليط شديد عقابه عليه. نسأل الله السلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في رياض السنة،
2: في رياض السنة،
1: في رياض السنة مع الأستاذ صلاح الدين.

أقلام تحكي زهورا وحدائق. طبيعة هذا الكون لو رآها الإنسان برمتها لهاله ما رأى، فهو في محيطه المحدود تكتنفه روعتها فتأسر إحساسه. لذلك حاك الإنسان الطبيعة فرسمها لوحة ووصفها قولا وشعرا وأدبا.

تعتبر النباتات والأزهار على اختلاف أشكالها علة كيان الإنسان، فمنها الدواء، كما أنها أحد الموازين التي تساعد على اتزان الحالة البيئية للكرة الأرضية. ومع ذلك فقد بدأنا نفقد منها الكثير، فعلى مر الأيام نلاحظ انقراض البعض منها، وذلك ما يشير إلى المخاطر التي تهدد بزوال الكثير منها. وفيما يلي نذكر بعض النباتات التي تقدم فوائد جمة للإنسان، قبل أن نتطرق إلى تفاصيل النباتات والأزهار والورود التي شكلت لوحة رائعة يغشاها القول والشعر والوصف الجميل. فقد ورد في تاريخ النبات الأخضر والمزهر ما تعود الإنسان على استعماله في حالات شتى، ومنه شجيرة السواك أو الإراك، فهو نبات شجيري له ثمار حمراء دكناء تؤكل، فهو ينبت في البلاد الحارة ويوجد في صحراء مصر الجنوبية الشرقية. والسواك معطر ومطهر للفم ومقوي للأسنان.

أما الريحان فهو نبات معطار ويسمى الآس، شجرة الشعراء، وهو رمز للنصر والحظ السعيد عند قدماء اليونان. تصنع منه الأكاليل للمنتصرين في المعارك، كما تصنع منه أكاليل العرسان، وتصنع منه أكاليل الحفلات الدينية. استعمل خشبه كبخور، ويقطر البعض أزهاره لاستخراج ماء الملاح الذي يستعمل للعناية بالبشرة. يوجد بكورسيكا وبلدان البحر الأبيض المتوسط، وهو شجرة دائمة الخضرة، أوراقها لماعة وعطرية، تينع في شهر مارس ولها رائحة لماعة.

وقبل أن نتحدث عن الأقحوان خلال هذا الاستعراض الحدائقي فيما سيأتي لاحقا، نقول إن الأقحوان زهرة ذات قلب أبيض له رؤوس خضراء ذات رقة وصفاء، مصدره آسيا الصغرى. استعمل الأقحوان في علاج بعض الأمراض كالحمى التي عولجت منذ القرون الوسطى بالأقحوان.

وإذا كان عباد الشمس ينتمي إلى الزهور ذات العلاقة بهذا الكوكب، فإن ابنة الشمس تشاركه في ذلك، وهي شجرة القطن. وقد أطلق عليها القدماء هذا الاسم لأنها لا تنمو وتينع إلا بأشعة الشمس، لأن قطنها لا يزداد بياضا ومتانة إلا بحرارة الشمس، لذلك تكثر زراعته في المناطق الاستوائية.

ومن أشجار الحكمة شجرة البتولة الزكية الرائحة، وهي شجرة شائعة الذكر قليلة الأوراق، تفضل التربة الرملية الرطبة. يعود تاريخها حسب ما يذكره المؤرخون إلى 30 مليون سنة، وكان الإنسان يستخدمها في صناعة العطور المستخرج من خشبها وقشورها، ولزهورها فوائد طبية.

وحتى نتراوح مع زهر البنفسج لاحقا، فهو يقدم على أنه نبات عطري بستاني وبري. فالبستاني يستوي على سوق رقيقة، فهو يميل تارة إلى البياض وتارة إلى الحمرة على حسب اختلاف أصنافه.

أما البهار فزهر أسفر اللون طيب الرائحة وموطنه شبه الجزيرة العربية. ومن الأشجار العطرية شجر البيلسان أو مسك الليل، فهو شجرة تاريخية توجد في بعض مناطق سويسرا وإيطاليا الشمالية. كان اليونانيون القدماء وكذلك سكان روما القديمة يعتقدون بأنها تجلب الحظ والموهبة، فهم يزرعونها قرب المنازل، فهي شجرة من أشجار الزينة التي تنبعث منها رائحة قوية عطرة في المساء. لها فوائد طبية وتستعمل في المستحضرات الطبية، كما أن أزهارها تستعمل لحفظ التفاح مدة طويلة، إذ تنثر هذه الزهور بصناديق التفاح الكرتونية قبل إقفالها، ويستخرج من بعض أنواع البيلسان دهن عطري.

وعلى ذكر التفاح فإن هذه الشجرة المثمرة مشهورة جدا، شاع ذكرها منذ زمن مديد فيما ورد من القصص والأساطير. وتنتمي شجرة التفاح إلى الفصيلة الوردية، شأنها في ذلك شأن الكرز والبرقوق. يحتوي التفاح على عديد المواد التي تفيد جسم الإنسان مثل الجلوكوز والسكيروز والكالسيوم والحديد والبوتاسيوم. وهناك مقولة جاء فيها أن تفاحة في اليوم تبقي الطبيب بعيداً.

كنتم مع برنامج أقلام تحكي زهورا وحدائق، أعده وقدمه لكم الطيب جويلي.

0: وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله صباحا على موجات إذاعة تطاوين، أسعد الله صباحكم بكل خير. تقدمت نسبة إنجاز عدد من المشاريع في مجال التزود بالماء الصالح للشرب بولاية تطاوين بنسبة تجاوزت 80%، ومن المنتظر أن تدخل هذه المشاريع حيز الاستغلال خلال الأسابيع القادمة. أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ رصد اعتمادات تناهز 25 مليون دينار لتمويل مشاريع مخطط التنمية 2026-2030 مع استمرار التفاوض لتعبئة تمويلات إضافية بقيمة 5.5 مليار دينار. تنطلق رسميا المنصة الوطنية للإجراءات الإدارية دليل خلال شهر سبتمبر المقبل، وفق ما أفادت به المدير العام للإصلاحات والدراسات المستقبلية والإدارية برئاسة الحكومة. ينطلق بداية من اليوم التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج النفيام. أعلنت إيران عقد مباحثات اليوم بشأن الإفراج عن أصول مجمدة تعود لها، مؤكدة أن وفدها لا يعتزم عقد اجتماع مباشر مع المفاوضين الأمريكيين. ومن جهته أعلن رئيس البرلمان الإيراني أن طهران لن تشارك في مفاوضات أخرى إلى حين تلبية الشروط الواردة في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية مؤسسات مالية تابعة لحزب الله اللبناني بينها مؤسسة القرض الحسن وكبار مسؤوليها على قائمة الإرهاب. انتهى الموجز. إلهام بعد قليل في ورد الصباح.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده

0: الصباح مع إلهام جليدي.
1: صباح الخير مستمعينا في كل مكان، يوم سعيد على الجميع، يوم محمل ببشائر الخير إن شاء الله. إن شاء الله فقتوا بخير بصحة بسلامة، نهاركم طيب، ومرحبا بكم في موعدنا الصباحي الأول المباشر معكم ورود الصباح، ورود الأربعاء، غرة جويلية 2026 من تو حتى للعشرة مستمعينا، مع مختلف التنويعات الإذاعية اللي نقدمها لكم.

كما

13 دقيقة بعد الستة. صباح الخير، نهاركم زين مستمعينا في كل مكان. مرحبا بكم في ورود الصباح، ورود الأربعاء 1 جويلية 2026، الموافق للسادس عشر من محرم 1448 للهجرة. إن شاء الله موافقين في نهاركم هذايا، إن شاء الله بداية يوم كلها خيرات وإنجازات كذلك، وأمال وأعمال إن شاء الله. بالتوفيق لكل تلامذتنا في البكالوريا، اليوم الثالث من مناظرة البكالوريا، دورة المراقبة، إن شاء الله بالنجاح، إن شاء الله بالتميز بإذن الله لأبطال البكالوريا وأبطال هذه الدورة. نتحدث شوي على طقس اليوم طقس الأربعاء يتميز بظهور سحب قليلة بأغلب الجهات، تتكاثف بعد الظهر بالوسط ومحليا الجنوب، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار. الريح بشكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل الشمالية، وضعيفة معتدلة ببقية الجهات. البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال، وقليل الاضطراب متموج ببقية السواحل. الحرارة اليوم تنخفض وتتراوح بين 30 و 34 درجة قرب السواحل المرتفعات، وبين 35 و 40 درجة ببقية الجهات.

سمعنا الفنانة هنا مستمعينا وقبلها عليل الحجار وصبحيتنا إن شاء الله مزينة، إن شاء الله صباح بالأرزاق الوفيرة لكل السعينة والعاملين على هذه الأرض. ربي يفتح عليكم إن شاء الله، إن شاء الله ثنية زينة لكل مستعملي الطريق، وكل يوم راه بداية وفرصة جديدة إن شاء الله نكونوا فيها خير من الأمس. ومع كل إشراقة شمس فما رسالة تقول لنا هكا اللي في العمر مازال راه متسع للحلم للعمل، فما خطوات راهي تستحق ان نخطوها ان شاء الله. ان شاء الله ربي يحفظكم، ان شاء الله يا ربي يمتعكم بصحتكم زياده، لانها اهم حاجه في الدنيا هذيا. ان شاء الله تكون رفقه طيبه في الصبحيه هذيا حتى للعشره في ورود الاربعه.

مرة نمشوا المنطقة في العالم ونتعرفوا على ترتيبها العالمي في ناحية من نواحي ومجال من مجالات الحياة. المرة هذه باش نبقوا في تونس، لأن تونس احتلت المرتبة الأولى أثناء في مؤشر الحياة، هذا تقريبا حسب تقرير منصة النبيبو لهذه العام عام 2026. والحديث على مؤشر الحياة في تونس طبعا بالأرقام 117.6، ولهنا كانت المقارنة طبعا ببقية البلدان العربية اللي شملها التقييم في قارة أفريقيا، وجات المغرب في المرتبة الثانية بمؤشر جودة حياة وصل ل 114.1، ثم مصر بمؤشر حياة بلغ 81.9. تونس خذت المرتبة الأولى مغاربيا، والدراسة هذه تعملت على 89 دولة لكن ما شملتش كل دول العالم، شمل التقييم 6 دول فقط في قارة إفريقيا، هي جنوب إفريقيا وتونس ومصر والمغرب وكينيا ونيجيريا. التقييم هذا يستند على تحليل شامل لمعايير متعددة تشمل القوة الشرائية والرعاية الصحية والأمان والمناخ، إضافة إلى استقرار تكاليف المعيشة مقارنة بمستويات الدخل.

0: كيما اليوم
1: كيما اليوم.
2: كما اليوم مستمعينا برشا أحداث تاريخية صارت في العالم وخلدتها ذاكرة البشرية، لكن اليوم باش نتحدث على 1 جويلية اللي هو يصادف الاحتفال باليوم العالمي للهندسة المعمارية، وهو مناسبة دولية للاحتفاء بمهندسي العمارة وتسليط الضوء على إسهاماتهم في صياغة العمران الحضري وتطوير حلول بناء ذكية ومستدامة تواكب متطلبات العصر الحديث. هو احتفاء باللمسات الفنية والهندسية اللي تشكل المباني والمعالم، مع التركيز على دور المهندسين في ابتكار مدن مستدامة ودمج التكنولوجيا الحديثة.

كان هذا مستمعينا الفنان محرم فؤاد. صباحكم وردي، صباحكم بكل الألوان المزينة اللي ترتاحكم واللي تحبوها طبعا، وإن شاء الله أيامنا كلها خيرات ومسرات. مستمعينا مرحبا بكم مجددا في ورود الصباح، مرحبا باللي فاق معنا توا، الناس اللي فاقت زادة صباح بكري، وأكيد الصيف راهو على الفيقة الأولى، على الفيقة بكري حتى نكملوا هكا مشغلنا ونرتاحوا طبعا، ونهار بطبيعته طويل نجم نعملوا فيه برشا حويجات. نهاركم طيب، نهاركم زين، ثنية زينة لكل مستعملي الطرقات، ومرحبا بكل مستمعينا اللي تابعوا فينا بالراديو، اللي تابعوا فينا بالانترنت من تونس، من مختلف بلدان العالم، وديما مشكورين على المتابعة، كل الملاحظات اللي توصلنا في ورود الصباح. نتحدث شوية على المياه المعدنية. طبعا نحن نستهلك كميات كبيرة، وتقريبا أكثر الناس تاخذ في علب المياه المعدنية ولت عادة تقريبا مترسخة فينا، لكن راهو يلزمنا ننتبه الأنواع برشا والأسماء برشا، ولكن يلزم وقت اللي نشروا الماء نركزوا على الماء اللي فيه نسبة الصوديوم تكون أقل من 10 ملغرام في اللتر. كذلك المعادن الذائبة تكون بين 100 و300 ملغرام في الليترة، ودرجة الحموضة بين 6.5 و8 في اللتر لضمان طعم معتدل ومريح. ما ننسوش كذلك أنه اختياراتنا نحن ناخذه في العويات البلاستيك، على الأقل كي نشروها هي نستعملوها مرة واحدة، نستعملوهاش أكثر من مرة، ونعرفوا أكثرنا رانا نستعملوها أكثر من مرة، بخلاف أنه ناس تحط فيها حاجات أخرى كما العصائر والزيت وغيرها، وهذا مش مفضل لأن هي مخصصة للاستعمال الأحادي. حويجة أخرى معناها الناس طبعا أهم حاجة في المياه المعلبة أنها تكون في الزجاج، لأنه صحي ويضمن سلامتنا وصحتنا. نبعد زادة على البلاستيك اللي معرض للشمس، خاصة الدبابز اللي نخليهم في سياراتنا، الدبابز اللي نشوفوها أمام المحلات التجارية وتبقى معرضة لأشعة الشمس لساعات طويلة، هذاك الكل يأثر على جودة الماء وعلى الطعم متاعه وعلى صحتنا في النهاية. إن شاء الله ديما بالصحة والسلامة مستمعينا.

0: أرقم اليوم، أرقم اليوم.
1: وصلنا لفقرة رقم اليوم مستمعينا، والحديث طبعا جينا من تطاوين، حيث انطلقت أمس بالمدرسة الابتدائية العهد الجديد بتطاوين الحملة الترويجية للمحفظة الإلكترونية وولت إي دينار في إطار استعدادات البريد التونسي للعودة المدرسية القادمة 2026-2027 ودعم رقمنة الخدمات المالية. الخدمة هذه المتوفرة مجانا بجميع مكاتب البريد تتيح إنجاز عديد العمليات المالية عن بعد، من بينها التسجيل المدرسي للتلاميذ. ولتشجيع الإقبال على استعمالها، خصص البريد التونسي 80 جائزة مالية بقيمة 250 دينار لكل جائزة لفائدة المنتفعين اللي باش يقتنوا المحفظة الإلكترونية ويقوموا بشحنها ويستكملوا عملية التسجيل المدرسي عبرها. كان هذا رقم اليوم مستمعينا، مواصلين معكم ديما في صبحيتنا 52 دقيقة بعد الستاشر. نواصل معكم بالأنغام، عادل سلطان فكر فيا ونفكر فيك.
2: فكر فيا ونفكر فيك.

كان هذا مستمعينا عادل سلطان. وطبعا يريد الناس تكون علاقاتها جيدة ببعضها، تفكر في بعضها، تحب بعضها، حتى تتقوى أكثر العلاقات وتكون عندها فايدة في الدنيا هذه. ولأكيد أنه الإنسان ما يعيشش وحده، لأنه مدني، لأنه الإنسان مدني بطبعه. نواصل طبعا معاكم مشوارنا الصباحي، لكش نرجع لكم بعد نشرة السابعة للأخبار مع زملائنا في قسم الأخبار، ومشوارنا معاكم في الصبحية حتى للعشرة القدمة.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: تمام السابعة صباحا، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام من إذاعة تطاوين، نحييكم ونقدم لكم نشرة أخبار الصباح والبداية بالعناوين. وزارة التربية تفتح باب التسجيل بخدمة الأرسالية القصيرة للحصول على نتائج امتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقنية. وحدث الصيد البحري بالشباك المجرورة بخليج جابس تدخل ابتداء من اليوم في فترة الراحة البيولوجية. تونس تحتضن الدورة السابعة للمعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال للسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا. وفي العالم، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعقد جلسة عاجلة هذا الأسبوع لمناقشة الوضع في مدينة لبيض بالسودان.

0: إلى تفاصيل الأخبار. تدخل وحدات الصيد البحرية بالشبكة المجرورة بخليج جابس ابتداء من اليوم في فترة الراحة البيولوجية والتي تتوصل إلى غاية 30 من شهر سبتمبر القادم. سلمى الجلوالي رئيسة قسم الصيد البحرية وتربية الأسماك بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين تضيف:
1: بالنسبة للراحة البيولوجية تنطلق إن شاء الله نهار 1 جويلية حتى 30 سبتمبر على امتداد 3 أشهر، تشمل كل سواحل خليج جابس. بالنسبة لولاية مدنين عندنا 3 مراكب مشاركة في الراحة البيولوجية، نختاروا أنهم يشاركوا هنا يرتاحوا وياخذوا تعويض للرئيس وللإكيباج نتاعه، ياخذوا من قرب السنين معنا. الاختيارات اللي يعطوها للمراكب يا إما تشارك في الراحة البيولوجية معناها ترتاح ما تصطادش وتاخذ التعويض، وإلا تمشي تنقل الصيد في المياه الشرعية. بالنسبة لولاية مدنين احنا عندنا 3 مراكب، وهي تخص المراكب المتاع الموجودين في صفاقس وجابس وحتى اللي المقبل كانوا يجيو من مناطق أخرى، ممنوع حاليا لمدة 3 أشهر الصيد بالجر في سواحل خليج جابس. بالنسبة للراحة البيولوجية تخص كان خليج جابس، ثم فلايد ديجا معنا أخرين صفاقسية وغيرهم يمشوا يتحولوا للشمال 3 شهور هذوما.
0: تشهد ولاية مدنين مطالب متواصلة بالترفيع في الكميات المخصصة من الأعلاف المدعمة بما يستجيب لحاجيات مربي المشية بالجهة. ممثل الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بمدنين منير بن صالح قال إن هذه المطالب تبرز خاصة بمعتمدية سيدي مخلوف التي تضم 5 شركات أهلية مختصة في تربية المشية، وهو ما يستوجب دعما إضافيا لتأمين احتياجات القطاع.
2: عندنا تو 3 سنين 4 سنين من سكرت ليبيا وكذا، ثم توجه نحو تربيه المواشي من كثره برشا ورشات تاع تسمين وبرشا معناها قطعان انضافت للجهه، لكن الحصه ما انضافتش. والحصه تو الموجوده للراس الواحد منتج هي 275 غرام في النهار، 275 غرام في اليوم، هذه ما تكفيش مع الشح الموجود عندنا هنا نتاع انحباس الامطار وما ثمش موارد علفيه. طالبنا بعد احداث الشركات الاهليه اللي هما الاغلبيه عندهم 5 شركات اهليه في تربيه المشي، كل شركه لي عندها اكثر من 100 راس اضافي، في سيدي مخلوف قلنا لي ما لا يتم تخصيص حصه اضافيه للمعتمديه باش يتم توزيعها لنا، اللي كان باش نعطوهم الشركة الأهلية دي
0: باش
2: ناخذ من الفلاح الموجودين.
0: أعلنت الشركة الجهوية للنقل بجابس عن انطلاق استغلال الخط الرابط بين الحامة والشط العربي ابتداء من اليوم في خطوة من شأنها تسهيل تنقل المواطنين خاصة المصطفين والراغبين في قضاء أوقاتهم على الشاطئ خلال الموسم الصيفي. وينطلق السفر من مدينة الحامة على الساعة 7:30 صباحا، فيما تكون رحلة العودة من الشط العربي على الساعة 7:30 مساء. تم مؤخرا افتتاح قسم التخدير والإنعاش بالمستشفى العسكري بجابس بالجناح الجديد الذي يضم عددا من الأقسام على غرار قسم الطب الباطنية والجراحة وقسم الأشعة. تقرير للزميل محمد علي أحكشة.
3: هذا القسم الذي يضم 4 سرة سيساهم في التكفل بحالات الانعاش من المدنيين والعسكريين على حد سواء، وهو مجهز بأحدث التجهيزات على غرار بقية المستشفيات العسكرية بتونس العاصمة وصفاقس. العقيد سوسن البلطي مديرة المستشفى العسكري بجابس:
4: قبل كان قسم التخدير بارك هو اللي يخدم، لأنه موجودة كان طبيبة واحدة دونك هي اللي تقوم بتخدير الحالات باش الأطباء يقوموا بالعمليات الجراحية. ومؤخرا تم تعزيز المستشفى العسكري بجابس بزوز أطباء قلب، زوز أطباء تخدير وإنعاش وطبيبة إنعاش. نجمنا نفعل جناح الإنعاش، بل كانت إذا كان صارت لقدر الله كومبليكاسيون في عملية جراحية مثلا نحولوهم للمستشفى العسكري الأصلي التعني بتونس ولا المستشفى الجامعي بصفاقس. عندنا 4 قاعات في قسم الإنعاش، 4 قاعات مجهزة بأحدث الآلات الطبية. الآلات الطبية هذه كيف ما هي موجودة في المستشفيات العسكرية الكل.
3: المستشفى اليوم جاهز لاستقبال المرضى بعد أن تم إحداث وحدة للتصوير بالرنين المغناطيسي وجهاز سكانير ومخابر لكل التحاليل الطبية.
4: إن شاء الله نحن كمستشفى عسكري توا جاهزين، خاطر أبار الإطارات الطبية والإطارات الشبه الطبية والشامبر اللي كيسون بيان إيكيبي، نحن عندنا زاد أمبلاتو تكنيك كامل وراء قسم الإنعاش اللي هو عملية تخدم 24 في 24 وتم افتتاحها في جانفي 2006. 2025، وعندنا سكانير زادة يخدم من 2025، عندنا زادة بالنسبة للتحاليل الطبية كلها متوفرة. توا في اللحظة هذه قادرين أن نحن نتعاملوا مع الحالات المستعصية والاستعجالية، مدنيين عسكريين، إطار الطبي متوفر، إطار شبه طبية متوفرة، والآلات الطبية متوفرة.
3: هذا المكسب الصحي الجديد سيساهم في دعم المنظومة الصحية وتحسين التكفلية بالحالات الاستعجالية والحرجة، في انتظار إنجاز مشروع المستشفى الجامعي الجديد الذي سيساهم في تخفيف الضغط المتزايد على المؤسسات الاستشفائية الحالية.
0: أعلنت وزارة التربية كافة المترشحين لامتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقنية لدورة 26 و2000 أنها توفر خدمة نشر نتائج هذين الامتحانين بواسطة الإرساليات القصيرة للهاتف الرقمي الجوال، ويمكن للمترشحين الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرساليات القصيرة التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من اليوم على الساعة 10 صباحا، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: ناف ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في الامتحان. أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ عن رصد اعتمادات تناهز 25 مليار دينار لتمويل مشاريع مخطط التنمية 26 و2030 و2000، مع استمرار التفاوض لتعبئة تمويلات إضافية بقيمة 5.5 مليار دينار. تحتضن تونس اليوم فعاليات الدورة السابعة للمعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال للسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا الكوميسا للنساء صاحبات الأعمال، بمشاركة واسعة لوفود رسمية ومؤسسات اقتصادية وفاعلين من القطاعين العام والخاص من مختلف الدول الأفريقية. ويمثل هذا الحدث الاقتصادي الأفريقي الذي يتواصل 3 أيام منصة إقليمية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين بلدان الكوميسا، وفضاء لتبادل التجارب والخبرات واستكشاف فرص الاستثمار والشراكة. في أخبار العالم، قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إن الاجتماعات الحالية التي تعقدها إيران تهدف إلى الوفاء بالتزامات مذكرة التفاهم، وأشار إلى أنها لن تدخل في مفاوضات أخرى حتى استيفاء شروط مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة. وأضاف قاليباف أن إيران تتمتع بالسيادة على مضيق هرمز إلى جانب سلطنة عمان، ولن تتنازل أبدا عن حقوقها في المضيق، مشيرا إلى أن المرور المجاني عبر المضيق محدد ب60 يوما فقط بما يتوافق مع مذكرة التفاهم. قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عقد جلسة عاجلة هذا الأسبوع لمناقشة الوضع في مدينة لبيض بالسودان، وسط تحذيرات بريطانية من خطر وقوع فظائع واسعة النطاق. جاء القرار عقب تقارير أفادت بأن قوات الدعم السريع وحلفائها يحتشدون حول المدينة، مما قد يؤدي إلى تصعيد النزاع. اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يمدد نظام العقوبات المفروض على جمهورية الكونغو الديمقراطية لمدة عام حتى غرة جويليا 27 و2000، في خطوة تهدف إلى مواصلة الضغط على الجماعات المسلحة والأفراد والكيانات الضالعين في زعزعة الاستقرار في البلاد. ذكرت مصادر دبلوماسية من حلف شمال الأطلسي أن خطط عقد قمة للحلف في ألبانيا العام المقبل أصبحت محل شك بسبب معارضة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واستياء أعضاء الحلف من انخفاض الإنفاق الدفاعي في تيرانا. يأتي ذلك في وقت يستعد فيه قادة الحلف لعقد قمة في تركيا الأسبوع المقبل. نقطة نهاية لنشرة أخبار الصباح. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: حمامات أنطونيوس هي واحدة من أبرز المعالم الأثرية في مدينة قرطاج، وهي من أكبر الحمامات الرومانية التي شيدت في شمال إفريقيا، كما تجسد تطور الحضارة الرومانية التي ازدهرت في المنطقة خلال القرون الأولى للميلاد. بنيت حمامات أنطونيوس في عهد الإمبراطور الروماني أنطونيوس بيوس بين عامي 145 و162 ميلاديا تقريبا، ومنه استمدت اسمها. تقع الحمامات على الساحل الشرقي لقرطاج وتطل على مياه البحر الأبيض المتوسط، وقد اختير موقعها بعناية ليجمع بين الوظيفة العملية والجمال الطبيعي. ولم تكن حمامات أنطونيوس في قرطاج مجرد مكان للاستحمام، بل كانت مركزا اجتماعيا وثقافيا ورياضيا يرتده السكان للقاء وتبادل الأخبار وممارسة الأنشطة المختلفة. وقد ضم المجمع قاعات للمياه الساخنة والباردة والفاترة، إضافة إلى ساحات وحدائق وغرف للرياضة والاسترخاء. تميزت حمامة أنطونيوس بضخامتها وروعة هندستها المعمارية، إذ شيدت باستخدام تقنيات متطورة بالنسبة إلى عصرها، واعتمدت على نظام تدفئة تحت الأرض يعرف باسم الهيبيكوست، وهو نظام سمح بتسخين المياه والقاعات بكفاءة عالية. كما زينت أرضياتها وجدرانها بالرخام والفسيفساء والأعمدة الفخمة التي تعكس ثراء المدينة ومكانتها في الإمبراطورية الرومانية. ورغم تعرض أجزاء كبيرة من حمامات أنطونيوس في قرطاج للدمار عبر القرون نتيجة الغزوات والعوامل الطبيعية، فإن بقاياها ما تزال شاهدة على عظمة الماضي، وقد أجريت فيها أعمال ترميم وحماية للحفاظ على قيمتها التاريخية والحضارية. واليوم تعد حمامات أنطونيوس من أهم المواقع الأثرية في تونس، وتجذب الزوار والباحثين من مختلف أنحاء العالم لما تمثله من إرث معماري وتاريخي فريد يبرز مكانة قرطاج في تاريخ البحر الأبيض المتوسط.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليولهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليو بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقلب. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

27 دقيقة مستمعين، رجعنا بالسيدة فيروز. طبعا تغني بالبلدان وتغني بالوطن من أجمل الأغاني اللي يشدو بها الفنانين في مختلف أنحاء العالم. مسلين معكم في صبحيتنا، نهاركم زين، صباح الخير، أهلا وسهلا بكل شكون تحق بينا في الاستماع. إن شاء الله استفاقة تكون طيبة، موفقين طبعا أبطال البكالوريا اليوم. زادة ينطلق التسجيل بالأرسالات القصيرة بالنسبة لتلاميذ السنة التاسعة. إن شاء الله نسمع خبيرات مزيانة هكا، إن شاء الله الفرحة تدخل البيوت والقلوب التونسية. مواصلين ديما معاكم، نحاول نذكركم بأحوال الطقس اليوم. اليوم سحب قليبة بأغلب الجهات تتكاثف بعد الظهر بالوسط ومحاليا الجنوب، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار. الريح باش تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا، فمحاليا قوية قرب السواحل الشمالية.

0: الأكيد مستمعينا غدوة نهار جديد، والأكيد أنه المستقبل إن شاء الله يكون واعد في كل المجالات وإن شاء الله يكون جيد كذلك، وهذا اللي تخدم عليه طبعا الجامعات وخاصة الجامعات التونسية. ونتحدث على جامعة المنار اللي جات في تصنيف متقدم ضمن تصنيف تايمز العالمي لأفضل الجامعات المستدامة لهذا العام 2026، صنفت كأفضل الجامعات في التقييم العالمي. التقييم هذا اللي اعتمد على 1646 جامعة من 116 دولة، واعتمد على 17 مؤشر، منها جودة التعليم واحترام مقاربة النوع الاجتماعي والوصول إلى خدمات الإعاشة وتوفير المياه والجودة والبنية التحتية وانعدام الفقر والصحة الجيدة ومدن مستدامة والأمن والعدالة وغيرها من المؤشرات. جامعة المنار طبعا احترمت أربع مجالات رئيسية يعتمد عليها هذا التقييم وهذا التصنيف، تصنيف التايمز، وهي تقييم البحوث اللي ترتبط بشكل مباشر بأهداف الاستدامة، الإشراف من إدارة الجامعة لمواردها وحوكمتها للممارسات المستدامة، وتوفر التعليم الشامل والمستدام، ونشر الوعي البيئي، إلى جانب التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين والمجتمع المدني لمعالجة قضايا الاستدامة. جاءت بعدها صفاقس في المرتبة الثانية، تليها جامعة منوبة في المرتبة الثالثة، هذا على المستوى الوطني، ثم جامعة جابس. هذا تقريبا التصنيف العالمي للجامعات التونسية، والمزيد أكيد من الإنجاز والتقدم إن شاء الله نشوفه طبعا طلبتنا في أعلى المراتب. نواصل معكم في صبحيتنا السبعة ونص، وجاتنا ربيب طبعا هكا بكل نشاط وحيوية. أكيد ربيب تبع برشا في أخبار كأس العالم، عرفش تسهر برشا ترقدش بالليل. هذا اللي محيرني شوية.
1: نتبع في مباراة الفجر ولا لا هكا ولا لا؟
0: أي شنو تعمل؟
1: بطبيعة لقاءات الأندية المنتخبات العربية ما في شك باش نتبعوها، أكيد ما فيش حتى شك. بالنسبة لباقي اللقاءات إلهام نتبع نسمع شوي نسمع ونتبع. ما تعرفي
0: المرأة
1: بطبيعة مرأة ومعناها وفي الدار وصغيرات العائلة. نسمع كان فما جديد، نتفرج على لقطة الهدف على كان فما جديد. بالنسبة للقاءات الفجر ديما نرجع للموجود ديما حوصل المختلف اللقاءات نتبعوها،
0: فما حركية زادة في الدار
1: بطبيعة. أما بالنسبة
0: مغرومية
1: أولادي ما شاء الله الأولاد بطبيعة مع العائلة الكل يتفرجوا ميرتوا حتى
0: هذاك هو حال أولادنا الكل.
1: أولادنا الكل تسهر ولقاءات أكيد مثيرة جدا إلهام الحقيقة، لقاءات تدعي انك انه الواحد يتفرج وما يفوتهاش.
2: صباح النور، اهلا وسهلا بكم في اولى المواعيد الرياضيه لهذا اليوم. منتخب فرنسا عبر الى الدور 32 من كاس العالم بعد الفوز الصريح والسهل على السويد 3-0. نذكر فرنسا باش تضرب موعد مع الباراغواي في دور الثمن النهائي في فيلادلفيا. نذكر إذن الانتصار الفرنسي ما كانش عادي، مبابي وصل تحطيم الأرقام القياسية بعد ما أصبح على بعد هدف واحد فقط من معادلة الرقم التاريخي للأرجنتيني ليونيل ميسي كأفضل هداف في تاريخ كأس العالم برصيد 18 هدف مقابل 19 هدف لميسي. في باقي النتائج كنا حكينا على مباراة النرويج الكوت ديفوار، الفوز للنرويج بنتيجة هدفين لهدف، وفوز المكسيك فجر اليوم أمام الإكوادور بنتيجة هدفين لصفر. في أخبارنا الوطنية، النادي الإفريقي يعلن رسميا انتداب ياسين مرياحة لزوز مواسم. النادي الرياضي لحمام الأنف لجنة فض نزاعات في الفريق تمكنت من إغلاق نزاعاتها مع 5 لاعبين ومدرب، تمكنت اللجنة بمساعدة الجماهير والمساهمين من توفير مبلغ قيمته 300,000 دينار من أجل التواصل لاتفاق للتسوية كاملة مع المدرب طارق الجراية، لعب له أي زروق مهدي رصايسي على الحمداني سعيد كرشود وياسين الفتنسية. نادي شباب بلوزداد الجزائري أعلن عن تعاقده رسميا مع متوسط الميدان الدولي حسام تقا لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حرة.
1: ونختم البارح في قرار الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس إثر جلسة الإفراج عن وديع الجري في قضية محكوم فيها ابتدائيا بستة أشهر بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته. ذكر الدائرة قرار تأخير القضية إلى جلسة يوم 6 أكتوبر وفق ما أكدوا مصدر قضائية لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. هذه أخبارنا في الرياضة. عودة ليك الهام.
2: شكرا لك ربيب. مرحبا بكم مجددا مستمعينا. نهاركم زين. مواصلين ديما معاكم في صبحيتنا.

كانت هذه جوليا بطرس مستمعينا. وصلت 38 بينا ل 38 دقيقة بعد السبعة لليسر على الوقت. نيازينا لمستعملي الطرقات. واليوم طبعا ينطلق التوقيت الصيفي بالنسبة لمختلف المؤسسات والإدارات التونسية. والأكيد طبعا الخدمة تكون في الصبحية والعشية, والعشية راحة فرصة للخرجة وفرصة البرشة حويجات. نيازينا لكل مستعملي الطرقات, نهاركم طيب, نهاركم زين. أبطال البكالوريا إن شاء الله بخطاط نجاح والتميز إن شاء الله يكون من نصيبكم في القريب العاجل. نواصل معكم في صبحيتنا بالأنغام وبعد رجعينا.

0: كان هذا مهدي عياش مستمعينا طبعا في غنية تونسية زمنية سمعناها برشا بصوت الراحلة صليحة. وديما الأغاني القديمة هذه عندها وقع خاص على النفس، وقع خاص على الروح زيادة، وحلوة في الصبحية وفي كل وقت. 42 دقيقة بعد السبعة وقيت كما كل تقريبا صبحية معايا، شتكون معانا أميني بن جميع المختصة في التغذية العلاجية. في كل مرة هكا نشوف موضوع يهم صحتنا وسلامتنا الغذائية خاصة في فصل الصيف. أميني صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: عايشك شويكم، إن شاء الله تكونوا خير وعافية.
0: عايشك، شكرا لك.
1: اليوم تنسى، اليوم مش نحكيه على شيء متعلق بالفصل، اليوم مش نحكيه على الماء وعلى احتياجات الماء، مش نعرف لنا كديش جيت حق الماء.
0: كنت تبدلي المكان شوية هكا مش مشكل طبعا مش مشكل. تفضلي أميني. واضح توا
1: كما كنا نحكي الماء من الحاجات الأساسية جدا. أنا واحد ينجم يقعد من غير ماء لمدة أسابيع، أما اللي يقص على الماء راهو عدد أيام والجزء طيب 10 أيام.
0: أي
1: هذاك علاش لازمنا نردوا بيننا مليح. دور الماء، الماء في الجسم نتاعنا هان برشا، على خاطر جسمنا متكون من 70% ماء. المخ نتاعنا أكثر من 75% متكون ماء.
0: الماء
1: نتاعنا ينجم يدخل 90% ماء. العضلات والمفاصل نتاعنا ما نجمش تخدم بغير ماء. هذاك علاش لازمنا نردوا بيننا وما نستنوش، خاصة ما نستنوش وإحنا حتى لو نعرفش باش نديروا الماء، على خاطر هو حسينا بإحساس العطش هذاك راهو تتنسيا البلاغ، معناها صحيح اللي بدا مش يحمل الماء. دونك نتفقد روحي نهار كامل، بدا ديما تكون معايا دبوسة، معناها دبوسة الخاصة باش كيك ما تدخلش على حفاضة الماء كيفاش، وإلا بوغد نتاع ماء وين ما نمشي تبدا فيه ونشرب منه. الكمية نتاع الماء موصوف بها. المتعارف عليه يقول لك إيترا ونص حتى الصيف تنجم توصل لبليغ ذوق معناها باغ بيغسون.
0: اي
1: الحماء راهي هذايا يسمى اي موين والا معدل، تختلف حسب النشاط نتاع الشخص.
0: اي
1: كيف العبد اللي يمارس في نشاط قوي، كيف العبد اللي سيدونتير معناها
0: اللي على بلاصته ما يتحركش برشا. اي
1: حسب العمر زاده تفرق، حسب نسبة الشحوم ونسبة العضلات في الجسم.
0: واضح.
1: النسبة هذه راهي تختلف من شخص لآخر. أنا فما حاجتين نعرف بيهم إذا أنا معناها إذا غتيوا الحاجة الأولانية اللي هي حاشيكم في معناها البول وإلا الجبين اللي يكون لونهم فاتح على الأخر، هذيك راهو معناها جسمك يتغطي وخذي حاجياته من الماء. والحاجة الثانية عند الكبار في العمر والصغار فما حاجة نسموها بليكيزاني وإلا كي نشد الجزء الطبيعي ينقص بدواء ولا راح يعني مش نقرص معناها.
0: اي
1: الجلدة إذا ما ترجعش شيء على بلاصتها هذاك معناها شيء يحمل.
0: واضح.
1: إذا شيء ما الجلدة ترجع على بلاصتها راهو شخص يتغطي وما خافش عليه.
0: به
1: أحسن حاجة ناخذوها باش نعمل إيدغاتاسيون للدم هي الماء. ما فيش حتى معناها لا العصير لا حتى الماكلة، نحاولوا الماكلة اللي تكون غنية بالماء فقط، معناها كيف الغلة والخضرة عشان الغلة اللي هي عندك الدلاع والبطيخ ما حكينا عليها من المره اللي فاتت. بالنسبه للعبيد اللي ما تحبش تشرب برشا ماء وتحس روحها معناها تستقل شربين برشا، نجم تعمل ديتيزان والا تنجم تزيد ايغوبيل تاع سيترون في الماء ولا نعناع باش هكا تسوح الماء وتشرب اكثر ماء.
0: به كلي واحد معناها هكا يزلبح في روحه بين ظفرين، معناها باش يعود روحه على الاقل ياخذ الكميات اللي لازمتها، خاطر فعلا فما ناس ما ترغبش برشا في شرب الماء.
1: صحيح. والحاجه الثانيه بالمصح راهو الماء مش نشربوه كميات صغيره على طويل النهار، يعني ما نشربش انا مثلا لازم نشرب اترا ونص عدو ما نقوم في الصباح نشرب اترا، هذيك يعني الكميات الكبيره نشربوها البن مش يتخلص منها وكاين عشان ما عملناش.
0: الأوقات اللي خاصة الوجبات المفضلة قبل الوجبة بقديش بعدها، فما ناس زادة ما عندها عادة تشرب وقت الماكلة.
1: هذه حكيت شربين وقت الماكلة برشا عبيد مش في بالهم اللي هي راهي تنجم تعمل جاز ولا تقلق. انت والشخص فما عبيد تقول لك انا كي نشرب الماء وقت الماكلة ما تقلق، وفما عبيد لي اما راهو ما تقوليش براحية علمية اثبت اللي شربين الماء وقت الماكلة ينجم يقلق ولا فيه معناها ينقص من الفصف للفيتامين ولا ما يأثر على الميكلة اللي ناكلوها.
0: واضح.
1: ما قلقناش بالعكس ما يحبش الوصف الميكلة هكا بس تزيد إضغاط عشو. بقى من المستحف الدين من لبي وبكيف ما يقبل ما قبل ما يتبه الميكلة بشكيكة يقنعنا ونخفف معناها ما ننسيش مش مفهمية
0: وكها. واضح جدا. واضح جدا.
1: جيت نحكي على حاجة.
0: ايه.
1: أنا في صحيح ما نحبش ننسيها اللي هي لازمنا نشرب الماء مش البلاستيك برضو بينا للبلاستيك اللي نشوفه في الكهرباء يقعدوا في السخانة لو حتى كان تقعد دبوسة بلاستيك مش معرضة ديريكتومون للشمس في السخانة لبارتيكول بتاع البلاستيك اللي في الدبوسة باش يتعدوا للماء حتى كان بعدين تحط الدبوسة الماء في الفرجيدير راهي باش تكون فيها ماء بلاستيك مخلطة معناها.
0: واضح جدا. واضح جدا. شكرا لك أماني. كان حديثنا اليوم على أهمية شرب الماء والأكيد هو من أكثر الحاجات اللي تحمينا من السخانة واللي تخلي بدلنا هكا ديما فيه نوع من الانتعاش. شكرا لك. نهارك طيب وإلى اللقاء. مواصلين ديما معكم في رود الصباح حتى للعشرة. أهلا وسهلا بكل شكل تحق بينا في الاستماع. صحة فطوركم صبحية زينة ليكم الناس الكل.

كانت هذه مجموعة أسامة فرحات مستمعين هديتنا الكل السيدات اللي يسمعوا فينا في الصبحية هذه وخاصة الأمهات. ربي يعاونكم ربي يحفظكم في كل صبعية تبدأ حياة جديدة في كل المنازل التونسية، والمسار مازال متواصل خاصة مع تلاميذة المراحل النهائية والطلبة زيادة اللي عندهم طبعا مناقشة رسائل الماجستير. إن شاء الله موفقين وإن شاء الله بنجاح وتميز للناس الكل. ربي يحفظ أمهاتنا ويخليهم تاج فوق رؤوسنا. تحية لكم وين ما يصلكم صوتنا بطبيعة، مش خليكم مع الشادي الحاجي. يجينا الصيف وبعد نرجع لكم بعد موجز الثامنة للأخبار.

0: إشهار.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
0: إشهار إشهار.
2: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي؟ وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي. وقت اللي نمشي في تريك حومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي. وقت اللي يبدا بروجرام منظم مع بانكت اللي مسهلت لي حياتي. ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضره على التجاري اب في الغوبريك مون باس. مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل.
0: إشهار
3: عروس الصحراء.
4: عروس الصحراء
3: إذاعة تطاوين.
5: موجز الأخبار.
6: موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلا بكم. تدخل وحدة صيد البحري بالشباك المجرورة بخليج جابس بداية من اليوم في فترة الرحلة البيولوجية لتتوصل إلى غاية 30 من شهر سبتمبر القادم. ينطلق اليوم استقلال الخط الرابط بين الحامة والشط العربي في خطوة من شأنها تسهيل تنقل المواطنين خاصة المصطفين وفق ما أعلنت عنه الشركة الجهوية للنقل بجابس. تفتح وزارة التربية بداية من الساعة 10 من صباح اليوم التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج النفيام. يستهدف مشروع مخطط التنمية 2026-2030 تحقيق نسبة نمو تقدر ب 4.2% على مدى سنوات المخطط والنزول بنسبة البطالة إلى أقل من 15% وبلغ نسبة تضخم في حدود 4.8% وفق ما أكده وزير الاقتصاد والتخطيط في جلسة بمجلس نواب الشعب يوم أمس. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن وفدا إيرانيا يجري اليوم مباحثات في الدوحة مع مسؤولين قطريين لبحث آليات تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بما في ذلك ملف الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى تغطية فجوة تمويلية تبلغ حوالي 100 مليون دولار تعاني منها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين للأونروا، وأشار إلى أن الوكالة تقترب من نقطة انهيار بعد إجراءات تقشفية وتخفيضات حادة في النفقات. انتهى الموجز في أمان الله.

تبعثلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

أحمدك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيد

0: كانت هذه مستمعينا يسرى محنوش، وصلت بينا لحداشن دقيقة بعد ثمانية. نهاركم زين، عيشوا يومكم وعيشوا أياماتكم إن شاء الله بالخير والصحة والفرحة يا ربي. الناس الكل رجعنا لكم في ورود الصباح، موصلين معاكم حتى للعشرة، وتوا وقيت للتعرف على أحوال طقس اليوم والأيامات القادمة والتفاصيل من عند سعيدة بن صالح من المعهد الوطني للرصد الجوي. مدام سعيدة، صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح النور اختي الهام، تحيه ليك ولكل مستمعي اذاعه التطاوين.
0: يعيشك. اليوم طبعا واحد جويل، يا وظهر لي الصيف يبدا بالرسمي.
1: هو الحقيقه في درجه الحراره تسمى يعني بدا من اخر جوان، كنا سجلنا حتى درجه حراره يعني مرتفعه، ماهيش موجود حر ومش على درجه حراره.
0: الحمد لله الحمد لله،
1: لا باس، ربي يعطينا ما نتحملوا. هو درجه الحراره بطبيعتها باش تكون في ارتفاع. شهر جويل معروف هو شهر الصيف وشهر السخانه. اليوم بالنسبه للطقس يكون مغيم جزئيا يعني على كامل البلاد. اليوم نتوقع ظهور خلايا رعدية في المناطق الشرقية، تكون مصحوبة بأمطار وتتفرع محليا على بعض الجهات الغربية.
0: أيه.
1: تكون أحيانا غزيرة، يعني تكون تخص أكثر اليوم السواحل تاعنا الشرقية الكل. ريح اليوم من القطاع الشمالي في الشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية خاصة في الشمال وضعيفة في معتدلة بقية السواحل.
0: أيه.
1: تتقوى أثناء ظهور صحوبة رعدية. بالنسبة للبحر اليوم مضطرب إلى شديد الاستراب في الشمال وقليل الاستراب إلى متموج ببقية السواحل. حرارة اليوم القصوى تتراوح بين 28 و 32 درجة في المناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات، وبين 33 و 39 درجة ببقية الجهات، وتوصل حتى 41 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي. اليوم تقريبا توقع بين 36 درجة يعني في تطاوين كحرارة قصوى. بالنسبة ليوم الغد يكون طقس صافي لقليل السحب في أغلب المناطق، تتكون خلايا رعدية بعد الظهر خاصة في مناطق الوسط ومحليا الجنوب الغربي. وبالنسبة للريح تكون شمالية غربية في الشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية تتواصل قوية قرب السواحل الشمالية وبخليج الحمامات وضعيفة في معتدلة بقية الجهات. البحر شديد الاستراب في الشمال وبخليج الحمامات ومتموج ببقية السواحل. وضع القصوى الحرارة بين 30 و 34 درجة في المناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات، وبين 35 و 40 درجة ببقية الجهات مع ظهور شهيلي محليا. بالنسبة لبقية أيام الأسبوع جمعة والسبت، الحرارة تكون في انخفاض طفيف يوم الجمعة وترتفع تدريجيا بداية من يوم السبت. يوم الجمعة تكون سحب عابرة وتتكافئ في المناطق الشرقية للشمال والوسط وتكون محليا رعدية. ويوم السبت يكون وضع الجوي ملائم لنزول أمطار متفرقة خاصة بالشمال ومحليا الوسط. مدوكم إن شاء الله بكل التحيينات كي تقرب يعني المدة. هذه هي فكرة يعني طقس في هذه الأيام.
0: يعطيك الصحة مدام سعيدة.
1: شكرا.
0: تحياتنا ليك، نهارك زين وإلى اللقاء.

0: كانت هذه شيرين مستمعينا، وصلت بنا 18 دقيقة بعد الثمانية. اللي فاق معنا توا واللي يسمع فينا من الصبحية واللي التحق بينا في الاستماع سواء بالراديو بالانترنت من تونس مختلف بلدان العالم، مواصلين معاكم في ورود الصباح، ورود الأربعة 1 جويلية 2026، وتوا وجهتنا البغرارة وين الحديث طبعا في الشأن البلدي. ومعنا على خط البرنامج سي فتحي الصيد المكلف بتسيير بلدية بغرارة. سي فتحي صباح النور، أهلا وسهلا.
1: بخير، مرحبا بكم، تحية كافة مستمعي إذاعة التطبيق.
0: يعيشك، شكرا ليك. طبعا بغرارة بسحلها المزيان بك، القعدة اللي تنتظرها الناس طبعا منذ تقريبا منذ بداية الصيف، بدأت الناس تمشي هكا وتحب هكا تصيف معناها في بغرارة في العشويات وفي السهريات، والأكيد لهنا فما عمل كبير من رفع فضلات وغيرها حتى تكون طبعا المعتمدية هذه وجهة. تفاصيل من عندك سي فتحي، تفضل.
1: شكرا. بالطبيعة هو موسم الاصطياف هذا، معناه نخدم عليه منذ فترة طويلة، وكل سنة نستعدوا له بصفة مبكرة، وتنطلق الأعمال في البداية معناه بتنظيف المخلفات هذيك متاع الفضلات والأشجار وبالطبيعة والتقليم ومن بعد معناه صيانة الشبكة الكهربائية.
0: أي.
1: والليل معناها يبدو المصطفين معناها يتوافدوا على المنطقة بطبيعة عملية الرفع اليومي. كلفنا شركة مقاولات للكنس اليدوي بالفسحة الشاطئية على مدة 70 يوم تقريبا، يغطينا موسم الصيف. ارتلق معناها من يوم 22 جوان. إضافة للصيانة الدورية بطبيعة تعرف المعنى الفوهية هذوما معناها الفوانيس معناها في أي وقت تتضرب بطبيعة يلزم ديما معناها نتبعه ديما نراقبه كل مرة معناها نلاحظه معناها دي فوهية ما يشعلوش نكونوا بالصيانة. إضافة للرفع معناها اليومي للفضلات، اليوم هو بالصدفة معناها اليوم يتم التركيز نقطة الحماية، نقطة الحماية الحماية المدنية والحراسة على الشواطئ في شاطئ البياضة.
0: أي.
1: أنا التأمين بطبيعة شاطئ البياضة شاطئ محروس ومأمن من طرف الحماية المدنية، ووفرنا السباحة المنقذين.
0: أي.
1: بخصوص زاد العمل اليومي هذاك معناه الرفع الفضلات على معناه على امتداد كامل السنة، سيرتو تو معناها في الموسم هذا يتوافدوا علينا، وهو فرصة باش نحييهم نتمنوا لهم معناها عطلة طيبة عمالنا بالخارج، إضافة إلى اللي يتوافدوا على المنطقة معناها على الشاطئ من المناطق المجاورة، ويكون عدد كبير ياسر معناها احنا محضرين لنا كما قلت معناها، وزدنا فريق استمرار اللي كل من لاحظوا معناه فما تراكم تاع فضلات باش يتدخل. إضافة كما قلت المقاول هذايا اللي معناه يخدم لمدة 70 يوم بالفسحة الشاطئية.
0: أي.
1: تم توزيع زادة مجموعة هامة من الحاويات. طلبنا الوحيد معناه بكل لطف من المصطفين يعاونونا معناه، الحاويات موجودة ما يخليش الفضلات نتاعها في المكان، كيس ما فيه باس ويحطه في الحاوية بحذاه، أنا كيما يلقى

0: رجعنا لكم مستمعينا, واكيد الصيف برشا خبيرات وبرشا حكايات. هذا هو جو مواصلين ديما معاكم في صبحيتنا, وتوا وقيت شو نتعرفوا على احوال طبعا السوق والمشتريات والاسعار ووجهتنا بين قردين, وين زميلنا مراسلنا محمد نبهان. محمد صباح النور, اهلا وسهلا.
1: صباح الانوار الهامليك وكل السادة المستمعين وكل من يعمل معك هذا الصباح.
0: طقس اليوم مزيان؟
1: مزيان
0: اي خاصة
1: السماءات لطيفة وبحرية وما نحكي لك.
0: اي فما سمك يقولوا أصدقائنا في صفاقس, خاصة طبعا بحيرة البيبان والحاجاتك المزيانة, حاجات اللي عندها قيمة وجودة كبيرة.
1: أكيد المنتجات البحرية متواجدة معناها بجميع أنواعها.
0: أي وعندنا زادة مشتريات أخرى هكا ولاش في سوقنا اليوم محمد؟
1: بالتأكيد اللي باش يجيب القصة اليوم يخلي نعطوه فكرة على الأسعار اليوم بالنسبة للسوق البلدي ببن قردان. نعطوه فكرة
0: تفضل
1: يعرف على شقادة مكاو
0: هكا تفضل. أي
1: اليوم مش دي أول حاجة, الحاجة المهمة جدا أن كل شيء متوفر, وهذا معطى هام جدا لكل المتسوقين بطبيعة الحال. ونعطوهم فكرة الأسعار. الخضر اليوم نبدأ بخضر البطاطا دينارين, البصل دينار واحد, القرع الأحمر دينارين, سلطة خضراء دينارين وخمسمائة مليم, الحار ثلاثة دينارات, الحلو أربع دينارات وخمسمائة مليم, طماطم دينار ومئتين مليم, والقرع بوتزينة دينار وثمانمائة مليم, اللوز الأخضر دينارين وخمسمائة مليم. الغلال الهام, الغلال الخوخ متواجد اليوم بأربع دينارات وخمسمائة حتى لسبعة دينارات حسب النوعية. أيه. العوينة خمسة دينارات وخمسمائة مليم. الدقلة ستة دينارات, المشمش أربع دينارات, البطيخ الأحمر والأصفر احنا نقول الدلاع 800 مليم, البطيخ الأصفر دينار و200 حتى لدينار و500 مليم, والبنان ناقص شوية ولكن غالي 15 دينار الكيلوغرام الواحد. اللحوم الحمراء, اللحوم الحمراء ما زالت غالية برشا, سعر موحد للبرشن والعلوش 55 دينار, الماعز 45 دينار, لحوم الإبل جمل 26 دينار والقعود 30 دينار. القعود سجل شوية خفاض, كان 32 حتى 34 دينار. للأسبوع الثاني على التوالي توا 30 دينار فقط, إن شاء الله يتواصل هذا الخفاض. اللحوم البيضاء للطيور والدواجن, الدجاج 14 دينار, الكويس 18 دينار, الديك العربي من 15 حتى 25 دينار, والسكالوب 18

0: دينار. نمشيو لقينا حل الاسماك اللي بدينا به المنتجات البحريه انواع عديده متوفر الحق والاسعار ايضا للامانه اقول هذه المره في المتناول. الورقه من 20 حتى 25 دينار كما تعرف تم الحكايه عليها انت البحريه ومن البحيره ومن البدان والكتف وثم المربي معناها 20 دينار. الشورو حجر 20 دينار ايضا نوعيه خشينة ممتازه. البزاعة اللي هي صغيره الشلبه 15 دينار. شردينه 5 دينارات. الفار 14 دينار. حمام البحر بالترانش بالقطعه يعني 15 دينار الكيلوغرام الواحد. الشوباي 25 دينار. القرنيت مازال متوفر ايضا ب 25 دينار. والكريفات اللي هي من اهم المنتوجات البحريه موجوده بجميع انواعها من جويده 15 دينار حتى للكريفات الرويال جارد الملكي 35 دينار. وبطبيعه الحال هذا ما ميز السوق الملكي للمرداني اليوم.
1: بطبيعه
0: الحال كل قدير وقدر.
1: هذاك هو اسوام في المتناول كما قلنا الواحد يسيس روحه صيف ومناسبات وبرشا حركيه وبرشا لمات وان شاء الله ديما هكا نقولوا ربي ينزل البركه. يعطيك الصحه محمد شكرا ليك تحياتنا ليك.
0: يعطيك الصحه الهام الهام. فقط حبيت نضيف حاجه سجلتها اليوم حبيت نضيفها. البيض البيض ما تعرف ثم البيض نتاع السوق العادي اللي نعرفوه اللي احنا نشريوه بالحاره يعني اربع كعبات الحاره دينار و200 في بعض نقاط البيع حتى للدينار 500 مليم. البيض العربي اللي هو بطبيعه الحال اكثر جوده دينارين حتى من دينار و800 مليم حتى للدينارين في بعض خاصة من المنازل يعني هذا نسموها أيضا البيض المنزلي يعني العظام العربي بالمصطلح الأخر دينار و800 حتى للدينارين.
1: جيد جدا شكرا لك محمد نهارك طيب وإلى اللقاء.
2: إشهار صيف السنة مع فيبر تيتي أعمل أفار وتفرج من الدار كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تيتي.

0: رجعنا لكم مستمعينا، كان هذا فضل شاكر هوا الجنوب طبعا، وهوانا حلو في الجنوب التونسي وفي جنوب برشا بلدان في العالم. ديما الجنوب عنده قيمة ومكانة خاصة عند أهله. توا وقيت الفقرة الورود وفقرة الزراعات والغراسات، وكل عادة معنا سي وحيد الجنحاني المختص في البيئة. سي وحيد صباح النور، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك أختي إلهام، ومرحبا كل مستمع إذاعة تطاوين من تونس وخارج تونس، خاصة في القطر الليبي يظل.
0: كلها تسمع تو بالإنترنت، ما شاء الله الإذاعة مسموعة في برشا أماكن في العالم. سي وحيد، اليوم طبعا كيما غنى لطفي بوشناق، تكبر البنية وتصير صبية ونوار عشية يزين خديها. اليوم الحديث على نوار العشية هكا.
1: وكذلك أنا اليوم اخترت نوار العشية على خطر ما نعرفوهاش، والرغم اللي هي أقرب نبتة لنا إحنا. تعرف نوار العشية اسمها بيل دي نوي بالفرنسية، اسمها ميغابيليس جالابا، اسم هذا اللاتيني نتاعها. هي أصيلة البيرو دايور، معناتها هي قدوة في البيرو، معناتها يحبوها برشا
0: من البيرو لتونس.
1: أي ما هو الطقس، احنا ديما نتبعوا الطقس اللي يكونوا سخانة وكل الشياح ديما نحاول نلوج على النبتة اللي تمشي مع المناخ بتاعنا، مع نقص المياه وشح المياه إلى غير ذلك. نبتة اليوم أنا نعتقد اللي كونها من أجمل وأحلى النباتات اللي المستدامة، معناتها المستدامة اللي هي تزرعها وتنساها.
0: صحيح.
1: نعود نقول معناتها نور العشية مثلا، أنت تعرف اللي أنا في البرج في الجبل متاع قليبيا نسميه البرج. يعني أنا زرع النور عشية وهي اسم عشية على فكرة، مش معناتها هي تنور كان في العشية، لا هي تنور وقت اللي فما شمس شوية.
0: أي.
1: يعني دومي أمبر نقول. دونك تنجم تنور في القهوة في الصباح من نور العشية، ابعدوا على فترتك الشمس.
0: أي.
1: وهي تنور في الصباح وفي العشية. نور العشية حاجة الحلوة اللي فيها كونك معناتها هي الانفاي لو سول، معناتها اكل نبتك تعبيلك الفضاء نتاع الحديقه نتاعك
0: برشا. هو مرات ترسيلك تنقص شويه،
1: اي تنقص وتنقل. هي الحلول اللي فيها كون عندها برشا الوان وعندك لي زبريد، لي زفير، لي زبريد، كون تلقى حتى بعض ساعات النواره نتاعها تلقى شتر او تلقى موزايك فيها برشا الوان. وهذاك اللي يعطيك الجو والرونق نتاع الحدائق نتاعنا. نزيدك معلومة أخرى، نوار العشية من الحاجات الباهية كونها تخفيمية، فيها ريحة عطيرة جدا. هذاك علاش أنا ننصح البلديات مثلا في الجنوب ولا حتى الخواص ولا حتى المغرومين يزرعوا، لأنها تعطيك ريحة فاوحة العشية حلوة مزيانة.
0: صحيح.
1: وأنت تعرف اللي احنا ديما نختاروا اللي أقل أنترتيان، هي ما تطلبش، اسقيها مرة في الشمع وسيبك أو وصدقوني معناتها نور العشية معناتها يعطيك كل الرونق نتاع الحديقة الفاوحة المزيانة، فيها نسمتك تجي نسمة فاوحة في العشية.
0: في نسمة الصيف خاصة، والناس تبدأ قاعدة هكا عنده فيراندا، عنده مساحة هكا لبرا، ينجم يتمتع بالمنظر هذا.
1: وخاصة كونها مش مكلفة، ديما نلوج على كونها نبتة موجودة في الأسواق، ثم إن فواز راتها تعالى كعب أكحل، هي كعب الأكحل هي السماس
0: بتاعها الحب بتاعها،
1: تأخذ وتلقته وتمشي تزرع في بسخة. يعني نجم نقول لك واحد في حديقة يعطي الحومة كاملة، فهمت، زريعة النوار العشية وتلقاها موجودة وكل شيء.
0: أي نجم
1: يعني أنا ديما نقول راهو فما عنا برشا نوار مزيان، ما يتطلبش لونتروتيان برشا، ما هوش الكلفة برشا، ويتاوق ويكشح المياه نتاعنا وكي قلة اللو وما التفاصيل، وإحنا ما نتلاهوش برشا. هي من جملة الحاجات اللي ما تقولكش لها بيا برشا.
0: اي يعطيها الصحة، والله يعطيك الصحة سي وحيد. شكرا لك.
1: هذوما النباتات صديقة الإنسان وصديقة البيئة.
0: كهو ما تعبش وما تقلقش، يعطيك الصحة. شكرا لك، نهارك زين وإلى اللقاء، نهارك ورد أنت والسادة المستمعين.

0: اضحك انت صباح الضحكة والتبسيمة على وجوه، خاصة في بداية اليوم هامة جدا في علاقاتنا ببعضنا، تصبح وتسلم وتضحك في نفس الوقت. نواصل معكم ديما وتوقيت الفقرة اي تيك اللي أمنها يوميا زميلنا عبدالله بقير.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
2: سيسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
1: اريدو طور.

مرحبا بكم في عدد جديد من اي تيك. بعد استراليا، فرنسا، الدنمارك، تركيا، بريطانيا تلتحق بركب الدول اللي تعلن رسميا على حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على اطفال دون 16 عام في موجة عالمية كاسحة لحماية الناشئة. قرار مهم وحظر شامل في بريطانيا، وين تم اتخاذ الاجراءات الصارمة لفرض تشريعات تمنع صغار السن من دخول السوشيال ميديا كخطوة لمواجهة تداعيات الإدمان الرقمي وأزمة الصحة النفسية المتصاعدة عند الناشئة. من جهة الجانب الأكاديمي، فإنه صار ترحيب كبير وحظر في نفس الوقت. مجموعة من المختصين في جامعة كامبريدج رحبت بالقرار واعتبرته خطوة هامة لتخفيف الضغط على الأولياء، لكنها أكدت أنه مش عصا سحرية الحل هذا، والعملية ما هيش في قرار واحد أو في كبسة زر وتتغير المعادلة. المشكلة حسب رأيهم هما في أصلا الخوارزميات المسمومة، واللي أكدوا على خطورة ما يتم الترويج له، والخوارزميات اللي تم اتباعها في مواقع التواصل الاجتماعي اللي تجلب الاهتمام بالنسبة للصغار والكبار، وغادي وين يتم زرع الكودات الخبيثة في كيفاش تنجم تشد الشخص أكثر ما يمكن وهو شد التليفون متاعه بدون حتى حركة أكثر من 3-4 سوايع في النهار. وخاصة كي يبدو صغار فالعملية تكون أسهل وتكون موجهة بشكل دقيق للصغار، وغادي وين مهم يدخلوا الـ الـ الـ الأطراف أو المؤسسات متاع الدولة لمنع استخدام الأطفال في البرمجيات هذه وتطويرها. الخبراء يطرحوا كيف تساؤلات كبيرة حول آليات التحقق من السن الإيج فيريفيكيشن ومدى فعاليتها التقنية، وسط مخاوف من لجوء المراهقين لحلول بديلة كيف الفي بي ان لتجاوز الرقابة هذه. الخطوة متاع بريطانيا تمثل نسبة مهمة من الحلول اللي قاعدة في موجة عالمية، الدول كلها تو قاعدة تحمي في صغارها لأقل من 16 عام لمنحهم وإجبارهم من توجه نحو أنشطة رياضية سليمة بدلا من استخدام التليفون من 3-4-5 سوايع يوميا بدون أي نشاط فعلي. وعلاش لا ما يكونش الخبر هذا ومنتشر وموجود في عدد من الدول العربية كما تونس؟

0: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفرن كلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
0: اريدو طور عالمك

0: رجعنا لكم مستمعينا مواصلين ديما معاكم على الأنغام التونسية الحلوة هذه باش نهزكم الجربة وين اليوم تنطلق طبعا الدورة التاسعة لبطولة طبعا المطالعة والقراءة واللي تحمل سنة شعار جيل يقرأ جيل يبني من اليوم 1 جويليا حتى 26 جويليا 2026 واللي تنظمها المكتبة العمومية بحومة السوق والمكتبة العمومية بالرياض جربة مع جمعيتي أوفياء للمطالعة وللكتاب وجمعية كتابي وتحت إشراف طبعا وزارة الشؤون الثقافية. ومعنا في هذا الصدد طبعا مدام أميل بن معاد اللي هي أمينة المكتبة العمومية بحومة السوق جربة والحديث معها على أكثر تفاصيل. مدام أميل صباح النور, أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك, صباح الفل, صباح النور مدام هيلة وكل مستمعي إذاعة الطاوين.
0: عايشك, شكرا لك مدام إلهام مش هيلة.
1: عفوا مدام إلهام.
0: ميسيلش.
1: مرحبا بك مدام إلهام.
0: يعيشك ومرحبا بك أنت زادة مدام أميل, وإن شاء الله انطلاقة تكون طيبة وجيدة. جيل يقرأ جيل يبني والتفاصيل من عندك تفضلي.
1: أي اليوم إن شاء الله افتتاح الدورة التاسعة لبطولة جربة للقراءة تحت جيل, تحت شعار جيل يقرأ جيل يبني. كما قلت هو بتنظيم مشترك بين المكتبة العمومية حومة السوق, المكتبة العمومية بالرياض, بدعم من جمعية أوفياء للمطالعة والكتاب حومة السوق وجمعية كتابي بالرياض, طبعا تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية, الإدارة العامة للكتاب, إدارة المطالعة العمومية, المندوبية الجهوية الشؤون الثقافية بمدنين والمكتبة الجهوية بمدنين إن شاء الله. إذا نعطيك أكثر تفاصيل أخت إلهام. عندنا زوز مراحل, مرحلة التصفيات اللي هي إن شاء الله باش تنطلق منذ اليوم وتنتهي يوم 16 جويليا إن شاء الله. عندنا زوز فيها زوز اختبارات, اختبار شفوي باش يكون إن شاء الله على نهار 7 جويليا واختبار كتابي إن شاء الله باش يكون يوم 15 جويليا. قبل هذا نحب نقول اللي المشتركون وقع تقسيمهم إلى 7 مستويات هي تهم من سنة أولى ابتدائي حتى البكالوريا, يعني 7 مستويات. المستوى الأول هو سنة أولى وثانية أساسي ابتدائي, يعني المستوى الثاني سنة ثالثة ورابع أساسي, المستوى الثالث سنة الخامسة والسادسة ابتدائي عفوا يعني كيفية, المستوى الرابع السنوات السابعة والثامنة إعدادي, المستوى الخامس التاسعة إعدادي, المستوى السادس السنة الأولى والسنة الثانية ثانوي, المستوى السابع هي السنة الثالثة والسنة رابعة ثانوي. قمنا أيضا بتركيز لجنة علمية تتكون من أساتذة من مربين يعني تعليم ابتدائي وتعليم ثانوي في اختصاصات متعددة باللغة العربية باللغة الفرنسية ثم باللغة الإنجليزية. كما قلت أختي إلهام يعني قسمنا المرحلة إلى تصفيات ثم نهائيات. عن اختبار شفوي يوم 7 جويليا فيه يتم مطالعة 9 كتب بالنسبة 6 كتب بالنسبة للابتدائي وبعدد الصفحات بالنسبة للإعدادي والثانوي.
0: اخترت عناوين وإلا الاختيار باش يكون للمشاركين؟
1: الاختيار يكون للمشاركين بطريقة بكل حرية, يعني له الحق باختيار العنوان الذي يرغب في مطالعته على شرط أنه يتناسب مع مستواه التعليمي.
0: فقط أنا ما عنديش برشا وقت مدام أميل, حب نختم بالسؤال هذايا والإجابة تكون بسرعة. هل الكلام ذا هذومة والمشاركين هذومة معناها المجال مفتوح من هنا حتى 26 جويليا وإلا أنتم ضبطتوا القائمة؟
1: صحيح, لا نحن أمس كملنا التسجيل لأنه هي انطلقت منذ بداية يعني شهر جويليا انطلقنا في التسجيل. أمس انتهى التسجيل واليوم إن شاء الله عنا اجتماع بكل المشاركين باش نقدم لهم التفاصيل وضبطنا القائمة النهائية واليوم وبداوا في الاستعارات يعني وفي البداية الرسمية الانطلاقة الرسمية للمسابقة.
0: به شكرا لك مدام أميل, تحياتنا لك.
1: نحب نقول بربي يعني نحكي إن شاء الله باش يكون يوم 26 جويليا
0: إن شاء الله
1: باش يجمع 14 مشارك, واحد عن المكتبة العمومية حومة السوق, واحد عن المكتبة العمومية رياض, في يوم كبير باش يكون قدام لجنة التحكيم وقدام جمهور وباش يتحصل ان شاء الله صاحب المرتبه الاولى على جوائز الجائزه الكبرى اللي يسمى ان شاء الله بطل جربه للمطالعه زي يعني لسنة 2026.
0: شكرا لك. هم كلهم أبطال في النهاية وإن شاء الله موفقين. إلى اللقاء. نوصل ختام طبعا الساعة الثالثة متاعنا ومواصلين معاكم حتى للعشرة بقدرة ربي. نادية مصطفى سلامات.

0: إشهار.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
0: إشهار
2: عروس الصحراء،
0: عروس الصحراء
2: إذاعة تطوين،
3: موجز الأخبار
4: من إذاعة تطوين. نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. تدخل وحدات الصيد البحرية بالشبكة المجرورة بخليج جابس ابتداء من اليوم في فترة الراحة البيولوجية والتي تتوصل إلى غاية 30 من سبتمبر القادم. أعلنت الشركة الجهوية للنقل بجابس عن انطلاق استغلال الخط الرابط بين الحامة والشط العربي ابتداء من اليوم. تفتح اليوم وزارة التربية ابتداء من الساعة 10 صباحا التسجيل في خدمة الأرساليات القصيرة للحصول على نتائج النفيام. تحتضن تونس اليوم على امتداد 3 أيام فعالية الدورة 7 للمعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال للسوق المشتركة للشرق وجنوب أفريقيا للنساء صاحبات الأعمال. في العالم أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وفدا إيرانيا يجري اليوم مباحثات في الدوحة مع مسؤولين قطريين للبحث في آلية تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بما في ذلك ملف الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. انطلقت أمس بالعاصمة المصرية القاهرة جولة جديدة من المباحثات التي يشرف عليها وسطاء اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع عدد من الفصائل الفلسطينية. نهاية الموجز بعد قليل معرض الصحف العربية والدولية مع زميل بثينة الخراسة.
3: معرض الصحف العربية والدولية.
5: شكرا عبد الله، اهلا بكم مستمعينا في فقرة معرض الصحف العربية والدولية، ونبدأ بصحيفة العربي الجديدة ومقال بعنوان المونديال في زمن الإبادة الجماعية. يقول كاتب المقال: هناك مفارقة يصعب على الضمير الإنساني أن يستوعبها، ففي وقت يحتفل العالم بأكبر تظاهرة كروية على وجه الأرض وتتعالى الهتافات في الملاعب وتتحول كرة القدم إلى لغة كونية للفرح، يعيش في الجانب بالآخر من شرق المتوسط شعب محاصر يجوع ويقصف ويقتل كل يوم. ذلك هو الوجه الآخر لمونديال 2026، وليس لأن كرة القدم مذنبة ولا لأن الناس لا يحق لهم أن يفرحوا، بل لأن العالم بدأ قادرا للمرة الأولى بهذا الحجم على التعايش مع مشهدين متناقضين من دون أن يرف له جفن. احتفال عالمي استثنائي وإبادة مستمرة لا تتوقف، بدأ المشهد العالمي وكأنه قرر أن يؤجل ضميره إلى ما بعد انتهاء البطولة. ويضيف الكاتب: في غزة لا توجد صافرة بداية ولا صافرة نهاية ولا استراحة بين الشوطين ولا وقت إضافي يمنح المدنيين فرصة لالتقاط أنفاسهم ولا حكم يرفع البطاقات في وجه المعتدين، بل هناك فقط قصف متواصل ومجاعة وحصار ونزوح وخوف وموت يتكرر كل يوم حتى فقد العالم قدرته على الدهشة. حمدي فراج يكتب في القدس الفلسطينية عن احتلال الجنوب اللبناني والحرب الأهلية، ويقول الكاتب إن ما تريده إسرائيل من لبنان وبالتحديد الحكومة الحالية اليمينية المتطرفة أكثر من حزام أمني في لبنان وأكثر من نزع سلاح حزب الله ورؤوس مقاتليه رأسا رأسا واحتلال مئات البلدات والقرى وتفريغها من سكانها ومنع عودتهم إليها حتى إلى منازل مدمرة. تريد من خلال توقيع ما سمي باتفاقية الإطار أن تشعل ثقاب الحرب الأهلية في وطن قابل تضاريسه ومناخاته وطوائفه واختلافاته للاشتعال، وقد تمر سنوات طويلة ومريرة ودامية قبل أن ينجح أحد في تطويقها وإطفائها. هذا هو البند الحقيقي الجلي فيما سمي باتفاقية الإطار بين الحكومتين الصهيونية واللبنانية بالرعاية الأمريكية، رغم أن الاتفاقية لم تأتي على ذكره، لكنه أيضا لم تأتي لكنه أيضا لم تأتي على ذكر أي إطارات زمنية لفترة بقاء الجيش الصهيوني في المناطق التي يحتلها ولم تسمح للمهجرين بالعودة، بل أن نتنياهو استطاع الخروج باستنتاج أن الحكومة اللبنانية ومعها الأمريكية قد وافقتا على بقاء قواته في الجنوب لأجل غير مسمى. ويدعو الكاتب الحكومة اللبنانية إلى إدراك أنها حكومة الكل اللبناني وأن التوافق مع إسرائيل ليس أهم من التوافق مع حزب الله اللبنانية. صحيفة لوبنيو الفرنسية أشارت إلى أن فرنسا تلتزم الصمت على هامش مناورة أقل مع هامش مناورة أقل فيما يتعلق بلبنان. وفي ملف مضيق هرمز تقول الصحيفة أن فرنسا تعتبر إعطاء سلطنة عمان الضوء الأخضر لعمليات إزالة الألغام في هذا المضيق تطور تاريخي. نختم بصحيفة الجاردين التي نشرت تقريرا أبرزت فيها أن مضيق هرمز يعد ورقة المساومة الرئيسية لإيران في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولذا كان من المتوقع دائما أن يشكل أكبر نقطة خلاف إذ يجري التنازع على كل شبر من هذا الممر المائي الاستراتيجي. وبالنسبة لإيران لا يمثل استمرار النزاع مشكلة طالما أنها لا تفقد السيطرة على مضيق هرمز. هذه هي الجولة اليومية في معرض الصحف العربية والدولية، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة تطاوين. اللقاء القادم على أخبار تجدد بإذن الله تمام 10. إلهام تواصل معكم المشوار بعد قليل في ورود الصباح.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: إذاعة تطاوين منكم وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا

الأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيد

رجعنا لكم مستمعينا 9:13. مرحبا بكم مجددا، نهاركم زين، صباح الخير. الناس اللي مازال تابع فينا طبعا من الصبحيه، والناس اللي التحقت بينا توا، موعدنا معكم حتى للعشرة في ورود الصباح ورود الاربعاء. ونحب طبعا البلاغ هذايا اللي جانا من الشركه الوطنيه لاستغلال وتوزيع المياه اقليم جابس، واللي تعلم فيه طبعا حرفائها انه بسبب الاشغال الطارئه على القناه الرئيسيه من المنتظر انه باش يتسجل اضطراب وانقطاع الماء الصالح للشراب على جابس الجنوبية وجابس المدينة اليوم، ولكن الأكيد أنه باش يرجع التزود بطريقة منتظمة بالماء تدريجيا بداية من منتصف النهار.

0: رجعنا لكم مستمعينا 18 دقيقة بعد التسعة وجاتنا بسمة القادري طبعا وتعرفوا النصائح متاع الصحة والسلامة الغذائية وأكثر مستمعينا تعودتوا بالوجه المزيان هذا وبكلامها اللي يرد فينا الروح خاطر ديما هكا تحسسنا أنه فما اطمئنان فما سلامة غذائية فما أمن صحي أمن غذائي في المجال هذا. الغذاء موجود أما نحب حويجة هكا نظيفة وحويجة صحية اللي توالم الصحة متاعنا ونحن في بدايات فصل حساس جدا اللي هو الصيف وسخانة الصيف وراهي باللي باش تكون فما مراقبة يومية راهو يلزم فما الرقابة الذاتية فما ضمير من عند معناه أصحاب المحلات باش يستحفظ ما يلزم البلاصه بارده يلزم المواد هذيك مش معرضه للشمس راهو مجهودات الاخوات والاخوه في المجال هذايا راهي كبيره برشا لكن ديما يبقى فما رقابه ذاتيه. بسمه مرحبا بك.
1: صباح الخير اختي الهام ومرسي وشكرا برشا على الكلام الحلو نتاعك اللي يعطي معنا ديما التفاؤل ومرحبا وشكرا وتحيه صباحيه لكل مستمعي اذاعه التطوير.
0: يعني هذه سميتها فقره على ذمه على ذمه المستهلك ان شاء الله اكيد طوي يحضرونا الزملاء طبعا الانديكاتيف اللي خاص بها ان شاء الله وتسمعوها معنا الاسبوع القادم بقدره ربي. بسمه
1: ننطلق
0: يلا
1: سوى الحاجة كيما انتي نهت اللي معناها السيزون اللي احنا الفصل اللي انا فيه هو اللي احنا فيه هو ارتفاع درجة الحرارة وتعرف تأثير درجة الحرارة على المادة الغذائية معناها احنا كهيئة وطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الدور متاعنا الاولاني في الفترة هذه معناها العمل متاعنا يكون التركيز على مراقبة المواد الغذائية اللي هي سريعة التعفن. نقول مواد غذائية سريعة التعفن لانها تتأثر اكثر بالحرارة وكيفية التعامل معها واي من من من معناها من الماده الاوليه حتى اللي تولي بلا ولا تولي الماده اللي باش نستهلكوها. دونك احنا اللي نركزوا عليه وننصحوا به سواء كانت اصحاب المحلات في احترام درجه التبريد وفي الحفظ الصحي للمواد الغذائيه خاصه المواد الغذائيه سريعه التعفن. اش معناها ماده غذائيه سريعه التعفن؟ كيما نقولوا احنا اللحوم البيضاء والحمراء كيما الدجاج كيما اللحم كيما الحوت كيما اللي جاتو التون سلايت الحاجات اللي هي بريسابل اللي هي معناها الحاجات هذه متتعفن إذا كان ما وفرناهاش القواعد والشروط الصحية سواء في إعدادها أو تحضيرها أو خزنها أو نقلها تتأثر بدرجة الحرارة. دونك وسائل النقل اللي تجيب لنا السلعة تجيب لنا مواد غذائية من برا يقع المراقبة متاعهم المحلات خاص نراقب كل شيء احنا لطيلة السنة لكن مع ارتفاع درجة الحرارة باش يكون التركيز أكثر على المادة الغذائية. ونزيد نأكد على حاجة أخرى فما فولي آخر هو أنه فصل الصيف ما شاء الله كله مناسبات وفرحات إن شاء الله على الناس الكل وفما نجاحات وفما اصطياف الناس تمشي تصيف فما لمات فما ناس جات من الخارج ومرحبا بيهم فما برشا معناها فما لمات كبيرة وفما كما احنا نقولوا تجمعات غذائية تجمعات أو جماعات
0: غذائية
1: معناها فوالا مثلا سواء كانت في المطاعم البرة وألا في العائلات في المناسبات اللي حبينا معناها ننصحوا به السادة المستمعين سواء أصحاب المحلات ولا كمستمع معناها كإنسان هو أولا ديما نحاولوا نطبقوا قواعد حفظ صح وإن عنا مواد غذائية زمنا نتعامل معها بالطريقة الصحية باش ما تتلفش باش ما تتلوثش باش ما تتعفنش في نقلها في استعمالها في العمل في مثلا الأكلات الخفيفة والمطاعم والنزول السياحية والجلاس تعرف أنت يأكلوا فيهم وبرشا ظواهر كنت تعرف الناس اللي في الديار اللي يصنعوا اللي هي ظاهرة معناها عشوائية وإحنا نخافوا منها خاصة عبيت تحضر في الديار ولات تو منتشرة ومتداولة وفي دارها الطيب وتبيع هذو مريضة
0: تعملك صفحة وما تعرفش وانت من بعد
1: بالنسبة لنا احنا دي حاجات غير قانونية وراهي عشوائية خطر ما تعرفش الناس هذوكم فاش قاعدين يحضروا فاش قاعدين يعملوا نمشي انا نشري من عندهم ما نعرفش شنية المواد الاولية تستعمل فيها يديها الاواني الطبخ الاستعمال سواء كانت حلويات صلي ولا
0: اللي هو اي حاجة حلو ولا حار
1: المهم مادة غذائية كلها الانسان راهي بالنسبة لك يسمى انتصاب عشوائي وناس معناها خارج الاطار المراقبة متاعنا القانوني. بالنسبة للمحلات اللي خاصة الدجاج واللحم وباتيسريات والأكلات الخفيفة والمطاعم والنزل اللي نأكد عليه هو احترام درجات التبريد احترام قواعد حفظ الصحة في إعداد

0: درجات الحرارة سلايت الخضرة اللي يصنعوا اللي حضروها مثلا مش تتسربة كان وقت ما عشى كل واحد وكيف واحد يعشى في الليل واحد يعشى في نص النهار يوكل وشنو في نص النهار دونك لازمنا من المادة الأولية لازمنا نحن أكل مراحل هذيك الكل نطبقوا فيها قواعد حفظ الصحة سواء في غسل الخضر والغلال بطريقة صحية سواء في حفظ اللحوم في درجة تبريد في الطهي متاعهم في الحفظ متاعهم في التوزيع ثم نزدت نقول وإحنا في الليل تفرق حلويات ويفرقوا لي كاتو فما شكون عنده مناسبة يجيب خبزة متاع كاتو يخليها من الصباح لليل باش تتفرق فك الظروف متاع ارتفاع درجات الحرارة باش تتلوث وإلا يشروا المواد الغذائية ويبقى يدوروا بها في الكميون من اللي يشريها من معناها من المحلات للي توصل للدار شوف انت قداش بقاها في الشارع يشري اللحم حتى يشري كونتيتي متاع اللحم والحوت للدار ويتعدل هيك ويتعدى يقعد شوي في القهوة ويتعدى يحكي مع هذاك ويتعدى ما يوصل للدار كالمادة الغذائية ذيك بدأت تتأثر دونك هذه من الحاجات معناها الناس تشوفها بسيطة لكن راهو تأثيرها كبير على المادة الغذائية يلزمنا نكونوا معناها واعيين وبعد باش ما تصير وهذا كل علاش احنا النصائح هذه الكل باش ما نوصلوش لك الأمراض المنقولة عن طريق المادة الغذائية وخاصة منها التسممات الغذائية اللي تجي خاصة في فصل الصيف اللي هي مع معناها الحفظ الغير صحي أو التحضير الغير صحي أو النقل الغير صحي للمواد الغذائية وصارت لنا في برشا مناسبات وحتى صارت في إن شاء الله بعيد الشر معنا عن الناس كل حتى في مناسبات كبيرة صارت في أعراس معنا تسممات غذائية الهدف متاعنا هو الأمن الغذائي الحماية حماية المستهلك من كل الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية ونزيد نأكد راهو مش الأغذية كالماكلة راهو حتى الماء غذاء وعنا العرض العشوائي للناس هذوما التويكة في الصيف العصائر والمياه والدنيا كل يعرضوا فيها البرة وإحنا كمراقبة رانا نعملوا في الدور متاعنا ورانا حتى عنا فرق معنا مسائية تخدم ولكن ديما راو فما ناس فما مخالفين هاي فرصة ديما نعاودوا ونأكدوا يا ولدي ما عاش تنصبوا وما عاش تعرضوا المواد الغذائية خارج المحلات فوق التروتوارات تلقى الماء تلقى العصير تلقى المواد اللي با تلقى راهو انت شنو انت هي شنو هي امبالاج مثلا نعطيك اكزامبل نتاع الماء ولا نتاع المشروبات الغازيه ولا العصائر اذا كان انا نعرضها في درجه معناها درجه الامبيون هذه نتاع السخانه 45 وهي البرة حتى الامبالاج نقولوا البلاستيك راهو يتاثر يولي تصير ايميغراسيون هجره نتاعك المواد المكونه للبلاستيك تمشي للماده الغذائيه دونك باش تفسد الماده هذيك مع هو يقول لك احفظها في مكان بارد وبعيد عن طريق اشعه الشمس انت علاش تحط فيها البر كعبة الياغورت يقول لك حطها في 4 درجات يسلوا الفيشة وتعرف انت نعرفه اللي في فصل الصيف معناها يقطع ساعة الكهرباء
1: يتقص هو
0: والفريجيدات تنقص وفما ناس راهي ما تعملش حتى لونترتيان تاع وسائل التبريد نتاعها يا اخي انت ساعات يقول لك هاي يمشي الفريجيدات وانت كي تقيس السخانة عندنا لي ترمومتر وعنا الادوات العملية تلقاها في 20 دونك راهو فريجيدارك ما تمشيش لانك انت ما تصيرش عملية الصيانة
1: تاع يغفل عليها
0: فما برشا ناس زاد نعطي لمحة يمشيوا يصطافوا ويمشيوا للبحر فما شكون يهز معاه جلاسير معبية بالماكلة يحضر التن انت تعرف التن مواد غذائية
1: حساس على الاخر
0: فما شكون يشري من فميكا من البحورات فما ناس في البحر تبيع في الفريكاسي وتبيع ما ادري شنو فيها المواد الأولية كيما العظم وكيما التن هذوك كلها راهي في ساعة معناها تتعفن دونك يلزمنا نحن ديما عندنا النوسيون ديما ننتبهوا من اي مادة باش ناكلوها لبرا نمشيوا نحافظوا على صحتنا نشربوا ماء صحي ما نجدد فما ناس كيما تمشي البحر فما ناس كيما تمشي تخرج تعمل عشاء في الليل في نعرفش انا في اي بلاص لازمكم الماء اللي تشربوه يكون صحي الماده اللي تتعاملوا معها لازمكم تعاملوا بالطريقه الصحيه يدينا نظيفه في قديه جلاسيير نستعملوا في الوقت مانيش نهز ونطيش في الشمس وفي اشعه الشمس وحتى كان حتى اختي الهام حلو قوس حتى كل الصغيرات اللي نهزوهم في الشموس تبدا في نص النهار شمس تضرب في الصغير وهو في البحر وريحه هذيك عندها تاثير كبير معناتها نختاروا الاوقات حتى نتاع السباحه الاوقات نتاع الاصطياف الماكله باش ناكلوها صغيرات ما نشجعهمش ياسر هكا ظواهر برا يمشي عند جارتي كتبيع في الفريغولوك اللي ترش من كلاص الله اعلم كيفاش تتحرض المياه اللي استعملت بهم اللي دينا نظيفه ولا برا اشري فلانه تبيع في ما نعرفش شنو في ماكله برا جبنها منها وتو عادات والناس الكل ولات الديار كل تاكل من الشارع دونك اصحاب المحلات مطالبين باش يطبقوا كل القواعد والشروط الصحيه في الاعداد وتحضير وخزن ونقل المواد الغذائيه من اللي تبدا ماده اوليه حتى اللي توصل بلا ولا توصل ماده باش ناكلوها احنا وكيف كيف اصحاب معناها ربات البيوت ولا الاباء ولا الناس كل ولا الصغيرات كي نشريو حاجه من مراقبه من نقاط بيع مراقبه ونشوف بالعين انا

0: عجبتنيش ما نشريش.
1: ينجم يكون
0: مفهميش
1: عنده باتين ده عنده كراس شروط لكن هو موش صحي. الفريجيدير مقصوصة اللحم المواد الغذائية مس فيه بيدي وانت تشوف كعبة ياغورت معروفة برا تشوفها سخونة يا اخي هي اربع درجات انت بيدك معناها تحس اسكو هي باردة ولا
0: تعرفها
1: معناها الواحد عينه ميزانه انت باش الحواس نتاعنا عندك تشوف بعينيك تلاحظ عندك الذوق حتى كان معناها ما قدرتش باش تشوف الذوق معناها طعمتها متبدلة عندك لودور الريحة تطلع هذوما على الأقل حاجات أولية كمستهلك النجم نعرف بيهم وانت ك
0: ومن حقك تلاحظ
1: زي ولا حتى تدخل المحل حتى مثلا كنت تخافي في مطعم تشوف حتى العمل
0: كيفاش يسربوا كيفاش يخدموا
1: فوالا العمل نتاع متداول المواد الغذائية كيفاش يتعاملوا مع المادة الغذائية كيفاش هما هندامهم لبستهم
0: المحل
1: فوالا المحل هو معناها صحي ولا مش صحي التجهيزات انت راهو بيدك تنجم معناها كمستهلك تعرف وهي دعوة ديما لأصحاب المحلات راهو ماذا بينا معناها احنا عندنا القانون نتاعنا هو قانون 25/2019 قانون صارم جدا نخدموا به احنا ما نحبوش نوصلوا معناها لحاجات باش تضر المواطن الأمراض والمنقولة عن طريق المواد الغذائية ولا التسممات الغذائية باش كنطبقوا هالقواعد والشروط الصحية اللي يلزمها تتطبق واللي يلزمنا نحافظوا اكثر ونبذوا مجهود اكثر مع ارتفاع درجات الحراره كيف اصحاب المناسبات واللمات واللي ناس حتى عندهم عائلات وشويه من غذاء وشويه ضيفه نستحفظوا على صحتنا وصحه صغيراتنا وناسنا كل ان شاء الله الصيف يتعدى على الخير وشكرا
0: ان شاء الله يا ربي شكرا لك بسمه تحياتنا لك كفيتي ووفيتي
2: اشهار مع انترنت تي تي صيف سنة الكلنا على موجة الفوت والماتشوات تمتع بجو الكرة الكل بلاش مع فوت 24 ماكس المدة 30 يوم كاملين كي تكتيفي فورفي 30 جيجا كومبوزي نجمة 140 نجمة 7 دياز وتمتع بجو كوغرامك مع الفورفي 30 جيجا اللي هزنا ويطير بينا الكل على موجة الفوت
3: اشهار

0: رجعنا لكم مستمعينا 36 دقيقة بعد التسعة، مشوارنا معكم الصباحي حتى للعشرة بإذن الله. وتوا وقيد طبعا الضيف الصباح، وضيفنا اليوم بش يكون سي حسين العريبي رئيس جامعة العمال التونسيين بالخارج، والحديث عن الملتقى الدولي للتحكيم والوساطة الدولية وخدمة التونسيين بالخارج اللي بش يكون نهار السبت هذايا 4 جويلية 2026.
1: ضيف الصباح، ضيف الصباح.
0: سي حسين موجود معنا على خط البرنامج. سي حسين صباح خير، أهلا وسهلا.
2: أهلا بك مدام، وأهلا بكل مستمع إذا تطاول.
0: يعيشك، شكرا لك طبعا على قبول الدعوة بالرغم الفترة هذية هي فترة تحذير وفترة تعب كبيرة برشا، ونحن تبعتك تقريبا الأسبوع اللي فات برشا تنقلات وبرشا خدمة. سي حسين إن شاء الله ربي يعاونكم وناخذوا من عندك تفاصيل الملتقى هذية، تفضل.
2: الملتقى كما نعرفه من احنا نشرنا جزئيات الكل على صفحة متاعنا وعلى صفحات الخاصة للسادة المستشارين و بعض الجامعة. لو قلنا ملتقى هو الحكمة فيها أنه نعرفه أكثر بعالم التحكيم. التحكيم كما نعرفه إحنا عالم، تو أغلبية الدول في العالم كل ماشيين به واستعملوا فيه، معناها هو معناها الحركة الأساسية للاستثمار وأمان، معناها صمام أمان أي مستثمر يحب يبعث مشروع مثل هنا في تونس. اخترنا تاريخ 4 جويلية علاش؟ معناها في أول عطلة. قلنا احنا باش المواطنين اللي يجي التونسيين بالخارج ان شاء الله باش يكونوا برشا منهم حاضرين وفما ممثلين عليهم،
0: اي
2: على الاقل كيف يجي له 4 جويلية وعنده فكره انه باش يعمل مشروع او الا يحب يفهم معناها حاجه على باش يستثمر في البلاد نتاعو، هاكا عنده الوقت معناها بوندون الفاكونس نتاعو كلها باش يسال وباش يشوف وباش يعرف، وميم طون في الملتقى هذا باش يلقى براتيكمون كل معناها ما يهم اداريا ومعناها وفي الديوان وامنيا وحتى معناها في القباضه وكل شيء، الشرقانات هذه كلها خبراء واساتذه موجودين ينجموا يعاونوه على اي سؤال والا اي ديمارش يحب هو يعملها. دونك قلنا احنا فرصه لما لا، خلينا نرجعوا معناها المواطنين بالخارج يستثمروا في بلدانهم، اللي من الجنوب ينجم يستثمر في الجنوب وهو مرتاح وهو عارف معناها فما حاجه، خاطر احنا المشكله نتاع الناس اللي تعيش برا تبي يعمل ام بروجي هو غياب المعلومه.
0: اي
2: حتى كي تاخذ المعلومه ما تاخذهاش من مصدر معناها هو بيده باش تكون معلومه صحيحه ودقيقه.
0: والملتقى هذا باش يكون فرصه انه تكون فيه معناها برامج متكامله ومعلومات حاضره وموجوده، ويعرف هو لهنا وقت يكون حاضر بشكون يتصل بالضبط وقت باش يعمل المشروع نتاعه وشنية الخطوات اللي يتبعها، وخاصه من الناحيه الاداريه. ديما سي حسين بالنسبه للمستثمرين اللي جونا من الخارج وخاصه طبعا اولادنا، يقول لك الاشكاليه ربما في التعطيل الاداري في بعض الاجراءات.
2: والله يا مدام احنا عندنا اكثر اشكاليه هي الكوميونيكاسيون، التواصل، الاتصالات ما فماش معناها باش تمشي تشوف مثال، سامحني معناها مع كل احتراماتي عاون في قنصليه والا ملحق اجتماعي، ما ينجمش يعاود سلك الديوان الملحق الاجتماعي، وما ينجمش يعاود القباض الملحق الاجتماعي، معناها ما فماش. احنا احسن حاجه اللي مشينا فيها الجاليه، او ننسى لوكات جوي كي تهبط الجاليه من العالم الكل، تلقى معناها تلقى ملتقى في بلاده في الوطن نتاعو.
0: اي
2: اللي هو سمحني هذا حاليا غايب على المؤسسات الرسمية الدولية اللي تمثل المواطنين بالخارج.
0: صحيح.
2: معناها وقت اللي هي الجامعة خذيت، معناها الجامعة خذيت على عاتقها وبمجهودها الخاص وبمال أعضائها الخاصين.
0: أي.
2: معناها بكل شيء معناها خذيت أنها باش تعمل شبه معناها لقاء للجالية أو لنسى على الجالية بتشوفها بعضها. وحتاج تشوفها بعضها وتتقرب من بعضها، وكي تتقرب من بعضها تتولد أفكار، وكيف كل المسؤول التونسي متواجد حاضر غاديكا يرجع كالتواصل وكالمصالحة على الحلوة وكال إيجا نتعاملوا مع بعضنا ونقعدوا مع بعضنا ونشوفوا بعضنا ونبرمجوا للمستقبل، نبرمجوا العام الجاي، نبرمجوا الملتقى ثاني، نبرمجوا معناها برشا حاجات، فهمت كيفاش تفيد البلاد. معناها هذا كله اللي صحاته الجامعة هو أكل المونك اللي يشكي منه المواطن اللي يعيش البرة.
0: صحيح.
2: معناها انت هاو احنا نحكي حتى على مستوى الجنوب، نحكي حتى على مستوى انا ولد الجنوب، معناها نحكي حتى على مستوى الجنوب والا الشمال ولا حاجه، ما فماش حتى سمحني ولايه والا مسؤول عمل برنامج خاص مواطنينا بالخارج كي هبطوا تو.
0: نفرحوا بهم صحيح، لكن فعليا تبقى فما حاجات ناقصه بالنسبه للمستثمر اللي حب يعمل حويجه في بلاده، اللي حب يحل مشروع.
2: هما شوف ما فماش تونسي ما حبش يستثمر في تونس راه التماس للبرة كله مهما تكون من ظرف يعيش فيه ومهما يكون البوزيشن تاعو ومهما يكون تكون الخدمة تاعو وكل شيء على يقول لك ماذا بين يستثمر في تونس. أنا وقت اللي الجامعة توفر لك ملتقى فيه لما حلوة برشة فيها خبراء في القانون في أساتذة في القانون في أساتذة في القضاء فيه محاكمين دوليين فيه مستشارين دوليين فيه مواطنين يمثلوا الناس من برا فيه زادة مستثمرين دي زوم دافير اللي هما كانت عندهم تجربة كي بعثوا مشاريع هنا وفيه ناس زادة تعطلت على مشاريعها ونويت باش تعمل هنا وبطلت قطر بعد ما نجمش نبطل
0: صحيح
2: نعمل. ثم أنا وقت اللي نعمل لك الخلطة هذه كلها البوكيه دو فلور الحلوة يكون عطور من بعد منها يكون منها دور الجامعة أوكي أنا وفرت لك أرضية لكن أعطيني أنت بعد كيفاش بتستغلها كيفاش أنت كدولة تقرب من الناس هذوما كيفاش أنت كمسؤول دولة معناها ولهي بتونسيين بالخارج فرصة بتجيك باش تلقى بهم. احنا وجهنا دعوة للسيد وزير الخارجية وجهنا دعوة للسيد مدير ديوان تونسينا بالخارج وجهنا دعوة للسيد وزير الشؤون الاجتماعية وجهنا دعوة للسيد ولي تونس معناها الجامعة تحترم السلطات نتاعها تحترم ممثلينها لكن بعد هل هو يجيك ويستجيب لك ولا لا ديك تخرج على نطاقنا احنا
0: لكن هو يعتبر اي تبقى هي فرصه لتاسيس مناخ جيد والاكيد انه البدايه هذه باش تعقبها ملتقيات اخرى وتترسخ الفكره هذه والعقليه هذه ويكون يعني القادم افضل باذن الله.
2: مدام الجامعه عملت ملتقى للهجرة النظامية وغير النظامية وكان معناها في قدش من سفير وقدش من قنصل وقدش من أوفر نمبر وإحنا عملت الملتقى ذي الجامعة وين تعمل الملتقى راه يخدم الدولة بأتم معنى الكلمة لكن حاليا أنا دعوة من عن طريق إذاعة تطوي أنه المسؤول التونسي وممثل معناها اللي مثل التوانسة والناشط التونسي والإعلامي التونسي وهذا ما كل يزمنا نقعد وكل ما بعضنا في قاعة واحدة وفي طاولة واحدة ونسمع بعضنا ونتقرب من بعضنا ونخدم للمستقبل نخدم علاش خاطر راهو رانا احنا الجامعة تخدم على الجيل الرابع والخامس راهو تخدم على صغارنا اللي صغيرة عندنا برشا ما عادش يحبوا يعيشوا في فرنسا مش يعيشوا في هذيك
0: تخدم طبعا على مدى طويل ما تخدمش على عام وعامين هذه حاجة معروفة
2: بس اذا كانش احنا نعطيه فرصة ان شاء الله معناها لقاء حكمت فينا القاعة معناها باش يكون الحضور في حدود 120 شخص لكن كلها معناها ناس من اهل معناها
0: لما
2: حاولنا باش يكون احلوة برشا نوجه دعوة لكم انتم اذا تطوين ان شاء الله يا رب تشرفونا
0: وتكونوا قدر
2: على خاطر اذاعتكم راهو من اول اذاعات اللي شجعت جماعة عمان تونسينا بالخارج
0: هذا دورنا وجبنا
2: هذا للتاريخ ان شاء الله يا رب تكونوا متواجدين معنا الحمد لله فما صدى اعلامي كبير برشا معناها ان شاء الله باش يكون حاضرين على مستوى سواء التلفزه والا السوشيال ميديا والا معناها الناس كلها ان شاء الله طالبه باش تكون متواجده وان شاء الله يا ربي يكون معناها بذره خير بحول الله معناها الناس باش بالحق تستثمر وكي يستثمر المواطن اللي يعيش لبرا مغاديكا العجله الاقتصاديه تدور واللي يكون ما يخدمش واللي يخدم ومعناها حركه كامله تمشي حركه كامله هذا علاش انا نتمنى المره ذي بحول الله يفهموا شو معناها هذا عالم التحكيم يفهموه على خاطره راهو التحكيم هو اللي يولى السلطه معناها رقم واحد في العالم كل خاصة في كل ما يخص المستثمرين.
0: أكيد.
2: معنى هذا هو احنا اللي جرينا له حكينا كما نقولوا احنا الموضوع هكا فوق الطاولة وان شاء الله يا ربي الطاولة ديك تكون فيها بوكيه دفلور حلو من ناس حاضرة تتلم معناها من جميع الاختصاصات نشكر انا الفضاء المواطن بوزارة الداخلية تكون حاضر الحدود والأجيال ان شاء الله يكونوا حاضرين الديوان التنسية باش تكون حاضرة المستشارين ومحكمين وقضاة وأساتذة وخبراء وغيره باش يكونوا حاضرين معناها نصور ما فماش خير من اللمة هذه وهذا كله نعاود نذكر به مدام الام انه راهو بمجهود خاص وفردي جامعة عمال التونسية بالخارج.
0: شكرا لكم يعطيك صحة سي حسين العريبي رئيس جامعة العمال التونسيين بالخارج وكان حديثنا عن الملتقى الدولي للتحكيم والوساطة الدولية وخدمة التونسيين بالخارج اللي باش يكون السبت هذايا 4 جويلية بمدينة العلوم بتونس. نهارك طيب وشكرا لك.
2: شكرا مدام. شكرا.

رجعنا لكم مستمعين العشرة غير درجين للي يسأل على الوقت شرط التوقيت سيديوهاتنا بإذاعة تطاوين. مرحبا بكم ناس كل اللي التحقت بينا في الاستماع، ناس تسمع فينا في ديارها في سياراتها في محلات العمل متاعهم، واصلين ديما ورود الصيف حتى للعشرة بقدرة ربي. ومرحبا بكم مجددا في فقرة وين نسافر ولا وين نجموا نشدوا الرحال. طبعا في رحلاتنا اللي نبرمجوها سنويا، والناس اللي مغرومة بالسفر واللي مغرومة بالتجوال وهما برشة، وبدأت فكرة طبعا السفر تترسخ في عقلية برشة توانسة وبرشة ناس في العالم ككل لاكتشاف العالم. اليوم الوجهة بوركينا فاسو اللي هي في غرب إفريقيا وتلقب بأرض الرجال النزهاء. بين تونس وبوركينا فاسو تقريبا 4 سوايع و20 دقيقة بالطائرة، والبلاد هذية اللي واقعة في غرب إفريقيا ماهيش ساحلية، لكن زادة فيها تنوع زراعي كبير، فيها تنوع ثقافي، خاصة السينما هي رايدة في القارة الإفريقية في السينما. الناس اللي تحب طبعا المجال هذية عندها كذلك المعمار الطيني، وخاصة في العديد من قراها. ممكن كذلك الأطباق الشعبية، الناس اللي مغرمة بالأكل. وأفضل وقت لزيارة بوركينا فاسو هو شهر أوت، فيها أغلبية مسلمة، معناها فماش مشكل طبعا من ناحية التعامل، من ناحية زادة الأكل. ديما نرجعوا للسكاي سكانر ولا ويجا واللي يعطينا برشا معلومات ويعطيك فكرة طبعا على أسعار الرحلات، خاصة الأسعار اللي تكون منخفضة، وديما اللي تبع بشيلقى فرصة أكيد. هذه فكرة صغيرة على بوركينا فاسو، الناس اللي تحب تكتشف إفريقيا غرب إفريقيا ويكتشف طبعا المعالم اللي فيها والناس اللي معروفين بطيبتهم وسلسة التعامل معاهم واستقبالهم لحلو والمزيان للضيف. هذه وجهتنا اليوم السياحية، خليكم على الغنية هذية ومن بعد رجعين.

رجعنا لكم مستمعينا. سمعنا الغنية هذية اللي جاتنا من بوركينا فاسو، وصلت بينا 54 دقيقة بعد التسعة، وتقريبا نوصل للختام موعدي معاكم اليوم في ورود الصباح ورود الأربعاء. ونحب نذكر بالبلاغ اللي جانا من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم جابس، واللي تعلم فيه حرفاها أنه اليوم من المنتظر تسجيل اضطراب وانقطاع للماء الصالح للشراب على جابس الجنوبية وجابس المدينة، ويرجع إن شاء الله بطريقة منتظمة الماء بداية من منتصف النهار. هكا نكونوا وصلنا نهاية مشوارنا معاكم. شكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع. شكرا هادي، شكرا عادل، حبيب هدية، زملائنا في قسم الرياضة وقسم الأخبار، متابعة رائقة وجيدة لمختلف برامجنا ومنوعاتنا في إذاعة تطوين. نهاركم زين الناس كلها.

0: برمجة صيف 2026.
1: برمجة صيف 2026.
0: خلي الموجة عالية.
1: خلي الموجة عالية.
2: ورود الصباح
3: يوميا من 6 للعشرة متاع الصباح،
0: ومن الاثنين للجمعة
3: صباح الألحان
0: من 10 لل 11،
3: بعدها
0: الاثنين
3: دار لجواد،
0: الثلاث حكاية جيب حكاية، الاربعة سلامتك،
3: الخميس منتصف الأسبوع، الجمعة مصيف الإبداع،
0: والسبت لحد منوعات نهاية الأسبوع اللي تنطلق 10 متاع الصباح دق خلالة، والصيف صيف
3: على الأثير من الساعتين للأربعة، من الاثنين للجمعة وسبت حديث الناس،
0: منوعة المساء أصايل كل يوم من الخمسة للثمانية متاع الليل، والسبت ويكاند على الكيف، السهرات
3: تنطلق التسعة متاع الليل،
0: الاثنين
3: ريت النجمة،
0: الثلاث منشط في إجازة،
3: الاربعة مرحيل،
0: الخميس أنوار المهرجانات،
3: الجمعة أرضك يا بلادي،
0: والسبت لحد بيست أوف دندنة
3: وجارة القمر. برمجة صيف 2026.
0: خلي الموجة عالية.
1: خلي الموجة عالية.
4: عروس الصحراء.
5: عروس الصحراء.
4: إذاعة تطاوين.
5: إذاعة تطاوين.
6: موجز الأخبار.
7: مجاز لهم واخر الأخبار يأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلا بكم من جديد. ينفذ اليوم أعوان وإطارات شركة الغراسة والبستنة والبيئة بتطاوين تحركا احتجاجيا للمطالبة بصرف الأجور. تنظم بداية من اليوم المندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة بتطاوين بالاشتراك مع نادي الشبان والعلم بالجهة الدورة الأولى لأكاديمية الصيف الذكي لتتوصل إلى غاية 31 من شهر جويلية الجاري، وذلك بالمركز الجهوي للإعلامية بتطاوين. أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن جدول أعمال الوفد الإيراني في اجتماع الدوحة يقتصر على مباحثات بشأن الأصول الإيرانية المحتجزة، وتطالب إيران بالإفراج عن 12 مليار دولار خلال 60 يوما. استهدفت اليوم قوات الاحتلال الصهيوني خيام النازحين في خان يونس ورفح، ونسفت منازل المواطنين في مناطق أخرى في قطاع غزة. نختم الموجز بهذا البلاغ، حيث ينتظر تسجيل اضطراب انقطاع للتزود بالماء الصالح للشرب على جابس الجنوبية جابس المدينة، ومن المنتظر إعادة التزود بطريقة منتظمة بداية من الساعة منتصف النهار وفق بلاغ صادر عن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم جابس. انتهى الموجز. الآن مع الآن أخبار الرياضة مع رباب الأطرش.
8: شكرا بوثين.
9: أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. النادي الإفريقي يعلن رسمي انتداب ياسين مرياح لزوز مواسم. النادي الرياضي لحمام الأنف أعلن عن إغلاق نزاعاته مع 5 لاعبين ومدرب اللجنة بمساعدة الجماهير والمساهمين من توفير مبلغ قيمة 300 ألف دينار من أجل توصل اتفاق تسوية مع كل من المدرب طارق الجرائي، اللاعب لؤي زروق، مادي الرصايسي، علاء الحمداني، وسعيد كرشود، وياسين الفتنسي. أعلن نادي شباب بلوزداد الجزائري عن تعاقده رسميا مع متوسط الميدان الدولي حسام الدقالي مدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر. لقاءات الدورة 32 تتواصل الليلة. الكونغو الديمقراطية انطلاقا من 5 متاع العشية تلتقي الانجلترا، 9 السنغال بلجيكا، وفي الساعة 1 فجرا الولايات المتحدة الأمريكية تلتقي البوسنة والهرسك. نذكر البارح مكسيك تأهلت على حساب الإكوادور فجرا اليوم. المنتخب الفرنسي تأهل على حساب السويد بنتيجة 3-0، والكوديف النرويج تأهلت على حساب الكوديفوار بنتيجة 2-0. هذه أخبارنا في الرياضة.
10: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. إذاعة تطاوين،
1: إذاعة تطاوين،
0: صباح الألحان مع فاتن.

0: الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تنفذ اليوم أعوان وإطارات شركة البيئة والغراسة والبستنة بتطاوين تحركا احتجاجيا للمطالبة بصرف الأجور. فنقل التالي يتحدث عدد من الأعوان.
4: شاري عندنا 3 شهور ما خلصناش، والتصنيف والكل شيء ما ثم حتى شيء منها، احنا حتى الوعود ما خذنا حتى شيء من الوعود، وعودنا هذه ما ثم منها حتى شيء ناجح.
5: طالبين الشهاري والتصنيف وكل شيء.
6: البستنة احنا رانا جمعت البستنة عندنا 3 شهور، معناها رانا ما خلصناش. قداش بالصبر، قداش الواحد ينجم معناها لا عيد لا رمضان لا مناسبة لا اي مناسبات، لا يعني معناها واحد منين يصرف، منين بيجيب، منين بيبوحد، كيفاش يعمل؟ ترى قول لي كيفاش يعمل
5: يا اخوي. شوفون حل المشكلة هذه، تو 3 شهور يلزم كل شهر بشهرة، هذه راي معاش معقولة خلاص. راي
7: ناس يعلم عليك الربي العالي، عنده شكون مريض، أولاد أمراض، كري ضو مي.
3: كما نفذ عدد من أصحاب الشهادة العليا المعطيين العمل صباح اليوم وقفة احتجاجية سلمية من مقر ولاية تطاوين للمطالبة بتغيير القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالانضمام الاستثنائي لأصحاب الشهادة العليا. تدخل وحدات الصيد البحري بالشباك المجرورة بخليج جابس بداية من اليوم في فترة الراحة البيولوجية إلى غاية 30 سبتمبر القادم. يعتزم المجلس الوطني للأقاليم والجهات فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 13 عاملا من الصنفين الأول والثاني، واختبار مهني لانتداب عاملا من الصنف الخامس، وذلك في إطار تدعيم موارده البشرية بعدد من الاختصاصات. أفاد مصدر مطلع لرويترز اليوم بأن محادثات فنية غير مباشرة تجري في الدوحة بين الولايات المتحدة وإيران، وأن قطر وباكستان تطالعان بدور الوساطة في هذه المحادثات. انطلقت أمس في العاصمة المصرية القاهرة جولة جديدة من المباحثات التي يشرف عليها الوسطاء اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع عدد من الفصائل الفلسطينية. بعد الفاصل نمضي إلى البلاغات. أعلنت وزارة التربية عن فتح باب التسجيل بخدمة الأرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج امتحاني شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني لدورة 2026 بداية من اليوم على الساعة 10 صباحا. وأوضحت الوزارة أن المترشحين منتفعين بخدمات الهاتف الجوال للمشاغبين 3، مشيرة إلى السعر الإجمالي لهذه الخدمة يقدر ب 950 مليما. وللتسجيل في هذه الخدمة يتعين توجيه إرسالية قصيرة للرقم 85005 تتضمن كلمة نيف ثم ترك فراغ وإدراج رقم التسجيل في الامتحان، على أن يكون هذا الرقم متكون من 6 أرقام كما ورد في الاستدعاء الموجه إلى المترشح. أعلنت وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ الضباط صف غزة تكوينهم للحصول على شهادة الوطني للإجازة لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البر والمصالح المشترك والمصالح الفنية والهيكل المركزي الراجع بالنظر للوزارة بعنوان سنة تكوينية 2026-2027. يشترط في المترشح الحصول على شهادة البكالوريا شعبة رياضيات، علوم تجريبية، علوم تقنية، علوم إعلامية. ترسل الترشحات عن طريق الانترنت عبر موقع ويب وزارة الدفاع الوطني www.defense.an إلى غاية 19 من جويلية الحالي. كما تعلن وزارة الدفاع عن انتداب ضباط صف مباشرين لفائدة الوزارة بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. يشترط في المترشح الحصول على شهادة البكالوريا أو السنة الرابعة ثانوي منهات على الأقل مع اجتياز امتحان البكالوريا. وتواصل تقديم الترشحات عن طريق الانترنت عبر موقع ويب وزارة الدفاع الوطني إلى غاية 19 من جويلية الحالي. كما تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ الرقابة مباشرين بالبحرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني فتيان وفتيات بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. يشترط في المترشح أن يكون أنهى سنة ثانية ثانوي على الأقل، أو أنهى سنة رابعة ثانوي كحد أقصى. وتقدم الترشحات عن طريق الإنترنت عبر موقع ويب وزارة الدفاع الوطني إلى غاية 17 من جويلية الحالي. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
2: دقيقة مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تطاوين.
1: أهلا بكم. ليلة جديدة من الإثارة في مونديال 2026 وأرقام تاريخية يواصل النجوم صناعتها. أزيل الستار على ثلاثة مواجهات جديدة من الدور 32 حملت معها الكثير من الإثارة والإنجازات التاريخية. المنتخب النرويجي واصل مغامرته في المونديال بعدما تجاوز عقبة الكوتيفوار ليؤكد أنه أحد أبرز فرق البطولة حتى الآن. أما المنتخب الفرنسي فلم يترك أي مجال للشك في قوته بعدما اكتسح السويد بثلاثية نظيفة بقيادة نجمه كيليان مبابي ليحجز بطاقة العبور للدور 16 حيث سيكون الموعد مع منتخب الباراغواي في مواجهة مرتقبة. ولم يكن الانتصار الفرنسي عاديا فمبابي واصل تحطيم الأرقام القياسية بعدما أصبح على بعد هدف واحد فقط من معادلة الرقم التاريخي للأرجنتيني ليونيل ميسي كأفضل هداف في تاريخ المونديال برصيد 18 هدفا مقابل 19 لميسي. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد إذ أصبح مبابي أول لاعب في تاريخ المونديال يسجل 10 أهداف في الأدوار الأقصية ليواصل كتابة التاريخ بقميص المنتخب الفرنسي. وفي المباراة الثالثة واصل المنتخب المكسيكي عروضه القوية بعدما تفوق على الإكوادور بهدفين دون رد ليحجز بدوره مقعده في الدور الثمن النهائي. والأكثر من ذلك أنه حافظ على نظافة شباكه للمرة الرابعة تواليا في هذا المونديال في إنجاز يعكس سلامته الدفاعية الكبيرة. مونديال 2026 لا يتوقف عن مفاجآتنا والليالي القادمة تعد بالمزيد من المتعة والنجوم يواصلون كتابة التاريخ مباراة بعد أخرى. مع تحيات هادي السياري.
8: دقيقة مونديال موعد يومي على موجات الإذاعة تتوي.
9: لما تفعل ذلك وحيدا ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
10: عروس الصحراء.

0: مرحبا بكم معنا مستمعينا في العدد الأول من برنامج سلامتك على إذاعة تطوينة تلقوا به من طوال موعد ديما بعد نجز أخبار الأحداث حتى الماضي ساعة ساعتين باش نرفقوكم فيهم باش نقدموكم مجموعة من المواضيع اللي تهم سلامتكم في مختلف المجالات وخاصة المجال المروري. كما تعرفوا من بين أكثر الأسباب حوادث الطرقات في بلادنا كنا حكينا على السرعة، عدم احترام إشارات القانون وغيرها، باش نتعرفوا على برشا أرقام وبرشا أحصائيات، الحقيقة أرقام مفزعة. نحاولوا من خلال البرنامج هذا نقدم النصيحة، نقدم المعطيات، نعرفوا أكثر بالقوانين، وصلوا المعلومة لكل المستمعين وخاصة السواق الكل، مستعملي الطريق إن شاء الله يسمعوا فينا ويتابعوا فينا. نذكرهم الموعد في برنامج سلامتك اللي بيشكونوا معاهم كل صباح أربعة من 11 حتى الماضي ساعة مع جملة من الضيوف اللي بيشكونوا قارين معنا، وزاد كيف كيف ضيوف مهتمين بالشأن المروري، زاد كيف كيف باش نطرقوا في ساعاتنا الثانية من برنامج سلامتك لمواضيع أخرى تهم سلامتكم زادة كما في الصحة الغذائية، زادة في مجالات أخرى باش نتعرفوا عليها. أكيد في كل جمعة نطرقوا لموضوع معين. سعيدة برشا بحضور جملة من الضيوف يشاتونا اليوم يأسسون حصة برنامج سلامتك. يكون حاضر معنا إن شاء الله بعد شوية بالهاتف رئيس إقليم الجنوب الشرقي العميد وليد رقيق باش نتعرفوا معه في فقرة عطلة آمنة على مجموعة من الحملات نتاعهم، المواضيع اللي قاعدين يخدموا عليها في الفترة الأخيرة. باش يكون حاضر معنا زادة كيف كيف كل جمعة نحاولوا ناخذوا زادة كيف كيف الجانب النفسي اللي هو مهم برشا، خاصة الناس اللي تعرض لحوادث المرور اللي تتقلق برشا حتى إذا كان معناها ما فماش إصابات خطيرة تعرضت لها، ولكن زادة الوضع النفسي اللي تعيشه يكون أصعب ساعات حتى من أنه يتعرض لإصابة أو غيرها. يكون حاضر معنا سي فتحي بن زيد مختص في علم الاجتماع إن شاء الله كل جمعة، فقط الجمعة هذه مش بيش يكون موجود معنا. مجموعة من الضيوف زادة تعرفوا عليهم من بعد شوية في مواضيع مختلفة. المواطن زادة اللي يكون بيش يكون عنده صوته في البرنامج هذا ويهمنا برشا، احنا حتى في برنامج إشارة حمراء في الموسم الأول من برنامج السلامة المرورية كنا خذينا صوت المواطن في ريبورتاج كل مرة نشوفوا رأيهم في المواضيع اللي نختاروها. اليوم زادة يهمنا رأي المواطن في الوضع المروري في بلادنا بصفة عامة، وشنية الحلول ممكن والبدائل اللي يقترحها المواطن. كيف كيف سعيدة برشا الحقيقة بحضور سي صابر الجري واللي هو مش أول مرة في الموسم الثاني معنا في البرنامج هذايا، وأكيد رأيه وكلمته تهمنا برشا. المواضيع اللي يقدمها هو مختص في مجال السلامة المرورية وإنسان موجود ديما معناها في الطريق يحاول يبسط لكم الأمور اللي تهم القوانين، الحملات، الأرقام اللي ممكن تغيب برشا على مواطنين، ولا كن نعطوا رقم معين معناها في حوادث ولا في حاجات تصير في الطريق يستغربوا ساعات المستمعين يقول لك يا أخي للدرجة هذه احنا معناها مثلا ولاية مدنين كانت في المرتبة الثانية للأسف معناها في مجموع حوادث الطرقات. صحيح للأسف هذه ولاية مدنين معناها لهنا اللي من المدن الكبيرة برشا في الحوادث للأسف، والحوادث الأسباب متاعها متنوعة. نتعرفوا على ذي وغيره إن شاء الله في كرونيك العادة الحصة هذه مع سي صابر الجري الحاضر معايا في الاستوديو. صباح النور سي صابر، نهارك زين إن شاء الله.
1: صباح النور، أكيد أنا أسعد بوجودي معاكم في الموسم الثاني عامنا أول وسناء، بالعكس سعيد جدا أن أكون متواجد معاكم. أكيد تحية من خلال الإذاعة منبر صوت الجنوب، إذاعة طويل بالحق معناتها الإذاعة اللي مهتمة بالشأن العام، مهتمة بجانب السلامة المرورية، مهتمة بالبشرية اللي هم على طرقاتنا اللي يستعملوا في الطريق، دونك هدايا مهم جدا. دونك المنابر الإعلامية بالحق دورها كبير في نشر الثقافة المرورية على طرقاتنا، دونك أكيد هذا مهم جدا. نحيي كافة المستمعين تاعنا، راهو هني هدفنا أكيد راهو توعوي تحسيسي بالحق، راهو الإنسان لازم يكون على دراية كبيرة بقوانين الطرقات، على إحصائيات هذه اللي يكون فما ناس تجهلها بالحق، راهو مهم جدا باش نكونوا على دراية أو وعي كبير. كل هدفنا باش نرتقي بالسلامة المرورية، باش نرتقي بالروح الجسدية، نرتقي بالأرواح اللي قد نخسروها على طرقاتنا، دونك هذا مهم جدا. هدفنا هدف واحد نبيل سامي، كنا نحو بتضافر جميع الجهود، تضافر جميع الأهادي لا لشيء باش نقص أقل ما يمكن من الحوادث. خذ كما تعرفوا في السنوات الأخيرة بالحق نحسوا أن توت على القتل أكثر، ولا نحن نخدم على استراتيجية معينة، وأكيد نتم المجهود كل الناس كل تخدم في الجانب هذايا على رأسهم أكيد المستوى الوطني سنة مرور بحق متى الأيادي محلولة مفتوحة. دونك كي ندخل الصفحة نلقوا الأحصائيات الكل، دونك هذا نتم المجهود هذا كذلك جميع الجمعيات والمهيئات والمؤسسات بجانب هذا. دونك نحيوهم ان شاء الله نكون مع بعضنا في السنه هذه في الصيف هذه نكونوا بالحق نجتهدوا باش نخفضوا اقل ما يمكن من نسبه الحوادث بالوعي هدايا يمكن المنبر هدايا يكون قد يساهم بصفه مباشره او غير مباشره في الناديه باش نساهموا باش نقصوا اقل ما يمكن من حوادث على طرقاتنا
0: ان شاء الله. شكرا لك سي صابر. بعد شوي باش نجرب اكثر تفاصيل للحديث هذايا وغيره, ولكن بعد الاغنيه هذه باش يكون حاضر معنا اولى ضيوفنا العميد وليد رقيق رئيس البر الاقليمي للجنوب المرصد الوطني لسلامه المرور. خليكم معنا.

0: مهما يحاولوا يطفوا الشمس هذه ميدة نبدو بها ونرجعوا بها مع أولى فقرتنا عطلة آمنة.
1: عطلة آمنة
2: عطلة آمنة
1: عطلة آمنة.
0: هيحضر معنا بالهاتف العميد وليد زرقيق رئيس الفرع الإقليمي للجنوب لمرسل الوطني لسلامة المرور، ونتحط معهم برشا تفاصيل تهم مختلف حملاتهم في العطلة آمنة اللي تصير أكيد كل صيف. باش نتحدثوا في زوز نقاط وجوانب مهمين برشا الحقيقة في حملاتهم الأخيرة اللي قام بها المرسل الوطني لسلامة المرور بخصوص حزام الأمان ومدى أهميته، وزاد كيف من بين ممكن المواضيع اللي احنا ما طرقنا لهاش على الأقل في الموسم الأول بخصوص حملات وبرنامج حملات الفحص الفني العربي للعربيات والدرجات زادة كيف في مختلف ولايات الجمهورية. صباح النور سي وليد، مرحبا بك معنا، أهلا وسهلا.
3: صباح النور، شكرا لك ومرحبا بضيافة المستمعين.
0: تحياتنا لك، مشكور على حضورك معنا وعلى كل التوضيحات اللي تقدمها لنا سي وليد بخصوص حملة حزام الأمان نبدو بها.
3: شكرا لك. إذن في برنامج العطلة الآمنة باش نركزوا أكثر ما يمكن على ارتداء حزام الأمان. احنا مرابينا المواطن وحده معناها من غير ما نلتزم الحملات الأمنية يكون واعي بال انه يرتدي حزام الأمان وحده حتى للمرافق بتاعه ويا حبذا زاد اللي معناها راكبين معاه في الكراسي الخلفية وخاصة الأطفال. لانه كي جينا نقوموا بالدراسات بتاعنا والإحصائيات في الحقيقة نسبة ارتداء حزام الأمان هي نسبة منخفضة لمستعملي لسائقي السيارات أو مرافقينهم، الشيء اللي يزيد في وقع الحادث وخطورته عند وقوع حادث مرور، لأنه رأي حزام الأمان ما هوش مجعول كما نقولوا زينة في الكهرباء، لا لو فما خبراء فما مختصين وفنيين فهمتني ولا درسوا مدى نجاعة ارتداء حزام الأمان في الوقاية وفي التخفيض من حدة حادث المرور.
0: أكيد مهم برشا، بالرغم معناها ديما حملاتكم مكثفة سي وليد بخصوص حزام الأمان وغيرها معناها من الظواهر الأخرى اللي موجودة معناها في الطرقات. بحاجة أخرى مهمة وهي ظهر لي أول مرة على الأقل سنة سي وليد بخصوص برنامج حملات الفحص الفني، كيفاش كان بالضبط، كيفاش
3: بديت الحملات؟ الحملات هذه موجودة تبقينا احنا ركزنا معها وفما توجه في تكثيف العمل على الفحص الفني العربي.
0: العربي زيد تفسره لهم اكثر سي وليد معنا كيفاش يكون
3: هو شنو الوحدات الامنيه والاعوان الوكاله الفنيه للنقل البري يقوموا باستيقاف السيارات على الطرقات والتثبت من حالة العربة حتى ولو كان معناها متحصل على شهادة الفحص الفني.
0: أيوة
3: لأنه ثم عيوب قد تظهر بعد الحصول، عيوب تظهر على العربة بعد الحصول على شهادة الفحص الفني، على غرار باللور الأمامي المكسر، بعد يخرج من الفيزيتا يعمل في الأضواء المبهرة، يركبك البلور الداكن أو أي حاجة ملصقة على البلور، الدخان الكثيف، واقي الصدمات الحديدي، الإنارة تكون معناها منعدمة كان من الخلف أو من الأمام. هذه عيوب قد تظهر بعد الحصول على شهادة الفحص الفني. إذا يتم عند ملاحظة العيوب هذه سحب بطاقة الفحص الفني وأعطاء شهادة وقتية للزولان باش يقوم بإصلاح العيوب هذه ويرجع يتقدم للمصالح الوكالة الفنية لمعاينة السيارة من جديد في صورة ما تم إصلاح العيوب يعود يخو الشهادة
0: متاعه بي برشا. والحملات هذه على الأقل على مستوى الجنوب الشرقي وين أو وقتش بالضبط باش تبدأ في بالها على الأقل الناس بالمواعيد هذه؟
3: هو البرنامج انطلق منذ جوان ويتواصل جويلية وأوت على مختلف ولايات الجمهورية بما فيها مرجع نظر الفرع الإقليمي للجنوب المرصد الوطني اللي هم الجنوب الشرقي والجنوب الغربي. الحملات

0: أكثر معناها اللي ما يعملش معناها شهادة الفحص الفني بالرغم فيها عقوبة سي وليد؟
1: فيها عقوبة مالية
0: أي.
1: اللي خلي المواطن هو عدم قدرته على إصلاح العيوب لأن فما بعض العربات اللي مهما تصلح العيوب تبقى ظاهرة لأنها تقادمت في العمر كرهة 30 و 40 سنة عمر دونك باللي صلح ما عادش نجم أصلا من حيث الفرامل من حيث الدخان المنفوث كيف من حيث حالة العربة حتى حتى حتى الأرقام الهيكل بتاعها تتأكد
0: صحيح صحيح أي أي باش نخدم معاك سي وليد فقط الحقيقه انا يعني يهمني برشا معنا المعلومه هذه توصل للمستمعين تاع اسمو فينا العقوبه نتاع حزام الامان والعقوبه نتاع كي انتم في الحملات نتاعكم الفحص الفني للعربات هذوما هل معناها تكون فما خطيه معناها بالوقت ولا لا؟
1: بل الحزام الامان هي خطيه بالوقت مقدارها 60 دينار
0: 60 دينار و...
1: وبالنسبة راهو للسائق أو المرافق
0: أي أي
1: وبالنسبة للفحص الفني العربي مبدئيا ما فيهش عقوبة فيه فقط معناها يعطيه بروفيزوار باش يمشي يصلح العيوب هذه يعاود يتقدم المصالح الوكالة لمعاينة أنه تم إزالة العيوب هذه يعاود يحصل على شهادة الفحص اللي فيهم العقوبة هي اللي ماهوش اللي ماهوش ماخو شهادة فنية جملة
0: واضح قديش العقوبة متاحة؟
1: محضر عدلي يتم إحالته إلى الـ إلى الـ الـ يتعدل على المحكمة في عقوبة مالية
0: عقوبة مالية معناها قديش بالضبط؟
1: والله تتراوح العقوبات المالية من صنف إلى آخر
0: واضح. واضح واضح واضح سي وليد مشكور جدا على التدخل معنا وعلى كل هالتوضيحات المعلومات اللي قدمتها المستمعين ان شاء الله ياخذوها بعين الاعتبار تحياتنا ليك العميد وليد رقيق رئيس الفرع الاقليمي لجنوب المرصد الوطني سلامه المرور يهمنا برشا حضورك تيما معنا في برنامج سلامتك تحياتنا ليك ومشكور مره اخرى اكيد باش خليلك تعليق سي صابر
2: ظهر لي سي العميد كيف توفك وضح
0: الصوره واضحه
2: الخطه الاستراتيجيه نتاع المرصد توجه صدق معناتها توجه ضروري خاصه الفحص الفني العربي والدوري دونك شتا كيعطى ارقام قال لك حوالي 400 عرب
0: رقم
2: عرب يتجولوا دونك رقم كبير هنا وحتى معناتها حكايه انه حتى تقادم الاسطول دونك هكا من من
0: الحل اللي بدل الكهرباء فماش حل اخر تتعبر
2: هنا اختي ديما مش واحد القدره
0: الشرائيه معقول لا في يدي نتفق
2: فوجد نظر اخرى فهمتني هو اكد العميل هذا معناتها بصفه مباشره قال معناتها الاسطول قدم حتى باش يصلح معاش باش نجم يصلح دونك مهم جدا الخطه هذه الصغيره اللي يقوم بها المرصد صدق معناتها بالحق الفحص الفني العربي راه ضروري جدا كيف كيف حزام الامان دونك انا اكد برشا برشا على حزام الامان اللي هو الواقي الاول قدر الله عند الاصطدام عند الحادث وحاجه اخرى مهمه هي درجه نعيق نادي والخوضه وسلامه الروح الجسديه راهي من بين الحاجات الهامه جدا دونك لهنا ناكدوا على هذا الجانب هذايا وان شاء الله ان شاء الله تكون الرساله وصلت خاصه للمستعملين الطريق على اهميه انه هذو من الحاجات اللي تشوفها انت صغيره ممكن لكن هي كبيره في في قصدي في حمايتك لك انت معناتها
0: نجم ناخذ شويه ارقام واحصائيات هكا باختصار بخصوص حزام الامان
2: مقارنه بين بين السنه الفارطه والسنه هذه الى حدود 29 جوان 2025 2026 دونك السنه الفارطه عندنا حوالي 2802 حادث انجر عليه حوالي 569 قتيل و3600 69 جريح السنة هذه كيف كيف إلى حدود منذ بداية السنة إلى حدود 29 جوان عندنا 2238 حادث حوالي 626 حوالي قتيل و2945 جريح دونك هنا باش نقام المقارنة النادية بين السنة الفارطة والسنة هذه إيجابيات اللي هو احنا عندنا في بالنسبة للحوادث والجرحى دونك ثم انخفاض وهذا مهم جدا حوالي في الحوادث حوالي 564 حادث في الحوالي في الجرح حوالي اقل ب 724 حادث ولكن مع الاسف ارتفاع في عدد القتلى بزايد 57 قتيل دونك هنا النادي انا نحب ديما نركز على الجانب هذايا خاطر صدقا انه راهو الدراجه الناريه ممكن هي كي نحكيو على الدراجه الناريه اللي هي كن من بين الاسباب الثانيه

0: في حوادث الأطراف المساهمة والمشاركة في حوادث الطرقات. بدرجة أولى نلقوا السيارة الخفيفة، الدرجة في المرتبة الثانية نلقوا الدرجة النارية. عندنا حوالي منذ بداية السنة إلى حدود 29 جوان حوالي 275 قتيل. الرقم هذا يغطي نادي رقم كبير لو فرضنا أنه بالحق معنا ثم استراتيجية كبيرة وتمنهج قوي حول الدرجة النارية، حول حتى الأسطول ذات واجد شوف بكثرة كل سنة من سنة. دونك لهنا إلى نوضع حد هذا ثقة تأكد أنه حتى أكيد. عدد القتلى راغب الشنخفض تباعا بصفة آلية، هذا مهم جدا.
1: واضح أكيد مهم برشا دور النائب سي صابر معناها في قانون الطرقات، وكانوا قدموا هذايا في مجلس النواب بخصوص معناها التغيير ممكن اللي يصير معناها في قانون الطرقات بصفه عامه. هذيك علاش يمنا برشا اليوم نعرفوا دورهم النواب معناها في هذايا الكل في تفعيل قانون الطرقات، في المصادقه على مشاريع التنقيحات وتعديل كيف العقوبات لردع المخالفه الخطيره، هذايا اللي تم اقتراحه. باش نرجع باكثر تفاصيل بعد شوي يكون حاضر معنا بالهاتف سي مصطفى البوبكري نائب عن ولاية تطاوين، يعطينا أكثر تفاصيل ودورهم هما كنواب في الموضوع هذا.

0: مرحبا بكم معنا ل 11:34 دقيقة توقيت فيسا فيسا فيسا وما زلت برشا مواضيع وما زلت برشا توضيحات باش نتحطوا فيها في برنامج سلامتك اللي باش يكون معاكم مستمعنا ونذكركم مرة أخرى كل صبحية أربعة من 11 حتى الماضي ساعة ساعتنا الأولى كنا طرقنا لمجموعة من الحملات اللي كان تحدث عليها بكري شوية العميد وليد رقيق وزاد كيف كيف موضوع مهم ياسر وكنا حكينا فيها في الموسم الأول من البرنامج السلام المرية سي صابر اللي هو تنقيح للقوانين الخاصة بالطرقات أو كان تحطوا فيه زي كيف كيف نواب الشعب هبش نثبتوا احنا هل انه تم اقتراحه فقط وإلا تم تقديمه معناه في البرلمان بخصوص المصادقة على مشاريع التنقيحات تعديلات بخصوص العقوبات وغيرها وأهم حاجة اللي هو العمل الرقابي عبر اللجان المختصة لضمان سلامة البنية التحتية والتقييم المستمر يعني لمختلف القوانين هذه بالتنسيق مع الهيكل العمومي هذا اللي تم الحديث فيها عم ناول سعيدة برشا بحضور سي مصفى بوبكري نائب شعب عن ولاية تطاوين باش تحدثوا معه بأكثر تفاصيل في الموضوع حاليا مرحبا بك معنا سي مصفى أهلا وسهلا تحياتنا مرحبا يا سيدي أهلا وسهلا بك
1: وشكرا لضيوفك الحاضرين مع شكونا معاك
0: سي صابر الجاري مختص في مجال السلام المرية حاضر معنا
2: مشكور سي مصفى
1: سلامة المرور وطنيا وجهويا على المجهود الجبار اللي قاعدين يقوموا به الحق في نشر ثقافة السلام المرورية وتنسيق السلوك المروري السليم يعطيكم الصحة
0: وهو تقريبا انت حكيت على مجهود ومجهود تقريبا كيف كيف على في على مستوى الولايات الكل كيف كيف معنا اللي لاحظوه معنا في الحملات
1: وطنيا
0: صحيح اي
1: تم تنسيق حق
0: ولكن سي مصطفى اليوم بالرغم الحملات وانا ديما نقولها بالرغم النصائح اللي تم تقديمها بالرغم معناها اللي فما عقوبات وقاعده تطبق ولكن بلادنا اليوم في وضع مروري معناها سيء ونشوفوا في حوادث مرور معناها بنسب كبيره حتى في العام الجديد تقريبا من بدايه العام حتى اليوم نسجلوا معناها مقارنه بالعام اللي فات معناها ارتفاع في حوادث المرور وتختلف الاسباب نتاعها احنا حكينا على دور النواب في البرلمان سي مصطفى انتم كنتوا حكيتوا فيه الموضوع هذا عم نول مازال ما نعرفوش هل تم تقديمه ولا كمقترح فقط ولكن ما صار فيه حتى شيء لتوا
1: الحقيقة الموضوع عنده أهمية كبيرة لأن السلامة المرورية تعد اليوم من أهم القضايا المجتمعية الحق اللي صحيح. عندها تأثير اجتماعي واقتصادي على بلادنا نعرف اللي مجلة طرقات هي صدرت بموجب قانون عدد 71 سنة 1999 لما برشا الحقيقة
0: أي.
1: إلى حد الآن لما سمعنا برشا على تنقيح جديد بتاع مجال الطرقات لكن ما زال ما جانا شيء لنواب الشعب
0: ما تمش تطبيقه صحيح
1: ما زال ما صمناش نناقشوها باش نتحاوروا فيها باش نصادقوا عليها سمعنا أنه تعرض على مجلس وزاري عندها مدة وبلغنا كيما بلغ للشعب التونسي كله لكن ما زال ما جانا شيء من نواب الشعب
0: وانتم شنو دوركم كنواب سي مصطفى كيفاش تشوفوا اليوم الوضع المروري وشنو تقترحوا
1: اكيد كي نشوفوا كما قلت الارقام اللي نلاحظوا فيها سنويا ارقام مفزعه الحقيقه ارقام بتقارنها بعدد السكان اللي عندنا بوضع البلاد مقارنه بالدول المجاوره بالدول اللي تقدمت ارقام مفزعه يلزمها بالحد تحرك على جميع المستويات من مرصد وطني سلام مرورية من هيكل دولة من مشرعين باش نعملوا بالحق قوانين تكون احترام تكون جذرية شوية وتكون كاسحة شوية باش نطبقوا القانون على نفسه كله باش يكونوا زادة نواكبوا التطور اللي صاير في البلاد بالمنظومة الرقمية وبغيرها في الكاميرا وما صاير في برشا دول في العالم
0: يعني اليوم التركيز أكثر على البنية التحتية أكثر. بما أن الوضعية متاع الطرقات زادة هاشة في بلادنا
1: هذاك جانب كبير زادة البنية التحتية في طرقاتنا للأسف في برشا بلايص ما تتمشاش وما هيش طرحنا ما هيش صالحة باش تسوق في سرعة معينة في كونديسيون معينة جي تشوف بعض الأشغال ما تلقاش علامات مرورية صحيح جي تتقام أشغال ومش بدون حتى علامات أثرت برشا
0: موجودة أي اليوم كنواب اذا كان صار تعديل معناها في العقوبات هذه معنى العقوبات الخاصه بالمرور هل كنواب تشوفوا انه يتم الخفض في العقوبات هذه مثلا فما بنود بخصوص سحب رخصه السياقه تشوف انه يتم سحبها ولا بالعكس يكون فما ردع اكثر للمخالفات
1: لا احنا ماذا بينا يكون ردع لان المواطن لما تكون ردع معه وتكون القانون يكون مطبق معناتها الناس الكل كيف كيف ومطابق بصفة مريقلة بالعكس نشوفوا
0: برشا تطبيق صار
1: تنجم تتنقى وتنجم تتراجع مش تعطي على الأقل نتائج على أرض الواقع ولا طرقاتنا نتائج إيجابية والنقص وبالحق نشوفوا احنا في سنة 2024 عدد حوادث المرور بين 5,625 حادث مرور الوفيات 1,140 و1,170 عدد المصابين ما بين 7,500 و7,700 عدد كبير يعني معدل تقريبا 15 حادث مرور يوميا حوالي 3 وفيات يوميا واكثر من 20 مصاب يوميا معناتها بالحق شيء في الكاتاستروف
0: وهي اكثر حاجه كارثيه هي الحوادث القاتله معناتها تلقى حادث 100% كلهم توفوا في الحادث
1: وهذا زاد كيف عنده تأثير اقتصادي مباشر وغير مباشر على البلاد تبلغ حوالي تقريبا 2 مليارات يوميا ما يقارب معناتها 730 مليار سنويا ثم كنا نجم نسألهم في حاجات أخرى معناتها تكلفة العلاج والإسعاف والرعاية الصحية تدخل الحماية المدنية والأمن والقضاء تعويضات شركات التأمين ماذا برشا
0: كيفاش او شنو هي المقترحات في القوانين نجم يقدموها النواب معناها بهدف تحسين السلامه المروريه
1: والله ممكن هو نفس النقاط اللي انا عليهم فكره شويه اللي تقدموا هم في مشروع على مجلس الوزراء ممكن فما تقريبا 4 نقاط اللي هم تقريبا اعاده العمل بسحب رخصه السياقه تجديد العقوبات حسب مقدار تجاوز السرعه زاده شوفوا دول المجاوره وانا صدرت نقرا فيها في بلجيكا بدايه من 1 جويلية كي تحرق السطوب ولا كي في روج وتتجاوز ولا توصل 190 و200 اورو مخالفة نتاعو احنا ما زلنا خطايا ولو أننا نقحناها في السنة في القانون المالية عمنا من 6,000 طلعنا 20 دينار من 20 دينار 40 دينار ما تعني حد شيء استعمال هاتف الجوال في السياقة كيف لازم تكون عنده معتا مخالفات جذرية الاستعمال قد الله زاد تناول الكحول ولا والمخدرات أثناء السياقة كيف من الحاجات اللي تسمى سيكوالس كبيرة
0: واضح سي مصفى انا حبيت هو احنا باش نتبعوا معكم الموضوع خاطر يهمنا برشا اذا كان تم اقتراحه معناها في المجلس ومناقشته هل عندك فكره معناها انه فما امكانيه باش يتم مناقشته قريبا او
1: زي ما جانا قلت هذا الشيء ان شاء الله باش يكون من الاولويات كما عدد المجالات مجال الطرقات كما مجال التصرف كما مجال المياه وكما مجال الاستثمار وعدد المجالات اللي بالحق نعم تواريخ قديمة وعندها سنوات والبلاد والعالم قاعد يتطور إذا ما نواكبه تطور هذايا في جميع المجالات
0: واضح حتي تابر باش قدم لك سؤال تفضل
2: سيد النائب مشكور على المداخلة شكرا لك يمكن أنا في جانب معين ممكن حب ناخو حاجة مهمة ياسر اللي هو خاصة كنا في سحب رخصة السياقة وحتى بجانب آخر ثم عقوبات أخرى يمكن حتى اللي هي موجودة في مجال الطرقات يقول لك راوكي بالنقاط برميو بوان دونك هذا يكون مهم جدا باش نمشوا فيه جانب اخر نكون نركز برشا على الدراجات الناريه سيد النائب بالحق معناتها نشوفوا مسالك التوزيع نتاعها وطريقه الصناعه نتاعهم دونك بصدق برشا دراجات ناريه غير قابله للمواصفات دونك تتزول في الطرقات وتسكر في خطر كبير على طرقاتنا كما تعرف انت القتلى ارقام كبيره على الدراجات الناريه دونك هذا يكون موضوع صدق مهم جدا الوسيله هذه مستعمله طريقه هذيك الدراجات الناريه دونك صدق هذا يلزم نظره كبيره للفئة هذه المستعمليها وكما نعرفوها هي تستعمل لعدة أغراض سواء كانت تنقل سواء كانت خدمة ديليفري كذلك هم جانب آخر سلبي حتى ولدت تاكسي ساعات في وسط العاصمة جانب آخر أكثر من سلبي أنه ولدت تستعمل فيها في السرقة والنطرة دونك هذا جانب كبير دونك صدقا معناتها يمكن طلب بكل لطف أن النظر باستراع بالنظر إلى جانب السلامة المرورية خاصة كما تعرف وانت حكيت النائب ولخصت برشا معلومات على السلامة المرورية دونك يمكن من أهمية أو الأولويات أن السلامة المرورية في قبة البرلمان وعندنا ثقة فيكم سيد النائب أنه باش تسرعوا في الشباب هذا مع ألف شكر لك سيدنا
1: شكرا أحسابا أكيد احنا نواب شعب وولاد شعب ونواكبوا وعندنا نعلم كل كبيرة وصغيرة لشنو صاير في البلاد صحيح اللي حكيت عليه معقول وموضعي جدا وإن شاء الله نجاو فيه حلول بحق
0: تبعوا معكم هذه الكل اكيد
1: ما عندي بالله بالحق ندخل حاجه اخرى اثنادي حبيت انا الموضوع وكتبت عليه الحق على الباج نتاعي في فتره عيد الاضحى في بعض الاحيان زاد احنا كمسؤولين نأخذ في قرارات غير مدروسة جملة مثل موقف عطل هذه الأضحى في آخر شهر ماي في نفس الوقت وقت توسط امتحانات التلاميذ الابتدائي قبل العيد وبعد العيد
0: صارت أيضا
1: وهذا صارت هذه تعرف قد اشتعرنا حادثة الأربع أيام وذلكم 698 حادث مرور بس ما حادث أسرى 18 قتيل و941 جريح وكان هذا بتصريح للإذاعة الوطنية للسيد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات المتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية معناتها احنا نعرف الشعب التونسي ما تعلم في المناسبات هذه ما تسمى كلمة تاع العائلة وكل
0: ناس التنقل معناها
1: التنقل من جنوب من العاصمة الجنوب ومن جنوب الشرق لجنوب الغرب
0: نظرا لضيق الوقت معناها
1: يعطيك الصحة نحن واحنا خذينا قرارات خلقنا بها ديناميكية كبيرة وحركية كبيرة على طرقاتنا اللي كيما حكيت لك في أربع أيام عملنا رقم معناتها مفزع بالحق وهنا نحمل فيه مسؤولية وقتها وخرجوا على على الباج متاعي وسطي أنه بالحق يلزمنا كي ناخذ القرارات كمسؤولين نشوفوا عن الجوانب الأخرى
0: صحيح
1: صحيح ما نعمل امتحانات متاع ابتدائي قبل العيد وجيت بعد العيد باش خلي العباد تتنقل في حركية كبيرة والناس على أعصابها والناس تعبة والناس ما رقدتش من غيرها
0: هي برشا تقلقوا من الموضوع
1: هذا باش نتمر في كوارث كما هذه لأن يلزم محاسبة المسؤولين الأمانة اللي خلاو قرار الرأي واللي كما قلنا تكلف على الشعب التونسي وعلى برشا
0: ساعات القرارات الفجائية معناها تأدي
1: البرشا أمور أمور مدروسة ما فماش حاجة الامبروفيست هكاك يجي ناخذ قرار ما نشوفش أنا التبعات نتاعو شنو ما نشوفش تأثيراته شنو على على بلادي على اقتصادي على المجتمع نتاعي على الشعب التونسي فهمتني
0: واضح سي موسى يعطيك الصحة تدخل معنا مرة أخرى دوركم مهم برشا باش نكونوا ديما في المتابعة معاك من الموضوع هذا أكيد
1: شكرا يعطيك الصحة نادية ويعطيك الصحة على إيمانك بالموضوع هذا وربي يوفقكم إن شاء الله
0: مرحبا مشكور مرة أخرى نائب بالبرلمان عن ولاية تطاوين مصطفى البوبكري بعد شوي باش يكون حاضر معنا رياض بالراجح زادة مواطن باش نشوفوا رأيه ودور المواطن هنا في الطريقة زادة اللي هو أكيد راهو نحكوا على جوانب أخرى وبرشا كوارث تصير معناها وأخطاءات وغيرها ولكن زادة حتى المواطن عنده دور كبير ومقصر في هذا الكل

0: خليني نكمل معكم مستمعين ل 11:48 دقيقة. حاضر معنا رياض بالراجح مواطن, باش ناخذوا رايو ودور مواطن هنا في الطريق. مرحبا بك معنا رياض, اهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا, مرحبا.
0: مرحبا بك يا سيدي. احنا حكينا راهو على برشا نقاط تهم الدولة, المؤسسات, مرصد الوطني سلامة المرور ودورهم في هذا الكل, ولكن حتى المواطن عنده دور كبير. قبل كل شيء نحب نعرف شنو رايك في الوضع المروري في تونس ككل.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, شكرا على الاستضافة, يشرفني اليوم أني شرفتم.
0: مرحبا.
1: الحديث حول موضوع يمس كل عائلة وكل مواطن وكل فرد من الجمهورية التونسية هو موضوع السلامة المرورية. كما تعرف احتياجي راه السوق في الاحتياج كما ذكرهم في سابر مرحبين معنا. أنا للأسف الشديد كما قلت لكم قبيلة الأعداد والحصيلة معنا مرتفعة, لكن نجموا بالثقافة بالوعي بالتحسيس أن نخلصوا فيها, أن تكون التحسيس والوعي لدى المواطن عن طريق إذاعة تطاوين, أن نجموا نعمل برشا اقتراحات. الطريقة فضاء مشترك بين الجميع, الطفل المترجل الولي الطفل, لكن حماية الأرواح لا تبدأ فقط بتطبيق قوانين بل أيضا بالترتيب ونفس الوعي وتغيير السلوك أيضا. وبحكم عملي في مجال الطفولة أؤمن وأغرس ثقافة السلام المرورية, لازم أخذ نادية تكون معناها من منذ الطفولة, يعني من مستويات الطفولة ما قبل المدرسة. أي جهاز الأطفال نجمه نعملوا حصص, نعملوا على شلاخ نادي, نعملوا برنامج يكون داخل برنامج سنوي في مؤسسات الطفولة, أن نوعوا الأطفال, أن نوعوا الولي, أن نوعوا الأسرة بالسلامة المرورية لتأسيس الجهود.
0: معناه نحكي على الثقافة المرورية بصفة عامة, كل إنسان مثقف مروريا, ولكن كيفاش هذا؟ شنو تقترحها أنت رياض؟
1: أنا نقترح والله مثلا الأنشطة, حتى الأنشطة وخليني في مجال الطفولة مثلا هو اليوم مهم صراحة, نشوف فيه حاجة مهمة برشا إن النجم نعمله مثلا حصص, وديزا هو الأخصاب اللي يعمل في حصص توعوية لهذه الفئة الأمورية. النجم نعمله
0: والحصص هذه تشوفها كل يوم يلزم تكون موجودة ولا بصفة دورية؟
1: تدريب الأطفال على الواقع, مشكل صور معناها نجم نعملوا مجسدات للإشارات المرور على شلال صغير مثلا يعرف الحزام الأماني الزباري. نجم هو صغير يرد مع ببوه الكربة يقول له يا بابا ألبس الحزام الأمان, معناها حاجة مهمة. ترك الأولوية مثلا الصغير يبدأ يعرفها, ترك الأولوية يعني من في أختي نادية يعني من
2: الصغر
1: الطفل الصغير عن 3 سنوات 4 سنوات حتى نوصل للمنشطين وللأسرة والولي وللسلطات المحلية كلها إن شاء الله. هذا أنا أشوف فيه مقترح ينجم يكون فاعل وناجح يعني في تقليص من مخاطر السلام المرورية و
0: هذا يكون عنده دور إيجابي معناها في مراحل على الأقل في السنوات هذه. نقطة مهمة برشا ذكرها رياض, أنه حتى ينجم الأولاد الصغير معناها هو اللي واعي بوه ولا أمك يسوقوا معناها في الكياس, وزاد كيف كيف عنده دور إيجابي مهم برشا معناها للسنوات الجاية المستقبل بصفة عامة. أكيد
1: نجم نعمله حتى أخنادي حتى نجم نعمله التربية المرورية من الصغر, يعني إكمال بسيطة للروضة كيفاش نعبر طريق, ما معنى الإشارات الحمراء الخضراء المشي على الرصيف بطريقة الألعاب والرسوم, يعني تو معناها كل فئة عمرية وحدها. أنت الصغير يبدأ معناها واعي ومكتسب هذه
0: الأفكار هذه كلها
1: المثقفة تو معناها إيجابية تكون إيجابية للمجتمع الكل يعني.
0: واضح. مش نختم معك فقط رياض, مش خليني بعد تعليق السي صابر بخصوص يعني المواطن اليوم, علاش حسب رايك انت يوصل مواطن معناها يوصل روحه هو للخطر اليوم؟ راهي برشا حوادث مروه ما عندها حتى علاقه بالطريق, ما عندها حتى علاقه معنا بقوانين معينه, ما عندها حتى علاقه بالسياره ساعات. هو فكره المواطن هيك يوصل روحه هو للخطر من خلال السرعه, من خلال التهور, من خلال عدم احترام اشارات المرور, ما يحترمش غيره, مزروب, الناس كلها مزروبة معناها مثلا ولا تخدم ولا, ولكن علاش يعرف روحه اللي هو باش يوصل روحه للخطر وينجم يعمل حادث تبدأ معها عائلته الكل, وشفنا هذايا معناها, ولكن لا يكمل في الطريق هذايا.
1: والله خطر قلة الوعي حق زي ما قلت أنت أخت نادية،
0: لدرجة إنه يذر روحه، معنا قلة وعي لدرجة إنه يذر روحه.
1: أنا دائما أقول عقلية، ما أنا صغير ساعات علش ما حفظناش بعضنا، علش هذاك حتى كان أخذك الأولوية بتاعك مثالك تو مرة أخرى ي ي ي من يوعى واحدة اللي هو أخذك الأولوية بتاعك أنت، لا إحنا مناك إلنا شكون برسير معنا تسابق فشوفين حتى في الفروقات. أنا مستعمل طريق معنا مثالش نقول مثالش حتى كان مثلا نجمة وعي بطريقة معينة ما أو خليه يعمل أساسك تحضر أنت على الأقل طيح أنت شوي من روحك مش تغيب لو خربت المواطن الأخر يتعدى على الأقل فهمت هي عقلية. إحنا مثلا إحنا نحن ما نحبوش معناها نحن لا نريد فقط طرقات أقل حوادث بل نريد ثقافة جديدة تجعل من السلامة عادة يومية فالمحافظة على أرواحنا وأرواح أبنائنا، لأن الوصول متأخرا أفضل من عدم الوصول أختي نادية. معناها إن مثلا في الوقت حتى بالدار المهم نوصل
0: هذه أحسن حاجة ختمت بها رياض، يعطيك الصحة. مشكور جدا رياض براشح على التدخل معنا. مش خليك تعليق صابر كلاب ومهم برشا الثقافة المرورية العقلية تربية الناشئة على ثقافة المرور معناها في الرياض الأطفال ومدارس بصفة عامة. شنو تعليقك؟
2: أنا نؤمن برشا بالحديث هذا اللي قاله سي رياض، خاصة هو ولد ميدان معين الطفولة دونك هذايا وركز برشا قالك النشأة دونك منذ الصغر دونك هذايا مهم جدا. لازم بالحق ما تسمى استراتيجية كاملة تبدأ من وزارة المرأة والطفولة وكبار السن دونك هذايا كل مهم جدا. أنا فما دراسة نقول مضبي تكون سريعة مش حق راك باش نبنوا عشرية قدام هكا الصغير هذايا تو عمر 3 سنوات قدوة التو يتعلم المبادئ الأولية والصحيحة والحقيقة للسلامة المرورية. دونك هو أول حاجة خلك نجم يوصل مساج لعائلته دونك سواء كان بوه ولا أمه ولا أخوه ولا العائلة المصغرة والمكبرة. اثنين هو يولي فخور أنه وراه وصل للمساج هذاك يزيد يحس أنه كبير قبل وقته وهذاك تبقى فيه ولا دونك هذا حاجة مهم جدا إن شاء الله نتواصل فيها بالحق. دونك هذا مهم جدا أخي نادية. يمكن حبيت نعطي شوية
0: نخدم بمجموعة من الأرقام والأحصائيات الأخيرة
2: أخي نادية. حبيت حبيت في نفس الإطار نحكي على أهم الأسباب حوادث الطريق اللي هما الدرجة الأولى هي السهو وعدم الانتباه، واثنين هي السرعة، وثلاثة هي الشق الطريق. دونك هنا نحكي عليه مع المترجل دونك صدق معناتها
0: ثلاثة أهم أسباب
2: دونك حتى بالأرقام أرقام كبيرة أختي نادية نحكي، ولكن تبقى ديما السرعة هي المشكل الأول هو القتل الأول على طرقاتنا. دونك هنا ديما نأكدوا على أنه محافظوا على السرعة القانونية، خاصة كما تعرف أنه أذكر سيد العميد وسيدنا العدوان أنه مؤشر الخطورة ضد السرعة فات 124%، دونك رقم كبير. كنا قبل في 18% 24%، دونك كنا أمتك من 24 إلى 124%، دونك راه رقم خطير. راه منذ بداية السنة إلى حدود 29 جوان عندنا حوالي 250 قتيل جراء السرعة. هذا عدد كبير
0: وحوادث قاتلة.
2: اثنين يمكن مهم جدا أننا نحطه في إطارنا احنا جنوب الشرقي اللي هو نحكو على الإحصائيات حسب الولايات. يمكن ولاية مدنين هي المرتبة الأولى حسب سمحني المرتبة الأولى هي المرتبة الثالثة وطنيا من حيث عدد القتلة. نجو والحمد لله إذا تطاوين كولاية تطاوين دونك هي تحتلوا المطبخ 21 وطنيين من حيث عدد الحوادث. هذا مطمئن جدا دونك هنا نشكو ديما ونتمنوا مجهود الناس اللي تخدم بجانب هدايا صحيح مهم جدا. كيف ولاية جابس هي تحتل المرتبة السابعة وطنيين من حيث عدد الحوادث. تبقى ديما ولاية مدنين هي الأولى هي المرتبة الأولى هي المرتبة الثالثة وطنيين من حيث عدد القتلى بحوالي 42 قتيل. المرتبة الأولى وطنية هي قروة 58 قتيل. المرتبة الثانية هي تونس 52 قتيل. والمرتبة الثالثة هي ولاية مدنين 42 قتيل إلى حدود 29 جوان 2026. دونك أكيد أختي نادية هنا لازم تضافر جميع الجهود جميع الأيادي صدقا. وحتى كما حكى قبيلة السيد العميد أنه اليوم في جلسة في مدنين نحكي على جانب هذا دونك أكيد أنه السلطة الجهوية ومحلية دونك تجتهد حول الجانب السلام المرورية. السيد النائب كيف ما قصرش أنه حكى على الجانب وكان واعي على أن الوضع المرور يراه في شكل اختيار معناتها دونك حتى هما دونك في قبة البرلمان عندهم نظرة استشرافية وكبيرة حول السلام المرورية. هذا من نتمنوه حتى الشعب ناخذوا حتى المواطن الشعب المواطن دونك عنده دور كبير باش يوصل الرسالة. دونك ان شاء الله ان شاء الله يكونوا ان شاء الله نتمنى ديما السلامة اختي نادي الجميع إن شاء الله. واكيد بربي ديما الدعوة بكل لطف في كافة مستعملي طريق في الفترة هذه مع الطقس الحار مع
0: اكتظاظ مرويتا والجالية
2: توصل إلى الباخرة أيه. الأسبوع الجاي أول باخرة ثم خمسة بواخر على ميناء زازيس مقدمين من من فرنسا وإيطاليا دونك هنا بربي نأكدوا العقلية المرورية حاول نلتقي أكثر ما يمكن بثقافتنا المرورية ثقافتنا على الطريق على الفضاء المروري إن شاء الله إن شاء الله آمنين على الطريق
0: إن شاء الله يعطيك الصحة يا صابر الجريمة مشكور مرة أخرى على حضورك معنا مختص في مجال السلامة مريد تكون حاضر معنا كل صبحية أربعة في الساعة الأولى نحب نذكر مستمعينا لبرنامج مازال متواصل بعد نشرة أخبار نص النهار على خط الساعة الأولى باش نخصصوها للسلامة المرورية وإن شاء الله في الساعة الثانية باش نخصصوا معناها مجالات أخرى كما ساعتنا الثانية باش نخصصوها بعد شوية لسلامتكم الغذائية مشكور مرة أخرى صابر الجريمة مشكور لكل مستمعينا أكيد اللي تابعونا من الحداش ومازال المشوار كما قلت حتى الماضي ساعة نرجوكم بعد نشرة أخبار نص النهار باش نقدم لكم ميلود بن هلال
3: سلامتك
4: سلامتك
3: سلامتك مع نادية سلموك

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: تحية طيبة في نشرة الأنباء، والبداية بالعناوين. في تطاوين وقفة احتجاجية لأعوان وإطارات شركة البيئة، وفي جربة انطلاق تجربة نموذجية باستعمال محركات الصيد البحري دون كربون. تونس تحتضن المعرض التجاري الإقليمي لشرق وجنوب إفريقيا. وفي العالم محادثات فنية غير مباشرة بين واشنطن وطهران في الدوحة. نفذ اليوم أعوان وإطارات شركة الغرس والبستنة والبيئة بتطاوين تحركا احتجاجيا للمطالبة خاصة بصرف الأجور، وفق إفادة عدد منهم للزميل عبد النور بسنون.
3: شاري عندنا 3 أجور ما خلصناش، والتصنيف وكل شيء ما ثم حتى شيء منها، يعني حتى الوعود ما خذنا حتى شيء من الوعود، وعودنا هذه ما ثم منها حتى شيء ناجح.
4: طالبين الشاري والتصنيف وكل شيء.
5: بالبستنة احنا رانا جماعة البستنة عندنا 3 شهور معناها رانا ما خلصناش، قداش بالصبر، قداش الواحد ينجم معناها لا عيد لا رمضان لا مناسبة لا أي مناسبات، لا يعني معناها الواحد منين يصرف، منين بيجيب، منين بيجيب، واحد كيفاش يعمل؟ ترى قولي كيفاش يعمل
6: يا أخوي. شوفون حل المشكلة هذه، تو 3 شهور يلزم كل شهر بشهرة، هذه راي معاش معقولة خلاص. راه
7: ناس يعلم عليك الربي العالي، عنده شكون مريض، أولاد أمراض، كري ضو مي.
2: من ميناء أجيم جربة انطلقت تونس في استعمال محركات للصيد البحري دون كربون، تجربة نموذجية تعتبر الأولى من نوعها في حوض البحر الأبيض المتوسط. تقرير لمية بن غالي.
8: استبشر البحارة في أجيم جربة بالتجربة النموذجية باستعمال المحركات الإلكترونية، وحسب البحار نجيب شويشة فإن تكلفة مصاريف البحار ستنخفض.
9: نقصوا فهمتنا معناها من الكلفة متاع المصاريف للبحار اليوم، معناها كما نعرفوا الناس كل ترى ثروة سمكية، ورجع البحار معناها يصرف برشا معناها غازوال معناها إيسونس. حبينا فهمتنا معناها كتجربة هذه في أربورات معناها إلى إلكترونيك تمشي بالباتري. أول حاجة الساعة اللي هي تعاون البحار معناها باش يولي فهمتني نقص من على التكلفة، يولي في الحسن من المدخول نتاعو.
8: كما أن للجانب البيئي أهمية كبيرة بالنسبة للبحار وفق بشويشة.
9: نقصوا معناها الكربون فهمتني معناها، ونحافظوا على البيئة البحرية باش نتأقلموا ونجابوا معناها التغيرات المناخية في تونس.
8: تشجيعة مرصودة للبحارة لاقتناء هذه المحركات.
9: فيهم معناها منحة استثمار على بيئة معناها توصل حتى ل 60% مع واللي فهمتني معناها تساعد البحار. علاش؟ على خاطر ألون ترم كيجي تحسبها هو كيجي يصرف معناها 30 دينار اليوم شهر معناها بين ليسونس وبين مصاريفه هو الخاصه، يولي اللي صوروا اللي هو معاش عنده معاش يولي شريك مع مع شركات.
8: تجربه رائده في تونس ستعمم على عديد البحاره في كل ولايات الجمهوريه التونسيه.
2: مثل إدراج القرى الحرفية بمدنين ضمن المسالك السياحية إحدى مخرجات الزيارة الأخيرة لوزير السياحة إلى ولاية مدنين. المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بمدنين سليم غنجة تحدث للزميلة تبرى الشيباني في هذه النقطة.
10: كانت من بين التوصيات هي إدراج القرى الحرفية ضمن المسالك السياحية، وهي توصية هامة جدا للحرفيين من أجل ترويج منتوجاتهم داخل القرى الحرفية، والتعريف كذلك بالمنتوج التقليدي التونسي لدى السياح زوار هذه القرى، وخاصة وأن بولاية مدنين يعني كثا قرى حرفية بكل من مدنين وبجربة حومة السوق وببنختاش، ونجد بها قرابة 30 حرفي في اختصاصات متنوعة مثل الحداد الفنية أو لباسة الملابس التقليدية، الخياطة الرفيعة، المصوغ، خياطة الأحذية التقليدية، يعني عديدة هي المنتوجات الموجودة بالقرية الحرفية والنابعة من تراث حرفي هام في الولاية.
2: سجلت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بجابس عددا من المخالفات أثناء الحملة المخصصة للتصدي لمظاهر التعدي على الملك العمومي البحري والحرص على حسن استغلال الشواطئ، وهذه إفادة مدير الوكالة عصام ثليبي تحدث للزميلة هند رزق.
11: قاعدين نقوم كوكالة بحملات مراقبة للمخالفين والمنتصبين ولأصحاب التراخيص باحترامهم التراخيص المسند لهم والشروط الموجودة في التراخيص، إضافة للمقاومة مظاهر الانتصاب الفوضوي ومدى احترام شروط حفظ الصحة. 30 جوان تم تسجيل عدد 4 مخالفات خلاف في الحملة اللي صارت 17 جوان ونهار 20 جوان. وقع تسجيل عدد 7 مخالفات في عدم احترام محتوى الترخيص وشروط حفظ الصحة، ثم مخالفات عدم إشهار الأسعار، ثم 6 مخالفات تاع انتصاب بدون ترخيص وانتصاب عشوائي خيام عشوائية، ثم مقهى مفيد الترخيص متاعه تم سحبه وتمت إزالته. متأكد وكالة حماية الشريف الساحلي أن الحملات بتتواصل بصفة دورية ومكثفة طيلة الموسم الصيفي لردع المخالفين بما يحفظ سلامة رواد الشاطئ والمصطفين من مختلف المظاهر العشوائية.
2: انطلقت اليوم بالمركب الشبابي بمدنين فعاليات الورشة التكوينية حول توظيف آليات السيكودراما لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة ببادرة من الاتحاد التونسي لإعانة القاصرين ذهنيا بالجهة. منسق الورشة نور الدين لصيف يتحدث في تصريح للزميل عفاف الودرني.
12: الورشة هذه تأسسها يزن البدر من لبنان، وأسسها كذلك الممثل القدير مهذب رميلي اللي جاء سادة حتى هو باش يشتغل على اللعب الدرام، متوجهين بها إلى المربين المختصين للجمعيات اللي تشتغل على الأشخاص ذوي الإعاقة في مدنين، إعلاميين صحفيين مختصين في علم النفس ومختصين في علم الاجتماع، على أمل أن نطوروا مهارات وقدرات الفئات هذه فيما يخدم الأشخاص ذوي الإعاقة في عمق على مستوى التواصل وعلى مستوى الوعي بالذات والآخر والمقبولية. دونك الورشة تعتبر ورشة ثانية بعد ما كانت التجربة الأولى في بن عروس، عملنا على توسيع المشروع على جانب جغرافي وجانب فئات أخرى يلمسها المشروع ويخدم معها في تطوير فهم المقاربة السيكودراما اللي هي مقاربة جديدة تعتمد على المسرح وتعتمد على علم النفس.
2: تحتضن تونس اليوم فعاليات الدورة السابعة للمعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا للنساء صاحبة الأعمال بمشاركة واسعة لوفود رسمية ومؤسسات اقتصادية وفاعلين من القطاعين العام والخاص من مختلف الدول الإفريقية. أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ عن رصد اعتمادات تناهز 25 مليار دينار لتمويل مشاريع مخطط التنمية المقبل، مع استمرار التفاوض لتعبئة تمويلات إضافية بقيمة 5.5 مليار دينار. ضمن تحرك وطني نفذ عدد من أصحاب الشهادة العليا المعطلين عن العمل اليوم تحركات احتجاجية، وهذه عينة في تطاوين تتحدث بشأنها. هاجر المليح ممثل المعطلين عن العمل من أصحاب الشهادة العليا بتطاوين تحدثت في استضافة للزميل بوثين الخراز.
13: القانون 18 اللي هابط في الرائد الرسمي لمدة 7 أشهر ولم يطبق ولم يرى النور، وكلنا في التعطيلات، واليوم وهاو غدوة وهاو بعد غدوة، وهاي الميزانية وهاي التعليات واهية أعمارنا تعدت. أنا الأوان إن تصبر علينا دولتنا، أنا الأوان إنها تخدمنا، أنا الأوان إن نتمتع كيما السائر طبقات المجتمع كل بوظيفتنا بخدمتنا التشغيل ومنصة رقمية فورا.
2: وفي خبر عالمي نختم به نشرة الظهيرة، قال مصدر مطلع لوكالة رويترز للأنباء إن محادثات فنية غير مباشرة بين أمريكا وإيران جارية في الدوحة بوساطة قطر وباكستان وبمشاركة كبار المفاوضين وفرق متخصصة. وقد بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الثاني مع ويتكوف وكوشنير آخر تطورات المحادثات بين واشنطن وطهران والوضع الإقليمي ووقف إطلاق النار في لبنان. وذكرت الخارجية الإيرانية أن اجتماع اليوم في الدوحة سيركز على موضوع الإفراج عن أموال إيران المجمدة، وسيبحث نائب وزير الخارجية مع الجانب القطري تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. من جهته أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن المحادثات الفنية مع إيران مبنية على المفاوضات التي أجريت من قبل، وأضاف أن الولايات المتحدة مخيرة بين السعي إلى اتفاق طويل الأمد مع إيران شرط تغيير سلوكها وتثبيت جملة من المكاسب. بدوره قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر إن طهران لن تبدأ مفاوضات الاتفاق النهائي قبل تنفيذ البنود 1, 4, 5, 10, 11 من مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. في ختام النشرة شكرا على المتابعة مستمعينا الكرام. بعد موسوعة الأخبار المشوار يتواصل مع نادية بعد قليل. المشوار في سلامتك، إلى اللقاء.

0: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

سلامتك سلامتك. سلامتك مع نادية سلموك.

هذه فايا يونان رجعنا بها بعد نشرة الأخبار في موعدنا معكم مستعملين في برنامج سلامتك اللي بدينا معكم الحديث. نذكركم حتى الماضي ساعة ما زلنا متواصلين معكم، كنا تحدثنا في ساعتنا الأولى بخصوص البرامج والمقترحات ونصائح والقوانين وغيرها بخصوص السلامة المرورية. نتحدث اليوم في الساعة الثانية على السلامة الغذائية، وتمنى برشا سلامتكم زادة كيف كيف الغذائية اللي كما نعرفه خاصة مع دخول الصيف تسخن دنيا برشا وشمس قوية، برشا ناس ياخذوا معناها برشا كما المشروبات مثلا ومواد أخرى تكون معارضة للشمس وغير صالحة للاستهلاك، ولكن ما ياخذوش هذا معناها الاعتبار أو ما يركزوش معناها في تفاصيل تهم معناها التاريخ متاع الاستهلاك وعلى زادة كيف كيف أنه هي معارضة معناها الفترة طويلة في الشمس اللي هي راهي عندها مخاطر كبيرة. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية في أكثر من مرة حذرت مخاطر تعريض المشروبات للشمس، وكانوا واخذوا حتى إجراءات صارمة بخصوص الموضوع هذايا في ظل تزايد ظاهرة نقل المياه المعلبة والمشروبات الغازية تحت أشعة الشمس المباشرة، وخاصة لدى مواد أخرى يستهلكوها برشا معناها التوانسة في الصيف، وزاد حتى مواد معناها كما الألعاب وغيرها اللي هي هذه راهي فيها خطورة كبيرة على صحة الإنسان. نتحدث زاد كيف كيف بخصوص الإجراءات القانونية والترتيبية اللازمة ضد المخالفين هذوما إذا كان معناه محترموش الشروط المعتمدة، وزاد كيف كيف شنية النصيحة اللي نجموا قدموها للمستمع اللي يسمع فينا توا، خاصة توا مناسبات وأفراح وغيرها برشا ناس معناها تشري السلعة هذه كيما الماء كيما الجزوز والعصير وغيره، معناها من الناس اللي تبيع معناها في الطريق بصفة عامة وتكون السلعة متاعها معرضة أكثر للشمس. هيدا برشا بحضور بعد شوية سي منصف بوغربا المنسق الجهوي لهيئة السلامة الغذائية بمنين سابقا يتحدث بأكثر تفاصيل في الموضوع هذا وغيرها من النقاط اللي نطرقولها بعد شوية معها إن شاء الله. متواصلين معكم كما قلت حتى الماضي ساعة زادة كيف كيف مع أرقام وأحصائيات تهم الناس اللي تسممت معناها من المنتوجات هذه، ولا زادة كيف كيف الناس اللي تعرضوا برشا لأشعة الشمس في ظل تزايد أو تصاعد يعني موجة الحر الأخيرة كان في تونس وإلا زادة كيف كيف حتى في بلدان أوروبية. خليك معنا نعرفوا أكثر تفاصيل في الموضوع هذا إن شاء الله بعد شوية.

0: نواصل معكم مساء من نص نهار 21 دقيقة على إذاعة تطوين برنامج سلامتك. متواصل معكم حتى الماضي ساعة, بدينا معكم المشوار من 11 ساعة ثانية باش نخلصوها كما قلت وحكيت بكري شوية. في ظل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة في الفترة الأخيرة, توصل درجة الحرارة 40 و50 يعني في الصيف احنا في بلادنا, تتزايد ظاهرة نقل وعرض المياه المعلبة خاصة والمشروبات الغازية تحت أشعة الشمس المباشرة, بالإضافة أنه يتم تخزينها معناها ساعات لفترات طويلة تكون في أماكن غير مهيئة ما تتوفرش فيها أدنى شروط الصحة أو السلامة الصحية, وغيرها من السلوكيات الأخرى اللي نشوفوها تخلي المواد هذه معناها تفسد, ولكن يواصلوا أو تتواصل معناها بيع المواد هذه وكأنه معناها ما هيش معناها أو التاريخ الاستهلاك متاحها معناها موفيش أو ما زلت صالحة معناها الاستهلاك, وغيرها من السلوكيات اللي نشوفه فيها هذه خاصة في الصيف. ولكن المواطن ساعات ما ينتبهش أو ما يهموش أو ما يخذش هذه بعين الاعتبار, راهو خطير على صحته, وغيرها زادة من المواد الأخرى كما واقي الشمس, زادة نشوفه في برشة نساء معناها يستعملوا واقي الشمس يشروه من أي مكان, وغيرها من الحاجات. أنا هركز على الحاجات هذوم على خاطر هما الأكثر إقبال في الصيف, ولكن هذا راهو خطير برشا على الصحة متاعكم. وهذيك علاش الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية كانت حذرت معناها من التداعيات الخطيرة هذه والممارسات على جودة المنتوجات وصحة المستهلك بصفة عامة. سعيدة برشا بحضور سيمونسوف بوغيربال منسق الجهوي لهيئة السلامة الغذائية بمدنين سابقا باش يعطينا أكثر تفاصيل في الموضوع هذا اللي باش يكون حاضر معنا إن شاء الله كل جمعة في برنامج سلامتك, يقدم لنا برشا معلومات وخاصة برشا نصائح لكم أنتم مستمعين ويلزم تاخذوهم بعين الاعتبار حفاظا على صحتكم. مرحبا بك معنا سيمونس, فهلا وسهلا.
1: حسنا أختي لباس
0: يعيشك, مرحبا بك سيمونس.
1: تحية طيبة ليك وتحية لكافة مستمعي إذاعة تطوين.
0: يعيشك, بارك الله فيك على حضورك معنا سيمونس, ورايك يهمنا برشا.
1: يعيشك, هذا واجب مهم.
0: تحياتنا ليك. هو نقولوا صيف, نقولوا استهلاك لمواد معينة على الأقل معناه. شنو أكثر حاجة نبدو بها معك سيمونس تنجم تنبههم منها المستمعين؟
1: بالفعل الوقت هي الفترة. أولا أراد التوضيح, هو وضحتيه أنت في البداية, أنا توا باش نتكلم باسم معناها كونيسور يعني في المجال باعتبار معرفتي بالميدان, ما عنديش علاقة بالأمور الرسمية للهيئة اللي هي عندها بدا تقرفني
0: أكيد جدا
1: باسمها. إذا نتكلم بأمور علمية وبأمور فنية بحتة, هو فصل الصيف ما هو معروف عليه وأنه ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير, وبالتالي هذه يجرنا المشاكل بتاع خاصة المواد الغذائية اللي تم عرضها في ظروف غير صحية. هي ظروف العرض تم

0: يعني الدبوس البلاستيك او حتى الحكه الحديد او الباكو او الكردونه او اي حاجه عندها تفاعلات مع اشعه الشمس واقع ليش يمنع منعا باتا من ناحيه صحيه اعرضها لاشعه الشمس. اشعه الشمس زاد وارتفاع الحراره في علاقه زاد بتكاثر الجراثيم اللي تتكاثر في الدرجات هذه نتاع من 20 درجه من 14 درجة 50 درجة حتى لل 35 درجة أو لل 40 درجة هذه تتكاثر فيها الجراثيم بشكل كبير، وبالتالي المنتوجات الغذائية يلزمها ظروف عرض خاصة. صحيح. ثم اللي يعرض في ظل بعيد على أشعة الشمس كما المصبرات اللي تنجم مش ضروري وأننا نحطها في الفريجيدار، يكفي أنها تكون في الظل في مكان جاف ما يترى لها شيء. وثم مواد اللي تستحق ظروف حفظ أخرى في التبريد الثلاج، خاصة الثلاج بما فيها الغلال، بعض الخضر، المواد الحليب ومشتقاتها، اللحوم، الأسماك، كل هذه المواد نسموها سريعة التحفظ، وبالتالي يلزمها تعرض في درجة حرارة ما بين 4 درجات و8 درجات في أقصى تقدير باش تكون معناها في مأمن من تكاثر الجراثيم. هذه المشاكل متاع السيس متاع معناها ارتفاع درجة الحرارة. المواد الغذائية كلها صفة عامة
1: أي كلها صحيح، مش فقط المشروبات ولا المياه، على خاطر هذوما الأكثر معناها نشوفوه مستهلكين في الصيف. ولكن هذا تو نشوفه فيه موجود ديما معناها وبكثرة، يعني كظاهرة هذه موجودة معناها في مش كان على ولاية معينة، معناها في الولايات الكل موجودين، ويجيبوا حتى في مواد معناها من دول أخرى ما نعرفوش معناها ما مدى الصحة متاحها والسلك متاحها والمكونات متاحها وغيرها، ولكن يتم عرضها والمواطن يشري زادة سيمونت.
0: للأسف للأسف الشديد، وهذه نقولها تو حتى من يكون في موقع آخر متاع مسؤولية ومتاع إدارة، هذه ظاهرة مشكلة في البلاد. عندها رأي أسبابها، هي الإدارة الشروط الصحيح اللي كنا نقوله فيها رأي صحيحة ولا بالديمة، يعني نعرف المفعول ديمة، فقط الواقع اللي موجود يفرض برشة صعوبات أخرى وبرشة تحديات أخرى إدارية، معناها ذات تنظيمية، ظروف الأسواق بتاعنا، ظروف الإمكانيات، ظروف القدرة على الرقابة، هذه كلها داخلة في الاعتبارات، معناها ما هيش سهلة برشة، وللأسف وتنضاف لها خاصة إحنا في الأماكن الحدودية هل ظاهرت التوريد العشوائي للمواد، مشروبات غازيه، مشروبات العصائر، المواد الحليب ومشتقاتها، وقاعدين يجيبوا فيها بطرق غير قانونيه، ويجيبوا فيها للامانه على مستوى الحدود، هو توريد عشوائي يجيبها المواطن بتقلك او بسبلك وانه جايبها لاستهلاكه الخاص،
1: لاستهلاكه الخاص اي
0: وفي في القانون ما فيهاش معناها ما يمنع وانك تجيب حاجه لاستهلاك الخاص لعائلتك، هذاك
1: الرصيدار. باش نقف معك في النقطه هذه، سامحني سيمونسوف باش نقف معك في النقطه هذه وباش نكملوا نفسروها، خاطر مهمه برشا النقطه هذه، زاد خاطر المواطن لازم يكون معناه هو زاد عنده رقابه على روحه، لكن باش نرجع لك بعد شوية على خاطر التوقيت الآن توقيت مقدس نرفع فيه لحضراتكم مستمعينا أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نرجع نواصل معكم نصنا 31 دقيقة ونرجع مع ضيفي سي منصف بوقربة مختص في مجال السلامة الغذائية. كنا تحدثنا في نقطة مهمة برشا أنا نشوفها سي منصف، كنت حكيت على أنه المواد اللي تم معناها عرضها واللي تكون موجودة معناها في الشوارع الكل يجيبها مواطن معناها تونسي من دول أخرى مثلا وما يتمش منحها في الحدود، بتعلت أنه المواد هذه باش يستهلكها، ولكن هو في نفس الوقت هل المواد هذيك اللي جابها صالحة للاستهلاك وإلا لازد هما ينجموا يشروها معناها من أماكن أخرى زادة معرضة للشمس معناها كانت في دول أخرى؟
1: ألو
0: نسمع فيك سي منصف تفضل.
1: بالضبط هي وهذاك علاش قلت لك برشا تحديات موجودة وبرشا صعوبات. للأسف المواطن معناها ماهوش مساعد، خلينا نقول ماهوش مساعد على المراقبة زادة وأعوان المراقبة، باعتباره أنه هو يقبل على الاقتناء هالمواد هذية، والمواطن زاد اللي يجيب منتوجات أو بعض السلع الاستهلاك الخاص يجيب فاضل عليه شوية ينجم يبيعها وخاطر يلقى رواج معناها من الناس. احنا نمشي معك أكثر، احنا في وقت من الأوقات نبدو نخدم في المراقبة نلقوا اعتراضات من مواطن في حد ذاته يقول لك أخويا هذه سلعة مقبولة معنا بالنسبة لي حتى لثمنها معنا
0: صحيح صحيح
1: يقول لك خلينا نسترزق وخلينا نستخدم. وهذه من بين الصعوبات غير اللي قلت لك عليها في البداية التحديات الكبيرة. للأسف وعي المواطن الخطر الحلقة الرئيسية في عملية المراقبة. إذا كان ما يكونش المستهلك واعي وحريص وساعي وأنه ما يقتني إلا حاجة معناها مراقبة أو معناها خاضع للرقابة أو يتثبت منها كونها صالحة وبظروف طيبة، ديما تبقى الصعوبات موجودة وديما تبقى التجاوزات موجودة.
0: التجاوزات موجودة صحيح، وبالرغم الرقابة معناها تنحكوا فيها الرقابة زادة كيف كيف سي منصف، وزادة كيف كيف التجاوزات موجودة معناها من الأطراف الكل، وحتى المواطن في حد ذاته يعرف معنى السلعة هذيك غير قابل للاستهلاك ولكن يبيعها وينجم حتى يستعملها كما قلت. ولكن كيفاش نجم تفسلهم سي منصف معناها اللي المواد هذه اللي تؤدي إلى خطورة كبيرة على صحتهم لشنو تنجم توصل مثلا؟ شنو المرض مثلا لطفو ولا الحاجات اللي تقلقهم هما كي يستهلكوها؟
1: بطبيعة الخطورة تكمن في أولا أهم حاجة هي التسممات الغذائية، باعتباره أنه المواد هذيك اللي صنعها قال لك يلزمها تحفظ في شروط كذا وكذا وكذا، درجات حرارة معينة، ظروف معينة، رطوبة معينة، كل شيء موجود على الاتيكيت. إذا كان ما يعرضهاش حكاك، أول حاجة هي التسممات الغذائية لا قدر الله وتكون خطيرة برشا، وسجلنا عديد التسممات الغذائية في السابق وتجاهها في بعض الأحيان بمصدر غير واضح، مع أنها مشرية من السوق الموازية ومشرية من الانتساب الفوضي الفوضوي هذا. ثم منتوج جايدة معناها غير مراقب ينجم يكون فيه جراثيم ضارة منذ البداية، وبالتالي معناها جراثيم ضارة هيك تعمل أمراض خطيرة معناها عديدة. نعطي مثال السلمونيل وإلا الشريشيا كولي وإلا الستافيلوكوك اللي هي جراثيم ضارة، وفي منتوج ويبدأ مصنع معناها تحت الرقابة يكون خاضع للرقابة منذ البداية وما يتعرض للسوق إلا ما يتم مراقبته على مستوى المعمل على مستوى التصنيع. المنتوجات هذه مصنوعة في أماكن أخرى وجاية الله أعلم عليها كيفاش مصنوعة وكيفاش داير، إذن الخطورة كبيرة جدا. وأنا النصيحة نوجهها للمستهلك والمواطنين الكل هي أنه الكف عن اقتناء هذه المنتوجات رغم ميزاتها خليني نقول الاقتصادية، لكن للأسف رأي ما يفيق بروحها كان نهار في انصاب
0: قدر الله
1: ما عندها ما عاد عندها حتى تعويض نادي اللي بيخسر
0: عراوي. يعني والله الحقيقه معنا بكل صدق انا ما شفتش معنا اللي المواد هذه رخيصه معناها ما يجيك الفرق كبير معناها على المواد الاخرى حق معنا اي معنا يقول لك ان بعد شويه باش تشري من برا والله يضر في روحك فقط انا ما شفتش فرق كبير
1: ما هي ما
0: هيش دي ما صحيحه معنا
1: اللي قلناها
0: هذيك علاش احنا نحب نوعوهم معناها اكثر وفما احنا بما انه اليوم حابين نركزوا منصف على المواد اللي يتم استهلاكها اكثر في الصيف الماء والجازوز فما حاجه اخرى اللي هي حكيت عليها حتى الناس برشا وتقلقت فتره معينه بالدلاع مثلا كيفاش تشوف الدلاع هل انه لاسباب خطر الدلاع معناها في اللي يكون في مش في الفصل نتاعو مثلا في اول الصيف اللي يتم بيعه هذيك يكون مقلق معناها على الماده والا فما حاجه اخرى
1: هو باش جراثيم او حاجات معناها ميكروبولوجيه راه ما فيش
0: شك
1: وقع التحليل وقع التحاليل على الهلال على البطيخ على الضباع على هذه على الفراز في وقت من الاوقات ونعرف هذا من طرف الهيئه
0: صحيح.
1: وعارف حتى نتائجها لكن الاشكاليه نتاع الغلال هذه انت شوفي تو الدلاع الدلاع اللي معروف عندنا وعند جدودنا وعند اهلنا الدلاع وقته يطيب في جويليا وأوت
0: صحيح أي.
1: هذا وقت يطيب معناها طبيعيا وفي حسب الطقس بتاعنا وحسب ظروفنا يطيب في الوقت هذا انت الدلاع يصير في مارس وفي أبريل
0: وفي ماي صحيح
1: وفي ماي هذه شنو هكا على الخاطر يزيدوه في مواد أخرى مقويات مواد كيميائية وهذه تعرف أنا شفت حتى دراسات معمولة في دول أخرى وفي إدارات أخرى على نسبة النترات الموجودة في الدلاع والبطيخ
0: هذه كارثة
1: وكانت نسب مرتفعة ياسر يعني مرتفعة بشكل كبير هذيك من جاية من هاك الغبارات اللي يعملوا فيها بطريقة كبيرة ويزيدوا فيها في مواد غنية في النيترات اللي تسرع في تطيب الدلاع والبطيخ في غير وقته وتعطيه اللون هذاك الأحمر والأخضر اللي معناها
0: يبين شكلها اللي هو
1: يبين معناها شكلها ويبين تروتها ويبين منظرها معناها البائي وهذا علاش والنيترات نعرفه أن في نسب مرتفعة يعمل جريان حشاكل جريان الزوف ويعمل السخانة ويعمل بعض التسممات اللي تكون وهك علاش اغلب التسممات الغذائيه اللي تصير او الاعراض الجانبيه اللي تصير هي اعراض بسيطه ماهيش خطيره برشا اما ديما مقلقه وناس راهي على السبب هذا الحل هو انه للاسف ما فماش قانون يمنع الى حد علمي ما فماش قانون يمنع انتاج الدلاع في اوقات قبل وقتها للأسف هذا هو هذا هي نرجع لوعي المواطن وفهمه للوضعيه الشنيه والموضوع شنو
0: او كنت وعيتهم سي منصف واحنا وعيناهم شو تكون معلومه وصلت انه الدلاع معناها ما يتاكلش مش في وقته هي الناس كل تعرفها راهو المعلومه هذه مالا غلب معناها المواطن ساعات يتشهى ما ينجمش يشد روحه ما ياخذش دلاعه كما قلت خاصه يشوف المنظر نتاعها على اساس طايبه معناها ولكن للاسف بالحق معناها
1: وهذه راهي ثابته حقيقه ثابته
0: اي
1: أنا مثال في على مستوي الشخصي أنا الدلاع ما نشريش إلا بداية من على الأقل في جوان النصف الثاني تاع جوان هاكا وين نشري الدلاع والبطيخ قبل معناها تبخيني ما نشريش للاعتبارات هذه
0: أكيد صحيح
1: معقول ننصح الناس كلها وأنها تحفظ على روحها على صغيراتها خاصة الصغار راهو تأثيرها أكثر من الكبير
0: يعطيك الصحة إن شاء الله تكون معلومة وصلتهم والنصيحة ياخذوها بعين الاعتبار
1: أنا
0: لا فقط باش نختم معك بنقطة مهمة على الأخر هي النجم نقول انفلات صار في السنوات الأخيرة وأنت حكيت بكري على التجاوزات معناها والتحديات اللي يلزم باش ماش تخلي الحاجات هذوما يكونوا موجودين ولكن هذا انفلات كبير لدرجة أنه النساء خلينا نقول على خط الأكثرية هما يستعملوا واقي الشمس واللي يشروه معناها من أي مكان موجود معناها توا الواقي الشمس في كل مكان معناه لدرجة انه ما عادش يفرقوا مثلا باش يجي من فارماسي ولا من بارافارماسي كأنه كيف ما اللي بيشريه من اماكن اخرى واليوم ما همش كيف وهذا اكيد عنده خطورة كبيرة على الجلدة متاعهم هكا ولا سي منصف
1: شوف بالفعل هو الواقي الشمسي هذا هو عنده طابع طبي تقريبا اللي ما عنديش فكرة كبيرة على على طريقة تأثيره ومفعوله فقط فقط نرجع للاقتناع سواء واقي شمسي وقت تأخذ من فارماسي ولا من محل مراقب معروف بترخيصة يكون معناها على الأقل فعال ونتائجه معروفة على الاتيكات متاعها المصنع متاعها عطيه طريقة استعمال ووقت استعمال وكيفية استعمال تستعمله بأمان. أما تشريه في من أماكن مش معروفة ولا تشريه من السوق السوداء كيف نقوله احنا راهو ديما نفس الوضعية ونفس القاعدة تنطبق على المواد الغذائية.
0: هذا ما
1: يعني الحاجة الوحيدة اللي تنبه لها سواء الهيئة الوطنية للسلامة الغذائية أو وزارة الصحة بصفة عامة هي عدم التعرض لأشعة الشمس في الأماكن في الأوقات الذروة متاع السخان من العشرة حتى الأربعة ماذا بينا من نقص من التعرض لأشعة الشمس نعمل المظلة نعمل الظليلة خاصة للناس الكبار والصغار إلا ما تخرج إلا للضرورة الغالب للعمل والحاجة تعمل مظلة ولا تعمل حاجة هذه أشعة الشمس راهي في الصيف قاسية قاسية برشا وراهي عندها أضرارها كبيرة لا قدر الله ضربة الشمس راهي أو حتى الأمراض
0: البشرية
1: راهي خطيرة برشا.
0: الحقيقة هذا هو كان سؤال أخير ليك سيمونس وانت هاو كتحدثت وعطيت رأيك معناها ونصحتهم معناها أنه يبعدوا على أوقات الذروة معناها بخصوص الشمس الحارة هذه في الصيف. حبيت تعليقك زاد حتى كيف وشفنا حتى المنظمة الصحة العالمية كان حذرت معناها من تداعيات الخطيرة معناها لموجات الحر هذه وكما شفت معناها في الدول الأجنبية اللي صاروا فيها قتل احنا نجم نقولوا الحمد لله صحيح ممكن يصير تتعرض الناس للخطورة معناها من أشعة الشمس خاصة كيبقوا فيها مدة طويلة ولكن إلى حد الآن ما نجموش نقولوا فما ناس ماتت معناها من المسخنة. في الدول الأجنبية هذه مش متعودين بها نجم نقولوا صارت أعداد كبيرة معناها وقتلى جراء الحرارة الشديدة
1: بالفعل في وناخذ مثال في فرنسا مشاكل كبيره هي البلاغات نتاع وزاره الصحه في تونس هي مضخه من البلاغات نتاع منظمه الصحه العالميه هذا ثابت وهيك ما زاد ثم اعتبار اخر وانه زاد حتى التعود والكليما والطقس نتاعنا احنا زاد تعودنا نسبيا مقارنه بالسكان معناها في اوروبا التقس نتاعهم ماهوش كيما التقس نتاعنا حتى البدن يتعود اكثر منهم حتى علاش تاثيرها غادي يداهم اكثر منا وهم عندهم السخانه الرطبه معناها
0: رطوبه اكثر
1: احنا زاد بالعكس مع الشايحه شويه وتكون حتى تاثيرها اقل شويه اما ديما راهي الموجه نتاع السخانه في الصيف هذا لازمنا نحتاطوا منها لازمنا نفادوها بقدر الامكان باش نكونوا باش نحافظوا على صحتنا وصحه غيراتنا والناس الكبار كذلك.
0: واضح ان شاء الله ديما نتمنى السلامه لكل مستعملي الطريق وكل مستمعينا ان شاء الله صحتهم ديما ياخذوها اولويه وياخذوها بعين الاعتبار وياخذوا زاده كيف بعين الاعتبار النصائح الكل معناها اللي حكيت عليهم في منصف خاطر برشا ناس معناها ما تعطيش اهميه الحاجات هذوما ولكن راهو المواد المعرضه هذه كلها في الشمس راهي عندها برشا خطوره على الصحه نتاعهم. حاب نشكرك برشا سي منصف بقربي يعطيك الصحه على تدخل معنا نوجه لك تحيه كبيره وان شاء الله الاسبوع القادم زاد كيف نطرق الموضوع اخر معك ديما يهم السلامه الغذائيه لكل مستمعينا. شكرا لك برشا سي منصف مره
1: نهارك طيب وتحيه اخرى ليك
0: وليك شكرا ليك شاء الله كنت وصلت المعلومة لكل مستمعين اللي سمعوا فينا توا واليوم زاد كيف اللي نجم نقوله مروحين من الخدمة نجم نقوله طقس اليوم مش سخون برشا ولكن ديما يبعدوا على الشمس والحرارة متاحة هذيك علاش نحب نعطيكم معلومة مش نختم بها حصتنا لليوم اللي 1.6 مليار شخص هما معرضون لمخاطر أشعة الشمس في ظل تصاعد موجات الحر الأخيرة هذيك علاش منظمة الصحة العالمية كانت حذرت من التداعيات الصحية الخطيرة لموجات الحر البحر اللي يشهدها العالم واللي تأكد أن الرقم هذا اللي هو رقم كبير برشا 1.6 مليار شخص ومعرضون لأشعة الشمس فوق البنفسجية أوقات العمل متاعهم وفي اللي هو في الفضاء المفتوح على الأقل في وقت تسجل فيه عدة دول درجات حرارة قياسية تنبه بتفاقم المخاطر الصحية والإنسانية وهذا اللي شفناه معناها بالأرقام اللي هي أرقام كبيرة برشا اللي فاتت الألف معناها حالة وفاة في فرنسا على الأقل. منظمة الصحة العالمية كان أوضحت في منشورة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي أنه تعرض المطول لأشعة الشمس خلال أعمال في ظل الارتفاع الغير مسبوق لدرجات الحرارة يزيد خطر الإصابة بسرطان الجلد اللطف عليكم وليس الكل يا ربي بنسبة توصل حتى 60%. وأشارت أنه واحد من كل 4 عمال حول العالم يواجه مخاطر مباشرة نتيجة الأشعة فوق البنفسجية الضارة بما يفاقم أعباء الأمراض الجلدية ويزيد الضغط على الأنظمة الصحية. جاء تحذير هذا في ظل موجات حر غير مسبوقة تجتاح مناطق واسعة من أوروبا والعالم ككل كما فرنسا اللي سجلت درجة حرارة قياسية امتدت فيها الأجواء الحارة زاد إلى ألمانيا سويسرا والنمسا بولندا زاد مع توقع تجاوز الحرارة 35 درجة واللي هي فاقت تقريبا في مناطق يسكنها معناها ما لا يقل عن 193 مليون نسمة. وفي السياق هذا كانت أعلنت عدة دول أوروبية حالة التأهب القصوى لمواجهة تداعيات موجة الحر بينما أحصت السلطات الفرنسية عشرات الوفيات وصلت بالألاف تقريبا المرتبطة بارتفاع فاقة الألف على الأقل بارتفاع درجات الحرارة من بينها حالات غرق تقريبا من نهار 18 جوان في مؤشر على اتساع الأثار الصحية والمجتمعية للظواهر المناخية المطرفة. وتأكد زاد المعطيات هذه تنامي المخاوف الدولية من تداعيات تغير المناخ اللي يفرض تحديات متزايدة على الصحة أو على الصحة العامة وعلى سلامة العمال والفئات الأكثر عرضة للخطر ويستدعي تعزيز إجراءات وقائية وتكيف للحد من الخسائر البشرية والصحية. دونك ما نستهونوش احنا ديما بسخانة حتى اللي عندنا أعنى تبقى احنا متعودين بها على الأقل في الجنوب ولكن راهو حتى كان متعودين بها روقات في الذروة معناها تقريبا من 10 حتى الأربعة دي أوقات ما الإنسان ما يلزمش يخرج فيها ولا على الأقل اللي مضطر باش يخرج يحاول معناها ما يكونش معرض لها مباشرة أو يبقى فيها وقت طويل خاطر أكيد باش تكون عندها خطورة على الصحة نتاعو وعلى الجلد نتاعو بصفة عامة. لطف على الناس الكل إن شاء الله ديما لاباس سلامتكم ديما تهمنا مستمعينا هذيك علاش تابعونا كل صبحية أربعة من 11 حتى الماضي ساعة في برنامج سلامتك على إذاعة تطاوين ويهمنا رأيكم برشا وتفاعلكم معنا زاد كيف نحاول وإحنا نطرق المواضيع الكل نحاول نقدمكم برشا نصائح برشا معطيات برشا قوانين باش تكونوا واعيين وفاهمين القوانين تهم الطريق والقوانين الأخرى زاد كيف في مختلف المجالات اللي باش نتحدثوا فيها إن شاء الله خلال الموسم الصيفي وشبكة صيفية على إذاعة تطاوين في برنامج سلامتك. نشكر فتحي المقلبي وحبيب هدية في الجانب التقني نادية سلموك كانت معكم من أمام الميكرون خليكم مع الأغنية هذه توصلكم حتى الماضي ساعة موجز الأخبار وإن شاء الله متابعة شيقة لبقية برامج إذاعة تطاوين شيء طيبة.
2: والبحر والصحراء حق الوفاء والصبر والود

0: موجز الأخبار.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تنظر بالمندوبية الجوية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة بتطاوين بداية من اليوم باشتراك مع نادي الشبان والعلم بالجهة الدورة الأولى هي أكاديمية الصيف الذكي لتتواصل إلى غاية 31 جويلية الحالي، وذلك بالمركز الجهوي الإعلامي بتطاوين. سجلت وكالة حماية وتهية الشرطة الساحلي أمس 4 مخالفات أثناء الحملة المخصصة للتصدي لمظاهر التعدي على الملك العمومي البحري والحرص على حسن استغلال الشواطئ. انطلقت اليوم المركب الشبابي بمدين فعاليات الورشة التكوينية حول توظيف آليات السيكودراما لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة ببادرة من الاتحاد التونسي لإعانة القاصرين ذهنيا بالجهة. قدم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اليوم خلال جلسة استماع ثانية ضمت كافة اللجان البرلمانية وثيقة السياسات المجالية من مشروع مخطط التنمية 2026-2030. قال مصدر مطلع لوكالة رويترز إن محادثات فنية غير مباشرة بين أمريكا وإيران جارية في الدوحة بواسطة قطر وباكستان وبمشاركة كبار المفاوضين وفرق متخصصة. الموجز في أمان الله.
0: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
2: يا عين
0: سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.
2: الأديب الشعبي في صفاقس.
3: صار العرس وجيت نغني نمسي ونسلم ونهني. صار العرس وجيت أنايا والسعفة الاثنين معايا نمسي على زين القطاية كيف تزغرت يكبر ثني.
4: هدي معشوق.

0: ليه تحلم براس
1: للأدب الشعبي في جهة صفاقس مدونة فنية ثرية وموروث محلي حافل بالمآثر التي تناقلتها الأجيال وخلدتها الذاكرة الجماعية، أبدعها الشعراء والأدباء الشعبيون هنا في صفاقس عبر السنين، فتعددت أعمالهم وتنوعت أغراضهم واشتهرت نصوصهم على ألسنة الناس بعد أن تمثلت نبض واقعهم وروح حياتهم، فاكتسبت بذلك ميزة فنية محلية لافتة وإيقاعا متفردا. هل الأديب الشعبي هو الشاعر الشعبي؟ وهل الأديب الشعبي في صفاقس ما يميزه عن غيره في جهات أخرى؟ يعرف هذا تماما شاعر شعبي وباحث أمضى 40 عاما في مرافقة الأدباء الشعبيين والتعريف بأعمالهم وتوثيق إبداعاتهم في مؤلفاته المطبوعة وفضاءاته الإذاعية ومداخلاته ضمن الملتقيات الثقافية. هو سالم الدلنسي الذي وصفه الدكتور الباحث النصر البقلوتي قائلا: هو واحد من حملة التراث الشعبي اللامادي وحماة ذاكرتنا الجماعية.
2: الأديب الشعبي هو اللي ينتج النص بتاعه ثم يؤديه يغنيه بالصوت، هذاك يسمى أديب شعبي، بينما الغناء يقتصر الدور بتاعه على الحفظ والأداء، يحفظ شعر الناس شعر غيره، وهي وظيفة باهية برشا، لأن لو مش الحفاظ يتلاشى برشا قصايد وبرشا أشعار، يعني دوره هو الغناء ما يقلش قيمة على الأديب. فيما يخص الأديب الشعبي والتميز بتاعك يعني الغناء أو الأديب، المهم اللي يعمل في الأشياء هذه في صفاقس على تميزه، ثم أشياء ربما الناس ما تجيب لها داعي، ثم اللهجة ومخارج الحروف واللهجة مفهومة برشا. الأديب في صفاقس يمتاز بالشيء هذا، وخاصة ثم إيقاعات، والإيقاعات تابعة للموازين بتاع الشعر، لأن شعراء صفاقس يكتبوا برشا في الملزومة، والملزومة فيها تقريب 40 نوع، يعني فيها تولي فيها أكثر إيقاعات من غيرها. هذا الشيء اللي تميز به الأديب الشعبي في صفاقس، راهو من الأول، من أول الدنيا، من أيام بوعزيز وملاك والجراية والسماوي، هذا نسمعوا بهم وما نعرفهمش.
1: الأديب الشعبي في ضواحي مدينة صفاقس وأريافها وفي جهات أخرى هو زينة ليالي الأفراح والمحافل، بصوته المعبر ذي الأداء الجميل ونصوصه السلسة المستساغة، وبتفرده في لباسه التونسي الأصيل وعرضه المتحرك بين الحاضرين. وهو أيضا كما ذكر الباحث الموسيقي الدكتور فراس الطرابلسي ظاهرة فنية موسيقية تتعلق بأداء ركحي بالمعنى المسرحي. الأديب وسعفاه والحركة بينهم والأداء بإيقاعات مختلفة والتنوع في الأغراض، النجع ومدح الرسول الكريم والغزل والحماس وانجذاب المستمعين الكل نحو ممارسة مشهدية فريدة من نوعها. من أحمد ملاك إلى خليفة دريدي في الأرياف وفي المدينة تعاقبت الأجيال وتنوعت الأغراض. يعود لنا سالم الدلنسي ليقول:
3: ما بين المدينة والريف، ماذا ناخذ مثل صفاقس، نجد أسماء أنا الأكثرهم ما نعرفهمش وكلهم ما نعرفهمش، ثم يمكن 2 أنا نعرفهم، مثلا أحمد ملاك ما نعرفهمش، أحمد السماوي، محمد الصافي، علي اللوز، أحمد الجاموسي، سالم بوعزيز، خليفة جراية، هذان من سكان مدينة صفاقس، هذوما شعراء وأدبة في نفس الوقت يغنوا، وأنا اللي خلطنا عليهم، أنا خلطت على علي غربال كأديب يغني، هو حفاظ ما يطلعش يعني ما هو الشاعر، لكن يحفظ البعزيز ويحفظ الجراية ويحفظ البرشة ويحفظ الملاك والسماء ويحفظ لهم الكل ويغني، أنا هذا حضرت عليه. وكذلك محمد عباس، هذا نحضرت عليهم، هذا في المدينة. نجول للرياف مثلا اللي فيه حواز الصفاقس، ما عائلة لديب العامري نصر وحمد وعلي والصادق ولسعد ومصطفى حاليا على الساحة وبن علي من عوادنا ولدهم من العشاش محمد الفرحان من الغريبة واليوم ثم عديد لدبا من طينة خليفة الدريدي وحمد السعدي وعبد الحميد الجبار

0: علي.
1: هذا صوت الأديب الشعبي خليفة الدريدي الذي اشتهر واشتهر قبله وبعده آخرون. لماذا؟ لأنهم كانوا صوت الناس الحامل لمشاعرهم وآمالهم وألامهم. أحبهم الناس لأنهم عبروا عن مجتمعهم وصوروا جانبا من حضارتهم وأتقنوا صنعتهم الفنية وتمتعوا بخصال فنية جيدة أهلتهم لإغناء المدونة الغنائية المحلية والوطنية بأعمال لاقت صداها الجماهير الكبير إلى اليوم.
2: كانت البدايات من اللي أنا صغير كنا في محيط معناها الكل يعش بالشعراء والغناية. تغرمت من اللي أنا صغير، تأثرت أول مرة باللدبة متاعنا كما الصادق لذيب الله يرحمه وكما نصر بالصيد وكما عم سالم الدلنسي وكما برشا. كانت الغناية برشا زاد دخل على الخط منصور بالبي الله يرحمه والكيليني بربيت زاد كيف كيف. وبعد زدت توسعت خرجت البر نلقى زاد برشا إدبة من كما نقولوا احني الحاج الورداني والحبيب اللمطي احمد الخالدي الله يرحمه والعديد والعديد من الغنايه كبارات الاولين. وما ننسى زاد خالك عمار اللي هو اكثر واحد يمكن اعطاني ثنيه باش تاثرت بها في الاول. وبعد والحمد لله زدت حويجات هكا معناها على خالك عمار مسلمي.
1: صوت خليفة الدريدي هذا وهو واحد من الذين أكدوا بأعمالهم أن بريق الأديب الشعبي لم يخفت هنا في صفاقس، بل ظل فنان الناس والأقرب إليهم، بل زاد الإقبال عليه في هذه السنوات الأخيرة، فتعدى حضوره الأعراس والحفلات الخاصة إلى المهرجانات والمحافل الكبرى. ظاهرة أعادها الدارسون للأدب الشعبي في جهة صفاقس إلى وعي الأدباء الشعبيين بضرورة تجددهم المتواصل لأشكال كتاباتهم وإنشادهم وعرضهم وتمثلهم لإيقاع العصر بإدماج الإيقاع مثلا الذي لم يكن معروفا عند الأدباء الشعبيين. محاولة جديدة لاقت صداها المطلوب بين الناس وإن لم يقبلها البعض. الباحث والأستاذ بالمعهد العالي للموسيقى بصفاقس الدكتور فراس الطرابلسي والأديب الشعبي خليفة الدريدي لهما رأي في الإيقاع.
3: إذا تحدثنا وسلمنا بالرأي القائل بأن هناك حضور استثنائي بين الناس للأديب في الوقت الحالي، نقول أن الأديب لم يغب يوما عن الذاكرة الجماعية لسكان المثاليث وولاد سعيد والسواسي وغيرهم، لأن الأديب موجود في وجدانهم منذ القدم وهو يؤسس سهراتهم الاحتفالية بدون أي تكلف وهو موجود في الذاكرة. وليس هنا مجال للحديث عن حضور ربما جديد أو غير عادي، لكن أين ربما نتحدث عن حضور استثنائي؟ ربما عندما يصبح الأديب وسعفاه جزءا أو فقرة من عرض موسيقي كبير يتبناه ربما ملحن معروف أو عازف معروف أو رؤية فنية حديثة، فهذا ربما يصبح أمرا استثنائيا لهذا الحضور. أما من ناحية فنية أخرى تقنية، ربما هناك من سمح لنفسه من الأدب أن يقحم جانبا فرجويا جديدا مجاورا للجانب الفرجوي الأول، وهو إدخال الجانب الإيقاعي كما فعل ذلك مثلا الأديب خليفة الدريدي في صفاقس، وعمم هذه التجربة في جميع الأفراح حيث حل هذا الأديب وصنع بذلك الحدث. ربما كان ذلك محببا لدى البعض من الممارسين وكذلك لم يلقى عند البعض الآخر هذا الرضا، ولكنه صنع الحدث وحاول أن يتماشى مع عصره، عصر السرعة، عصر الإيقاع، عصر الاختلاف، وهذا يحسب للأديب خليفة الدريدي.
2: زدت حويجات، زدت الإيقاع كما نقولوا باش ولا تعمم الشيء على البر الكل، والصغير والكبير والناس الكل، والحمد لله اللي توا معناها يعني جل الناس ولت مغرومة بالأدب، الريف الكل تقريبا ولا يسمع ولدي، ويمكن حتى العنصر النسائي اللي ما كانش معناها مغروم تولى مغروم، وخرجوا برشا فنانين معناه وفنانات يعني بالطريقة متاعينيك.

0: بشارات.
1: ذاكرة محلية غنية وثرية وأعمال فنية حية دائما في ذاكرة الناس يطلبونها ويطربون لسماعها. وأدباء شعبيون تجددوا فلم يتقلص حضورهم بل زاد في هذه السنوات الأخيرة.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: مبروك ما يسمحش جلول شاكر توا نسمعوا اش يجرى فيه وفي اهله.
1: لكن اش ربحنا هاشم من هالخوذه كل؟ المبروك يهجم وشاكر يعاند، ونتيجه مبروك ولا شاكر هم اللي رابحين. فكر بعقلك يا راجل.
0: ما نرجع بفرساني للمطيس الا ما يجوني نادمين طيبين.
1: لكن بوك طريف وخوي بدر كلفونا باش نحموهم، قصور جباليه كل في ذمتنا راه، وفي مقابلاش سيدي ناخذوا منهم المجبل.
0: لمطيس حصلوا كيف تردونا ولا الحق فيهم، والقصور الاخرى متاع الجبل نحرسوهم ليل نهار. هذا قصر بني معقل على يميننا، وقصر بني قنديل على يسارنا، بلهم وغنمهم واولادهم ونساهم خارجين داخلين لمن يمسهم. ثماش راجل فيهم انهانا مره وقال ما تكلموش فلانة ولا فلتانة. راهي زهرة المعقلية بنت الشير وحدها.
2: زهرة يا زهرة يا سمعتين، قولي يا غزالة سمعتي اش عمل شاكر المطوسي معه؟ شكون اللي ما سمع؟
3: اسمع سي هاشم اسمع،
0: اني نسمع
2: وحتى ربيحة عوناته وكتفوزون قدام الجماعة الكيني العقبة لرجالنا يتحرفوا ويخلصونا من قهرة طريف وولده.
3: سمعت يا هاشم سمعت يا شاكر فارس قدوة جبالية كل يولو كيفة ويجمعوا بعضهم ومن بعدني وانت وامثالنا يقتل الشر.

0: اسمع ابراهيم، اسمع انت ويعقوب، اتصلحوا غلطتكم.
1: كيفاش نعملوا يا سي مبروك؟ ابراهيم راس تو مجروح وسلاحه مفكوك.
0: سمح الواح شاكر تقضوا عليه.
2: نقتلوه؟ لكن
0: ابراهيم انت ويعقوب تبعوا شاكر، ركبوه وقتلوه. ما نحبش يظهر بالشبل فارس ويحكوا به، يمكن يولي راس. اقضوا عليه في الليل ولا في النهار، واحده ولا معاه. اري وليد حاش من الناس هم يقولوا فرسان مبروك مبروك غلبتهم امراه. ابراهيم يدمغوك ويفكولك سلاحك ومازال عندك وجه وتقابل العباد. يا يعقوب كنت حسابك فارس من عبار عشرة. هيا بروا الاثنين طوفوا في الوديان والشعاب، اسألوا فكروا ازوا سلاحكم وصلوا الليل، حاسبوني بنتيجة ولا لا انتم برجالي ولاني جايتكم.

0: الطبل لشكون سيدي عبد الدين؟
1: اليوم نهار عسد زايد وحميد. هزلهم الطبل وقول لهم يضمنوا على سلاحاتهم وخيلهم ويرافقوا السراح والطبل ما فرقهمش اي خطر يعلمون به. هاي حوريه
2: بعد الخير سيدي عبد الدين.
1: وينهم البنات يا حوريه؟
2: عندك بهم خلف
1: الطبل. هزيه لحميد وزايد نبهيهم يحرسوا البل والسراح وما يبعدوش علينا. الجبل اللي مقابل ما يفوتوش.
0: وليه سيدي عبد الدين؟
1: انت يا مادي وانا معاك، هات الدبرس وخلي نكسروا هالحجره الكبيره نقووا بها السور. هي كبيره
0: لكن لا ما عندك هاد الرجال. هاتي اني مادي ذراعي يفلق الصخر. مادي صيد هاتي
1: الصخر ولا القهر. يا رجال وينكم؟ السور يحميكم. بكار وشاكر وبركه واللي معاهم وين مشوا يا مادي؟
0: معهم نسيه سيدي، يخدموا في الجهه الاخرى. عندك بيهم كملوا خلطوا.

0: لا تجازلك على جمح، لا على شعير، لا على فارس يسير. كان على والدي أحمد بن خليفة ورفاقته عاش يسير فيه. كان حي أصدقيني، كان في مشكل خبريني، كان راجع بشريني. يا فاطمة يا بنت النبي،
1: صباح الخير يا جد. جد صباح الخير.
2: جد هك تبكت على باباك،
1: هي تو تشوف فيه.
2: خلها تكمل، امشي العب.
1: ربيحة وينها؟ ربيحة وشاكر والناس الكل يبني في السوق.
0: البشارة بشرة خير، القافلة راجعة.
1: باهي الفال عمة،
0: ان شاء الله بنيتي ان شاء الله. تاكزة قالت راجعين سالمي، لكن متكدري.
1: جد كنت مع باباي؟
0: تاكزة فال اتوهي، وربي هو العالم.
1: نمشي نبشرهم. باباي متكدر ولا بيس؟ باباي متكدر ولا بيس؟
3: بابا
1: متكدر
3: ولا بيه؟
1: بابا متكدر ولا بيه؟
3: بابا متكدر ولا بيه؟ بابا متكدر ولا بيه؟ بابا متكدر ولا بيه؟ بابا متكدر ولا بيه؟ بابا متكدر ولا بيه؟ بابا متكدر ولا بيه؟ بابا متكدر ولا بيه؟ بابا متكدر ولا بيه؟ بابا متكدر ولا بيه؟ بابا متكدر ولا بيه؟ بابا متكدر ولا بيه؟ بابا متكدر ولا بيه؟ بابا متكدر ولا بيه؟ بابا متكدر ولا بيه؟ بابا متكدر ولا بيه؟ بابا متكدر ولا بيه؟ بابا متكدر ولا بيه؟ بابا متكدر ولا بيه؟ بابا متكدر ولا بيه؟ بابا متكدر ولا بيه؟ بابا متكد

0: اشتر الصخر هنا ولا تعبت يا مادي؟ حتى الفطور ما زال.
1: سيدي عبد الدايم، التعب بيخرج مع العرق. سيدي
0: بشوي، حبس بشوي، ثم حاجة في شافية الحفرة.
1: أي سيدي عبد الدهيب، هذه عروة جرة، جرة مردومة ومسكرة بالزبس. سيدي
0: طبع طبع، بدخلي نشوف.
2: أصبح الخير يا رجال، والله عاونتك.
1: أصبح الخير.
0: شامخة، الوهجتي
2: الفطور شريحة وبسيس ولا ما شحتوش؟
0: بري بري يا شامخة.
2: أرجع راجل أرجع أخي، مش عروة جرة هيك؟
0: لا عروة لا جرة، عيونك ترقص.
2: وش بيك تردف فيها بالطراب يا سيدي؟
1: يا وخدي ما تسمعيش، بري على روحك.
0: هيا نفطروا يا مادي. وانت يا شامخة، نادي بكار وشاكر خلي يفطروا معنا. هيا بري.
2: خليتهم يفطروا.
1: اسمع الكلام يا شامخة، بري وين بعثناك؟ هيا
2: سيدي هني ماشي.
3: الجرة لازم فيها فم.
4: ايه عسبوني بالولا.
0: مادي شامخة ما تسكتش برا، فهمها للجرة ما ثماش منها. هذا قلال مكسر، احلف لها ونادي بكار وشاكر حاجتي بيهم.
1: السيدي عبد الدهي، زعم الجرة كذابة؟
0: يمكن غاب جرة مكسرة، لكن كيف نثبت منها تو نعلمك، واذا لقينا فيها حاجة رايك مضمون. لكن شامخة فهمها اللي ما ثم شيء.

0: وينك يا ابراهيم؟ الارض ما عادش تبان.
1: هاني في قلب الزيتون. شد مطرحك وما تحركش.
0: شاكر ما ظهرش.
1: تم
0: هذا زايد وحميد مصلحين وعندهم الطبق.
1: اسمع، اذا رينا شاكر نازل نعرضوه وفرقتين يقضوا عليه، ومن ثم نطلعوا للجبل واللي يلحقنا انكسروه حتى بالحجر.
0: ابراهيم دعما يحضر رجله ونرتاحوا منه.
1: تم
0: هم جايين للزيتونة اقطع نفت.
1: باهي باهي،
0: اذا قايلوا تحت هوالت مشكل.
2: نفطر تحت الزيتون البي. الله يرحم جدود فيما خدمه.
3: شو ترحم؟
2: قالوا عرش الزازية الكل قايل تحت الزيتون مصلى على النبي.
3: ما سمعش كلام الزازية، ما وصلتش هني خلاص.
2: هذا تاريخ ومدة ودهور. كيف هربت من شريف بن هاشم ضيفوها جدودنا، كانوا رجال كان تاريخنا ابيض، وتو خايفين من الكلب مبروك لفكيني ومن القطيه نتاعه.
3: المشكله الكبيره في قيدنا طريف، اللي ما يعرف كان يحلف.
4: اي وينكم يا رجال؟ اي ها وقتكم
3: يا سيدي. شامخه مرحبا بيكم بالقصة. وانا شاكر ما طلع.
4: اسكت اسكت يا راجل، اش باش نقول لك؟ انت ما هو عبد الدايم القيمة علي. هي جره يا سيدي معبيه بالويل، اذهب اصفر يتبارك. هكي قول هكي قول.

0: الجرة مليانة بفلوس الفضة، يمكن من عهد الرومان، لو كان فيها ذهب القرية الكل تغنيها.
1: ومادي يا عبد الدايم؟
0: مادي نعطوه كمشة فضة، ولكن ما نعملوا حتى شيء كان ما يرجع شيخنا.
1: وشامخة الدواية؟
0: شامخة يما تسكت وتكذب روحها، ولا مادي طلقها. المرأة الدواية والكلب العواية والناقة الرغاية ما يجيبوا كان الفقر.
2: الشامخة اللي خبرت يا سي مبروك، أنا ويعقوب سمعناه كنا في قلب الزيتون.
3: إذا الأخبار صحيح تصيدوا عبد الدايم ولا بكار ولا شاكر، كيف نهدوهم يعلمونا ونخبوا الجرة. جرة ذهب، لو يعطونا نصفها نحميهم الطير والذيب وبلادهم. حسوا عليهم، حصلوا واحد خلينا نثبته حتى أني ما عاش نبعد عليكم. البيعة ولا تذهب

0: هذه شام خناسة من الشمل. زعما مسال تعرفني شامخة. جابك ربي يا شامخة، وين ماشي؟
1: سيد المبروك ماشي يا لالي. يا سيد المبروك الحنانة، مش بيه مضي في السكين الراجل.
0: عرفتيني يا شامخة؟ قلت طال الزمان ونسيتيني.
1: ربي سيدي، كيفاش نسلك من نهار وحي نهار اليوم اني سويدي؟ كيف ننسى الفارس الشجية مبروك الفكيلي؟
0: شام
1: نعم سويدي.
0: هاي احكي لي على جرة الذهب.
1: جرة الذهب؟
0: واذا كذبتي نقص لك لسانك.
2: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، سلوى محمد، أنور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سميرة العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. تقديم سندس حمو. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم مهيري ولسعد دريجي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب، إخراج حسن الخلصي.

0: الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: تحية طيبة في موجز الثانية للأنباء. تنظم بداية من اليوم المندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة بتطاوين بالاشتراك مع نادي الشبان والعلم بالجهة دورة الأولى لأكاديمية الصيف الذكي لتتواصل إلى غاية 31 من جويلية الجاري، وذلك بالمركز الجهوي للإعلامية بتطاوين. تدخل وحدة الصيد البحري بالشباك المجرورة بخليج جابس بداية من اليوم في فترة الراحة البيولوجية إلى غاية 30 من سبتمبر القادم. يعتزم المجلس الوطني للأقاليم والجهات فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 13 عاملا من الصنفين الأول والثاني، واختبار مهني لانتداب عمل من الصنف الخامس في إطار تدعيم موارده البشرية بعدد من الاختصاصات. انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة جولة جديدة من المباحثات التي يشرف عليها وسطاء اتفاق وقف اطلاق النار في غزة مع عدد من الفصائل الفلسطينية. في كأس العالم اليوم الدور 16، انجلترا الكونغو الديمقراطية وبلجيكا تباري السنغال. إلى اللقاء.

تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: الأثير مع ليلى سحنون.
1: على سلامتكم وأهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في كل مكان على أثير إذاعة تطوين مع منوعة على الأثير الأربعاء غرة جويلية 2026. وبالحق كي نقولوا جويلية نحصر واحنا دخلنا بالفعل في فصل الصيف، إن شاء الله يا ربي صائفة رائقة للجميع إن شاء الله. كذلك شبكة برامج صيفية على موجاتنا تكون عند مستوى انتظاراتكم وتطلعاتكم. الشبكة اللي بدأت من بداية الأسبوع 29 جوان، أكيد نتمنى التوفيق لكل الزملاء ومتابعة طيبة لكل كذلك مستمعينا. معكم باش نكون في برنامج على الأثير المنوعة هذه اللي تدولوا عليها برشا زملاء، ولكن أكيد كل واحد بلمسته وكل واحد بالطابع نتاعه وكل واحد بالفقرات اللي حضرها حتى يكون فما أكثر تنوع في المساحة هذه. بالنسبة لي ليلى سحنون، شنو حضرت لكم في المساحة هذه؟ خليني نقول لكم الساعة ما جيتكمش ودايا فارغة، جيت بجائزة قيمتها 200 دينار إن شاء الله باش تعرفوا عليها في الجزء الثاني، وهي الحقيقة ماهيش فلوس إسباس ولكن بما قيمته 200 دينار هدية مهداة من مركز تجميل جلوس أند جلو في مدنين. المركز هذا اللي حل مؤخرا لصاحبته سميرة برجب، مشكورة على تعاونها مع إذاعة تطوين، وهكا حتى كما قلت يعني تكون عشويتنا فيها هدية للمستمعين بطبيعة. هتا بدأوا من الأول، شنو عنا بعد شوية؟ بعد شوية عنا فقرة جديدة اسمها ماركتينج، نعرفوا عالم المال والأعمال المشاريع وريادة الأعمال وغيرها، حبينا نعاونوكم في الإطار هذايا كحلقة أولى باش نمهدوا فيها ونهيئوا مع بعضنا العقلية والنفسية باش الناس كيفاش خاصة اللي خايفين من المشاريع كيفاش ياخذوا خطوة أولى وكيفاش يبدأوا مشاريعهم. هذه الفقرة اللي باش تكون متسلسلة ومترابطة في المواضيع متاحة واللي باش تأمنها معنا أسبوعيا الأخت والكوتش فتحية الدلهومي. باش نحتفي أيضا في على الأثير بالجمعيات الناشطة في الجنوب بالشرقي اللي قدوا يجوا بحذانا، اكيد نخرجوهم في القيلة ويجونا في الاستوديو، واللي ما يمكنهمش كذلك باش يكونوا معنا عبر الهاتف في فقرة اكتيفيست. عادة ناخذوا استضافة مع جمعية في نشاط ما، ولكن ما نعطيوش برشا مساحة للجمعيات النشطة في الجنوب الشرقي، وباش تكون لما بإذن الله يحضروا بحذانا في الاستوديو. هذه فرصة ومناسبة للي يحبوا يكونوا بحذانا، اكيد يعرفوا جمعياتهم يتواصلوا معنا مسبقا، واحنا اكيد باش ننسقوا معاهم العملية. اليوم ضيوفنا باش يكونوا جمعية تنمية بلا حدود في ولاية تطاوين. أيضا في مداخلة ومصافحة هاتفية باش يكون معنا سي محسن الرحال المندوب الجهوي للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، واليوم غرة جويلية تنطلق رسميا البرنامج التنشيطي الصيفي لفائدة صغيراتنا بطبيعة، نحكيه على أكاديمية الصيف الذكي. في الجزء الثاني من الحصة باش نرجع معنا صديقتنا فاطمة بلهويشات الإعلامية والصديقة فاطمة بلهويشات في فقرة ديما في البال، الفقرة هذه اللي في كل أسبوع باش تختارنا فاطمة شخصية تونسية خلات الصدى وخلات الأثر متاحة في عالم الفن، مختلف الفنون الحقيقة، الفن السابع الرابع، سينما، مسرح، موسيقى، تلفزة، كل الحقيقة الفنون الكل اللي بون تلفزة تمثيل قصدية، الكل باش يكونوا موجودين معنا إن شاء الله. كل مرة تختارنا شخصية ونقولكم اسمعوا بالقدا فاطمة وقت اللي تتحدث، لأنه السؤال والمسابقة باش يكون على الحديث متاع فاطمة اللي باش ناخو منه سؤال ومعلومة. تركزوا مع فاطمة وتتصلوا بينا أكيد بعدها على 75 870 900. أهلا وسهلا بكم الناس كل، صديقنا عادل الجميل على اللوحة الهاتفية ديما بكل رحابة صدر يستقبل كل السادة المستمعين. في الإخراج التقني للحصة معنا فتحي المقبلي، تحية لي مفتاح خبير وكل الزملاء من وراء البلور. مرحبا بالناس الكل في على الأثير في عددها الأول معايا.

0: إن شاء الله إن شاء الله تشوف الفرح وتزهى دنيا قدامك. 12 دقيقة بعد الساعتين، أهلا وسهلا بكم من جديد معنا في على الأثير على موجات إذاعة تطاوين. والغنية هذه سفتحنا بها حبيناها في الخير لكل الناس اللي تستنى في نتائجها، سيديام نوفيام كذلك وليداتنا وأبنائنا التلاميذ اللي عديوا دورة الأبطال إن شاء الله بالحظ والتوفيق لهم في البكالوريا، يخلطوا هك على ركب الناجحين بإذن الله. وخليكم ديما متفائلين خير إن شاء الله. فقرة جديدة معانا مع صديقة الحقيقة سمعناها برشا في إذاعة تطاوين وغابت علينا الفترة، وترجع معانا في فقرة ماركتينج.
1: ماركتينج.
0: حاضر معنا في الفقرة هذه الكوتش فتحية الدلهومي صديقة إذاعة تطاوين على الدوام. صباح النور ولا مساء النور، أهلا وسهلا، ما برحب حبيبيك.
2: أهلا وسهلا،
0: كيف الحال؟
2: شنحوالك؟ إن شاء الله تكون لديك صحة جيدة أنت وكافة مستمعي إذاعة تطاوين.
0: شكرا، وإحنا زادة يعطيك الصحة.
2: زادة عمدي حول الله.
0: شكرا لك. الماركتينج هذية أو التسويق بصفة عامة حاجة مهمة جدا ولات اليوم. شكون فينا ما يحبش يحسن في الدخل متاعه؟ شكون فينا ما يحبش يكون عنده مشروع ناجح؟ شكون فينا ما يحبش يكون لابس عليه زادة وإنسان هكا شخصية مرموقة وبمكانته وقيمته؟ أكيد هذية حلم وحق مشروع لكل إنسان، ولكن الواقع متاعنا يبدأ ساعة أنه أي مشروع وأي خطوة نحب نعملوها هي في الأساس تبدأ الفكرة هكا ولا كوتش. باش الفكرة هذه تنجح زادة يلزمنا نهيئ عقليتنا ويلزمنا نهيئ أرواحنا نفسيا، يلزمنا نكونوا عنا قليب زادة باش نصدموا على فكرة مشروع. التفاصيل معك تفضلي.
2: شكرا ليلى، يعطيك الصحة على طرح الموضوع هذا. أنه اليوم الناس الكل تقول لك أنا اليوم حابس ماديا، كما قلت تحكي شوية أنا شهريتي ما عادش مكفيتني.
0: صحيح.
2: أنا مثلا شاب في مقتبل العمر ولا فتاة نحب نعمل حاجة تمشي لي أموري نسترزق منها، شفتوا أنه نشوفوا أحنا برشا ناس طالت بطالتهم، فهمتني؟ يبقاو يستنوا ويقولك أنا نحب حاجة نمشي بها أموري لكن ما عنديش فلوس، أنصحني شنو نعمل؟
0: صحيح. نعم.
2: عفوا. دونك أول حاجة نحب نطمن كل واحد يسمع فينا اليوم، راهو إذا كنت أنت كما كنت أنا نحكي توا حابس ولا شهريتك ما تكفيك ولا راهو الضيق المادي هذايا ماهوش حكم نهائي، هو مرحلة
0: وشيء ما يدوم ديما. أي
2: نعم، هو مرحلة راهو. إذا كان أنت سي بون حطيتها في مخك اللي هي مرحلة راهي باش تمر.
0: نعم.
2: أما إذا كان أنت اليوم أنا ما عنديش وانا ما مع وانت مقتنع من ذلك راهو باش تبقى الى يوم يبعثون.
0: نعم.
2: عندك
0: شو قاعد غادي في نفس الوضعيه وفي نفس الظروف ويبقى لك كان انك تشكيت معناها تشكى وتتبكى على وضعك وظروفك.
2: لانه الواقع هو وقوع افكارنا حبينا ولا كرهنا، واقعنا اللي عايشين هو وقوع افكارنا. تحت نجم ما عندك حتى فرنك لكن عايش لابس عليك وفي ساعه في ساعه ما تتعدى هيك الازمه نتاعك وتمشي الظروف ما خير، فهمتني؟
0: جميل. نعم.
2: أنا اليوم نعم ليلى
0: قلت لك جميل.
2: أنا اليوم كمرافقة لأصحاب المشاريع الصغيرة ولا المسوقين ولا الكوتش ولا الناس اللي بيعوا في دواراتهم ولا بيعوا في أي منتج، قابلت ناس دخلها بالحق محدود جدا، فهمتني؟ لكن طريقة تفكيرها كما كنت تحكي لك غنية جدا. أي. فهمتني؟
0: نعم.
2: في فترة وزيزة جدا جدا تخطت الموقف وولات عندها معناها عائدات ما شاء الله عليها. ثم ناس بالعكس بدأوا براس مال كبير لكن الأفكار كانت محدودة.
0: خسروا برشا فلوس وما مشيتش الأمور. نعم.
2: وبداياتهم كانت عشوائية جدا. لهنا ما عندهم وصل بيريود صغيرة وفلسوا وسيبوا عليهم من المشروع اللي بدأوا فيه. واضح. دونك لهنا العقلية هي الكل. إذا كان أنت عندك عقلية بوزيتيف
0: تعرف طيب شنو ذكرتني ذكرتني بفقرتنا غير العقلية كي خدمناها عنا سنوات تقريبا في الأجواء هذية في إذاعة تطاوين.
2: غير عقليتك بالحق راهو أنت تجذب ما أنت عليه.
0: صح.
2: حبينا ولا كرهنا هذية راهو للناس إن شاء الله حتى يبدأ مشروع صغير أنت تجذب ما أنت عليه. تبدأ مشروع وأمورك واضحة، لكن يجيك شك، يجيك دوت أنك ماكش باش تربح، ماكش باش تربح، تخوض القاعدة ماكش باش تربح.
0: هذا اللي يقولوا عليه طايح قبل الضربة، معناها هو حكم على روحه بالفشل قبل ما يبدأ.
2: راهو العقلية هي الكل. إذا كانت عقليتك مرتاحة
0: بوزيتيف وإيجابية
2: وعقليتك بوزيتيف، راهو باش تجذب الربح.
0: نعم واضح، راهو ماهوش كلام، هذه حقائق، معنا مش فقط تشجع فينا الكوتش.
2: اي نعم لكم فهمتني. دونك فهمت، تقول لي باهي انا نجمل شويه فلوس ونبدا مش تبدا في مشروع. مش في بالهم اللي هو بالفلوس يبداو في دوم، يعني رانا مرهونين فك الفلوس اللي باش يجيبوا ولا فك القرض اللي باش ياخذوا.
0: يقول لك انا راني مشكلتي فلوس، معنا هات لي الفلوس طون.
2: مشكلتي فلوس انا والله، مشكلتي فلوس فهمتني. بقى تجي تسألوا انت تقول واي يا سيدي انا اليوم مش نعطيك 100,000 دينار 100 مليون، شنو مش تعمل بهم بالضبط؟ فيش تستثمرهم؟ يسكت. هذا بالحق ما عندوش حتى فكرة.
0: نعم
2: فهمت. دونك لهنا تعرف ايه المشكلة الحقيقية، ماهيش في توفر الفلوس من عدمها فهمتني. المشكلة لهنا في شنو يا ليلى؟ المشكلة لهنا في وضوح الرؤية الأفكار اللي عندك. إذن عليها أنت اليوم، راهو الفقر ما يظلمش يا ليلى.
0: صحيح.
2: والله الفقر ما يظلمش، هذا إنسان أنت ما عندوش معناها شهريته محدودة، ولا ما عندوش موطن شغل،
0: ولا ما يتقدم مشروع. الجملة في حياته تلقاه في نفس المكان في نفس البلاصة، معناها كارير كامل.
2: والله أنا مرهوش فلوس. جيت أسألك شو تعمل، ما تلقاش عنده حتى فكرة.
0: نعم خلينا معناها نعطي قاعدة أنه الفلوس ماهيش أول حاجة مهمة لنجاح المشروع.
2: أول حاجة باش تعمل مشروع.
0: نعم
2: أبدا. دونك راهو لهنا راس المال يبدأ عندك وتبداه بفكرة غالطة يضيع. يبيع لك راس المال. لكن الفكرة الصحيحة باش تبدأ بها وباش تبدأ بإمكانيات بسيطة، راهو تكبر بشوية بشوية فهمتني.
0: نعم باهي. واضح طبعا
2: انه
0: هو خليني نوضح حاجه للساده المستمعين. راهو اللي تحكي فيه السيده فتحيه دلهومي راهو يلزمك تبعونا في عالي الاثير، ما لازمش تسمعونا كل اليوم، راهم حلقات ومعناها مترابطه ومتواصله ان شاء الله، باش كل شيء يبدا يتبع بعضه
2: متتاليه. كيفاش الواحد باش يبدا مشروعه اليوم فهمتني؟ بالنسبه هذيا نحكي للناس اللي تحب، حتى الناس اللي ما تحبش اليوم اوكي باش نعطيهم بالخطوة فهمتني.
0: نعم
2: دونك لهنا بسم الله الناس الحاجة اللي تضيع الناس اليوم انه يحبوا الربح، هي تقييم الربح فهمتني، وهي اكبر حاجة غلطة انك تخمم مباشرة في الربح.
0: جميل.
2: خمم.
0: نعم.
2: الربح منين باش يجيك؟ خمم انت شنية المشكلة اللي تنجم تحلها للناس اوتوماتيكمون الربح يجيك. واضح يا ليلى؟
0: واضح جدا ومعقول جدا ومنطقي جدا زادة. نعم
2: اذا اليوم انت اذا كان عندك مشكلة باش تحلها للناس بينصر الناس باش تخلصك فهمتني. اما اذا كان انت ما عندكش حل المشاكل الناس، ما عندكش قيمة باش تقدمها للناس، دونك لهنا حتى شيء ما يجيك فهمتني. حتى كان بادي بمئات الملايين فهمتني، اما لهنا لازم اول حاجه تعملها انه تلوج على مشكله، معناها تشوف المشاكل اللي يعانيوا منها الناس وتقدم الحل. طب شويه نوريكم شنو معني شنو كيفاش نعمل انا. دونك هيك مثلا نعطيكم انا امثله من حياتنا اليوميه مثلا.
0: ايه
2: ليلى اليوم عندها صغارها وتحب شكون يقريهم ولا شكون يشدهم ولا خاطر هي تخدم فهمتني. دونك زين وفما شخص اخر لاحظ اللي ليلى ومثيلاتها عندهم صغار وحيرين شكون باش يقريهم شكون باش يشدهم شكون كذا كذا. دونك زين شوف شنو المشكل. عمل حل انه حط فضاء صغير للمراجعه والانصه فهمتني.
0: نعم
2: دونك لهنا
0: عرف احتياجات السوق شنية، معناه الحريف اللي باش يتوجه له عارف الساعة هو شنو حاجته.
2: فوالا دونك لهنا ليلى شنو هي شنو باش تشري راحتها، تشري قيمة فهمتني.
1: فهمت.
2: لا هو ما هوش يبيع في قلم وكراسة ودرسنوه، لا هو يبيع في راحة ليلة.
0: مش يقدم خدمة. نعم.
2: ولا باش تحط صغارها غادي وباش تخلص.
0: جميل واضح. نعم.
2: مثلا نعطيك انا مثلا كبار السن اليوم ما ينجموش يتعاملوا مع الرقم انا مع الخدمات الرقميه ويلقوا صعوبه كبيره في الاجراءات هذيا. يجي شخص معناها ولو انه هو هذيا مثلا مش برشا فهمتني، يجي شخص انه يحب يخدم للناس الحاجات هذو ما يرافقها فهمتني.
0: نعم. وهذه شفناه برشا مهن خاصة في الكوفيد، خرجت الناس اللي تعمل التوصيل اللي استغلوا ربما ظروف ما كانش مهن هذه موجودة قبلك، الخدمات الفونتون ليني وغيرها وكذا، وحنا تو نحكيه حتى في حساس قادم على التسويق الشبكي وعلى الخدمة هذه اللي أونلي لساعات حتى تفوق يعني في الخدمة متاعها حتى المحلات العينية معناها اللي تدخل لها وتتسوق منها. فبرنامج شاسع جدا جدا للحديث عليه أكيد في فقرة ماركتينج، ووضحت بالكدا خاصة من خلال الأمثلة أنه متطلبات السوق هي اللي منها ربما تخلق الفكرة أو فكرة المشروع، وفما أفكار متشابهة وفما برشا مشاريع متشابهة، ولكن اللي يفرق بين صاحب فكرة عن أخرى هو الحاجة اللي باش يضيفها ربما واللي لجم يطور فيها واللي يفرض بها اسمه. كما قلت الحديث معك مهم وذو شجون كما يقال، وأكيد حلقات مترابطة. أنا نأكد لكم أنكم إذا تواصلوا تسمعونا في ماركتينج أكيد باش تستفيدوا برشا. هذه حصة أولى فتح شهية، خلينا نقوله كوتشاكا ولا
2: أكيد.
0: نشكرك برشا يا ليلى، يعطيك الصحة.
2: ليلى ما عرفت هل مازال عندي.
0: لا فقط نحوصله واي نحوصله في حوصلة مداخلتك
2: اليوم. قول يا سيدي أنا شنو باش نخرج أنا اليوم، شنو خرجت من الحرب اليوم؟ أنت كشيف ولا كأي إنسان يسمع فينا اليوم يحب يعمل مشروع،
0: نعم
2: جيب رقم كثير أنا اليوم شنو نعرف نعمل اليوم، شنو الحاجة اللي نبدع فيها
0: بالضبط؟ شوف مهاراتك إمكانياتك طاقاتك
2: شنو اللي أنا نحب نعمله، نحب فولونتي من داخل،
0: الإرادة من داخل، شنو تحب
2: شنو الحاجة المستعدة الناس تدفع عليها فلوس.
0: صحيح صحيح.
2: وشنو هي الحاجة اللي أنا متميز فيها؟ إذا كان أنت لقيت الإجابة على الأربعة أسئلة هذو في نقطة واحدة هذاك هو مشروع.
0: راك بديت في على سكة صحيحة إن شاء الله.
2: صحيح.
0: شكرا.
2: هو مشروع.
0: نعم. ومنها
2: وبعد إن شاء الله تو نحكيه في الخطوات اللي بعد واحدة واحدة.
0: أكيد. ومنها يبتدي المشوار. وشكرا لك، يعطيك الصحة كوتش فتحية دلهومي، فقرة ماركتينج ديما كل نهار أربعة مع بداية برنامج على الأثير. شو اسمعوا الآن؟ وابتدى المشوار بصوت أمل ماهر، وأيضا بعدها في فقرة أكتيفيست باش نتحدثوا على مشوار مليء بالنجاحات لجمعية تنمية بلا حدود في تطوينه.

0: أمل ماهر وابتدى المشوار وكذا احنا مشوارنا بدا معكم على بركة الله مع برنامج على الأثير. وكما قلت نكون معكم إن شاء الله ديما كل نهار أربعة بإذن الله من الانتهاء شبكة الصيف إن شاء الله. فقرة أكتيفيست فقرة جديدة بروحة جديدة باش تكون فيها أسبوعيا استضافة لمختلف جمعيات الناشطة والفاعلة. ما نحكي نقول جمعية راي جمعية بالحق منها تخدم وخلات الأثر متاحة وتستاهل أن نكرموها ونشجعوها في الفقرة هذه. بدايتنا باش تكون مع جمعية تنمية بلا حدود تطاوين.
1: أكتيفيست أكتيفيست
0: في العادة كي نستضيفوا جمعية ناخذوا طرف منها رئيس جمعية كاتب عام مكلف بالأعلام شي يحكي على نشاط ولا على الجمعية. ولكن في الفقرة هذه سنحتفي بالجمعية وأعضاء أكتيفيست بالأس معناها في الأخر المجموعة هي اللي بتكون حاضرة معانا. على يميني سي الحبيب بالحبيب رئيس جمعية تنمية بلا حدود. مرحبا سي الحبيب أهلا وسهلا
2: نورتنا. مرحبا بك شكرا على الاستضافة وتحية ليك والفريق العمل معك وتحية لك مستمعي إذاعة التطاوين داخل تونس وخارجها.
0: شكرا على تلبية الدعوة زيدة سي الحبيب. أيضا تحضر بحذانا كذلك السيدة فتيحة العميري أمين مال ومديرة تنفيذية بجمعية تنمية بلا حدود ومنسقة مشاريع زيدة في الجمعية. مرحبا بك مدام فتيحة.
3: عايشك بارك الله فيك شكرا على الدعوة متاك.
0: شكرا. حاضر بحذانا أيضا سي سالم بسنون المكلف بالأعلام والتواصل هو أيضا عضو مؤخرا بالجمعية الاستشارية الشبابية بالأمم المتحدة. مرحبا سالم اهلا وسهلا
4: بك. يعيشك مرحبا بك وبجميع مستمعي اذاعه التطاوين والفريق التقني.
0: يعيشك سالم كان ضيفي في الماتينال الثلاثة اللي فات لانه التيتر هذايا عضو بالمجموعه الاستشاريه الشبابيه حبينا ناخذوها عليه بصفه خاصه هو في شخصه يعني ما شاء الله عليه كان في المستوى ونورنا الكل في الجهه باختياره ضمن الامم المتحده عضو في المجموعه الاستشاريه الشبابيه. نرجع لسي الحبيب رئيس الجمعيه وانا كنت نحكي معاه في الكواليس انه كان الطفرة اللي صارت نتاع الجمعيات في ما بعد الثورة 2012 تقريبا تأسست الجمعية هذية ومئات وألاف من الجمعيات وفي الآخر لا يصح إلا الصحيح وما بين الجمعيات اللي واصلت نضالها وواصلت العمل على الخط نتاعها جمعية تنمية بلا حدود تطاوين واللي باش ناخذوا عليها ورقة تعريفية مبسطة معك سي الحبيب تفضل.
2: شكرا. جمعية تنمية بلا حدود في التطاوين تأسست على يد مجموعة من الناشطين المجتمع المدني سنة 2012 في الحقيقة تداول عليها عديد الوجوه والوجوه المعروفة ولم تنقطع تقريبا على النشاط جمعية التنمية في التطاوين طيلة 14 سنة.
0: ممتاز.
2: هذه
0: ممتاز.
2: شهدت فترات صعود وهبوط حسب
0: طبيعي وعادي يعني.
2: ولكن عندنا سنوات في الحقيقة النشاط مستمر ما قطعناش تقريبا توا كل أسبوع عندنا نشاط معين نشاط. في مجال معين في موضوع معين لأن كنت حب نحكم معنا على الاستراتيجيات
0: اللي وضعناها والخطوط
2: العريضة مثلا طيلة 3 سنوات لأن وضعنا خطة
0: خطة عمل واضحة.
2: خطة عمل واضحة. الخطة شنو ناخذ المواضيع اللي في السياق العام في السياق الوطني في السياق الدولي احنا ناخذ على زوز مواضيع اللي هم زوز مرتبطين في بعضهم التغيرات المناخية والانتقال الطاقي.
0: ممتاز. نعم.
2: هذوما زوز
0: حديث العالم
2: حديث العالم. وتقريبا كما قلت لك ما يتعدى الجمعة ما نعملوش نشاط في الاتجاهات. الاستراتيجية الثانية واللي كانت مهمة في الحقيقة هي ان احنا خرجنا من منطقة تطاوين المدينة حبينا نشعوا على مختلف معتمديات الولاية
0: على شساعتها وعلى كبر ولاية تطاوين
2: على كبر
0: يعني
2: ولاية ومعاناة ولكن احنا نصبروا
0: تحدي هذا
2: تحدي وهكا راهو شوف ما تعملش تحدي ما تنجحش باش نكونوا واضحين واحنا هذا عمل تطوعي وقدمين عليه معناها احنا قاعدين نأدوا في رساله والرساله هذه يلزمها شويه تضحيه ولزمها شويه جهد
0: والله نقول لك برشا مش شوي برشا بالفعل برشا جهد وبرشا تضحيه وبرشا تعب
2: نمشي انا
0: وبرشا مسؤوليه وبرشا وقت وبالفعل يعني
2: نعطيك مثلا مثال على المعاناه احنا ثم مناطق نمشوا لها يلزمنا نروحوا بالنصف النهار لأن إذا كانت كمل نصف النهار ما عادش تلقى نقل بس تروح حتى طويل فهمت حاولنا أن نوصل للمناطق البعيد أكثر من أنها تكون المعتمدية مثلا في رمادة لا خرجنا من رمادة أصلا مشينا الكامبوت مشينا للمحيط لأنه مش ممكن الجمعية باش تبقى في بوتقة المدينة وفي معناها في
0: مجالها ضيق
2: خاص معناها يزمها تشع على فما ناس محتاجة للشيء وإحنا اكتشفنا أخيانا معنا اكتشفنا لهفة على التكوين وعلى الورشات وعلى التواصل بالحد معناها اتصالات يومية
0: وهذا يزيد يشجعكم
2: شجعنا ولكن كانت كان تعب كبير ولو خير نجمو يحكوا لك على
0: باش نمشي المدام فتيحة العمير اللي هي أمين مال جمعية تنمية بلا حدود مديرة تنفيذية للجمعية وكما قلت منسقة مشاريع تقريبا في على المراحل الكل وفتيحة في الصفوف الأمامية مسؤولية كبيرة برشا تنبع من إرادة ذاتية وانا نعرفك حق المعرفة فتيحة انك تعطي بلا مقابل بلا حدود وساعد حتى على حساب روحك وقتك وصحتك وعائلتك وكل شيء
5: يعطيك صحة مشكورة على اللفتة الكريمة متاعك أكيد معناها كي تدخل الدومين وإلا المجال متاع المجتمع المدني ما تنجم كان أنك تقدم خاصة كي تسمع كلمة يعطيك الصحة كي جيتنا وإلا تسمع كلمة هيك تزيد تحفزك
0: وتشوف النتيجة زادة للجهد والتعب
5: هذاك هو هي سنين متاع معناها حتى قبل دي اس اف وقبل الاسوسياسيون كل شيء راهي سنوات معناها قبل خلت لي مخزون باهي متاع معلومات وباز دي دوني بدينا نخدموا عليه مع بعضنا لينا ثلاث سنين على الأقل هيئة مديرة الجمعية هذه تلت ثلاث سنين الاخرانيين على كل اللي هي في كانت في مسؤوليتي وعاتقي أنا الشخصي أنا حبيت أنه نرتقي بالجمعية أنه نطلع بها درجات بحكم اللي احنا جتنا الكورونا تعبتنا برشا جونا ظروف معناها كأسوسياسيون احنا نعرف راهي الجمعية تعيش يا إما موارد مالية ذاتية وإلا موارد متاع دعم من ممولين جينا روحنا للموارد الذاتية ما عادش تكفي وإحنا نعرف عقلية متاع التونس كاملة وإلا برشا مش ناس كل تعطي من غير مقابل اضطرينا ان احنا نضحوا وان نشتغلوا اكثر على مشروع ان احنا نجيبوا تمويلات مشاريع كانت كما كان يحكي السلاح
0: بي التمويلات راهو انت تفك معناها مشروعك فكان راهو باش تقنع بفكرتك وباش تكون في تنافس مع ناس اخرى مقدمة مشاريع معناها يلزم دراسة مشروع صحيحة يلزم فكرة تقنع يلزم مجلد متاع وثائق واوراق وتحضيرات راهو بالفعل تعب كبير ماشيش نهار هكا فتيحة تقول ليش لازني تو انا فك عليا جيرة وساعات دي ماما يتعب الإنسان ولكن من يجمش يسلم لأنه يشوفه مسؤولية كما قلتي وكما قال سي الحبيب رسالة
5: هي قبل راهو إيمان ريتي خاطر احنا كان كل واحد يقول انا اش لازني على التعب واش لازني على المجتمع المدني
0: خاطر هذه الفكره السيده راهو باش يكون
5: هو كيفاش يقول لك هذا الكلام راهو الناس ما نجموش نواصلوا وتلاحظي برشا اللي هما دخلوا المجتمع المدني جيست على خاطر نفحه ولا خاطر جوره ما وصلوش فيه والحق انا ايمان مني باللي راهو المجتمع المدني يسحقنا المدينه بتاعنا تسحقنا الناس اللي هي مش قادره توصل للمعلومه ولا مش قادره توصل للدعم تسحقنا هذاك الحاجه اللي خلتنا مثلا تحفزوا ونضحوا خاطر في الاخر راهو هذه كما قلت انت راهي تضحيه ومش بالسهل والتمويلات الحق معناها هو اصلا جت بريود هذه الثلاث سنين الاخرانيين الحق جت بريود برشا مولين خرجوا من تونس برشا تمويلات حبست وغيرها
0: زاده ما كملتش نعم
5: هذاك علاش برشا تعبوا لكن الحمد لله احنا مواصلين كلك سوا ثم تمويل ولا ما ثماش قاعدين نجتهدوا بمجهودنا الشخصي وقاعدين نحاولوا نعملوا وعندنا برشا انشطه راهي من غير تمويلات راهو مش حتى المستهدف المستمعين يعرفوا راهو احنا كجمعيه قاعدين نعملوا نخلقوا في شراكات نخلقوا في بارتناريا من غير فلوس من غير حتى شيء ونعملوا في أنشطة وآخرهم من ميزون ديجيتال اللي هو راه من 2016 إلى يومنا هذا حي ونعملوا في ديسيك دي فورماسيون للنساء والشباب دورات تدريبية لقاءات تاع ورشات عمل برشا ومشكورين حتى شوي فونداسيون اورانج على الدعم تاعهم بقاو معانا معناها كل مره هكا يدزوا معانا حتى هما هذا بروجي من غير تمويل معناها مش
0: هذاك فيش تمويل ونخدم بالامكانيات المتاحه وباقل الامكانيات
5: بالمتطوعين نتاعنا بالستاف نتاعنا
0: بدعم ناشطين تو فعليا في الجمعيه اللي نجم نقول واقفه بهم الجمعيه وتعمل عليهم بالقدام نسميهم مثال شيء البعض
5: هو سي الحبيب
0: خلينا هو يسمي الأعضاء الفعليين هو ناشطين نعرف برشا منخرطين وكذا ولكن الصحاح اللي واقفة بهم الجمعية باش نحيوهم
2: هي الوضعية هذه راهي لا تقتصر على جمعية التنمية تقريبا جميع الجمعيات وجميع المنظمات
0: الثقل باش يجي على ثلاثة أربعة
2: من الناس صحيح لكن احنا باش نقول لك الحاجة الباهية اللي في جمعياتنا احنا عندنا مجموعة من المتطوعين حقيقة ومجموعة من الطلبة ثم تظاهرات كبيرة وديزيفان ما يصيروا مثلا في ليزات ولا تتبع في نشاط الجمعية من آخر يعني الترتيب والتحضيرات يقوم بها معظمها يقوم بها المتطوعين وبارك الله فيك. هذا ما أني قلت لهم في فترة من الفترات أنا نعدوا فيكم أنتم
0: طبعا نسيني من مشعل
2: نهار آخر إحنا توسيه كبرنا
0: لفيس نزلت البركة
2: وباش نخرج باش تاخذوا مشعل نهار
0: طبعا طبعا باش الجمعية تتواصل لك الاستمرارية والديمومة. نعم
2: والله إحنا لقينا توا مادام لقينا روحنا في وضعية يمكن جبدت عليها مادام فتيحة مش نجم توخر التالي
0: صحيح مسؤولية
2: راهي ناس تشوف فيك سامحوني في الكلمة تشوف فيك وفي رب ولا بالحق راهي ثم فئات لأن احنا مسينا الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع اللي هم النساء العاملات في القطاع الفلاحي والشباب وخاصة النساء القطاع الفلاحي راهم متعطشين للمعلومة متعطشين للقاءات
0: وعندهم طاقات ما شاء الله يعني نساء في المجامع الفلاحية المرأة الفلاحة وغيرها
2: سمحني في الكلمة الفرنسية اكتشف للجرون بوتنسيال اللي موجود مش مستغل مش مستثمر. احنا نحاول رانا منظمات المجتمع المدني رانا نعرضه في مجهود معين مجهود الدولة
0: طبعا
2: انا ما نشحني كل شيء
0: نجموش نعوضوها كمجتمع مدني
2: لا ما نجموش نعوضوها
0: نعم باهي ما هرب من سؤال سي الحبيب باش نعديه السالم شكون اللي بالحق تحسهم شعلة في الجمعية عملوا متحي مخلفة يا حليمة معنا اليوم
4: مخلفة فاتحة
0: قدم شوي ونسمع صوتك قبل شوي في صوتك
4: بخصوص الأعضاء
0: وسالم زاد
4: بخصوص الأعضاء يعني هو الحق احنا في الجمعية كنا فاعلين وكنا عندنا رون يعني كي غيب واحد
0: تعوضوا بعض
4: بلاصة تبقى فاعلين
0: يسر ديبلوماسية في الجمعية تنمي بلا حدود تهرب من أهم الأحراج
4: بالضبط احنا نكملوا بعضنا يعني كي تغيب فاتحة ونحسوا بالفراغ كي زاد يغيب عامل الحبيب نحسوا بالفراغ لأنه رئيس الجمعية هو الممثل القانوني متاعها وزاد كما يبني بك
0: طبعا عندك كلام استكوا مكانك محفوظ اكيد
4: والحاجه اللي خلت جمعيه التنميه بلا حدود واقفه حاليا حتى بدون تمويلات اللي هو احنا اللي بارتيسيبو متاعنا والمشاركين متاعنا اللي يحضر في لي فورماسيون ما نستعملوهمش كباس دي دوني وهنا تبقى في مشروع الندوم ولا حاجه احنا نخلوهم يتواصلوا ديما معنا
0: تقعدوا على تواصل ديما نعم
4: ساهمنا في انشاء شبكه التواصل ما بيناتنا اللي هي الواتساب ديما يكومونيكو معنا ديما يحكوا معنا شنو الحاجات الجداد
0: معنى الجمعية يحسوها جمعيتهم ما عاد شكا بالشيخ ومنها خدمة أو معلومة أو فرماسيون تمشي على روحها بقى كجسر التواصل ديما موجود
4: بقى حتى البرتاج دي فرماسيون برتاج دي أوبورتينيتي حتى خلاف الجمعية اليوم
0: الفرص والمعلومات والتكوين
4: بالضبط أي حاجة تهبط مثال على الجمعية ولا أنه حتى شركائنا اليوم يبعثونا فرص نحاول نبعثها
0: كما مثلا سمحني سالم فرماسيون معناها قريبا نهار السبت باش تكون حول التثقيف المالي حول تحويل الأموال في تونس والخارج وما أدراك من المال وقديش يخوف المال خاصة في الجمعيات فدورة في الخدمات المالية الرقمية مهمة جدا أنك تثقف وتنور العباد في الإطار هذية نهار السبت 4 جويلية 9 متاع الصباح في مقر جمعية مهارات النجاح بتطاوين وخاصة بنساء
4: بالضبط الفورماسيون هذه مش لولا هي ثانية وخاطر قلت نجاح في الدورة الأولى فحاولنا نعملوا دورة ثانية وإن شاء الله علاش لا نعملوا الثالثة والرابعة حتى للتعم الفائدة في تطاوين كامل ونسى يكون وعين ماليا وعين وعين شنو الإجراءات المالية اللي يتعاملوا بها إن شاء الله
0: أعطيت برشة من جهدك ومن وقتك ومن أعصابك وصحتك وكل شيء شنو أعطيتك الجمعية؟
4: الحق أول حاجة نحب نشكر الجمعية ونحب نشكر الأعضاء اللي فيها وكل معناك الكسوة عامل حبيب
0: عائلة واحدة
4: عائلة واحدة ونحب نشكر حتى اللي ما نجمتش نذكر الأسماء متاعهم أما كانوا عنصر فاعل في الجمعية الحاجة اللي قدمتها للجمعية اللي هي كنت كي نمشي سالم تابع جمعية التنمية بلا حدود خاطر وصلت حتى اختياري في المجموعة الاستشارية الشبابية كانت عن طريق الجمعية وكانت زادة من توصية شخصية من أعضاء الأمم المتحدة في تونس الإنمائي اختاروا سالم بسمو لأنه ناشط في جمعية التنمية بلا حدود وخادم مشاريع
0: ويستاهل زادة مش فجرا
4: يستاهل
0: بالضبط
4: يستاهل ولكن زادة خدمته كري تحكي لك اليوم طبعا. حتى طبعا. سالم بسمو يمكن يعرفوش برشا عباد من زادة خدمته تحكي لي
0: حتى كان خدم في صمتها وجا نهارو اللي يعرفوه سالم
4: بالضبط والحق أنا من النوع اللي نخدم بالصمت يا سيد فتحة تعرف فالحق الفرصة هذه فرحان بها على الأخر خاطر أنا كيزين الإيميل والأكسبتاسيون التليفون كنت مستغرب على الاخر
0: ونصور كنت بتفاجئ مش مستغربه متفاجئت وفرحان في نفس الوقت يعني مشاعر مختلفه
4: فاجئت خاطر خاصه وانه السيمينات كان يلم وكالات الامم المتحده كل في تونس وخارج تونس لانه تعرف انه الامم المتحده الموجوده في تونس تغطي المغرب العربي وشمال افريقيا كامل
0: في كل المغرب العربي نعم
4: فالحق لقيت بهم وكل وانا نحكي معهم حسيت بالفخر اني اليوم حزيت اسم الجمعيه معي وحزيت اسمي
0: الجهه الكل يا سالم ما مثلتش كان جمعيتك مثلت شباب تطاوين الكل
4: هذه الحاجه الفخور بها وهذه الحاجه اللي قدمتها لي
0: فتيحه نفس السؤال في اخر مداخله معاك كما قلت اعطيت برشا من وقتك فتيحه زوجه وام وعن التزامات وكل ولكن كرست برشا من وقتها وحياتها وصحتها للجمعيه شنو اعطتك جمعيه تنمي بلا حدود
5: هي اي تجربه في الحياه نعطيك
0: تاخذ وتعطي هي العطاء متبادل
5: نحاول اني خاطر احنا جايين قادمين على نحتفلوا بثلاث سنين في الهيئة المديرة متاعنا ما نعرفش نسكروا ثلاث سنين هضومة و14 سنة قريبا إن شاء الله نحتفلوا بها حتى هي من تأسيس الجمعية الحق معناها عطتني برشا الجمعية عطتني البازي دوني متاعها اللي بارتونير عرفتني على شركاء متاعهم اللي ماناش احنا ساعات خلقناهم رمضان البازي دوني احنا اخترنا عليه احنا حق بربشنا تعلمنا ورجعنا من البازي دوني وحرصنا انه نكونوا شركاء مع نفس الشركاء اللي خدموا معاهم اللي قبلنا دونك هذاك البازي دوني الاصحاب اللي كسبتهم المعلومات اللي تعلمتهم شبكة العلاقات الرزوات اللي بمعناها انا مثلا من اول ما كيشدينا في الهيئة متاعنا وكل شيء على دي اس اف وقتها كانوا محتاجين امراه وبروفيل اقل من 35 في باش يمثل الشبكة العالمية للار جي ان ريسورس نتوركينج وقتها البروفيل فيلم تاعي اللي انا عضوه في الاسوسياسيون عطتني اوبورتونيتي باش نمثل بلادي في خارج تونس معناها دونك حق الجمعيه عطتني برشا كيما انا اجتهدت وعطيتها وخدمت معاها هي دزت معايا والباز دي دوني نتاعها ونشكر الناس اللي هي دعمتنا من خلف الكواليس مش لازم نسمو الناس الكل هذا عباد ما تحبش تكون يسميها وغيرها نشكر العباد اللي شجعوا ادي سيف وتبعوها جمعيه بلا حدود نشكر اي شخص وقف معنا كل سواء بالكلمه الطيبه كل سواء بتنصحوا ولا حتى ساعات بالنقد الايجابي اللي خلانا نقدموا الناس الكل يعطيك الصحه
0: يعطيك الصحة فتيحة سي الحبيب كلمة أخيرة ومفتاح لو تسمح نحضروا سي محسن الرحال ضيفنا الموالي
2: أول حاجة نحب إحنا نخدمه كعائلة في الحقيقة ولو أنا
0: وأنت نحسك بوهم سي الحبيب معنا كبير حتى في المقام والقدر والقيمة وأولادك كل معنا توجه فيهم
2: نحبهم يتعلموا ونحبوا يأخذوا المشعل ويتوصل
0: وتحب تتهنى على الجمعية حتى الأجور اللي أنت ترتاح شوية كل ما تهني على
2: الجمعية عملت اسم مش حتى كان برا أو حتى في المجتمع عملت اسم رأو أنا قدر المجهود اللي قموا به وخيانة رأي وضعية حس كما قلت مدام فتيحة بصغار وعائلة وكذا سالم زاد مسكين ما عنده حتى مورد شاب بمقتبل العمر وما عندهش خدمة ساعات يكرس خدمة بارك الله فيهم ونحب نشكر جنود الخفاء راهو عندنا برشا يخدموا مغير ظاهرين في الجمعية
0: يحبوا جهتهم ويحبوا يعاونوها ويحبوا يشجعوا
2: أعضاء الجمعية كل نشاط الجمعية في كل وجوه ديموين فما اكتيفيتي الجمعية نشوف فيهم موجودين
0: يعطيهم الصحة يا سيدي
2: بارك الله فيهم نوجه لهم تحية ولو انه يعرف الروح عندنا زوز نشاطات غدوة وبعد غدوة ومن بعد
0: ديما نشطين ما شاء الله
2: على ثلاثة ايام عندنا غدوة بعد غدوة فورماسيون على جيستيون دي شي هذه فونداسيون رونج وعندنا بعد التحويل المالي شوف كلمة واحدة في الأخير
0: بإيجاز الحبيب عندي ضيف موالي
2: تحويل إقبال كبير ياسر
0: الناس تحب تفهم والناس تحب تثق ممتاز يعطيكم الصحة إذا أعضاء جمعية تنمية بلا حدود كونوا دائما بخير وكونوا دائما هكا بنفس الحماس ونفس العطاء من أجل الجهة ككل وتونس هذا ككل يعطيكم الصحة وأنا عمدا اخترت أني نبدأ بكم أول عدد من برنامج على الأثير شكرا ونورتونا
5: شكرا
0: إلى اللقاء
5: شكرا

0: باش نكتفي بمقطع من غنية زياد غرسة لأنه حاضر معنا على خط البرنامج وديما الوقت يزربنا الحقيقة قد ما نقرأ حسابنا. حاضر معنا المندوب الجهوي لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة بتطوين أكيد وكبار السن بتطوين سي محسن الرحال للحديث عن أكاديمية الصيف الذكي. سي محسن تحياتي ليك, أهلا وسهلا.
1: شكرا لك ولكافة العائلة بإذاعة التطوين على التغطية وعلى متابعة أنشطة المندوبية وزارة الأسرة والمرأة والطفولة. كنت تعرفي
0: حدث نقول هذا حدث مش كان الدورة الأولى لأكاديمية الصيف الذكي, شو نجم نعرف عليها سي محسن؟
1: الدورة هذه هي بالتعاون مع
0: نادي الشبان والعلم,
1: الشبان والعلم نعم. التطوين والمندوبية ومركب الإعلامي, نحب نحييهم,
0: المركز الجهوي للإعلامية التطوين
1: والترات متاع المركب وكل الإطارات التربوية المساهمة وعمالية وكل اليوم عملنا عرس كبير
0: جميل
1: وكان فيه الأطفال متواجدين بعدد كبير والأمهات والأولياء وخاصة الأمهات, وحاجة باهية أن في التطوين نحس أن ثم نقلة نوعية وثم ناس اللي قاعدة تحب تستثمر في صغيراتها والصيف ما عادوا وين بيمشوا فرصة إحنا خمون تفاهنا
0: والشركانا
1: حبينا نعملوا وراي من سهلة دوام شهر كامل واليوم فرحنا بالصغيرات وصلنا التسجيل اليوم 80 صغير
0: ممتاز فما إقبال كبير
1: 6 مجموعات وإن شاء الله بنعطروه وما هوش كان في الجانب النظري حتى في الجانب تغيير السلوك تحفيز الطفل تحمل المسؤولية
0: هذه من مبدا انه نستثمر وقتنا في العطله مع صغيراتنا صحيح يرتاحوا بالضبط ويتفرهدوا زاد في نفس الوقت
1: جويليه شهر كامل في جويليه يمشي تبقى للسبت ولحد ان شاء الله هيك قلت لهم خلوهم للمناسبات ولاولاد
0: يرتاحوا
1: فيه وكل صباح يعني في باش نمدوهم ان شاء الله غدوه بالجداول في 4 ساعات في اليوم وكلهم باش يكونوا معبين اليوم فرحنا بهم قدمنا لهم جنتها عملنا السيورات نشطناهم بالمتنقل نادي أطفال المتنقل حد مشكلة ورغم أن اليوم يخدمش بداية العطلة ما أبو نجوا إلا تنشر وهالآن صيفي البارح زاد عملنا تغطية كبيرة في بير عميز زاد المنصة الصيفية وكرمنا الصغيرات وقاعدين ننشر عملنا زاد في قصر في بير 30 بالاشتراك مع مندوبية الشباب برشا برامج نحب يطل علينا عندنا برشا خمسة وإن شاء الله في الأرياف الكل باش نطل عليهم ونعملوا في مجهود ونعاونوه وإن شاء الله صغيراتنا بخير لأن كما تعرفي أختي إحنا هدف نتاعنا هي المصلحة الفضلة
0: بالطبيعة
1: وتعرفي تطوين وكلفة الإنسان مش نتكلم على بينا عندنا البسين عندنا المؤسسات بتاع الطفولة عندنا المؤسسات المجتمع المدني إن شاء الله النشط والناس كل من كبار وصغار والمرعى والكل إن شاء الله إحنا الشايل هذا كله مع الأفراح اللي عندنا مع نخرجوا في الليل ما خلوا صغيرات عندهم شوية وقت متاع فراغ
0: اللي
1: باش تسمى ناس أخرين يستنوا فيهم في الدورة وينجموا يعملوا معهم برشا حوايج اللي ما الضر بهم
0: يستثمروا وقتهم بالقدام من خلال الأكاديمية هذه
1: مشكور بركة كان مستفادش برشا في التكوين مهم الطفل موجود في بلاصة متهنين عليه
0: أكيد مع ناس أكفاء
1: نعم باش يكون فائدة إن شاء الله إحنا باش نعملوا حفل اختتام ونقيم التجربة سنين وإن شاء الله باش نعودوه في العطل الكل وإحنا بالنسبة لنادي أطفال نادي المركب الإعلامية ينشط ديما فيه دورة تكوينية أما الدورة هذه دورة خاصة وخاصة على التميز وعلى الاستثمار في معناها في التكنولوجيا
0: طبعا التكنولوجيا
1: كل ولاية معانا في الأخرة باش يعمل مشروع متاع مش مفروض سوتي كومبوزون وكل اللوجيسيالات دعوة للوليد باش يعاوننا العدد ان شاء الله ما عادش نجمو نتصور نقبلوا حاجه كبيره الا ان شاء الله غدوا نجمو نعرفوا قداش العدد الجمعي احنا
0: طاقه الاستيعاب قداش تقريبا
1: احنا خدمنا على 100 تلميذ او فما اليوم رسموا اشوة 80 تلميذ والدعوه مفتوحه للجميع وكان لقينا كيفاش باش هي مشكله فضاءات وماذا بينا دعوه للناس اللي عندها افكار وعندها برشا تحب تجي تعاوننا في الصيف خاطر احنا مجانية برسك ما برسوم رمزي بالنسبة للمركب دونك دورات مكثفة نسموها مع مش مشكلة فلوس على كان برك الفائدة تصير أنا المهم ولدي ما هيش إشكالية المهم أن نعاونوا الناس على أساس أنه بصراحة ما هيش دورة بالنهار والاثنين
0: شهر كامل ما شاء الله
1: بس شوفوا للجميع
0: ويلزم زادة هما يلتزموا ويكونوا في الوقت ويكونوا زادة ناشطين
1: اليوم حكيت معهم طبعا مش ملتزم يخلي بلاصة الغياب
0: أكيد فما شكون يرغب في ذلك
1: فما غيابات لأن احنا في الأخرة باش ياخذوا شهادة
0: جميل نعم شكرا ليك سي محسن يعطيك الصحة شكرا ليك اكيد لا لا بالعكس مرحبا
1: ونشكرك. العفو. عندي حتى مشكله كما تعرفين احنا نخدم مع بعضنا
0: ديما زي محسن ديما مفتوحين بطبيعه للناس الكل.
1: المسرح الفل للطفل وان شاء الله وليداتنا.
0: شكرا شكرا لك
1: واستثمر بالسيارات. شكرا
0: اكيد يعطيك الصحه السيد المندوب الجهوي لشؤون الاسره والمراه والطفوله وكبار السن سي محسن الرحال. حديثنا معاه كان حول انطلاق اكاديميه الصيف الذكي بالشراكه مع نادي شبان والعلم والمركز الجهوي للاعلاميه بتطاوين. باش نرجع معكم بعد ثلاثه ونذكركم عنا وصل شراء قيمه 200 دينار مهدى من مركز التجميل الجلوس اند جلو بمدلين. التفاصيل كل بعد النغم الموجز ونرجع لاستكمال المشوار في على الأثير.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تم منذ قليل تسجيل رجة أرضية على مستوى عمادة خوي الغدير بمعتمدية جرجيس على بعد 6 كيلومترات من وسط مدينة جرجيس، وقد شعر بها أهل المنطقة وفق ما قالته مراسلتنا هناك الزميلة شعلة المشعية. أعطت السلطة الجهوية والمحلية والأمنية بمعتمدية مطمط الجديدة اليوم إشارة انطلاق برنامج العطلة الآمنة، وقد تم في هذا الإطار تعزيز المنظومة الأمنية بالجهة بتركيز نقطة متقدمة للحماية المدنية بمقر التجهيز بمطمط الجديدة لتأمين معتمديتي مطمط ومطمط الجديدة والمسالك الراجعة لها بالنظر. وقد عاينت السلطة الجهوية بولاية كابس هذه النقطة وذلك بمركز النجدة والإسعاف بطرقات بمطمط الجديدة وفق ما أفادت به مصادر للزميلة هند رزقة. من ميناء جربة أجيم انطلقت تونس في استعمال محركات للصيد البحري دون كربون في تجربة نموذجية تعتبر الأولى من نوعها في حوض البحر الأبيض المتوسط. قالت النقابة التونسية للبيولوجيين الخواصين مخابر التحاليل الطبية الخاصة تعيش وضعا ماليا بالغ صعوبة جراء أزمة متواصلة ناجمة عن عدم خلاص مستحقاتها من الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ أكثر من 7 أشهر، معلنة عن قرارها تعليق العمل بنظام الطرف الدافع بداية من 13 جويلية الجارية. ودعت النقابة السلطة المعنية للتدخل العاجل لتسوية المستحقات المتأخرة وإيجاد حلول دائمة تضمن استقرار المنظومة الصحية وتمنع تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلا. أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ عن رصد اعتمادات تناهز 25 مليار دينار لتمويل مشاريع مخطط التنمية 26-30 و2000 مع استمرار التفاوض لتعبئة تمويلات إضافية بقيمة 5.5 مليار دينار. دوليا، نقلت وكالة رويترز للأنباء اليوم عن مصدر مطلع عن محادثات فنية غير مباشرة تجرى في العاصمة القطرية الدوحة بين الولايات المتحدة وإيران، وأن قطر وباكستان تضطلعان بدور الوساطة فيها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: الإذاعة تطوي تسمع منك تحكي عليك تحكي عليك. أخبار الرياضة أنفو سبوخ.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الرياضي. البداية بأخبار المنتخب الوطني التونسي وتأثير هزائم المونديال وما قبل المونديال على الترتيب الشهري للمنتخبات. منتخبنا يخسر 12 مقعد في التصنيف الصادر اليوم للفيفا ليصبح في المركز 57 عالميا بعد ما كان في المركز 45 عالميا في آخر تصنيف، كما أصبح في المركز 11 إفريقيا، يشهد بذلك تراجع كبير على مستوى العالمي. المنتخب الفرنسي دائما في الصدارة ثم الأرجنتين، مع تقدم المنتخب المغربي إلى المركز 6 عالميا. الدور 32 من كأس العالم المونديال متواصل اليوم الموعد مع 3 مواجهات في الخامسة مباراة الكونغو الديمقراطية. انجلترا تحكيم المباراة سيكون للأردني أدهم المخادمة، ثم في التاسع علينا المنتخب السنغالي في مواجهة قوية ضد المنتخب البلجيكي، والهندوراسي سعيد مارتينيز في تحكيم المباراة، ثم في الواحدة من فجر يوم الغد الولايات المتحدة الأمريكية ضد المنتخب أو ضد منتخب البوسنة والهرسك، وتحكيم المباراة للبرازيلي رافائيل كلاوس. أعلن فريق النادي الإفريقي صباحة اليوم عن أولى تعاقداته الصيفية الخاصة بفرع كرة القدم، وكما كان منتظر المدافع ياسين مرياح المدافع الدولي ينتقل الفريق بعقد لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بعد نهاية تجربته مع فريق الترجي الرياضي التونسي. انتداب ياسين مرياح جاء مقابل التفريط في المدافع الجزائري توفيق الشريف اللي انتقل أيضا في صفقة انتقال حر إلى نادي شبيبة الأقبال الجزائري بعقد لمدة موسمين. في فريق الترجي الرياضي التونسي المدرب الروماني لورانتي ريجيا ماكيب أكد تمسكه بخدمات الفرنسي ليفواري فلوران داناو اللي باش يواصل المشوار مع فريق الترجي الرياضي التونسي. أيضا من أخبار الترجي الرياضي التونسي مغادرة متوسط الميدان حسام قام والتوقيع لنادي شباب بولزداد الجزائري بعقد مدة 3 مواسم. في فريق الملعب التونسي أعلنت الهيئة المديرة لفريق البقلاوة تعاقدها الرسمي مع متوسط الميدان الهجومي السنغالي ساليو تيون إلى غاية 2026. السنغالي سبق له أن لعب لفريق ولي يديان في بطولة الدرجة الأولى السنغالية وينتمي للمنتخب المحلي السنغالي. باش نرجع لأخبار النادي الأفريقي، تعاقد مع ياسين مرياح مقابل إمكانية مغادرة أسامة الأسيري اللي أصبح قريب جدا من خوض تجربة مع فريق الخالدية البحرينية. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد، أجمل تحياتي عبد الكريم، الحمد للقاء.
0: على الأثير.

تطوين شلا نقل رداكم واستحسانكم كما قلت يعني مساحة ديما من ساعتين للأربعة وكل زميل بأسلوبه بطريقته بفقراته اللي يقترح عليكم عن هذاك تحسوا كل يوم نفس العنوان ولكن بمحتوى يتجدد. مرحبا بالناس الكل معانا كما قلت يعني

0: إذاعة تطوين، وحتى اللي جايلو ماذا بيه ما جايلوش مش يسمعونا، مرحبا بالناس الكل معنا. فقرة ديما في البال واللي فيها أكيد ما ننساوش الناس اللي خلاو أثر في مختلف المجالات، لمسة وفاة من إذاعة تطوين من خلال زميلتنا وصديقتنا فاطمة بالهويشاتة.
1: ديما في البال، ديما في البال.
0: وحتى فاطمة ديما في البال راهي على كذاك، كلمتها واتصلت بها وقلت لها لازم هكا نشومو لقيلتك وتكوني معنا في المباشر. مسقيرة لو زالة فاطمة شحوالك
2: عايشك، أهلا بيك يا ليلى، مرحبا بيك وكل مستمعي.
0: يخي نقولكم مش قلت لي راهي من قيلش فهكا ضميري ارتاح شوية، معنا قلت على الأقل هاي بطبيعتها فاطمة ما تقيلش يا زالة. يا ليلى ليك وحشة، شحوالك وينك؟
2: والله أنا بس الحمد لله، أنا كهو فلدين
0: البرود الداخل أكهو. أيوة فاطمة إن شاء الله باش تكون معنا طيلة شبكة الصيف من خلال فقرة ديما في البال، واللي كما قلت يعني أبرتير من الجمعة جاي، الجمعة هذه الحقيقة يتعذر أنه ناخذ اتصالات لأسباب خارجة عن نطاقنا. الأسبوع القادم تركزوا بارش، وحتى اليوم ركزوا هو مثالش، أما من الأسبوع القادم راهو في وسط كلام فاطمة عنا سؤال، وهو اللي باش يكون موضوع مسابقتنا إن شاء الله في الحصص القادمة. هاتوا نشوفوا البداية مع شكون اخترتنا فاطمة في فقرة ديما في البال.
2: نعم قبل لو تسمحي باش نقدم تحية
0: لأبنتين اللي
2: كنا نحكو مع بعضنا كفي الكواليس ونسترجع في الذكريات، ومن خلال ضوط أكيد تحية لكل كل كل كل الزملاء والأصدقاء، خاصة هم لأنهم ولوا كلهم أصدقاء
0: طبعا عشرة عمر.
2: نعم عشرة بالفعل عشرة، وكل ما نتلاقوا في أي مناسبة بالحق نفرحوا بعضنا برشا برشا برشا.
0: نعم.
2: تحية ليهم جميعا.
0: يعطيك الصحة فاطمة دمتي وفية، تفضلي.
2: يا عايش. إذا اليوم دونك احنا كما قلتي حكيتي موضوع هالفقرة هي أنا ديما على البال، الناس اللي ديما على البال، اللي عملوا حاجة، اللي عملوا بصمة، خلوا بصمة نحكوا عليهم وديما راهم في بالنا، خاصة نمشي شوية للميدان الفني دونك ديما الحاجة اللي تكون متفاعلة معها أكثر. واليوم ليلى باش نحكوا على واحد من يعني المسرحيين، هو مسرحي وسينمائي مخرج وكذلك منتج تونسي، هو عمار خلفت أو خلفاء تنطق بالطريقتين،
0: هو على حد علمي خلفت عمر خلفت. نعم
2: عمر خلفت ولقيتها بالتاء مفتوحة، تم فيها برشا شوية دونك بالتاء مفتوحة مربوطة. المهم الشخص هو واحد وشخص معروف كما قلت، هو ممثل ومخرج ومنتج مسرحي وسينمائي كذلك تونسي، هو من مواليد 20 جانفي سنة 1938.
0: نعم
2: كانت ولادته بتونس العاصمة، والتحق بمدرسة التمثيل العربي، وكانت بداية المسيرة الفنية مع فرقة بلدية تونس التمثيل، وقتها هي معروفة جدا وهي من أول الـ يعني الفرق التمثيلية، قام فيها ببعض الأدوار في المسرحيات اللي أنتجتها الفرقة، هذا كان خاصة في أواخر الخمسينات. في سنة 61 انضم إلى الفرقة التمثيلية بالإذاعة الوطنية، ممثل ومنتج ومخرج في نفس الوقت. ارتبطت حياته لدانك الفهد الفنان المسرحي بحقبة مهمة من تاريخ المسرح والدراما التلفزية التونسية، وساهم دانك في إشعاع الطاقات الفنية التونسية خارج حدود الوطن، مشاركة

هذايا وائل جسار كان عندي غزل 3:34 دقيقة على موجاتنا. نحييكم الناس الكل، أهلا وسهلا.

بكم ديما معنا في برنامج على الأثير. رجاء أرضية في غرب جرزيس من ولاية مبنين. رجاء هذه الحقيقة حسوا بها الأهالي تحديدا في الساعتين الواحدة 41 دقيقة، ساعتين غير أربعة تقريبا، وأنا في تواصل مع صديقتي شعلة المجعي على الخاص، وتقول أنه صحيح العباد حست بها وكان فما تخوف، ولكن ولله الحمد إن شاء الله تتعدى سلامات. وعامة نرى الرجل الأرضية تكون بين 3 و4 درجات على مقياس ريشتر، تراي درجة خفيفة وبإذن الله ما فيهش أضرار خطيرة إن شاء الله، ومعظم درجات اللي نسجلوا فيها في بلادنا راي ماهيش خطيرة. صحيح لك الخضة والكرجة تخوف الناس، ولكن نقولوا الحمد لله على كل ديما. هو فما التوصيات خاصة الواحد يبعد على البلار، يحاول يكون في بلاصة آمنة، ولو نرى الرفليك ساعات في مواقف كمن هكا يحذر ويغيب. ولكن أيضا ديما فيما يخص زادة حتى ما بعد رجع نشوفه زادة إذا فما ريحة غاز، فما خلل كهربائي، فما أي طارئ نتصله بال198. أكيد نتمنى صحة وسلامة للجميع وإن شاء الله سالمين دائما. شكرا لشعلة على التحيين دائما على مختلف المستجدات في جرزيس، والخبر موجود أيضا على الصفحة الرسمية للمعهد الوطني للرصد الجوي. نسأل الله السلامة للجميع.

يلا نواصل معكم حديثنا الآن على التوجيه الجامعي وتنظم مندوبية التربية الجهوية بمدنين مكتب الأعلام والتوجيه المدرسي والجامعي غدوة الخميس تظاهرة تحت عنوان التوجيه الجامعي دورة المتفوقين بكالوريا 2026 بفضاء المكتبة العمومية بحومة السوق جربة انطلاقا من 9 صباحا. اللقاء هذا باش يكون فيه عروض للدراسة بالخارج، عروض التعليم العالي العسكري، اختصاصات الطبية والهندسية، ويخص اللقاء هذا خاصة المتفوقين اللي معدلاتهم 16 فما فوق في الشعب العلمية و14 في شعبة الأداب، باش يكون تحت إشراف المستشار في الأعلام والتوجيه المدرسي سي الحبيب الرياني. ذكركم كما قلت غدوة الخميس 2 جويلية 9 متاع الصباح بفضاء المكتبة العمومية حومة السوق جربة، وهنيئا لكل المتفوقين في بكالوريا 2026 والعقبة لدورة الأبطال.

على رمش عيونها بصوت ربيع الخولي نواصلوا معكم ديما على الأثير. نتحدث على فعاليات الورشة التكوينية اللي انطلقت اليوم في المركب الشبابي بمدنين حول توظيف آليات السيكودراما واللعب الدرامي لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة. البادرة هذه بشراكة مع اللي يطلقها الاتحاد التونسي لإعانة القاصرين ذهنيا واللي تهدف إلى تدريب المربين وكل المتداخلين في القطاعات ذات العلاقة على خلق فضاءات دامجة وآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة. وإحنا شركاء الحقيقة في المشروع هذا وكانوا أكثر من مرة بحذنا سواء في الإذاعة أو إحنا نتنقلوا ميدانيا حول مشروع سيكودراما واللعب درامي لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة. وكان ضيفنا مؤخرا سي نور الدين لصيف في الأستوديو وتحدثنا بإطناب حول المشروع هذا في مختلف المراحل اللي مر بها كيفاش ندمجوا ذوي الإعاقة في الحياة العامة. وهنا برشا شركاء في الإطار هذايا ويلزم بالفعل توظيف السيكودراما واللعب درامي من أجل الأشخاص ذوي الإعاقة اللي أكيد حقهم وواجبنا أن نوفر لهم الفرص اللي تليق بهم، إدماجهم في الحياة العامة في الحياة الاجتماعية، فرص العمل اللي من حقهم يتمتعوا بها، هذي كل مهم جدا. أيضا في موضوع آخر ما ننساش يوم يعني وإحنا في إذاعة تطاوين اللي موجودة أمام مقر ولاية تطاوين، احتجاجات لعمال البستنة، الملف هذايا اللي للأسف طال جدا ولم يتم الحسم فيه إلى حد الآن. ناس طالب بأجورها، ما طلبتش معناها حاجة زايدة، أعطيني حقي، خلصني، نحب شهريتي، هذايا حق يظهر لي في دولة تحترم القانون ودولة القانون. للأسف يعني الناس بالمئات موجودين منذ الصباح أمام مقر ولاية تطاوين، والأكيد أنه إن شاء الله يتم صرف أجورهم قريبا، ملف شائك ولكن أكيد كل المجهودات والسلطة المحلية والجهوية إن شاء الله تسعى من أجل كرامة المواطن في تطاوين. أكيد كرامة المواطن مهمة جدا، تعبوا والله تعبوا برشا الحقيقة، ومعرفش واحد يقيس على روحه يعني شهريتك برك وإلا ما دخولك يبطع عليك حتى جمعة ولا نهيرات ما تتصبش الشهرية، فنتقلقوا فما بالك بناس بثلاثة شهور ما همش خالصين، صراحة عيب. فإن شاء الله يا ربي أكيد كما قلت قريبا يتحل هالملف هذا، لأنه في كل مرة يتصب شهر اثنين وبعد نعاود نفس الوضعية، لأنه كما قلت وضعية صعيبة، وأنا متأكدة أنه بحول الله على مستوى الجهة وبالاتصال على مستوى مركزي إن شاء الله يتم الحسم وحل الإشكال هذا. رانا معاكم ومضمنين معاكم، وحقكم أنكم تطالبوا بصرف أجوركم وتسوية وضعيتكم المهنية. تحية لهم الكل، احتجاجات كانت بشكل سلمي طيلة اليوم خاصة في الصباح. 50 دقيقة بعد الرابعة أو بعد الثالثة، مزروبة على ربع ظرفية. لا مازلنا معكم حتى للأربعة بإذن الله. يحييكم ضو بن سالم وكل الزملاء في الكواليس. حبينا وتحبينا صوت فريد الأطرش على الإيقاعات هذية. نختم معكم مستمعينا أول عدد معكم في على الأثير، هو بدأ من الاثنين ولكن أنا معايا أول مساحة في صيفة 2026. الموعد الإذاعي القادم مش بعيد بإذن الله، غدوة العشية باش نرجع الأصايل، عندي برشا ما خدمتش المساحة المسائية، نرجع معكم في أصايل من الخمسة حتى الثمانية كل نهار خميس، وفي ورود الصباح السبت من الستة للعشرة. شكرا يا ضو، شكرا كل زملاء في الكواليس، إلى اللقاء جميعا.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا العرض الإخباري الموجز. سجلت محطات رصد الزلازل بالمعهد الوطني للرصد الجوي ظهر اليوم على الساعة 2 ظهرا و41 دقيقة رشة أرضية متوسطة بقوة 4.2 درجات على سلم ريشتر بعد على بعد حوالي 22 كيلومترا غرب مدينة جريس حسب المعطيات الصادرة عن مصلحة الزلازل بالمعهد الوطني للرصد الجوي ووفق المهندس حسان حامدي رئيس هذه المصلحة.
3: سجلت محطات الرصد الجوي محطات رصد الزلازل تابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي يوم الموافق لواحد جويلية 2026 على الساعة 2:41 دقيقة توقيت محلي رجة أرضية بلغت قوتها 4.2 من سلم ريشتر، وحدد حسب مركز الرجبة حسب التحاليل الأولية اللي قام بها المعهد في المركز الرئيسي لمراقبة نشاط الزلازل البلاد التونسية بحوالي 22 كيلومتر غرب منطقة جرجيس التابعة لولاية مدنين. والمعهد الآن بصدد تحين المعطيات على موقع الويب وصفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك. إلى حد الآن لم يرد على المعهد مكالمات من المواطنين تفيد أن يكون ثم حسب الرجاء، لكن وردت علينا في المقابل عديد المكالمات من الصحافة والإعلام يتسألوا على الرجاء. الرجاء هي متوسطة، نتمنى أنها ما أحدثتش أضرار، ما عدا فقط إحساس بعض المواطنين بهذه الرجاء. نسأل الله السلامة للجميع وإن شاء الله نطمنوا من خلال هذا المداخلة نطمنوا المواطنين في البلاد التونسية وخاصة في منطقة جرجيس أنه إن شاء الله الرجاء ما يكونش عندها تأثير كبير.
2: قرر مكتب المجلس الوطني للجهة والأقاليم عقد جلسة استماع لوزير الاقتصاد والتخطيط يوم الجمعة 3 من جويلية الجارية لتقديم مشروع مخطط تنمية 26-30 و2000 وبرمجة اجتماعات على مستوى كل إقليم. أكد رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي اليوم أن الهيئة نفذت أكثر من 27 ألف عملية مراقبة رسمية بالسوق المحلية خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 26 و2000. استقر معدل الفائدة في السوق النقدية عند مستوى 6.99% خلال شهر جوان 2026 وذلك للشهر الخامس على توالي وفق معطيات صادرة اليوم عن البنك المركزي التونسي. دوليا استشهد فلسطيني فيما أصيب آخرون بعضهم بحالة خطيرة جراء قصف من مسيرة صهيونية استهدف مجموعة من الفلسطينيين قرب مدرسة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة. أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بالتقدم المحرز في المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في الدوحة مشيرا إلى اجتماعات جيدة جدا بين الجانبين. نهاية الموجز، أترككم الآن مع نشرة البحرية مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي.
4: من المعهد الوطني للرصد الجوي تحية طيبة إليكم. النشرة الجوية الملاحة والصيد البحري أعدت هذا اليوم الأربعاء 1 جويلية 2026. بالنسبة لإعلام برياح قوية سير المفعول لمدة 24 ساعة ويهم شمال تونس ثم محليا شرق تونس، تمثل في ريح غربية شمالية غربية قوة 7 من سلم بفور أي من 28 إلى 33 عقدة، وتصل محليا قوة 8 أي من 34 إلى 40 عقدة. بالنسبة للحالة الجوية السائدة وتطوراتها، منخفض للضغط الجوي 1011 هكتوباسكال.

0: خليج جنوة يصبح أكثر فاعلية ويتجه نحو البحر النيراني متوقع في نهاية الصلوحية ويتزامن مع منخفض الضغط الجوي على بحر. بالنسبة لتوقعاتنا الجوية لبقية هذه الليلة بسواحلنا الشمالية، ريح غربية شمالية غربية سرعتها من 25 إلى 30 وتصل في شكل هبات 40 عقدة. البحر شديد الاضطراب يصبح محليا هائج، سحب عابرة والرؤية متوسطة إلى منخفضة. بالنسبة لشرق تونس هذه الليلة ريح شمالية غربية سرعتها من 15 إلى 25 وتصل محليا ما بين 25-30 عقدة وتتجاوز حتى 40 تحت ظهور الخلايا الرعدية، والرؤية منخفضة وطقس عامة سحب كثيفة تكون أكثر كثيفة آخر النهار مع إمكانية تشكل خلايا رعدية. بالنسبة للبحر شديد الاضطراب يصبح محليا هائش. بالنسبة لخليج قابس هذه الليلة رياح شمالية شرقية تتجه شمالية غربية سرعتها في البداية من 5-15 عقدة وتصل محليا من 15-20 عقدة. البحر قليل الاضطراب ثم تدريجيا مضطرب، سحب عابرة ورؤية جيدة إلى متوسطة. شكرا على الاستماع وإلى اللقاء.
1: مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البيت أغاني في البيت أغاني في البيت.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. سجلت محطات رصد الزلازل بالمعهد الوطني للرصد الجوي ظهر اليوم على الساعة 2 ظهرا و41 دقيقة درجة أرضية متوسطة بقوة 4.2 درجة على سلم رشتر على بعد 22 كيلومترا غرب مدينة جريس حسب المعطيات الصادرة عن مصلحة الزلازل بالمعهد الوطني للرصد الجوي. تم اليوم صرف أجرة شهري أفريل وماي المنقضيين على أن تصرف أجرة شهر جوان 2026 بعد يوم الغد بالنسبة إلى أعوان وإطارات شركة البيئة والغراسات والبسنة بتطاوين، وذلك عقب اجتماع ولي تطاوين أمير القابسية اليوم مع ممثلي نقابة أعوان وإطارات الشركة ونائب ولاية تطاوين بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. أعطت السلطة الجهوية والمحلية والأمنية بمعتمدية مطمطة الجديدة اليوم أشارة انطلاق برنامج العطلة الأمينة، وتم في هذا الإطار تعزيز المنظومة الأمنية بالجهة بتركيز نقطة متقدمة للحماية المدنية بمقر إدارة التجهيز بمطمطة الجديدة لتأمين معتمديتي مطمطة ومطمطة الجديدة والمسالك الراجعة لهما بالنظر. قرر مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم عقد جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط يوم 3 جويلية الجارية لتقديم مخطط التنمية 26-30 و2000 وبرمجة اجتماعات على مستوى كل إقليم. قالت النقابة التونسية للبيولوجيين الخواصنة مخابر تحاليل طبية الخاصة تعيش وضعا ماليا بالغ الصعوبة جرى أزمة متواصلة ناجمة عن عدم خلاص مستحقاتها من الصندوق الوطني للتأمين عن المرض منذ أكثر من 7 أشهر، معلنة قرارها تعليق العمل بنظام طرف الدفع بداية من 13 من شهر جويلية الجارية. دوليا تواصل تل أبيب ربط انسحابها من جنوب لبنان بشروط أمنية، مؤكدة أن أي خطوة في هذا الاتجاه ستبقى مرتبطة بمنع ما تصفه بإعادة تموضع حزب الله قرب الحدود في وقت تصعد فيه لهجتها السياسية والعسكرية بشأن بقاء قوتها في المنطقة. نقلت وكالة رويترز للأنباء اليوم عن مصدر مطلع عن محادثة فنية غير مباشرة تجرى في العاصمة القطرية الدوحة بين الولايات المتحدة وإيران، وأن قطر وباكستان تطلعان بدور الوساطة في هذه المحادثات.
1: بلاغات.

0: حانية شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني لدورة 26 و2000 خدمة متاحة لفائدة المترشحين المنتفعين بخدمات الهاتف الجوال للمشغلين 3 حسب بلاغ لوزارة التربية. وللتسجيل في الخدمة يتعين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن كلمة نوف بالفرنسية ثم ترك فراغ وإدراج رقم التسجيل في الامتحان على أن يكون هذا الرقم متكونا من 6 أرقام كما ورد في الاستدعاء الموجه إلى المترشحة. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بلاغ لها عن فتح باب الترشحات لنيل الجائزة الوطنية لحقوق الطفل بعنوان سنة 25 و2000 لفائدة الأشخاص والمنظمات والمؤسسات العمومية والخاصة والهيئات التي تميزت بأعمال إبداعية وفنية تسهم في تنمية القدرات الثقافية والإبداعية للطفل وتجذير القيم الحضارية والإنسانية لديه وإصدار خدمات جليلة في مجال حقوق الطفل وحمايته ونمائه شريطة ألا تتسم هذه الأعمال بالطابع التجاري. وأضافت الوزارة أنه حدد تقديم ترشحات لنيل هذه الجائزة خلال الفترة الممتدة من غرة أوت إلى غاية 31 من شهر أوت القادم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تتوي.
2: أهلا بكم. هل يمكن للمنتخب الفرنسي أن يصل لهذا المستوى لولا نجوم الوصول الأجنبية؟ حين نتأمل تشكيلة المنتخب الفرنسي في مونديال 2026 نكتشف حقيقة لافتة تؤكد أن التنوع أصبح أحد أهم أسرار قوة ديوكا، فالغالبية الساحقة من لاعبي المنتخب الفرنسي تنحدر من وصول غير فرنسية خالصة وخاصة من وصول أفريقية، وهو ما جعل الكثيرين يعتبرون أن نجاح فرنسا الكروي خلال السنوات الأخيرة ارتبط بشكل وثيق بإسهامات أبناء الهجرة. تشير تركيبة المنتخب إلى أن ما بين 17 و 21 لاعب من القائمة ينحدرون من أصول إفريقية متنوعة تمتد من دول المغرب العربي إلى غرب ووسط إفريقيا. ففي الخطوط الثلاثة نجد أسماء صنعت الفارق، يتقدمها القائد كيليان مبابي صاحب الأصول الكاميرونية والجزائرية، إلى جانب عثمان ديمبيلي، أورلين تشاوميني، ديوت أوبيميكانو، إبراهيم كوناتي، نجولو كانتي، وأران زاير إيميري، إضافة إلى ريان شرقي ومايكل أوليسي الذين تعود جذورهم أيضا إلى شمال أفريقيا. ولا تقتصر التشكيل على الأصول الأفريقية فقط، إذ تضم كذلك لاعبين من أصول أوروبية مثل تيو أورنانديز ولوكاس أورنانديز المنحدرين من أصول إسبانية، بينما لا يتجاوز عدد اللاعبين ذوي الأصول الفرنسية الخالصة بضعة أسماء من أبرزهم أدريان رابيو، لوكاس ديني وروبن ريسر. هذه المعطيات تبرز بوضوح أن المنتخب الفرنسي استفاد بشكل كبير من أبناء المهاجرين الذين ولدوا وتكونوا داخل منظومة التكوين الفرنسية فأصبحوا يشكلون العمود الفقري للفريق. ولعل ذلك يفسر كيف نجحت فرنسا في الحفاظ على مكانتها بين كبار المنتخبات العالمية، مستندة إلى مزيج من المواهب القادمة من خلفيات ثقافية وعرقية متعددة والتي ساهمت في صناعة العديد من الإنجازات الكروية خلال السنوات الأخيرة. مع تحيات هادي السياري.
1: دقيقة مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تتوي.
3: أسايل.

0: علينا
1: أصايل.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلا شفت بهبوبها قلبا عليلا وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
1: أصايل.
3: أصايل
1: فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
3: وألوان من الحياة.
1: أصايل.
3: أصايل.
1: أصايل. أصايل مع عبد الله بقير.

أو درجين على موجاتنا. تحية الكل من اختار موجات إذاعة تطاوين. كما العادة سائل إن شاء الله من تو حتى الحدود الثمانية بنكون مع بعضنا في مجموعة من المواكبات والمتابعات. خلينا نبدو بأحوال الطقس والتوقعات بالنسبة لليوم الأربعاء. طقس سخن شوي خاصة في وسط النهار، لكن درجة الحرارة باش تكون في انخفاض، فما توقعات بأمطار خاصة بالمناطق الشرقية وتتجه نحو الجهة الغربية. ذكروا اللي فما كيف كيف ريح قوي شوي نسبين خاصة في من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، وما القطاع الشرقي بالجنوب قوي نسبيا يوصل حتى 70 كيلومتر في الساعة. بالنسبة لتوقعات الطقس الليلة بالنسبة لليوم الأربعاء، فأنه باش تكون في حدود 29 درجة الليلة في تطاوين، 30 درجة في مدنين، 29 درجة في جابس. تحية لكم وين ما كنتوا. الجانب التقني اليوم معنا ضو بن سالم حبيب الخراز، تحية ليكم. نبدو بأول اختياراتنا الموسيقية ومن بعد نكونوا في فقرة الريكاب، خليكم معنا.

باش نبدو الريكاب تبع اليوم اول النهار في التوقيت الصيفي. اليوم تنطلق او ينطلق العمل بنظام الحصه الواحده حتىش تنطلق من اليوم 1 جويلية حتىش 31 اوت الجاي. نذكركم بالتوقيت من 8 متاع الصباح لدار تخدم حتىش الساعتين ونص تقريبا بعد الزوال, ونهار الجمعه من 8 حتى للمال ساعه ونص. اليوم في جرجيس وحسب ما اعلن عليه المعهد الوطني للرصد الجوي, وكما سمعتوا سجلت محطات رصد الزلازل التابعه للمعهد الوطني للرصد الجوي رجة ارضيه تقريبا مع الساعتين و41 دقيقه بلغت قوتها 4.2 درجه على سلم ريشتر حسب المركز, اللي حسب التحاليل الاوليه فانه في منطقه

0: اسمها خوي الغدير، تقريبا تبعد 6 كيلومتر على مدينة جرجيس حسب ما نقلت زميلتنا شعلة المجعي. ذكروا اللي المنطقة هذه والمنطقة اللي تقريبا تحث على مساحة متاع 22 كيلومتر غرب مدينة جرجيس حسب المعطيات الصادرة عن المصلحة الزلازل بالمعهد الوطني للرصد الجوي. الحمد لله فمش خسائر حسب المهندس حسان حامدي رئيس مصلحة الزلازل بالمعهد، يقدم لنا أكثر التفاصيل.
1: سجلت محطات رصد الزلازل تابعة المعهد الوطني للرصد الجوي يوم الموافق لواحد جولي 2026 على الساعة 2:41 بتوقيت محلي رجة أرضية بلغت قوتها 4.2 من سلم ريشتر، وحدد حسب مركز الرجبة حسب التحاليل الأولية اللي قام بها المعهد في المركز الرئيسي لمراقبة نشاط الزلزال البلاد التونسية بحوالي 22 كيلومتر غرب منطقة جرجيس التابعة لولاية مدنين. والمعهد الآن بصدد تحين المعطيات على موقع الويب وصفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك. إلى حد الآن لم يرد على المعهد مكالمات من المواطنين تفيد أن يكون ثم حسب الرجاء، لكن وردت علينا في المقابل عديد المكالمات من الصحافة والإعلام يتسألوا على الرجاء. الرجاء هي متوسطة، نتمنى أنها ما أحدثتش أضرار، ما عدا فقط يمكن إحساس بعض المواطنين بهذه الرجاء. نسأل الله السلامة للجميع وإن شاء الله نطمنوا من خلال هذه المداخلة نطمنوا المواطنين في البلاد التونسية وخاصة في منطقة جرجيس أنه إن شاء الله الرجاء ما يكونش عندها تأثير كبير.
0: هذه المعطيات الأخيرة وإن شاء الله بالسلامة للجميع. كيف في فقرة ريكاب اليوم تحدثوا على تطاوين والوقفة الاحتجاجية لأعوان وإطارات شركة البيئة والغراسات والبسطنة بتطاوين اليوم في مواصلة لتحركهم الاحتجاجي نظرا لعدم صرف جرياتهم، والأخبار اللي تم تأكيده منذ قليل تم صرف أجرة شهر أفريل وماي اللي تعدوا على أنه تم صرف شهر جوان 2026 يوم الغد بالنسبة لأعوان وإطارات شركة البيئة والغراسات والبسطنة بتطاوين. هذا الإجراء جاء بعد تحركات احتجاجية واجتماع صار مع والي تطاوين مع ممثلي نقابة وأعوان الشركة ونواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم بالنسبة لأعوان وإطارات شركة البيئة والغراسات والبسطنة. في موضوع آخر نتحدثوا على اعتماد الهوية الرقمية الموبايل اي دي الزامية باش يكون من اليوم من نهار 1 جويلية للتصريح بالمشاريع الاستثمار. هذا اللي عنت عليه الهيئة التونسية للاستثمار انه استعمال الهوية الرقمية على التليفون الموبايل اي دي باش يصبح الزامي من نهار اليوم الاربعاء لكافة المستثمرين اللي يحبوا يعملوا تصريح بمشاريعهم الاستثمارية عبر المنصات الرقمية المتعددة. في بلاغ لها موجه بالأساس للمستثمرين أنه الاعتماد الهوية الرقمية يندرج في إطار مزيد رقمنة الخدمات الإدارية وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار مع تعزيز أمن المعاملات بطريقة إلكترونية وضمان من جهة أخرى موثوقية النفاذ إلى المنصة الرقمية. اليوم كيف من نهار 1 جويلية الشركات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان تحدثوا القاوي الرستورونات الحاجات اللي يقدموا في خدمات على عين المكان بداية من اليوم 4/1 جويلية ملزم عليهم تركيب وتركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمية بالمحلات متاعهم. هذا اللي أكده مدير الإدارة العامة للأداءات محمد النقاش يقول كون القانون يهم مختلف المحلات اللي تقدم خدمات استهلاكية لعين المكان مطاعم ونزل مقاهي فضاءات تجارية ومشارب. هذا التصريح اللي أكد فيه كون العقوبات المسلطة ضد المخالفين اللي تنجم توصل حتى 50,000 دينار تقريبا 50 مليون بالإضافة إلى العملية تنجم توصل إلى عقوبات سجنية. ووضح محمد النقاش أنه الإدارة العامة للأداءات هدفها إنجاح المشروع مش غايتها الأولى هي تسليط عقوبات على هذه المؤسسات. وأكد كيف كون تطبيق القانون هذا اللي تم العمل عليه مع مرافقة المؤسسات وتذليل الصعوبات

الناس اللي تحب تفهم أكثر الإجراءات هذه موجودة كل سبل كونهم زيدوا يوضحوا لهم الإدارات المختصة في الأداءات العملية كيفاش تتم وكيفاش يلزمها تصير بالضبط انطلاقا من اليوم. عقوبات كما قلنا توصل إلى 50,000 دينار، ممكن توصل حتى للسجن وإلزامية تركيز أجهزة متاع تسجيل الاستهلاك في المحلات اللي تقدم في خدمات على عين المكان. مصين معاكم في الريكاب والحديث أكيد ما نجموش نفوتوا كأس العالم والمباريات والناس اللي حاليا مثلا اللي قاعدة تلعب في المباراة الموجودة تو انطلق تقريبا 5 متاع العشية، تقريبا عندهم 25 دقيقة يلعبوا انجلترا والكونغو الديمقراطية، والنتيجة هي 1-0 للكونغو الديمقراطية في 24 دقيقة لعب، تقريبا 25 دقيقة لعب، الكونغو رابحة انجلترا 1-0 في انتظار بقية المفاجآت. نذكركم كونه المباراة امس السويد خسرت امام فرنسا وتأهلت فرنسا 3-0، المكسيك كيف ترشحت امام الاكوادور، انجلترا والكونغو ديمقراطية كما قلنا توحد بليش في 25 دقيقة لعب، والمباريات الجاية بلجيكا والسينيغال للتسعة متاع الليل، وامريكا والبوسنة والهرسك انطلاقا من 1 فجرا. ذكروا اللي تقريبا المباريات كلها منقولة على القنوات، فيها بعض القنوات اللي تم نقل المباريات هذه بطريقة مجانية، والمهم كونه العملية تكون في إطار من الفرجة والمتعة، رغم اللي صار شوي بارش هذيك الأجس حتى في التوقيت، أما شوية ساعتين 3 ملي ساعة. رغم هذا بدأ جو كأس العالم يرجع بشوي بشوي مع الدور الإقصائي الأول، ولينا نشوفه كرة معاد نشوفه برشا بونطويت صحيح، لكن ولينا نشوفه جمعيات ومنتخبات واقفة بالباهي يقدم في كرة مزيانة برشا. المقابلة مازالت متواصلة، انجلترا خاسرة امام الكونغو الديمقراطية، وكيف كيف طرح الشيء او في الليل بعد بلجيكا والسينيغال باش يكون مباراة مهمة ان شاء الله بالتوفيق لمنتخب السينيغال يمثل افريقيا في المباراة هذه. 25 دقيقة مواصلين معاكم في اسايل، بعد شوية ضيفنا مش يكون مدير فرع قرية العلوم بتطاوين سي جمال الجري، والحديث على مدرسة صيفية.

مع فقرة مواكبات. اليوم باش نواكبوا المدارس الصيفية اللي باش تفتح في شهر جويلي. هذه مجموعة من المدارس المهمة اللي باش نعطيكم عليها كل التفاصيل في فقرة متابعات مع ضيفنا مدير الفرع مدينة العلوم بتطاوين سي جمال الجريه.

0: سي جمال مرحبا بك، شكرا لك لقبولك دعوتنا.
1: اهلا وسهلا سي عبد الله، تحيه ليك ولكل مستمعين اذاعه تطاوين. مشكور جدا على هذه الاستضافه، يعطيك الصحه وشكرا مره اخرى.
0: الصيف بالنسبه لبرشا ادارات ينقص الخدمه، بالنسبه لكم انتم تزيد تقوى اكثر الخدمه وتزيد الاستعدادات اكثر للفتره هذه، خاصه اللي تشوفوا فيها فرصه للناس اللي ما يقراش، خاصه الصغار التلامذه اللي معنيين برشا انشطه تستنى فيهم في مدينه علوم فرع تطاوين ببرنامج حصري وخاص ومهم جدا حضرته لهم الصيفيه هذه.
1: نعم، احنا ككل صيف دونك عندنا برمجه صيفيه خاصه تتمثل في دورات تكوينيه في شكل مدارس صيفيه، في نوادي، في ليله النجوم اللي هي سهره فلكيه نختموا بها النشاط نتاعنا السنوي. اذا
0: بالنسبه مش نرجع لهم الكل ان شاء الله بالتفصيل، لكن في قبل ما ناخذوا تفاصيل المدارس الصيفيه هذه خلينا نتحدثوا في العموم الساعه اليوم، ولينا نتحدثوا على سهرة العلوم، سهرة مهمة اللي تلم بارش تفاصيل في كل دورة في كل عدد. نحسوا فما خدمة قاعدة تخدم على هذه خدمة متاع الورشات هذه والمدارس الصيفية بدت تعطي في الأكل متاعها، بدو الأولياء قاعدين يجوا صغار حضور، فما خدمة كبيرة. بالنسبة ليك من عام العام كيفاش تشوف العملية قاعدة تتطور؟
1: في الواقع ثم تحسن كبير من ناحية نوعية الأنشطة وكثافة الأنشطة. ثم إقبال كبير من من من, من الأطفال والتلاميذ. احنا انطلقنا بمدرسة صيفية أولى انطلقت نهار الثلاث دونك أمس 30 جوان. ثم إقبال بالرغم لأنه ثم لي شكون ما سمعش بها المدرسة،
0: وهذه فرصة باش نعطيهم أكثر تفاصيل.
1: وهذاك علاش احنا جينا للإذاعة باش نحكيو أكثر،
0: نعطيهم كل المعطيات.
1: نعم.
0: هما أربعة مدارس صيفية اللي باش تكون في الفترة الجاية هذه.
1: نعم،
0: باش نبدو سي جمال.
1: دونك هما أربعة مدارس صيفية، كل أسبوع في جويلية عندنا مدرسة صيفية، طول المدرسة هذه صيفية أربع أيام، معناها كل مدرسة من نهار الثلاث حتى نهار الجمعة. كل يوم أربع سوايع من التسعة الماضي ساعة. دونك كل أسبوع عندنا مدرسة صيفية. دونك انطلقنا بالأسبوع الأول مدرسة صيفية في الحساب الذهني، الأسبوع الجاي مدرسة صيفية في الـ في الـ في, الـ في الروبوتيك، هذوما للمبتدئين في الـ في الـ في الروبوتيك. المدرسة هذه من 7 إلى 10 جويلية. المدرسة الثالثة هي مدرسة في علم الفلك، تكون يوم من 14 إلى 17 جويلية. والمدرسة الرابعة هي المدرسة في الاتباع الرقمية، مع الاتباع الرقمية أو ثلاثية الأبعاد، اللي هي لأول مرة باش معناها ياخذ تنشيطها.
0: أيوه، في إطار المخبر الجديد اللي تم
1: نعم
0: تجهيزه مؤخرا في قرية العلوم.
1: نعم، كما ذكرت سي عبد الله، دونك فرع مدينة العلوم تجهز بمخبر تصنيع رقمي فابلاب. المخبر هذه معناها مجهز بكل الآلات والأدوات دونك التكنولوجية الحديثة للطباعة الرقمية، للبرشة برشة أنشطة فيها زادة الروبوتيك. دونك قلنا علاش لا نستغلوا الإمكانيات هذه ونبدو نخدموا أرواحنا. دونك بدينا بالمدرسة الأولى هذه في الطباعة الرقمية، الطباعة ثلاثية الأبعاد.
0: جميل. تو الأولياء اللي يسمعوا فينا يسألوا على تنرجعوا لهم كل مدرسة شنو فيها، شنو البرنامج نتاعها، شنو الحاجات اللي باش تعلموه صغاركم غادي، شنو هي الفوائد نتاع الحاجات هذه في كل مدرسة صيفية، ونرجع لكم بالتاريخ لكل مدرسة. هكا علاش اللي يسمع فينا ويحب يقيد ولده في واحدة من هذم يركز معنا شوي. خلينا في البداية، كيفاش طريقة التواصل؟ ساعة يجوكم غادي يطلبوكم بالتليفون، كيفاش تم عملية التسجيل في واحدة من المدارس الصيفية هذه؟
1: بالنسبة التسجيل الرسمي هو على عين المكان، دونك يجي للمقر في فرع مدينة العلوم المركب الجامعي حي المهرجان، وثم اللي يتصل بالتليفون يسأل ويستفسر، وثم اللي يحجز معنا بالتليفون على وفي أقرب فرصة باش يجي
0: يسجل، يجيب معها تصاور، يجيب معها حاجة.
1: احنا ما نشرطوا حتى وثيقة يجي الولي غاديكا يعطي اسم معناها
0: الولدة
1: ويخلي رقم تليفونه ويقص معلوم التسجيل اللي هو 30 دينار لكل مدرسة صيفية للتلميذ الواحد. احنا عملناه متوزعين على طول الشهر وهذا معناها اكسبري. ليش؟ باش التلميذ ينجم يشارك في اكثر من المدرسة الصيفية. معلومة المشاركة كيف 30 دينار لكل معناها لكل مدرسة صيفية. دونك في المتناول الحقيقة التلميذ ينجم يشارك حتى في 3 مدارس صيفية.
0: جميل. نبدأ بالمدرسة الأولى واللي بدأت أمس كما قلت الحساب الذهني. بدأت نهار الثلاث، اليوم الحصة الثانية، غدوة الخميس الثالثة، والرابعة نهار الجمعة. شنو باش تخدموا في المدرسة الحساب الذهني هذه سي جمال؟
1: دونك الحساب الذهني هم معنى التعرف على عمليات هذوما الحساب من الجمع والطرح والضرب والقسمة بطريقة مختلفة مش كما في القسم. ثم معناها دي تكنيك وطرق تخلي الصغير يحسب ذهنيا عمليات نجم تكون حتى صعيبة معناها زي ما ورقة وستيلو. هو معناها في ثواني ينجم يوصل للنتيجة في بعض الثواني.
0: نجم تعاونه حتى في قرايته وحتى في حياته بعتالي، معناتها تقعد عنده القاعدة متاع الحساب الذهني، حل سريع لكل العمليات المعقدة.
1: أكيد الحساب الذهني هو ديجا نوتي في السنوات الأولى متاع التعليم الابتدائي. أنا ثم تمارين الحساب الذهني. هو كي يتمكن معناها من الحساب بطريقة معناها علمية ديجا معناها يتجاوز الصعوبات الموجودة في المجال هذا، وبعدين يعاونوا في الرياضيات بصفة عامة في الحساب.
0: تقعد عند القاعدة تعاونوا برشا في
1: القاعدة ما ينساهاش خاطر هي مش صعيبة برشا. دونك سيفي يركز مع المدرب وعلى مدة أربعة أيام كل نهار أربع سوايع. دونك أربعة في الأربعة معناها حوالي 16 ساعة
0: قادر يخرج بنتيجة به.
1: أكيد
0: المدرسة الصيفية الثانية والناس اللي تحب تسجل فيها هذه من 7 حتى 10 جويلية، وهي المدرسة الصيفية في الروبوتيك. شنو البرنامج وشنو اللي باش تقدموه اللي باش يكونوا حاضرين إن شاء الله سي جمال؟
1: إذا الروبوتيك بالنسبة للمدرسة الصيفية هذه فيها برشا جديد. دونك باش نخدموا على الأردوينو على توسكي إلكترونيك. قبل عندنا نادي احنا روبوتيك، أما على اللوغو هذوك يركب روبوتات ويبرمجها. هذا يبدا من الاول من البرمجه، من كيفاش يستعمل الاردوينو، كيفاش يصنع يعمل مشروع. دونك فيه برشا معناها بليزير سبيسياليتي في المجال هذا.
0: والمستويات ذولي برشا معناتها اللي نجم يكونوا ينتفعوا بالروبوتيك هذا.
1: والله الاعمار من 10 ل 15 سنه، خليناهم من 10 سنين من اللي يقرا معناها سنه 5 ابتدائي حتى 3 اساسي. دونك هي ديما احنا نحكيو على انيسياسيون،
0: مرحله تاسيسيه.
1: مرحله تاسيسيه باش يتعرف على مكونات الروبوت، على الكارت اردوينو، على برشا معناها
0: الخدمه في الفابلاب.
1: الخدمه في الفابلاب هذه جديده زاده. دونك المعدات كلها تابعه الفابلاب، معدات جديده. دونك وهنا الهدف منه هو يركب ويبرمج روبوت في آخر الدورة يوصل التلميذ ولا المشارك يعمل معناها ولا يصنع روبوت خاص به، وهذا في إطار مشروع كسوة معناها فردي أو جماعي، نجم يكون حتى بار جروب يخدموا مع بعضهم. وتختتم الدورة بشهادة مشاركة.
0: جميل. بالنسبة للمدرسة الصيفية الثالثة في علم الفلك، وهذه واحدة من الاختصاصات اللي انتم متفردين بها في
1: نعم.
0: في تطاوين
1: علم الفلك بدينا نخدمه من اللي جينا التطاوين. دونك من 2015 بدينا بعلم الفلك واسسنا نتذكر 2016 2017 اسسنا حوالي 40 نادي علم فلك في كل المؤسسات التربوية معناها إعدادي وثانوي بتطويل في 7 معتمدية تطويل. دونك كلمة علم الفلك ولت معناها معروفة مع سهرة الفلكية مع ليلة النجوم اللي هي إن شاء الله المرة هذه في جويل 18 تكون النسخة رقم 9. دونك معناها معناها علم الفلك في تطوين ما عادش حاجة هيك
0: غريبة ولا دارجة والناس تشوف
1: عبد تستنى في كسوف خسوف باش يستنوا في ظاهرة فلكية يستنوا في تظاهرة فلكية. دونك بدأت العباد عندنا روادنا اللي هما يجونا لكل السهرات الفلكية وأي ظاهرة فلكية يحضروها. وصلنا عملنا نذكر خسوف القمر ضربة متاع صباح جون العائلات. دونك معناها بدأت ثقافة علم الفلك في التطوين وهذه زادة التطوين هي في الواقع معناها جهة سماة التطوين معروفة بالنقاوة متاعها خاصة كي نبعد شوية على مركز المدينة نبعد على التلوث الضوئي. دونك التطوين من بين معنا أحسن
0: الأماكن اللي تنجم فيها
1: الأماكن اللي تنجم يصير فيها رصد ليلي فلكي ولا. وهذه هذا توجه كامل مع الحديقة الجيولوجية اللي خذينا معنا التسمية مؤخرا. دونك توجه جديد للسياحة الفلكية وهو هذا معنا كما نقولوا عنصر مهم جدا باش يجذب الزائر التطوي.
0: جميل. في علم الفلك اللي من عمره مع 10 حتى 15 عام باش يتمتعوا باربع ايام في المجال هذا عشان باش تركزوا لهم بالضبط. مجال كبير سي جميل.
1: مجال كبير. الحاجه جديده السنه في المدرسه الصيفيه في علم الفلك ان باش نستعملوا القبه الرقميه. هذه مازلنا ما دشناهاش رسميا اما نعملوا في حصص قبه فلكيه للزوار نتاعنا. دونك باش نستعملوا القبه الفلكيه اللي معناها تجسيم وتجسيد بعض الظواهر الفلكيه. دونك قبل كنا نعرضوها في معناها على البروجيكسيون باوربوينت تصور تولت يسمى تروادي في تروادي
0: سفيريك حاجه ولا هي الجميل في الأمر في القرية أو مدينة العلوم فرع تطاوين كونه موجود القبة الفلكية وهذه رأي حاجة مهمة جدا للناس اللي مازلت ما زارتش مدينة فرع مدينة العلوم بتطاوين يزوكم تعملوا طلع حتى مع صغاركم تتسبلوا بيهم وتعملوا طلع حاجة باش تجربوها وتعجبكم برشا. فما كيف الفاب لاب حاجة مهمة برشا وخدمة كبيرة عليه إن شاء الله جاية في قادم الأيام. وهذا علاش اليوم نتحدثوا على أهمية كون صغاركم يدخلوا في المجالات هذه ويبدوا يكتشفوا هذا راه بالأساس موجه لصغاركم. فحاولوا كيش تدعموهم تستثمروا فيهم في حاجات موجودة أصلا في تطوين.
1: دونك كما كنت تحكي سي عبد الله القبة الفلكية باش تسهل علينا معناها اكتشاف والاستكشاف الظواهر الفلكية كما الكسوف كما الخسوف كما أطوار القمر كما تحديد أهم الكوكبات النجمية هذوم الكل معناها النجم يشوفوهم في القبة الفلكية الرقمية الجديدة بطريقة ممتعة جدا وشيقة بطريقة تفاعلية كبيرة برشا. هنا تكون الاستفادة تكون أكثر وقريبا للرياليتي معنا فهمت بطبيعة الحال مع الورشات اللي باش نقوموا بهم مع بعض المشاريع معنا الصغيرة باش يقوموا بها في الأربع أيام هذوما كما صنع مجسمات مع رصد الشمس بالتلسكوب مع يتعلم كيفاش يركب التلسكوب وكيفاش يستعمل التلسكوب. هذه كلها معناها مهارات يتعلمها في المدرسة الصيفية.
0: جميل. ونواصلوا في المدارس والمدرسة الرابعة نتحدثوا على طباعة ثلاثية الأبعاد والحاجة اللي ولت تندونس تو الناس تخدم بها حتى الناس اللي تخدم في مجال الصناعي وتركيب الحاجات هذه والقطايع اللي يستحقها ما عادش يستحق كون يمشي لوجة لها برشا ينجم يعملها طباعة.
1: نعم. والأهم أن المخبر لأنه متطور جدا ومتكامل فيه كل المعدات باش تصنع باش تصمم باش تبتكر معناها حاجة جديدة. دونك احنا باش نبدأ بمدرسة صيفية للصغيرات خاطر إن شاء الله باش نعملوا دورات تكوينية للكبار للمهنيين للناس اللي تحب تبعث مشاريع في المجال هذا فهمتوا. لا احنا توا باش نبداو بتلميذات صغار الأطفال من 12 ل 15 سنة معنا تلاميذ الإعدادي باش يتعرفوا ويكتشفوا عالم طباعة ثلاثية الأبعاد باش يتعلموا تصميم ثلاثية الأبعاد عندنا ديولوجيسية باش يخدموا عليهم وأيضا دونك باش يقوموا بمشروع مشروع ابتكار هذا المشارك باش يعمل تصور تصميم ويعمل البروغراماسيون بتاعه ثم يتعدى إلى الطباعة ويستعمل الماكينة بقى وحده هو يستعمل الماكينة وبيصير بعد بيصير تفسير للمبدأ للطباعة الثلاثية الأبعاد والعديد من المفاهيم الأخرى عندنا ثلاثة أنواع من ثلاثة ماكينات طباعة ثلاثية الأبعاد دونك باش يتم اكتشافهم وقت يجوا الصغيرات غادي دونك ثلاثة ماكينات إن شاء الله
0: إن شاء الله فلا. هذه الفكرة الكاملة فيما يخص المدارس الصيفية في مدينة العلوم فرع تطاوين واللي باش تكون موجهة أساسا للصغار ما بين 10 إلى 15 عام. نمشي طول المحطة أخرى بناخذ عليها بعض التفاصيل العامة نعرف اللي هي قاعدة تتحضر إن شاء الله تحدثوا على ليلة
1: النجوم
0: اللي ولت عادة في تطاوين واحدة من السهرات العلمية المهمة جدا في تطاوين واللي حرصت كونها تتواصل في كل عام تقريبا في أول شهر أوت
1: في آخر جويلي أول أوت هي المناسبة في الواقع هو تساقط الشهور دونك ليلة النجوم هي في الواقع بالفرنسية نقولوا لا نوي دي زيتوال فيلانت النجوم الهاوية أو النجوم السيارة دونك هذا معناها ظاهرة ضوئية تصير في الغلاف الجوي ما عندها حتى علاقة بالنجوم دونك معنا بقايا لمذنب ونيازك قاعدة
0: تتحرك
1: في الغلاف الجوي وهك الاحتكاك مع الغازات متاع الغلاف الجوي يصير الاحتراق وتصير الظاهرة الضوئية هذه نراو هك الشهب معنا يتصارعوا في السماء في الفترة هذه آخر جويلي أول أوت دونك تري سبيكتاكولير معناها
0: يضحوا أكثر
1: يبانوا أكثر معناها العدد نحكي على 3-4 شهب في كل دقيقة تصور انت من سعودي زوم المغرب حتى العقب الليل ترى معنا بالمئات الشهب في الليله دونك ومن هنا خرجت فكره تنظيم ليله النجوم في كل المدن العلوم في العالم تطاوين زادت تواكب في الحدث دونك في التظاهرات هذه وان شاء الله باش ننظموا
0: النسخه نتاع 2026 وقتاش باش تكون تقريبا
1: نهار 18 جويلية معنا بعد المدرسة الصيفية في علم الفلك وقبل آخر مدرسة الصيفية في الاطباع الثلاثية الأبعاد دونك في قلب المدرسة الصيفية ثم ليلة النجوم اللي هي سهرة فلكية استثنائية من ناحية تنوع الفقرات متاعها وحضور الجمهور دونك عندها جمهورها خاص بها وصلنا أكثر من 1000 زائر حضروا معنا ليلة النجوم في 2018 دونك أما جميع هبتنا تحت 300-400 معنا زائر في ليلة النجوم
0: معناتها الموعد إن شاء الله اليوم نهار السبت عليه اللي بيش يكون نهار السبت
1: 18 جويلية دونك عندنا ليلة النجوم
0: انطلاقا من تقريبا 9 تاع الليل
1: من المغرب من 7:30 دونك نبدأ بورشات علمية اون بلانير دونك في الهواء الطلق ثم نبدا بعروض موسيقيه ومحاضرات ورصد فلكي يبدا من المغرب دونك عندنا تلسكوب غادي
0: 7:30 8 من غادي
1: عندنا رصد عند القمر دونك قريب يوصل للتربيع الاول دونك القمر نجموا نشاهدوه ونشاهدوا تفاصيل القمر بالتلسكوب ايضا عندنا الحكواتي المره هذه ان شاء الله عندنا حكواتي باش يحكينا على حكايه النجوم اللي هي حكايه اللي هي اجمل حكايه في الكون ولا في العالم
0: جميل نخلو مزيد من التفاصيل ان شاء الله أتون نعطوكم عليها تفاصيل ونقدم لكم عليها كل اللقاحات ان شاء الله في وقتها سي جمال الجريد تفضل
1: نختم عندنا مدارس صيفيه ان شاء الله بيكونوا في سبتمبر زوز مدارس صيفيه في سبتمبر دونك من 1 ل 14 سبتمبر عندنا زوز مدارس صيفيه واحده في الإيقاظ العلمي للتلامذة الابتدائي والاخرى في علوم الفيزياء في العلوم بصفه عامه الفيزياء وعلوم الحياه والارض هذه باش تكون للتلاميذ الاعدادي وهنا استعدادا للعودة المدرسية وديما نقول لهم أنا مدينة العلوم وفروحة هي رافد مدرسي مكمل للي يقرأوه بطريقة معناها مختلفة شوية، فيها برشة تجارب، فيها برشة متعة، برشة تجارب.
0: إن شاء الله موفقين. نذكركم بالموعد متاع ليلة النجوم نهار 18 جويلية قبل نهار السبت، جمعتين أخرين تقريبا هكا يكونوا على موعد، إن شاء الله نتقابلوا معكم غادي. شكرا لك سي جمال النجري مدير مدينة علوم فرع تطاوين على كل هذه التفاصيل. ونذكركم تنجموا تعملوا طلع صفحة متاعهم ولا تكونوا على عين المكان غادي في المقر، يعطوكم أكثر تفاصيل على البرامج متاع المدارس الصيفية وليلة النجوم. نحن مازلنا مواصلين معاكم في أسايل، بعد شوية إن شاء الله تكونوا مع نشرة الأخبار متاع الستة، نتواصلوا بعدها، خليكم معنا.

0: نشرة الأخبار.
1: تمام والسادسة مساء هنا في ذاعتي التطوين، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار المساء، نبدأها بأبرز العناوين. معهد الرصد الجوي يسجل ورجة أرضية بقوة 4.2 درجة بمدينة جرجيس. عدد من أصحاب الشهادة العليا المعطلين عن العمل ينفذون وقفة احتجاجية للمطالبة بتفعيل قانون متعلق بالانتداب الاستثنائي. وفي العالم 3 شهداء ترى استهداف مسيرة مواطنين شمال قطاع غزة. إلى تفاصيل الأخبار، وفي تقديمها عفاف لونيسي. سجلت محطات رصد الزلازل بالمعهد الوطني للرصد الجوي ظهر اليوم على الساعة 2 ظهرا و41 دقيقة رجة أرضية متوسطة بقوة 4.2 درجة على سلم رشتر على بعد حوالي 22 كيلومترا غرب مدينة جرجيس حسب المعطيات الصادرة عن مصلحة الزلازل بالمعهد الوطني للرصد الجوي. المهندس حسان حمدي رئيس مصلحة الزلازل بالمعهد يقدم أكثر تفاصيله.
2: سجلت محطات رصد الزلازل تابعة المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الموافق لواحد جويلية 2026 على الساعة 2:41 دقيقة توقيت محلي رجة أرضية بلغت قوتها 4.2 من سلم ريشتر، وحدد حسب مركز الرجبة حسب التحاليل الأولية اللي قام بها المعهد في المركز الرئيسي لمراقبة نشاط الزلازل البلاد التونسية بحوالي 22 كيلومتر غرب منطقة جرجيس التابعة لولاية مدنين. والمعهد الآن بصدد تحين المعطيات على موقع الويب وصفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك. إلى حد الآن لم يرد على المعهد مكالمات من المواطنين تفيد أن يكون تم حسب الرجاء، لكن وردت علينا في المقابل عديد المكالمات من صحافة والإعلام يتسألوا على الرجاء. الرجة هي متوسطة، نتمنى أنها ما أحدثتش أضرار، ما عدا فقط يمكن إحساس بعض المواطنين بهذه الرجة. نسأل الله السلامة للجميع وإن شاء الله نطمنوا من خلال هذا المداخلة نطمنوا المواطنين في البلاد التونسية وخاصة في منطقة جرجيس أنه إن شاء الله الرجة ما يكونش عندها تأثير كبير.
1: جهويا، دائما تم اليوم صرف أجرة شهري أفريل وماي المنقضيين على أن تصرف أجرة شهر جوان يوم الغد الخميس بالنسبة لأعوان وإطارات شركة البيئة والغلاسة والبستنة بتطوين، وذلك عقب اجتماع والي تطوين ميرا الجبسي اليوم مع ممثلين نقابة أعوان وإطارات الشركة ونائب ولاية تطوين بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم وفق ما جاء في الصفحة الرسمية لولاية تطوين. هذا ونفذ اليوم أعوان وإطارات شركة الغلاسة والبستنة بتطوين تحركا احتجاجيا للمطالبة بصرف أجورهم المعطلة لثلاثة أشهر متتالية. تنظم المندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة بتطوين بداية من اليوم بالاشتراك مع نادية الشوباني والعلم بالجهة الدورة الأولى لأكاديمية الصيف الذكي لتتواصل إلى غاية 31 من جويلية الجاري، وذلك بالمركز الجهوي للإعلامية بتطوين. من ميناء أجيم جربة انطلقت تونس في استعمال محركات للصيد البحري دون كربون، تجربة نموذجية تعتبر الأولى من نوعها في حوض البحر الأبيض المتوسط. تقرير الزميلة لمية بن غالي.
3: استبشر البحارة في أجيم جربة بالتجربة النموذجية باستعمال المحركات الإلكترونية، وحسب البحار نجيب شويشة فإن تكلفة مصاريف البحار ستنخفض.
4: نقصوا فهمت معناها من الكلفة متاع الأثروة السمكية، ورجع البحار معناها يصرف برشا معناها غازوال معناها إيسونس. حبينا فهمت معناها كتجربة هذه في أربورات معناها إلى إلكترونيك تمشي بالبطري. أول حاجة ساعة اللي هي تعاون البحار معناها بشي يولي فهمت نقص معناها التكلفة يولي في حسن من المدخول متاعه.
3: كمان للجانب البيئي أهمية كبيرة بالنسبة للبحار وفق بشويشة.
4: نقصوا معناها الكربون معناها ونحافظوا على البيئة البحرية باش نتأقلموا ونجابه معناها التغيرات المناخية في تونس.
3: تشجيعة مرصودة للبحارة لاقتناء هذه المحركات.
4: فيهم معنا منحة استثمار على بي معنا توصل حتى 60% معاه واللي فهمت معنا تساعد البحارة. علاش؟ على خطر الان ترى كيجي تحسبها هو كيجي يصرف معناها 30 دينار اليوم شهر معناها بين ليسونس وبين مصاريفه هو الخاصة يولي اللي صوروا اللي هو معاش عنده معاش يولي شريك مع الشركات.
3: تجربة رائدة في تونس ستعمم على عديد البحارة في كل ولايات الجمهورية التونسية.
1: جهويا دائما أعطت السلطة الجهوية والمحلية والأمنية بمعتمدية مطمطة الجديدة اليوم إشارة انطلاق برنامج العطلة الآمنة، ولقد تم في هذا الإطار تعزيز المنظومة الأمنية بالجهة بتركيز نقطة متقدمة للحماية المدنية بمقر التجهيز بمطمطة جديدة لتأمين معتمديتي مطمطة ومطمطة جديدة والمسالك الراجعة لهب النظرة. ولقد عين والي الجهة هذه النقطة وذلك بمركز النجدة والإسعاف بالطرقات بمطمطة الجديدة وفق ما صرحت به بعض المصادر للزميلة هند رزق. وتم اختيار معتمدية مطمطة جديدة هذه السنة لإعطاء هذه الشارة نظرا للحركية التي تشهدها تزامنا مع عودة مواطنين بالخارج مع المجال الجغرافي الشاسع للمنطقة الجبلية، إضافة إلى افتقادها لفرع للحماية المدنية وأيضا لتقريب الخدمات للمواطنين وفق ذات المصادر. ضمن تحرك وطني نفذ عدد من أصحاب الشهادة العليا المعطلين عن العمل بتطوين صباح اليوم وقفة احتجاجية سلمية للمطالبة بتفعيل القانون المتعلق بالانتداب الاستثنائية، وهذه إفادة هاجر المليح ممثل المعطلين عن العمل من أصحاب الشهادة العليا بتطوين تتحدث في استضافة أمانتها الزميلة بثينة الخراس.
0: اليوم كيفنا كيف الولايات 24 ولاية من تونس كاملة اليوم منظمين وقفة وطنية موحدة ل 24 ولاية تنديدا بالقانون 18 اللي هابط في الرائد الرسمي لمدة 7 أشهر ولم يطبق ولم يرى النور، وكلنا في التسويفات والتعطيلات، واليوم وهاو غدوة وهاو بعد غدوة وهاي الميزانية وهاي التعلات وهي أعمارنا تعدت طول العمر نصبر على الدولة إلى متى؟ أنا الأوان إن تصبر علينا دولتنا، أنا الأوان إنها تخدمنا، أنا الأوان إن نتمتع كيما السائر طبقات المجتمع كل بوظيفتنا بخدمتنا، إن نرجعوا الكرامة لأهلنا والناسنا والأرواحنا من هنا من هذه النقطة من أقصى نقطة في الجنوب التونسي. نطالب سيد الرئيس الجمهورية قيس سعيد اللي أنت قلت اخدموا وانا معاكم، انا الراهن على الشباب، القضية راه تمسك يا سيد الرئيس، طفح الكيل، بلغ السيل الزباء، لم يعد لدينا مجال الانتظار، التشغيل اوامر تطبيقية ومنصة رقمية فورا.
1: وطنيا دائما قالت النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص إن مخابر التحاليل الطبية الخاصة تعيش وضعا ماليا بالغ الصعوبة جراء أزمة متواصلة ناجمة عن عدم خلاص مستحقاتها من الصندوق الوطني.

0: طنيل التأمين على المرضى منذ أكثر من 7 أشهر معلنة عن قرارها تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من 13 جويلية الجارية، ودعت النقابة السلطة المعنية إلى التدخل العاجل لتسوية المستحقات المتأخرة وإيجاد حلول دائمة تضمن استقرار منظومة الصحية وتمنع تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلا. قرر مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم عقد جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط يوم الجمعة 3 جويلية الجاري لتقديم مشروع مخطط التنمية 2026-2030 وبرمجة اجتماعات على مستوى كل إقليم. في العالم، استشهد 3 مواطنين اليوم في قصف شمال قطاع غزة، وأشارت مصادر محلية لأن طائرة مسيرة قصفت مجموعة من المواطنين قرب محطة الحلوة الواقعة بداية شمال القطاع، ما أدى لاستشهاد المواطنين 3. قال مصدر مطلع لوكالة رويترز أن محادثات فنية غير مباشرة بين أمريكا وإيران جارية في الدوحة بوساطة قطر وباكستان وبمشاركة كبار المفاوضين وفرق متخصصة، وقد بحث رئيس الوزراء وزير خارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثانية مع ويتكوف وكوشنر آخر تطورات المحادثات بين واشنطن وطهران والوضع الإقليمي ووقف إطلاق النار في لبنان. وذكرت الخارجية الإيرانية أن اجتماع اليوم في الدوحة سيركز على موضوع الإفراج عن أموال إيران المجمدة، وسيبحث نائب وزير الخارجية مع الجانب القطري تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. من جهته، أكد نائب الرئيس الأمريكي فانس أن المحادثات الفنية مع إيران مبنية على المفاوضات التي أجريت من قبل، وأضاف أن الولايات المتحدة مخيرة بين السعي إلى اتفاق طويل الأمد مع إيران شرط تغيير سلوكها وتثبيت المكاسب التي حققتها. بدوره قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليبف إن طهران لن تبدأ مفاوضات الاتفاق النهائي قبل تنفيذ البنود 1 و4 و5 و10 و11 من مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. إلى هنا تكملت نشرة الأخبار، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. معهد الرصد الجوي يسجل درجة أرضية بقوة 4.2 درجة بمدينة جرجيسة. عدد من أصحاب الشهادة العليا المعطلين عن العمل ينفذون وقفة احتجاجية للمطالبة بتفعيل قانون المتعلق بالانتداب الاستثنائي. وفي العالم، 3 شهداء أثر استهداف مسيرة مواطنين شمال قطاع غزة. أجمل تحية محدثتكم عفيف لونيسي، في الإخراج التقني ضو بن سالم. شكرا وإلى اللقاء.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: حمامات أنطونيوس هي واحدة من أبرز المعالم الأثرية في مدينة قرطاج، وهي من أكبر الحمامات الرومانية التي شيدت في شمال إفريقيا، كما تجسد تطور الحضارة الرومانية التي ازدهرت في المنطقة خلال القرون الأولى للميلاد. بنيت حمامات أنطونيوس في عهد الإمبراطور الروماني أنطونيوس بيوس بين عامي 145 و 162 ميلاديا تقريبا، ومنه استمدت اسمها. تقع الحمامات على الساحل الشرقي لقرطاج وتطل على مياه البحر الأبيض المتوسط، وقد اختير موقعها بعناية ليجمع بين الوظيفة العملية والجمال الطبيعي. ولم تكن حمامات أنطونيوس في قرطاج مجرد مكان للاستحمام، بل كانت مركزا اجتماعيا وثقافيا ورياضيا يرتده السكان للقاء وتبادل الأخبار وممارسة الأنشطة المختلفة. وقد ضم المجمع قاعات للمياه الساخنة والباردة والفاترة، إضافة إلى ساحات وحدائق وغرف للرياضة والاسترخاء. تميزت حمامة أنطونيوس بضخامتها وروعة هندستها المعمارية، إذ شيدت باستخدام تقنيات متطورة بالنسبة إلى عصرها، واعتمدت على نظام تدفئة تحت الأرض يعرف باسم الهيبيكوستا، وهو نظام سمح بتسخين المياه والقاعات بكفاءة عالية. كما زينت أرضياتها وجدرانها بالرخام والفسيفساء والأعمدة الفخمة التي تعكس ثراء المدينة ومكانتها في الإمبراطورية الرومانية. ورغم تعرض أجزاء كبيرة من حمامات أنطونيوس في قرطاج للدمار عبر القرون نتيجة الغزوات والعوامل الطبيعية، فإن بقاياها ما تزال شاهدة على عظمة الماضي، وقد أجريت فيها أعمال ترميم وحماية للحفاظ على قيمتها التاريخية والحضارية. واليوم تعد حمامات أنطونيوس من أهم المواقع الأثرية في تونس، وتجذب الزوار والباحثين من مختلف أنحاء العالم لما تمثله من إرث معماري وتاريخي فريد يبرز مكانة قرطاج في تاريخ البحر الأبيض المتوسط.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: منازلة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
6: أسايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: وألوان من الحياة.
0: أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع عبد الله بقير.

0: أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
1: تحية لكم مستمعينا الكرام إلى 6:30 على موجة إذاعة تطاوين. وصلنا إلى فقرة مع الناس اليوم مع زميلنا كيلاني الذوادي. سي كيلاني مرحبا بك.
2: مرحبا بك سي عبد الله، بك وبكل السادة المستمعين، كل من يتابع فيك في أصايل في هذه الحصة الصيفية. نجم نقول غير طبع صيف المساء وبنسمات عليلة تشيك من عجيب بالتحديد. مرة أخرى تحية كذلك لكل الزملاء التقنيين اللي ربوا فيك في هذا المساء.
1: شكرا لك سي الكيلاني. وأكيد الأجواء اليوم نذكروا اللي كل تقريبا المهرجانات استعدادات الأخيرة اللي انطلاق الموسم متاع التظاهرات الثقافية، ومن جهة أخرى كيف كيف المواطن يحضر روحه للبرمجة هذه ما بين هذا وهذا، كيفاش نجموا نشوفوا الوضعية اليوم سي الكيلين؟
2: بالفعل هو سي عبد الله الفترة هذه ديما تتزامن ديما مع فترة الصيف، تتزامن مع انطلاق فعاليات مهرجانات في كل شبر من الجمهورية التونسية، وبالتحديد يعني كي نحكي على جهة سيدي مخلوف والجيم وبغرارة كي سائر المناطق الأخرى كلها عندها مهرجانات، سواء مع أن زاد في بغرارة كي تقول أيام ثقافية على عادة تكون في شهر أوت، كيف كيف سيدي مخلوف يكون في شهر أوت، وكذلك الجيم حتى هي تعيش على وقع معناها ردهات المهرجانات، سواء مهرجانات الشباب أو مهرجان الثقافي الصيفي. كما تعرف ديما الفترة هذه هي فترة الصيف، بداية استعداد كل الهيئات المهرجانات إلى وكما تعرف يا عبد الله راهو متنفس المهرجان، متنفس الكل معناها المواطنين في أي جهة كانت، هكا علاش الناس تستنى في المهرجانات، إضافة للعروسات ونجاحات اللي خرجنا نجم نقولوا خرجنا شوية من نجاحات ونمشوا للمهرجانات والعروسات، ولكن المواطن ديما يبقى بين هذا وذاك كما قلت. ولكن اليوم تحب أخصص حديثي اليوم على استعداد هيئات المهرجانات الكل للمهرجانات، سواء بانعقاد جلسات أو برامج أولية. ومعايا ضيفي وباش يكون سي كمال بكوبة اللي هو ناشر المجتمع المدني، وإن شاء الله باش يكون حتى هو في تركيبة أو ربما من تركيبة المهرجانات على مستوى من عارف سواء سيدي مخلوف أو غيره. كعلاش حب نرحب بيك. مرحبا بيك سي كمال.
3: مرحبا بيك سي كيلاني، ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة تطاوين.
2: باهي سي عبد الله.
3: سي عبد الله تحية ليك. سي عبد الله
1: شكرا ليك سيدي، يعطيك الصحة. مرحبا بيك
2: سي كمال. كما كنت تحكي تو سمعت هذا يحكي المواطن في استعداد الى المهرجانات، وقبل المواطن ان المواطن ديما يستنى في المهرجانات كما يستنى في الصيف البحورات، كما يستنى في الاعراس يستنى في المهرجانات. وتو انطلقت منذ شهر او شهرين ربما حتى الفتره هذه كل هيئات المهرجانات، سواء نحكوا على سيدي مخلوف، نحكوا على جيم، نحكوا على بغرارة، كيفاش مدين المهرجان مدين الدولي الثقافي كيف ربما كلها تستعد الآن إلى برمجة أولية وعقد جلسات. شنو رأيك أنت كناشط المجتمع المدني وننتظر طوينا بشوي أفكار على مستوى الاستعدادات هذه؟
3: على مستوى الجمعيات اللي في بالي ثم برشا مهرجانات مازال ما تسدش الهيئات نتاعها والجمعيات، ماذا بينا تجديد اللي عند اللي فيهم تجديد، ماذا بينا السلطة معناها تتحرك باش الهيئات هذه تتجدد وتتأسس بس تبدأ برنامج المهرجانات على بكري. ونعرف خاطر الصيف
2: الصيف بالنسبة للبغرارة هي ثقافية واضحة.
3: أي والصيف والصيف ضيف ما عارف شهرين ذوك بينش من توا معناتها من الوقت الصيف، ماذا بينا تتأسس الهيئات والجمعيات، وبعد ما تتأسس الجمعيات يلزم يكون برنامج معناه يجلب كيف تشريح المجتمع من الصغار للكبار ما نزي تموا به،
2: على الأقل تبدأ برامج أولية
3: ونحاول نأخذ معناها برامج باهية، برامج متنوعة، ونركز على التراث بتاعنا، التراث كل جهة خطر العبادي يشدها للتراث وتقول له كل قبل
2: تمشي بفكرة التراث الانتاج المحلي والتراث المحلي
3: الانتاج المحلي ولا حتى القريب منك معناه في كالشعر كالفروسية كالعاب شعبية سهرات فنية، حتى الفنانين متاع المنطقة عندهم حق ينجموا، ثم فنانين معروفين ينجموا معناتها يأسسوا المهرجانات، والعباد تسهل تحب تسهر معهم ديما وتحب وتقبل على سهرياتهم معناها.
2: أنت تمشي معي في

0: سبيكر تكون منوع
1: منوع
0: كيف منوع
1: برمجة منوعة مثلا. وماذا بين زاد المشكلة في السهريات وكو حتى في نشاط في النهار مثلا منتقى شعري مثلا وتنشيط للأطفال حتى العاب سهرية مهم تجلب العائلة وتلم اللعبات وعلى برشا أنشطة.
0: الميزانيات كيفاش نجمو ميزانية يقول لك مع الرسال يزمى بشاشة يزمى عندنا ميزانية
1: الميزانيات ساعة أغلب المهرجانات تمام على ميزانيات من وزارة الثقافة بعد وزارة الثقافة عن طريق المندوبيات الولاية شوية البلدية شوية ما نعرفش أنا حتى ممكن حتى
0: الانخراطات
1: الانخراطات نتاع المواطنين ومع معناتها العروض شنو تجيب مشاهدين فهمت هذاك الكل تاخذ في ميزانيه المهرجان واثث ونجم نجيب عروض باهيه.
0: هل شطرني الراي يقول لك كل مهرجان باش ينجح يلزم ثم اسم ثم نجم البرنامج هل شطرني بها الراي ولا
1: صحيح في العباده حتى يا اما اسم مسرحي والاسم فني بصراحة يجلب لازم يكون وذلك ممكن حتى في البرامج المدعمة في العروض المدعمة وزارة الثقافة نجم تلقى مع الفنانين الكبار والممثلين الكبار نجم تلقى عروض معناها مدعمة هي مسامة كبيرة وتنجم تجيب العباد وتأسس السهريات وبقدرة ربي تنجح.
0: هل شاطرني كيف الرأي ونقوله أن المواطن أو رأيك أو حسب رأيك المواطن ينجم أي نسق بين المهرجانات والعروسات على مستوى المادي يعني على أثار عندها خمسة أصحاب شوف المهرجان شوف الفارية حبل متر مثلا
1: وإحنا
0: العروسات نجم يوفق
1: مال الجمعية على المهرجان حتى مزاد عينهم ميزان فواحد عائلة فيها عشرة أفراد يسهلوها شوية مزاد باش تقبل العباد والأولياء هنا ينجم يوفق ما بين المصروف منه ومنه ويحاول باش يمشي العرض يمشي باش يمشي العروض يمشي العرض واحد ويحاول يختار العرض اللي يناسبه هو باش يكون باقل مصروف والعروسات بطبيعتها حتي فيها شوي مصروف ولبسه ومنه منه جو الصيف ومصروف الصيف معروف اما ذاك هي حياتنا.
0: المهرجان شنو متنفس؟
1: صحيح لا صحيح العباد تستنى العباد كلها تستنى في المهرجانات والناس كلها تقبل على المهرجانات ويحبوا يمشوا بساريات ويحبوا يلقوا عروض باهية وعروض محترمة مع عائلاتهم والناس كلها تمشي.
0: أي خلينا نكتمش كمان كبارك في نشر المجتمع المدني كلمة توجهها للهيئات المهرجانات
1: بالنسبة للهيئات ماذا بينا نركز شوية على التراث ونشط المهرجانات في النهار وماذا بينا تكون زادة حتى المدة تاع المهرجان مش ثلاثة أربع أيام هنا أسبوع على الأقل تنشط
0: النجم تعمل عرض ترتاح
1: النجم والحتى نقسم العروض ما بين النهار وبين الليل وناخذ عروض باهية باش العباد تكون الإقبال تاعها باهي وناخذ أسامي زادة معروفة سواء في المسرح ثم خاطر ديما عروض مسرحية سواء العروض الفنية ديما فنان باهي فنان معروف معناه ينجم يجيب
0: المواطنين
1: وزاد حتى الفنانين نتاع الانتاج المحلي كما نقولوا ونجموا حتى ما يأثوا السهريات مع يخدموا التراث تصور السهريات تكون ممتازه.
0: والله يعطيك الصحه سي كمان نتمنى لك مدير تمام
1: ان شاء الله
0: طلع على الشاشه بهال الافكار اللي جبتها لنا يعطيك الصحه بارك الله فيك سي كمان بهالافكار اللي جبتها لنا وهذا دليل كونك وعلى قلب بالحياه الثقافيه الموجوده في الجهات. تحياتي لك
1: شكرا
0: الصحة سي عبد الله هكذا نهيت مع ضيف المداخلة اليوم إن شاء الله نتقابله في مداخلة أخرى الأربعاء القادم في موضوع آخر موضوع ديما صيفي في
2: شكرا لك
0: مرة أخرى تحية لي
2: شكرا
0: تحية
2: لك
0: كل الزملاء التقنيين إلى اللقاء عبد الله نلتقي
2: شكرا لك تحية لضيفك الكريم يعطيك صحة مواصلين معاكم في أصايل خليكم

تحية لكم مستمعينا الكرام، مواصلين معاكم في أصايل. ذكركم باللي تنجموا تبعثوا الاسماس متاعكم على الرقم 87005. غادي ومش تلقوا كل التفاصيل مع كتابة كلمة ناف إسباس الرقم متاع التسجيل بالنسبة لتلامذة التاسعة أساسي، وبش توصلكم عملية أو توصلكم النتائج والمعادلات. مع العلم اليوم تنطلق عملية التسجيل. كيف تحثوا على التوجيه الجامعي بالنسبة لدورة المتفوقين؟ فما اليوم الحديث على التوجيه الجامعي بطبيعة الحال، واحدة من أبرز المواضيع اللي تهم الناجحين في البكالوريا. المندوبية الجهوية للتربية بمدنين تحثوا على مكتب التوجيه الجامعي، فما تحت إشراف المستشار في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي الحبيب الرياني، باش يكون غدوة الخميس 9 متاع الصباح في المكتبة العمومية في حومة السوق جربة. نتحدثوا على عروض الدراسية في الخارج، عروض التعليم العالي العسكري، الاختصاص الطبي والهندسي بالنسبة لدورة المتفوقين، ويهم الناجحين في الدورة الرئيسية أولياهم مع معدل نجاح يساوي أو يفوق 16 على 20 شعب العلمية و14 على 20 بالنسبة لشعب الأداب. ما زلنا مواصلين معاكم في أصايل، بعد شوية تكونوا على موعد مع موجز الأخبار، نتواصلوا بعدها في بقية فقراتنا. خليكم معنا.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطلين.
3: موجز الأخبار.
4: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري الموجز. سجلت محطات رصد الزلازل بالمعهد الوطني للرصد الجوي ظهر اليوم على الساعة 2:41 دقيقة رجة أرضية متوسطة بقوة 4.2 درجة على سلم رشترة على بعد حوالي 22 كيلومترا غرب مدينة جرجيس حسب المعطيات الصادرة عن مصلحة الزلازل بالمعهد الوطني للرصد الجوي. تم اليوم صرف أجرة شهر أفريل وماي المنقضيين على أن تصرف أجرة شهر جوان يوم الغد بالنسبة إلى أعوان وإطارات شركة البيئة والغراسة والبستنة بتطوين، وذلك عقب اجتماع والي تطوين أمير الجابسي اليوم مع ممثلي نقابة أعوان وإطارات الشركة ونائب ولي تطوين بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. أعلن البريد التونسي عن فتح عدد من مكاتبه بالمناطق السياحية خلال الفترة المسائية، وذلك بداية من اليوم وإلى غاية 31 من أوت، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الصيفي وتعزيز الخدمات المسداة للحرفاء. في العالم استشهد 3 مواطنين اليوم في قصف شمال قطاع غزة. نقلت وكالة رويترز اليوم عن مصدر مطلع أن محادثات فنية غير مباشرة تجري في العاصمة القطرية الدوحة بين الولايات المتحدة وإيران، وأن قطر وباكستان تضطلعان بدور الوساطة. انت الموجز مع تحية عفيف لونيسي. آخر أخبار الرياضة معك نجاة، تفضلي.
5: شكرا عفيف.
6: الإذاعة تطوين تسمع منك تحكي عليك. أخبار الرياضة أنفو سبوخ.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبة الرياضة على موجات إذاعة تطوين في آخر موعدنا الرياضية لهذا اليوم، وأكيد بداية أخبارنا ستكون بمتابعتنا الحينية كالعادة لأخبار المونديال. المباراة انتهت منذ لحظات المفاجأة، مباراة أتحدث عن إنجلترا وكونغو الديمقراطية، كانت متقدمة هدف مقابل صفر ثم تعادل المنتخب الإنجليزي ويفوز المنتخب الإنجليزي 2-1 في ثاني مباريات اليوم. بالنسبة للدور هذي نذكر وأنه المباراة السابقة كانت فاز المنتخب المكسيكي على الإكوادور 2-0، والمباراة الأخرى باش تكون في 10 بين المنتخب البلجيكي المنتخب السنغالي، ومباراة في الساعة 1 من صباح يوم الغد بين البلد المناظر الولايات المتحدة الأمريكية مع البوسنة. نذكر لحد هذه اللحظة عرفنا المباريات الثلاثة الأولى بالنسبة للدور الربع النهائي لكأس العالم في نهار السبت 4 جويلية كندا المغرب، ويوم الأحد زوز لقاءات بين المنتخب الفرنسي الفرغوياني ومباراة المنتخب البرازيلي ومنتخب النرويج. نذكر وأنه المنتخب المكسيكي ينتظر اليوم الفائز أكيد المنتخب الإنجليزي، وأكيد إن شاء الله باش نكونوا كل عادة نعطيكم آخر أخبار المونديال. ونبقى ديما مع أخبار المونديال وإن أثرت المباريات الودية الأخيرة. نذكر وأنه في كأس العالم بشكل سلبي أكيد كبير على المنتخب الوطني التونسي، إلا خسر 12 مقعد كامل في التصنيف العالمي للفيفا الصادر اليوم 4/1 جويلية 26

وهيك المنتخب الوطني التونسي يولي في المركز 57 عالميا بعد ما كان في المركز 45 في التصنيف الأخير، كما جاء المنتخب الوطني التونسي في المرتبة 11 إفريقيا، وين يشهد ذلك تراجع غير مسبوق. وعلى الصعيد العالمي أيضا حافظت فرنسا على صدارة مقدمة الترتيب، وأيضا الأرجنتين، وبالنسبة للمغرب في المركز السادس عالميا. أكيد تجربة للنسيان، مشاركة تاريخية تبقى ديما للنسيان لعناصرنا الوطنية. إن شاء الله القادم أفضل والآتي أفضل بإذن الله. نبقى مع المونديال وبعض المتفرقات وضحايا كأس العالم. تحدث عن المدربين منذ انطلاق كأس العالم، 7 مدربين تقريبا، بدايتهم بصبري لاموشي مدرب المنتخب الوطني التونسي، ثم رونالد كوما المنتخب الهولندي، مدرب المنتخب الاسكتلندي ستيف كلاريك، ومنتخب كوريا الجنوبية هونغ ميونغ، ومدرب المنتخب الأوروغواي مارشيلو بيلسا، ميرسو سلاف كوبيك منتخب تشيك، وسيباستيان بيكاسيسي منتخب الإكوادوري. لحد الآن 7 إقالات كاملة من الإطار الفني لمختلف المنتخبات العالمية المشاركة. كلاش ذكرت قلت الدورة هذه دورة مونديال 26، فما برشا أرقام باش تبقى خيالية. وبالنسبة لمشاركتنا التونسية أكيد مشاركة للنسيان. نرجع نحكي على أخبار الكرة في تونس، وتحديدا عن الميركاتو بالنسبة للأندية التونسية. وتحدث عن السيانة الإفريقي، وان أعلن اليوم الصباح عن تعاقده، أول تعاقدات الصيفية الخاصة بفرع كرة القدم، وان أعلن عن ضم قلب الدفاع ياسين مرياح 2 مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الترجي التونسي. نذكر مرياح كان قدم تنازلات كبيرة من أجل التعاقد مع فريق نادي باب جديد. دائما مع أخبار الإفريقي، وانعجزت إدارة الفريق عن إقناع ظهير الأيسر وسام السهيلي بتجديد عقده اللي كان انتهى البارح، وين رفض الأخير العرض المقدم ليه من باب الجديد، حتى يكون بذلك بنسبة كبيرة خارج حسابات الفريق في الموسم القادم. وانذكر أن السهيلي تلقى عرض كبير من الخالدية البحريني. نادي شبيبة القبيل الجزائري أعلن اليوم الأربعاء تعاقده الرسمي مع مدافع عن نادي الإفريقي توفيق الشريفي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الأحمر والأبيض. نذكر أن الشريفي أحد أبرز نجوم دفاع نادي باب جديد في الموسم الماضي، وساهم بشكل كبير في تتويجه بالبطولة قبل ما يختار العودة إلى ناديه الأمة. رسميا ولمدة 3 مواسم مدافع المعتز الزمزمي لاعب النادي الإفريقي أمضى عقد مع نادي سيسكا سوفيا البرتغال البلغاري عفوا في صفقة انتقال حر قادم من النادي الإفريقي، كما ذكرت. وأنه الزمزمي باش يكون موجود في الدوري البلغاري بعد نهاية مشواره ومسيرته الحافلة مع السياح. إلى أخبار الترجي الرياضي التونسي، دائما مع أخبار الميركاتو، وين يواصل شكري اللواعر بالتنسيق مع المدرب الروماني ريجي كامب العمل مع ضبط الرصيد البشري اللي باش يعول عليه أكيد الترجي في الموسم القادم، في انتظار القيام ببعض الانتدابات الأجنبية. نذكر وأنه ريجي كامب أبدأ تمسكه بالمهاجم الليفواري الفرنسي دانو اللي باش يواصل المسيرة مع الفريق حتى موسم آخر فيما تبقى كل الخيارات واردة بالنسبة لبقية الأجانب، وأعني بذلك توغاي بوعاليا ودياكيتي وكوناتي. أعلن نادي بروما السويد اليوم الأربعاء تعاقده مع لاعب الترجي التونسي محمد وائل الدربالي لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال حر. وأضاف الفريق السويدي وأنه الدربالي باش يكون مؤهل للمشاركة مع الفريق بداية من نهار 7 جويلية، ونذكر الفريق هذا يحتل المركز 7 في البطولة السويدية برصيد 15 نقطة من مجموع 10 مقابلات. ديما مع الانتقالات لاعبي التوانسة، نذكر وأنه فريق نادي الشمال القطري اقترب من ضم التونسي محمد علي برمضان، وذلك بعد اتفاق أكيد مع كل التفاصيل المالية مع الأهلي المصري. نذكر وأنه برمضان نعرفه كما نعرفه شلف التأقلم مع الفريق المصري، وعجز في ضمان مقعد في التشكيل الأساسية، شيء اللي خلاه يفقد أيضا مكانته في المنتخب الوطني التونسي. فريق بايرن ميونخ الألماني أعلن اليوم تعاقده مع المهاجم المغربي إسماعيل سيباري قادم من إندهوفن الهولندي، ذكر لمدة 5 سنوات بصفقة قيمتها 50 مليون يورو. ذي أخبار كرة القدم وتعاقدات والميركاتو. نحكي الآن كرة السلة، وين أعلنت الهيئة المديرة الاتحاد الرياضي المنسيرة عن انطلاق بيع الاشتراكات السنوية للموسم الرياضي 26-27 لكرة السلة على الموقع الرسمي وفي مقر النادي. ديما مع كرة

0: السلة. ذكروا انه عنا سنة الوطنية المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة اقل من 18 سنة فاز اليوم العشية على نظيره الجزائري بنتيجة 63-55 وهكا يضمن منافسات اليوم الرابع للبطولة العربية. الفئة العمرية هذه تحتضنها قاعدة البجاوي بسباق حتى الاربعة الجويلية الجاري. ذكروا انه منافسات اليوم الرابع اللي دارت في وقتها المنتخب البحريني فاز على المنتخب المغربي 73-46 واتفوق منتخب مصر على ليبيا 60-38. ذكروا انه وفقا للنظام المعتمد في البطوله العربيه للشباب باش يلتقي صاحب المركز الاول في ختام مباريات الدور الاول مع صاحبي المركز الثاني والثالث. ذكروا انه البطوله العربيه للشباب والشابات تقام بمشاركه منتخبات تونس الجزائر ليبيا المغرب مصر والبحرين. هذه أخبارنا الرياضية بالنسبة لليوم. نذكر وأن الموعد في 9 بلجيكا سنغال. اليوم انتهت المباراة بين إنجلترا كونغو الديمقراطية 2-1 للمنتخب الإنجليزي واثنين بلاش للمكسيك أمام الإكوادور. أجمل تحياتي نجاة خليصة، تحية صديقنا ضو بن سالم في الهندسة التقنية، عبد الله بكير باش يكمل معاكم المشوار في أصايل حتى الثمانية، ونخليكم مع محمد عبد الوهاب.
1: أصايل أصايل.

تحية لكم مستمعينا الكرام، زلنا مواصلين معكم في سايل تولى 7:04. حديثنا بشكون تو في متابعات ثقافية، نتحدثوا على الأيام التونسية للروسية للسينما الطلابية اللي باش تكون من 2 حتى 6 جويلية ليمات الجاي. كيف تحدثوا على مجموعة من المتابعات الثقافية الأخرى بما فيها فتح باب الترشح أمام المسابقة مسابقة المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا. تحظوا كيف على التظاهرات اللي قاعدة تحضر في الأيامات الأخيرة، ونتحدثوا هنا بالأساس على مهرجان أطبرقة للجاز اللي غدوة باش تكون أو أمس كان فما الندوة العالمية. الحديث على مهرجان الجاز، أشغال التهيئة متاع المسرح البحري اللي باش يحتضن العروض الرئيسية في المهرجان. كيف الحديث على مهرجان أيام شنيني المتوسطية، تحدث على شنيني جابس ونعل تلاقي المنظمة للدورة 21 لأيام السينما المتوسطية بشنيني عن فتح باب الترشح للمشاركة في المسابقة الرسمية الخاصة بجائزة السينما الملتزمة، وذلك أمام صناع الأفلام من مختلف البلدان ضفتي البحر الأبيض المتوسط. الدورة الجاية المهرجان بتكون من 21 إلى 25 أكتوبر تحت شعار الشباب والأرض، وين تدعو الهيئة المنظمة المخرجين المنتجين إلى تقديم أفلام قصيرة تتناول علاقة شاب بأرضهم وصلتهم بالفضاءات الطبيعية والإنسانية اللي تساهم في تشكيل هوية ورؤية مستقبلية. ذكروا اللي الأفلام آخر أجل لقبول الترشحات وقبول الأفلام هو 20 أوت 2026، باش يكون آخر أجل لقبول الملفات متاع المشاركة في المسابقة الرسمية. وكيف دعت الهيئة اللي بيحبوا يشاركوا كانهم سجلوا الاستمارة المشاركة الإلكترونية وارسالها والأعمال متاعهم في الأجل المحددة. مهرجان أيام السينما المتوسطية في شنيني من أبرز تظاهرات سينمائية المستقلة بالجنوب التونسي، ويعمل منذ تأسيسه على دعم السينما المتوسطية وتعزيز الحوار الثقافي ما بين الشعوب في المنطقة، مع إلى اهتمام خاص بالقضايا الاجتماعية والبيئية والإنسانية من خلال الفن السابع. مواصلين معاكم في أسايل، بعد شوية إن شاء الله باش تكونوا في فقرة متابعات، ولكن السينمائية المرة هذه خليكم معنا.

مستمعي لفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

إليكم مستمعينا الكرام، واصلين معاكم في أسايل. الحديث بشكون على المشاركة التونسية اللافتة في مهرجان عمان الدولي انطلق المقرر إقامته ما بين شهر جويليا وأوت. البرنامج الحافل أو فيه تركيز كبير على السينما التونسية اللي بتكون تحت المجهر. الأفلام المتنافسة تحثوا على المنافسة الرسمية، فما ثلاثة أفلام تونسية موجودة في القائمة، أبرزها فيلم وين ياخذنا الريح للمخرج أمال الجليتي اللي يتنافس على مسابقة الأفلام العربية والروائية الطويلة. كيف برنامج إذاعة على السينما التونسية نظم المهرجان قسم موازي خاص يحتفي بالتجربة التونسية الثرية، وين بش يتم عرض باقة من الكلاسيكيات وروائع السينما التونسية. صمت القصور لمفيد التلاتلي، نحبك هادي لمحمد عطية، وصولا إلى فيلم اغتراب لمهدي الهميلي. ذكروا اللي المهرجان هذا أكيد باش ناخذوا عليه أكثر تفاصيل مع انطلاقة الفعاليات متاعها، وخاصة ننتظروا تتويجات الأفلام التونسية اللي مشاركة في المسابقة والمهرجان الدولي. هذا مهرجان عمان الدولي للفيلم. 7:45 مواصلين معاكم في أسايل.

تحية لكم مستمعينا الكرام، هيك تقريبا وصلنا لنهاية عددنا من أصايل، نتقابلوا معاكم في مواعيد إذاعية لاحقة. شكرا لك ذوب بن سالم، حبيب الخراز وكل الفريق اللي كان معاكم في هالأمسية.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخبارية. انطلق اليوم برنامج العطلة الآمنة بمعتمدية مطمطة الجديدة، حيث تم تركيز نقطة متقدمة للحماية المدنية لتأمين معتمديتي مطمطة ومطمطة الجديدة. كما تم افتتاح مركز الرامة مرجع نظر فرقة الحماية المدنية بمارث على مستوى طريق السيارة، مع تدعيمه بسيارة إسعاف تؤمن التدخلات على مدار 24 ساعة بهدف تقليص زمن الاستجابة ورفع نجاعة عمليات الإنقاذ والإسعاف. ضمن تحرك وطني نفذ اليوم عدد من أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل بتطاوين وقفة احتجاجية سلمية للمطالبة بتفعيل القانون المتعلق بالانتداب الاستثنائي. قرر مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم عقد جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط يوم الجمعة لتقديم مشروع مخطط التنمية 2026-2030. في العالم، استشهد اليوم 3 مواطنين فلسطينيين في قصف على شمال قطاع غزة. قال مصدر مطلع لوكالة رويترز إن محادثات فنية غير مباشرة أو غير مباشرة بين أمريكا وإيران جارية في الدوحة بواسطة قطرية باكستانية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
4: يا عين،
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.
4: الأديب الشعبي في صفاقس.
5: صار العرس وجيت نغني نمسي ونسلم ونهني، صار العرس وجيت انايا والسعفة الاثنين معايا، نمسي على زين القطاية كيف تزغرت يكبر فني.
6: هدي هدي هدي معشوق توا.

للأدب الشعبي في جهة صفاقس مدونة فنية ثرية وموروث محلي حافل بالمآثر التي تناقلتها الأجيال وخلدتها الذاكرة الجماعية. أبدعها الشعراء والأدباء الشعبيون هنا في صفاقس عبر السنين، فتعددت أعمالهم وتنوعت أغراضهم واشتهرت نصوصهم على ألسنة الناس بعد أن تمثلت

0: نبذ واقعهم وروح حياتهم، فميزة فنية محلية لافتة وإيقاعا متفردا. هل الأديب الشعبي هو الشاعر الشعبي؟ وهل الأديب الشعبي في صفاقس ما يميزه عن غيره في جهات أخرى؟ يعرف هذا تماما، شاعر شعبي وباحث أمضى 40 عاما في مرافقة الأدباء الشعبيين والتعريف بأعمالهم وتوثيق إبداعاتهم في مؤلفاته المطبوعة وفضاءاته الإذاعية ومداخلاته ضمن الملتقيات الثقافية. هو سالم الدلنسي الذي وصفه الدكتور الباحث النصر البقلوتي قائلا: هو واحد من حملة التراث الشعبي اللامادي وحماة ذاكرتنا الجماعية.
1: الأديب الشعبي هو اللي ينتج النص بتاعه ثم يؤديه يغنيه بالصوت، هذاك يسمى أديب شعبي، بينما الغناي يقتصر الدور بتاعه على الحفظ والأداء، يحفظ شعر الناس شعر غيره، وهي وظيفة باهية برشا، لأن لو مش الحفاظ يتلاشى برشا قصايد وبرشا أشعار، يعني دوره هو الغني ما يقلش قيمة على الأديب. فيما يخص الأديب الشعبي والتميز بتاعك، يعني الغناية أو الأديب، المهم اللي يعمل في الأشياء هذه في صفاقس على تميزه، ثم أشياء ربما الناس ما تجيب لها داعي، ثم اللهجة ومخارج الحروف واللهجة مفهومة برشا. الأديب في صفاقس يمتاز بالشيء هذا، وخاصة ثم إيقاعات، والإيقاعات تابعة للموازين بتاع الشعر، لأن شعراء صفاقس يكتبوا برشا في الملزومة، والملزومة فيها تقريب 40 نوع، يعني فيها تولي فيها أكثر إيقاعات من غيرها. هذا الشيء اللي تميز به الأديب الشعبي في صفاقس، راه من الأول، من أول الدنيا، من أيام بعزيز وملاك والجراية والسماوي، هذا نسمعوا بهم وما نعرفهمش.
0: الأديب الشعبي في ضواحي مدينة صفاقس وأريافها وفي جهات أخرى هو زينة ليالي الأفراح والمحافل، بصوته المعبر ذي الأداء الجميل ونصوصه السلسة المستساغة، وبتفرده في لباسه التونسي الأصيل وعرضه المتحرك بين الحاضرين. وهو أيضا كما ذكر الباحث الموسيقي الدكتور فراس الطرابلسي ظاهرة فنية موسيقية تتعلق بأداء ركحي بالمعنى المسرحي. الأديب وسعفاه والحركة بينهم والأداء بإيقاعات مختلفة والتنوع في الأغراض، النجع ومدح الرسول الكريم والغزل والحماس وانجذاب المستمعين الكل نحو ممارسة مشهدية فريدة من نوعها. من أحمد ملاك إلى خليفة الدريدي، في الأرياف وفي المدينة تعاقبت الأجيال وتنوعت الأغراض. يعود لنا سالم الدلنسي ليقول:
1: ما بين المدينة والريف، ماذا ناخذ مثل صفاقس، نجد أسماء أنا الأكثرهم ما نعرفهمش، الكلهم ما نعرفهمش، ثم يمكن 2 أنا نعرفهم، مثلا أحمد ملاك ما نعرفهمش، أحمد السماوي، محمد الصافي، علي اللوز، أحمد الجاموسي، سالم بعزيز، خليفة جراية، هذان من سكان مدينة صفاقس، هذوما شعراء وأدبة في نفس الوقت يغنوا، وأنا اللي خلطنا عليهم، أنا خلطت على علي غربال كأديب يغني، هو حفاظ ما يطلعش، يعني ما هو الشاعر، لكن يحفظ البعزيز ويحفظ الجراية ويحفظ البرشة ويحفظ الملاك والسماء ويحفظ لهم الكل ويغني، أنا هذا حضرت عليه. وكذلك محمد عباس، هذا نحضرت عليهم، هذا في المدينة. نجو للرياف مثلا اللي فيه حواز الصاقص، ما عائلة لديب العامري، نصر وحمد وعلي والصادق والأسعد ومصطفى حاليا على الساحة، وبن علي من عوادنا، ولدهم من العشاش، محمد الفرحان من الغريبة، واليوم ثم عديد لدبة من طينة، خليفة الدريدي وحمد السعدي وعبد الحميد الجبار،

0: هذا صوت الأديب الشعبي خليفة الدريدي الذي اشتهر واشتهر قبله وبعده آخرون. لماذا؟ لأنهم كانوا صوت الناس الحامل لمشاعرهم وآمالهم وألامهم. أحبهم الناس لأنهم عبروا عن مجتمعهم وصوروا جانبا من حضارتهم وأتقنوا صنعتهم الفنية وتمتعوا بخصال فنية جيدة أهلتهم لإغناء المدونة الغنائية المحلية والوطنية بأعمال لاقت صداها الجماهير الكبير إلى اليوم.
1: كانت البدايات من اللي أنا صغير كنا في محيط معناها الكل يعش بالشعراء والغناية. تغرمت من اللي أنا صغير، تأثرت أول مرة باللدبة متاعنا كما الصادق لذيب الله يرحمه وكما نصر بالصيد وكما عم سالم الدلنسي وكما برشا كانت الغناية برشا. زاد دخل على الخط منصور بالبي الله يرحمه والكليني بربيت زاد كيف كيف، وبعد زدت توسعت خرجت البر نلقى زاد برشا إدبة من كما نقولوا احني الحاج الورداني والحبيب اللمطي وأحمد الخالدي الله يرحمه والعديد والعديد من الغناية كبارات الأولين. وما ننسى زاد خالك عمار اللي هو أكثر واحد يمكن أعطاني ثنية باش تأثرت بها في الأول. وبعد والحمد لله زدت حويجات هكا معناها على خالك عمار مسلمي.
0: صوت خليفة الدريدي هذا وهو واحد من الذين أكدوا بأعمالهم أن بريق الأديب الشعبي لم يخفت هنا في صفاقس، بل ظل فنان الناس والأقرب إليهم، بل زاد الإقبال عليه في هذه السنوات الأخيرة، فتعدى حضوره الأعراس والحفلات الخاصة إلى المهرجانات والمحافل الكبرى. ظاهرة أعادها الدارسون للأدب الشعبي في جهة صفاقس إلى وعي الأدباء الشعبيين بضرورة تجددهم المتواصل لأشكال كتاباتهم وإنشادهم وعرضهم وتمثلهم لإيقاع العصر بإدماج الإيقاع مثلا الذي لم يكن معروفا عند الأدباء الشعبيين. محاولة جديدة لاقت صداها المطلوب بين الناس وإن لم يقبلها البعض. الباحث والأستاذ بالمعهد العالي للموسيقى بصفاقس الدكتور فراس الطرابلسي والأديب الشعبي خليفة الدريدي لهما رأي في الإيقاع.
2: إذا تحدثنا وسلمنا بالرأي القائل بأن هناك حضور استثنائي بين الناس للأديب في الوقت الحالي، نقول أن الأديب لم يغب يوما عن الذاكرة الجماعية لسكان المثاليث وولاد سعيد والسواسي وغيرهم، لأن الأديب موجود في وجدانهم منذ القدم وهو يؤسس سهراتهم الاحتفالية بدون أي تكلف، وهو موجود في الذاكرة وليس هنا مجال للحديث عن حضور ربما جديد أو غير عادي. لكن أين ربما نتحدث عن حضور استثنائي؟ ربما عندما يصبح الأديب وصعفاه جزءا أو فقرة من عرض موسيقي كبير يتبناه ربما ملحن معروف أو عازف معروف أو رؤية فنية حديثة، فهذا ربما يصبح أمرا استثنائيا لهذا الحضور. أما من ناحية فنية أخرى تقنية، ربما هناك من سمح لنفسه من الأدب أن يقحم جانبا فرجويا جديدا مجاورا الجانب الفرجوي الأول، وهو إدخال الجانب الإيقاعي كما فعل ذلك مثلا الأديب خليفة الدريدي في صفاقس، وعمم هذه التجربة في جميع الأفراح حيث حل هذا الأديب وصنع بذلك الحدث. ربما كان ذلك محببا لدى البعض من الممارسين وكذلك لم يلقى عند البعض الآخر هذا الرضا، ولكنه صنع الحدث وحاول أن يتماشى مع عصره، عصر السرعة، عصر الإيقاع، عصر الاختلاف، وهذا يحسب للأديب خليفة الدريدي.
1: زدت حوجات زدت الإيقاع كما نقولوا باش ولا تعمم الشيء على البر الكل والصغير والكبير والناس الكل، والحمد لله اللي توا معناها يعني جل الناس ولت مغرومة بالأدب، الريف الكل تقريبا ولا يسمع ولدي، ويمكن حتى العنصر النسائي اللي ما كانش معناها مغروم تولى مغروم، وخرجوا برشا فنانين معناه وفنانات يعني بالطريقة متاعينيك.

0: بشرت.
1: ذاكرة محلية غنية وثرية وأعمال فنية حية دائما في ذاكرة الناس، يطلبونها ويطربون لسماعها. وأدباء شعبيون تجددوا فلم يتقلص حضورهم بل زاد في هذه السنوات الأخيرة.
2: قرب شوف المحفل ورا وانظر للزين وخنارة.
3: قرب شوف

0: تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاصي، توزيع محسن المطري.
1: الأديب الشعبي في صفاقس، إعداد وتقديم علي المرزوقي، إخراج منجية الشعري.
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2023.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: مبروك ما يسمحش جلول، شاكر توا نسمعوا اش يجرى فيه وفي اهله.
1: لكن اش ربحنا هاشم من هالخوضة كل؟ المبروك يهجم وشاكر يعاند، ونتيجة مبروك ولا شاكر هم اللي ربحين. فكر بعقلك يا راجل.
0: ما نرجع بفرساني للمطيس الا ما يشوني نادمين تايبين.
1: لكن بوك طريف وخوي بدر كلفونا باش نحموهم، قصور جبلية كل في ذمتنا راه، وفي مقابل اش سيدي ناخذ منهم المجبه.
0: لمطيس حصلوا كيف تردونا ولا الحد فيهم، والقصور الاخرى متاع الجبل نحرسوهم ليل نهار. هذا قصر بني معقل على يميننا، وقصر بني قنديل على يسارنا، بلهم وغنمهم واولادهم ونساهم خارجين داخلين لمن يمسهم. ثماش راجل فيهم انهانا مره وقال ما تكلموش فلانه ولا فلتانه. هاي زهره المعقليه بنت الشير وحدها.
2: زهره يا زهره نسمع
1: فيه، قولي
2: يا غزاله
1: اسمعتي
2: يا شعمل
1: شاكر المطوسي.
2: ما شكون اللي ما
1: سمع؟ اسمع سي هاشم اسمع،
3: اني نسمع
2: وحتى ربيحه عوناته وتتفوزون قدام الجماعه ذكيني. العقبه لرجالنا يتحركوا ويخلصونا من قهره طريف وولده.
1: سمعت يا هاشم؟ سمعت سي شاكر فارس قدوه جباليه كل ولوا كيفه ويجمعوا بعضهم، ومن بعدني وانت وامثالنا يقتل الشر.

0: اسمع ابراهيم، اسمع انت ويعقوب، اتصلحوا غلطتكم.
1: كيفاش نعملوا يا سي مبروك؟ ابراهيم راسر تو مجروح وسلاحه مفكوك.
0: سمح الواح شاكر تقضوا عليه.
2: نقتلوه؟ لكن
0: ابراهيم انت ويعقوب تبعوا شاكر، ركبوه وقتلوه. ما نحبش يظهر بالشبل فارس ويحكوا به، يمكن يولي راس. اقضوا عليه في الليل ولا في النهار، واحده ولا معاه. اري وليد حاشم الناس هم يقولوا فرسان مبروك مبروك غلبتهم امراه. ابراهيم يدمغوك ويفكولك سلاحك ومازال عندك وجه وتقابل العباد؟ اه اه يا عقوب، كنت حسابك فارس من عبار عشره. طيب بروا الاثنين طوفوا في الوديان والشعاب، اسالوا فكروا هزوا سلاحكم وصلوا الليل، حاسبوني بنتيشه ولا لا؟ انتم رجالي ولاني جايتكم.

0: الطبل لشكون سيدي عبد الدين؟
1: اليوم نهار عسد زايد وحميد. هزلهم الطبل وقول لهم يضمنوا على سلاحاتهم وخيلهم ويرافقوا السراح والطبل ما يفرقهمش اي خطر يعلمون به. هاي حورية
2: مع الخير سيدي عبد الدين.
1: وينهم البنات يا حورية؟
2: عندك بهم خلف
1: الطبل. هزيه لحميد وزايد نبهيهم يحرسوا البل والسراح وما يبعدوش علينا. الجبل اللي مقابل ما يفوتوش.
0: وليه سيدي عبد الدين؟
1: انت يا مادي وانا معاك، هات الدبرس وخلي نكسروا هالحجرة الكبيرة نقووا بها السور. هي كبيرة لكن
0: لا ما عندك هاد رجال هزيلي. أنا مادي ذراعي فلق الصخر، مادي صيد هزيلي.
1: الصخر ولا القهر يا رجال وينكم؟ السور يحميكم. بكار وشاكر وبركة واللي معاهم وين مشوا يا مادي؟
0: معهم انسي يا سيدي، يخدموا في الجهة الأخرى. عندك بيهم كملوا خلطوا.

0: لا تجازلك على جمح، لا على شعير، لا على فارس يسير. كان على والدي أحمد بن خليفة ورفاق ده آش يصير فيه. كان حي أصدقيني، كان في مشكل خبريني، كان راجع بشريني. يا فاطمة يا بنت النبي،
1: صباح الخير يا جد. جد صباح الخير.
2: جد تأكد على باباك.
1: هي تو تشوفيه،
2: خلها تكمل، امشي يلعب.
1: ربيحة وينها؟ ربيحة وشاكر والناس الكل يبني في السوق.
0: البشارة بشرة خير، القافلة راجعة.
1: باه الفال عمة،
0: ان شاء الله بنيتي ان شاء الله. التاجزة قالت راجعين سالمي، لكن متكدري.
1: جد كنتي مع باباي؟
0: التاجزة فال اتوهي، وربي هو العالم.
1: نمشي نبشرهم. باباي متكدر ولا بيس؟ باباي متكدر ولا بيس؟
3: باباي متكدر ولا بيس؟
1: كل محل
3: باباي متكدر.
1: تعالي جاي يا رافعة.

0: الصخر هنا.
1: ولا تعبت يا مادي؟ حتى الفطور ما زال.
2: سيدي عبد الدايم، التعب بيخرج مع الحركة سيدي.
0: بشوي حبس بشوي، ثم حاجة في شافية الحفرة.
2: أي سيدي عبد الدايم، هذه عروة جرة، جرة مردومة ومسكرة بالزبس سيدي.
0: طبعا طبعا بدخل نشوف.
3: أصبح خير يا رجال، والله عاونتك.
2: أصبح خير.
0: شامخة، الوهجتي
3: الفطور شريحة وبسيس ولا ما جحتوش؟
0: بري بري يا شامخة.
3: أرجع راجل أرجع أخي، مش هي عروة جرة هيك؟
0: لا عروة لا جرة، عيونك ترقص.
3: واش بيك تردف فيها بالتراب يا سيدي؟
2: وخدي ما تسمعيش، بري على روحك.
0: هيا نفطروا يا مادي. وانت يا شامخه، نادي بكار وشاكر خليه يفطروا معنا. هيا بري.
3: خليتهم يفطروا.
2: اسمع الكلام يا شامخه، بري وين بعثنا؟ هيا
3: سيدي هاني ماشي.
4: الشره لازم فيها الثم.
5: ايه عسبوني بالولا.
0: مادي شامخه ما تسكتش، برا فهمها للجره ما ثماش منها. هذا قلال مكسر، احلف لها ونادي بكار وشاكر حاجتي بيهم.
2: سيدي عبد الدايم، زعم الشر كذابه؟
0: يمكن قاب جره مكسره، لكن كيف نثبت منها تو نعلمك، واذا لقينا فيها حاجه بايك مضمون. لكن شامخه فهمها اللي ما ثم شيء.

0: وينك يا ابراهيم؟ الارض ما عادش تبان.
1: هاني في قلب الزيتون. شد مطرحك وما تحركش.
0: شاكر ما ظهرش.
1: سم
0: هذا زايد وحميد انت الحين وعندهم الطبق.
1: اسمع اذا رينا شاكر نازل نعرضوه وضربتين يقضوا عليه ومن ثم نطلعوا للجبل واللي يلحقنا نكسروه حتى بالحجر.
0: اه ابراهيم دعما يحظى رجله ونرتاحوا منه.
1: ايش تم؟
0: هم جايين للزيتونة اكثر عن فتح.
1: باهي باهي
0: اذا قايلوا تحت ولت مشكل.
2: نفطر تحت الزيتون البي.
1: ايه
2: الله يرحم جدود فيما خدمه.
1: ايه شو ترحم؟
2: قالوا عرش الزازية الكل قايل تحت الزيتون مصلى على النبي.
1: ما تسمعش كلام الزازية ما وصلتش هني خلاص.
2: هذا تاريخ ومدة ودهور. كيف هربت من شريف بن هاشم ضيفوها جدودنا. كانوا رجال وكان تاريخنا أبيض وتو خايفين من الكلب مبروك لفكيني ومن القعطية متاعه.
1: المشكلة الكبيرة في قيدنا طريف اللي ما يعرف كان يحلب.
3: أي وينكم أرجال؟ أي ها وخداكم
1: يا سيدي. شامخة مرحبا بيكم القصة. وأنا شاكر ما طلع.
3: أسكت أسكت هراجل إيش مش نقول لك؟ تي ما هو عبد الدايم القيمة علي. هي جرة يا سيدي معبية بالويل. اذهب أصفر يتبارك. هدي قول هدي قول.

0: الجرة مليانة بفلوس الفضة، يمكن من عهد الرومان، لو كان فيها ذهب القرية الكل تغنيها.
1: ومادي يا عبد الدايم؟
0: مادي نعطوه كمشة فضة، ولكن ما نعملوا حتى شيء كان ما يرجع شيخنا.
1: وشامخة الدواية؟
0: شامخة يما تسكت وتكذب روحها، ولا مادي طلقها. المراد دواية والكلب العواية والناقة الرغاية، ما يجيبوا كان الفقر.
2: الشامخة اللي خبرت يا سي المبروك، أني ويعقوب سمعناه كنا في قلب الزيتون.
3: إذا الأخبار صحيح بتصيدوا عبد الدايم ولا بكار ولا شاكر، كيف نهدوهم يعلمونا ونخبوا الجرة. جرة ذهب، لو يعطونا نصفها نحميهم الطير والذيب وبلادهم. حسوا عليهم وحصلوا واحد خلينا نثبته حتى أني ما عادش نبعد عليكم. البيعة ولا تذهب

0: شام خناسة مش من زعما مسألة تعرفني شامخة. جابك ربي يا شام، وين ماشي؟
1: سيد المبروك ماشي يا لالي. يا سيد المبروك أنا مش بيجي مضي في السكين الراجل.
0: عرفتيني يا شامخة؟ قلت طال الزمان ونسيتيني.
1: ربي سيدي كيفاش ننسى الليل والنهار وحي نهار اليوم أنا سويدي؟ كيفاه كيفاه ننسى الفارس الشجية مبروك الفكيني
0: شام؟
1: نعم سويدي.
0: هاي أحكي لي على جرة الذهب.
1: جرة الذهب؟
0: وإذا كذبتي نقص لك لسانك.
2: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، سلوى محمد، أنور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزدين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سميرة العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. تقديم سندس حمو. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم مهيري ولسعد دريجي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب، إخراج حسن الخلصي.

موجز الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التاسعة ليلا هنا من إذاعة تطاوين، أهلا بكم في هذا العرض الأخباري الموجز. تم اليوم صرف أجرة شهري أفريل وماي المنقضيين، على أن تصرف أجرة شهر جوان يوم الغد بالنسبة إلى أعوان وإطارات شركة البيئة والغراسة والبستنة بتطاوين، وذلك عقب اجتماع ولي تطاوين أمير القابس اليوم مع ممثلي نقابة أعوان وإطارات الشركة ونائب ولاية تطاوين بالمجلس الوطني للجهة الأقاليم، وفق ما جاء في الصفحة الرسمية لولاية تطاوين على الفيسبوك. هذا ونفذ اليوم أعوان شركة الغراسة والبستنة بتطاوين وإطاراتها تحركا احتجاجيا للمطالبة بصرف أجورهم المعطلة لثلاثة أشهر متتالية. انطلقت تونس من ميناء أجيم جربة في استعمال محركات للصيد البحري دون كربون، تجربة نموذجية تعتبر الأولى من نوعها في حوض البحر الأبيض المتوسط. أعطت السلطة الجهوية والمحلية والأمنية بمعتمدية مطمطة الجديدة اليوم إشارة انطلاق برنامج العطلة الآمنة، وقد تم في هذا الإطار تعزيز المنظومة الأمنية بالجهة بتركيز نقطة متقدمة للحماية المدنية بمقر التجهيز بمطمطة الجديدة لتأمين معتمديتي مطمطة ومطمطة الجديدة والمسالك الراجعة لها بالنظر. في العالم استشهد اليوم 3 مواطنين في قصف صهيوني شمال قطاع غزة. أخيرا قال مصدر مطلع لوكالة رويترز إن محادثات فنية غير مباشرة بين أمريكا وإيران جارية في الدوحة بواسطة قطر وباكستان وبمشاركة كبار المفاوضين وفرق متخصصة. نهاية هذا العرض الأخباري الموجز، مع تحيات حسن العياشي. بعد قليل فيروز جباهي في مراحيل. إلى اللقاء.

0: مهما كان الطريق طويل،
1: نطوا النهار مع الليل
0: بشعرنا والمواويل.
1: مهما كان الطريق طويل،
0: جيل ورا جيل
1: تعيش الحكاية والقافلة تسير. مراحيل،
2: مراحيل وجوبة وامطار ونرحب بالمستمعين، نغمة والغاز وأشعار وخراف محاكي شيابين. نهار الأربعة بنقول للصمار أسهر معاها عروس تطاوين، وفيروز ديما كلامها مختار، وين الجنيدي ناظم

ليلة 11 متاع الليل نسهروا احنا وياكم سهرة. اكيد السهرة هذية نتجولوا فيها في تاريخ اهلنا وتاريخ جدودنا, ويا اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. فننتظروا المداخلات متاعكم, ننتظروا حكاياتكم, وننتظروا كل العادات والتقاليد اللي تعرفوها على المواضيع اللي نختاروها كما كل حلقة من حلقات المراحيل. يا أهلا وسهلا بكل المتابعين الساهرين اللي ينتظروا في المراحيل, وممكن فما مستمعين أول مرة يسمعونا, فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. نقول يا سمعين الكلام, الخطوة كل يوم ماشية لقدام, وإحنا معاها ماشيين, وبإذن الله وين حطوا لولين نوقفوا نتعلموا وعليهم نسلموا. بنحط الرحيل وحذا المعطن, نركزوا البيت وننسجوا من تاريخهم حكايات يتعدى بها قصار الليل ويا مسمحها سهريات. انتم سمعين وتو بديتوا عارفين حديث النجع يرويه الحمام, طير عطاها الله رزانة وحكمة والكل بهذا علام. قال الحمام في عام من عوام بنادم خطر له خاطر لحظة في منام, تكلم وسط مجلس العارفين وقال اش رايكم يا حاضرين, نحسبوا جدنا الاول وين رسم موطانا, وبالميل نقيسوه ونعرفوا قداش من بر خش طول زمان. بعد شوي اضحك الحمام منين راسي دي بنادم يعد وغلط في عدانا, تلفت لكم وقال هات نقول لكم انا طير الخير اصل الحكايه وقدم من الزمان. بدايه الروايه اولاد هلال عز جواد, للهم فرسنا وفطانه, ساقوا الجمل في الباديه وخشوا الفجوج الهاديه اللي هضابها متعاديه, وتعدوا على السهل والوعر وقعدت بلهم بزينها متهاديه, ينضرب بها المثل وسط باديه. وبوذني أنا طير الحمام سمعت هزازية تغني وتقول فوق الجمل نركب نعلي راسي ونقول كلامي ثابت بكل قناعة, وقاسي معلي قاسي وحنونة ورحيمة مع حنونة طباعة, الجود والكرم ورصل هم أساسي, واسأل علي الزناتي خليفة وتباعة, ولد لصل يخبروا عليها طباعة. البل أم السيقان رقاق زهو وعز الخاطر لذاق, البل أم السيقان العوج في البر تلوج تتهادى زي الموج, تسافر وتخش الرقراق أم السيقان طوال عز أم شمال, وكحيلة رفاعة الأثقال هي ولد الريمة رفاق, العقل منها يتعلم الحذاق. يا سمعين الكلام الحمام كمل وقال منين فطنت بي الزاز ينتبع فيها, قالت لي وصايا في رقبتك اليوم الدين, تحكي للمشين وللجايين وتزيد تجاوب السألين على عز الكسيبة بل وخيل, وحتى منه ينشد ويزيد وين الجمل وين الحصان, وياريت زمان الزازية يرجع ويبان, قل ناقة وجمل وحصان سبيبة يبان مع الدل وفارس غلب بالكل, فلانة وصلت لك هات عليها رد, وحكي على البل قول محاسنها عدد.

وين الجمل وين الحصان وسرجة بقى أثرهم للفرجة وراحت رجال المعمعة والهرجة وين الجمل راح الجمل وذكر تم الساحة بقت جحفتة تنحب على الأيام بقت جرتة مثل الوسادة راح وبالرغم ما هبت رمال أكوام وهاه القتب بدمع ترى الشاحة يحكي على اللي فات لابت مام ترك الجمل خلاه في مطراحة بعد الغلا رخصت عليه الأسوام ينبيك على التاريخ رسم فصاحة الهز الجمل على الذرو تبى غرام وهاه الحوية تشتكي نواحة قعدت ترسب وسط البيوت حرام ضاع لونها قعدت عقاب فراحة نساها العقل والشعر والأقلام وقالت عبر عبر الزمن وكلاحة بجنبي صمد فارس كم الضرغام والطبل من الصبح رزم من قاحة وبالطبل نطوي مسافتي بسلام برغم الرياح العاتية زن قاحة نخش الصحاري ليل هذا كام محال نخشى نفز مزة الباحة ولي شجاعة بحر هلا الطام عندي العرب بخيلهم نفاحة لا يكبك بولا يهبطوا العلام بي رقو رجل علي الطواحة وبي اقترن

اسم الرحيل فيام أنا مهر لا رنت على سفراحا المال لا كزت سنين ظلام أصل القناعة في البلي وشراحة ومهما المياه نزحت بالتخرام نصبر على درك العطش وكلاحة ونصبر على عطش المجاعة عوام نحمل على ظهر الكتب ملاحة برغم المسافة طيلة ضيام برغم الرمال العاتية سراحة نطوي المسافة فرحة بنغام صوت الحداء وبنغم توا وشاحة نزيد الخطاوي سارع القدام بجنبي العزايل الخاطمة فرواحة حمول الكاثرة تعجز على الفهام هذا الكلام عديتا خط التاريخ السامعي وريتا وانت التاريخ بجد ما قريتا يحكي على ماضي تعدى درجة ومهما غلا زاد الغلا في سيطة بلا خيل ولا بالملك فرجة وانا الجمل وانا الحصان وسرجة بقى أثرهم للفرجة وراحت رجال المعمعة والهرجة وانا الجمل هاي سطوري فايضة بشطارة تنبي على وصف الجمل الصحيح موجة بحر مهدرها الدارة لا تسيحت فوق الرمل تسيح عليها عيون موسعة غدارة والكحول يحمي من عجاج الريح تبغي الصحاري والرمل والغارة وتبقي الفيافي والعتق والشيح ولا ترتجف من الخوف لا مكارة ولا تعرف مزايا الشكر والتبجيح قداش هزت من حمول غرارة وقداش هزت فوقهم جريح شق الصحاري الواسعة صبارة لا تعرف تكتات للترتيح للها خصايل للكسر جبارة وللها وعود الراس خامة ريح لا تمل لا تعرف خورت التهارة لا تكل في مهما زمت الريح وبرها كيسي للي صقع في دارة عمت عطت في سوقها مرابيح والبل خيل الكل لها مارة برغم الصقايع حملت قرديح مع الخيل بشرة خير يا صقارة بواب السميم فوقهم فتيح ترقص على دم الطبول دوارة وتعرف أصوات الطبل للها شطيح للها نواصي للبلي وعثارة وقت المعارك واقفة مطيح نظن العرب عندي يقيلة مارة فرسين يوم الحب والتكثيح وهم معاني الخال يو جفارة تاريخها وسط الكتاب فصيح وصل التاريخ مهما كثر غبارة خطوط واضحة ما تستحق تشريح وتاريخ الحصان مرسخة بشطارة خيل باهية في المعركة مرابيح وعندي تاريخ البل والخوارة القرآن فيها مذنب تلميح في الصبح زهو للعين والنظارة وبالأخص للمحراث والتفليح جلها منافع جمة للمعركة والحرث وقت الزمة وسط المحافل زينها ما ثمة والأجحاف في وسط الكراهب مرجة يبقى سؤال مطروح فيها اللمة وين الجمل وانا الحصان وسرجة بقى أثرهم للفرجة وراحت رجال المعمعة والهرجة وانا الجمل يشهد علي حصان قوي عنادة الاثنين كنا ننقض الغرق الحصان رد الزغ بالمرمادة ورمل منحس من غبارة شرق وديز على جند العدو وعدادة وخاض المعارك خاضها بالحق حماق عنده لا عزم يرادة عراق لا يحمد نسف سبق دق دق في حجر الجبل ورشادة سباق لو كان العجاج غمق صبار في يوم الملط منادة ليرجع بارود كان زهق رق رق يطوي صفحتك العادة ساعات لنه واصلك عارق كسيل يدفر موج تهوادة كي كعبة الكرتوش لا تطلق زيد سنحت سنحت الخير زيادة كل صبح شهوة شبحت مدرق بشار بشرة خير للورادة عند المسي في معدم حدق لقفز هز وحط في المهمدة محال يلحق جرت اللاحق سبحان سوال السجين فرادة لقرب عفوق الوطاون تق مثل العجاجة خاطمة عربادة تقول سهم في جو السمي سابق عليه يزغبوا رجال الوغا جمادة رجال الملاحم نارهم تحرق هو المطية بالمهاري نادى شكل الصحاري الليل هم زوق لا يحمل تمرميد من المرمادة وحتى المهاري ساقهت ساسهت وارق مسافات طالت طايلة تتمادة لا تخاف من ضحضاح المغلمق خفاف ثابتة فوق الرمل وسادة لا نازلة لا تزل وسط زلقة خذ البنبي من الخيل على المدادة توريك خذ الجد ما تقلق عهد الجمل من عهد سيدة سيادة في هجرته به الصحاري شق ذكر الجمل وشيد ذكر الحصان بخاص خصاي لا ما حيد وبه القسم في العاديات مأيد خلق الجمل للدهك وقت الخرجة اليوم الجمل قرب الديار مقيد بجنب الحصان ممروج فينا يرجى وانا الجمل وانا الحصان وسرجة بقى أثرهم للفرجة وراحت رجال المعمعة والهرجة وانا الشمل

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

لا إله إلا الله محمد رسول الله. رفعنا على مسامعكم مستمعينا أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين.

0: مهما كان الطريق طويل،
1: نطوا النهار مع الليل
0: بشعرنا والمواويل.
1: مهما كان الطريق طويل،
0: جيل ورا جيل
1: تعيش الحكاية والقافلة تسير. مراحيل،
2: مراحيل وجوبة وامطار ونرحب بالمستمعين، نغمة والغاز وأشعار وخراف محاكي شيابين. نهار الأربعة بنقول للصمار أسهر معاها عروس تطاوين، وفيروز ديما كلامها مختار، وين الجنيدي ناظم الأشعار.
3: ونعم الجنيدي موجودين معكم 9 ل 11 متاع الليل في سهرة المراحيل. وينكم؟ شحالكم؟ إن شاء الله تكونوا في أفضل الأحوال. الليلة السهرة فيها ضيوف لعائلة المراحيل وعلى عائلة المراحيل، مع غياب بعض العناصر للعائلة. إن شاء الله يرجعونا في حلقات قادمة. طبعا الالتزامات المهنية والالتزامات العائلية أكيد تخلي كل واحد فينا يهتم في لحظة ما بالالتزام العائلي، وهو عنده أولوية. وإحنا معاكم مستمعينا سهرين الليلة، أكيد بعد شوية باش يكونوا موجودين بحذية في الاستوديو ضيوفي لهذه السهرة. ولكن كما تعودتوا بينا السهرة الغزالة بفقراتها اللي تعودتوا بيهم، بالأجواء اللي تعودتوا بيها السهرة اللي نمشوا من خلالها إلى أجواء البادية، ونحاولوا أنه نعيشوا الحياة اللي عاشوها أهلنا بتفاصيلها الصغيرة وتفاصيلها الكبيرة، بالحكم، بالأشعار، بالأصوات، بتفاصيل الحياة اليومية اللي نبحث فيها، اللي نحاول كل مرة أن نسلط الضوء على تفصيلة من التفاصيل اللي عاشوها، واللي ممكن إحنا اليوم بحاجة أنه نعرفه أكثر، أو بحاجة أنه نحافظ على التفاصيل هذية، لأنه الوقت متاعنا، التطور متاعها والسرعة متاعها تخلينا ضروري أنه نحافظ على محليتنا ونحافظ على هويتنا وانتمائنا لهذا المكان. من بين الحكايات اللي باش نحكوها الكثيرة الليلة، باش نحكو على البل، ومواصلين في الحديث على البل، على سمات البل، على طباع البل. أكيد إذا عندكم معلومات على 75 870 900، نحاول إذا كفنا شوية وقت الساعة هذه ناخذ بعض التليفونات من عند المستمعين، وإذا ما كفنيش الوقت أكيد الساعة الثانية تكون في أغلبها مخصصة لكم مستمعينا اللي تتابعونا وتسمعونا عبر موجات إذاعة تطاوين. ولكن الوقت هذايا باش نمشو فيه نتبعوا خطاوي الغزالة ونشوف اليوم الحكاية حكايتها وحدها وإلا معاها شكون، هذا اللي باش نعرفه الآن وحالا.
4: الكلام حرير والمعنى في التدبير، الكلام حرير والمعنى في التدبير.
5: يا سيدي يا بن سيدي يا مرحوم الوالدين، جدكم الغزالة بحزم رزين، هي وخيتها شوق الاثنين، في المراحيل معاكم الليلة متوانسين، هزوا يديكم ادعوا قولوا امين، الدوم محبتنا سنين وسنين. ويا سمعين الغزالة هاهو طل الصيف علينا، معاها الخير رينا، قمحنا والشعير سعينا، حصدنا درسنا وفي المطامير لمينا، تحمدنا شكرنا القليل من حق ربي منسينا، وتو هنا معاكم سهرين، الله الله علينا، ونجمات الصيف يضو مجالسنا كيف أميرات ألف ليلة وليلة. ابدي ترايا شوق، خبرينا على نجمتنا لات.
6: شوق تمسيكم يا غاليين، تقول محبتي للكم فايضة وزادها حنين، ريت التلاتة بزوز عينين، ضوها سمح خيالها زوين، رأسها عالي الضاوي الجبين. قالت اسمعوا مني هالكلمتين، أنا اللات نقطع العشاب ونفتح للقيض كل باب، وكان ريتوني أنا التلات واتوا المي في الشربيات، على خاطر بيني وبين المرزم تتعب الزايلة وتلزم، ويا الغزالة الفهم يفهم.
5: صحيتي يا شوق يا خليلة، كلماتك دوم جميلة، نار المحبة للمراحيل خليها في قلبك دوم شعيلة، كيف مرزم يضوي علينا كل ليلة، ومعاه يحفظنا ربي، الشهي اللي يهب في الفجاج الطويلة، يشيح المي في السواق القليلة. والله تعبنا، والله تعبنا يا شوق، وتعبت معانا كل عيلة، لكن الله كريم ما يقطع علينا دليلة. خبرينا يا شوق، وقتاش هالشهيلي يقل حيلة؟
6: حيلة يقل يا غزالة وقت يطلع في سمانة سهيل، معاه يطوال الليل ويقصر النهار بالتدجيل. وأهلنا قالوا كان بين سهيل، برد الليل وخاف السيل، غسل النوادر جانا يجري سيل، روى عطش لرض بالهيل. ويا العزابة الغير متراح شدوا الرحيل، هانا خريفنا على الأبواب يسير.
5: غزالة والليلة تممت حكايتها، هي والشوق خليلتها، بالتلات والمرزم والسهيل معانيها ساقتها، واللي شدت عليها راهي وخيتها، وفي المراحيل معاها حكتها، وإن شاء الله فهمتوا مقصدها وغايتها.

0: 25 دقيقة بعد 9 متاع الليل. شحالكم مستمعينا؟ إن شاء الله تكونوا كلكم في أفضل الأحوال. إحنا مواصلين معكم في مرحيل الليلة وشوق والغزالة. حكونا حكاية على نجوم وعلى المعرفة متاع النجوم ونجم سهيل والمرزم وغيرها من نجوم اللي أهلنا في أيام زمان كانوا يعرفوهم وكانوا من خلالهم يعرفوا المواسم ويتعاملوا عبر معرفتهم بالنجوم في مواسمهم وفي ترحلهم وترحالهم أيضا أهلنا وجدودنا. ومن الحكايات متاع الحلوة الترحال حكايات علاقتنا بالجمل والإبل والعلاقة اللي أكيد مرتبطة ما بين الإنسان والإبل اللي هي علاقة كبيرة. الإبل رمز للصبر وإحنا علاش نحكو عليه الموضوع هذايا في أول الصيف وفي الحلقات الأولى متاع الصيف؟ لأنه الجمل هو اللي رافق المرحول في البادية في كل المواسم وهو اللي عليه العمدة هو الأساس متاع الحياة في البادية. على هذاك مهم جدا أنه نرجع للموضوع في كل مرة من زوايا مختلفة أكيد ومع ضيوفنا اللي يكونوا موجودين معنا الليلة. محمد الغمد وعم عمار وعلي الدردولي مش موجودين معنا ولكن موجودين استوديو منور ومزين بالضيوف اللي موجودين معايا. مش نبدأ من عند عم علي كادي اللي جانا من رمادة مباشرة. عم علي شحالك؟ مرحبا. مرحبا بك.
1: مرحبا بك انت وكافة الضيوف. هذا السيد مدير سي طه العتير.
0: مرحبا.
1: وكافة المذيعين كافة اطارات اذاعه التطوين كافة المستمعين زاد نحييهم كافة الشعراء زاد من شمال من جنوب شرقي حتى المزرط انا الجمهوريه كل الاخوه في ليبيا زاد حتهم نحييهم. هذا ما عندي يا ولد وتو بعطيني وصل في الرحله بحولنا
0: ان شاء الله. جيتنا من رمادة شدك الموضوع الجمعه اللي فاتت وجيت حبيت تضيف لنا بعض الاضافات في الموضوع
1: شاء الله.
0: في السمات وفي الصفات وفي الطباع نتاع
1: ان شاء الله. انا منش انا نقول احنا كساف اللي بالياس انك حسب ما نسمع ونروي فيها شويه فيها اجمل لان الناس اولا قال لك البلد فاتها اكبر ثاني حاجه قال لك اللي عنده البلد زور الخير تسمع بيه مثل هذا
0: البل
1: اللي عند البل زور الخيل قبل اللي
0: زور الخيل طبعا البل والخيل مع بعض
1: مترفقين
0: البل سباق الخيل ولا
1: العكس
0: ولا الخيل تسبق البل
1: الخيل هي اللي شد ملاه في البل
0: اي
1: قبل ما عندهاش واحد اولا هو زاد بعتني يعني البل هي سفينه الصحراء
0: صحيح
1: قبل ما عندهاش ما مثلا يقولوا فيه اللي ما عندهاش جمل لا فايده في ذكر المثل ده وهذا ما نقول لك عندي رحمني
0: يعيشك يعيشك. مازلنا باش نحكوا في الموضوع ان شاء الله اكثر واكثر انت ومعك السادة المستمعين والسادة المتابعين الكل. من عندك عم علي باش نمشي نرحب بزوج ضيوف. واحد جانا قبل أسرة المراحيل وحنا سعيدين جدا بانه يرجع بحذانا نور الدين وضيف لاول مره يكون موجود معايا في المراحيل اللي هو رضا المحمدي. رضا يا مساء النور ومرحبا بك.
2: مساء النور ليك ولكافة المستمعين وان شاء الله سهرية طيبة إن شاء الله ونزيدوا نتعلموا من عملي
0: إن شاء الله يا رضا. إن شاء الله يا رضا. أنت الليلة مفاجأة للكثير من المستمعين اللي يعرفوا صوتك بالقداء ويعرفوا النوعية متاع الغناء اللي تغني فيه فبش نزيدوا نكتشفوك أكثر وأكثر الليلة إن شاء الله في المراحيل ونأخذوا من عندك الكثير مما نهلت برغم صغير السن متاعك رضا من جدودنا ومن أهلنا وهذا إيش نحبه رو نحبه الكبار يعطونا الحكمة ويعطونا الرأي والصغار نتعلموا ونحافظوا على كل ما عندنا من تراث ومن تقاليد ومن عادات رضا.
2: يعطيك الصحة. زي ما قال بك يا عمالي البنت بس على كبارها
0: صحيح.
1: والدنيا والشباب زادت الدنيا والشباب
2: الدنيا والشباب ولكن الشباب ما لازم
1: اللي ما عندهاش ماضي ما عندهاش مصاحب.
2: يعطيك الصحة. ولازم زميل
1: شان
2: زميل نسمع منه وتعلموا منه
1: إن شاء الله. قبل ثم مثلا قال لك اللي كيف تموت شيخ قال لك أنا مكتب من حرقة حاشم محل يعني
0: أي
1: يقول والله
0: لقيمة الحكمة والدبارة اللي عند
1: ليه ما أنا أسأل جرى مسنش طبيب
0: صحيح
1: اللي سابك بليلة سابك بحينة
0: صحيح
1: والله أعلم ديما إنسان ديما يخلي والله أعلم.
0: من عندك رضا باش نمشي نسلم على نور الدين. نور الدين مساء النور.
3: مساء الخير. شكرا أختي فيروز. تحية ليك وتحية لكل مستمعي إذاعة التطوين. مساء الافراح والمسرات. ان شاء الله ديما ايامنا وايامكم بخير. ان شاء الله ديما ايامنا وايامكم افراح. طبعا مراحيل اسم غني

0: ماهوش مجهودي انا ولا مجهود عيله المراحيل.
1: اكيد نجتهد الناس كل هو الموروث والتراث اذا كان محافظ اذا كان ما خذتش اجيال وراء اجيال
0: صحيح
1: باش يندثر وبرشا حاجات احنا ما نعرفوهاش كما قال عمك علي ممكن قاعدين نتعلموا وكل يوم كل يوم نزيدوا خطوه نزيدوا نتعلموا اكثر
0: ان شاء الله يا ربي. باش نمشوا مباشره باش نربحوا شويه وقت معك نور الدين ومع رضا المحمدي نسمعوكم ونستمتعوا احنا وسادة المتابعين بالشعر والغناء صوت رضا المحمدي وايضا صوت نور الدين الناجح. لكن قبل ما نسمعكم نحب نقدم تحيه ونوجه تحيه خاصه جدا للاستاذ حسن العميري اللي سمعناه في القصيده الشعريه اللي بدينا بها اللقاء معكم اليوم اللي هي قصيدة بعثهن وسجلهن حصريا لبرنامج المراحيل وأول مرة يتم بث قصيدة وين الجمل للأستاذ حسن العميري اليوم في برنامج المراحيل ونحن سعيدين بهذه جدا. فشكرا للأستاذ حسن العميري ولكل الناس اللي مؤمنة أنه البحث في التراث ما ينجم إلا يخرج لنا كنوز وما ينجم إلا يخلينا نعرفه أكثر وأكثر على انتمائنا وعلى هوية. الكلمة عندك نور الدين ورضا نسمعكم في أغنية البداية أو في قصيدة البداية. نور الدين
1: في البداية هي بموضوع الحصة هي البل قصيدة للوالد اللي تقول بعد شوية نزيد نرجع لها نعطي غير الطالع فقط مبدأ القصيد قال يقول قلب اشتهيمة دوب ولدك حيلة وبر الفيا فيا قطعة في ليلة. لكن قبل ما نمشي القصيدة خلينا نسلموا على المستمعين ونقولوا نقول سلامي سلام الشعر على المعتادة ومني السلام زيادة سلامي علي الأجواد في ميعادة. نقول سلام أجواد سلامي على اللي يحضر الميعاد
0: صحيح.
1: اللي يعشقوا في الشعر وين وين انعاد هم في الحقيقة أهل تورواد. سلامي على قد الحصى ورشاد وعلى قد ما هبت نسوم العادة على المعتادة سلامي سلام الشعر. ونقول سلامين جوكم يا رفعوي وطوا واجب قداكم ينزلوا وحطوا
0: إيه؟
1: قلت لهم سلامين من الأبعادي ومن قصر السعادة وين وين أجدادي. سلام المودة والنشوق وبادي سلامين جوكم قاصديني خطوا هنا وين حطوا في مراحيل حطوا حفلوا ميعادي تحيات بحرارة وقيدي شطوا سلامين للكم يا رفعوي وطوا واجب قداكم ينزلوا ويحطوا سلامين للكم يرفعوا ويوطوا.

يقول يا ناشدي على العز ويا ناشدي على العز وين وين اخباره هنا ما نزل ووكاره هنا مسكنا مسكن شموخ دياره ويا ناشدي على العز يقول يا ناشدي على العز احنا من قصدنا وزاد بين اعتز وزاد من شموخ العز فوقه عز احنا من قصدنا وزاد في مقداره اعزز نفس من هب ونهار اللز ولنوخروا على الغيم والغباره ويا ناشدي على العز وين وين وين اخباره احنا ما نزلوا وكاره احنا مسكنا مسكن شموخ دياره.

0: فلسطين أهيني أهيني اللي ظلمت تلانا قالوا أنا.
1: يقول شاش الخواطر الشعر يقول شاش الخواطر والقوافي معاهم شاش خاطري مشوق وصول قداهم. نقول شاش خاطري يوصلهم فراسين في برا العفين طاولهم وشاهي ينطل لنجحهم وأهلهم في وين في وين في وين ناسي واخوتي نلقاهم وشاهي نجوع وشاهي نجوع بخيلهم ويبلهم ناس بادية وجود ما يخطاهم ناس بادي ناس يكسبوا لشقر خيار جوادي ناس اللي هيفوا غيمهم كدادي نهار الفزع ما يرجع.

عوش وراهم. ووقت اللي تهي في الخيل للملهادي ترقي القلوب النجع قبل بداهم، ترقي القلوب رهيفة، قلوب صافية وقلوب باقي نظيفة. ووقت اللي هي في العقد كان هفيفة يقدح سلاحة في المشاف حذاهم، ومسمح صور الناقصة وطريفة زي حلم نرسم في القصيد اسمها مشاش الخواطر، والقوافي معاها مشاش خاطري مشوق وصول قداهم.

يقول الخيل فرسنا والخيل عالركابة والفرسنا فارس جدا قابة. يقول ولد عروبة صنديد ما يهاب الخطر وجوبة، وعارف عليه غي اللي هيدو صوبة من يوم سرز واعتلف ركابة، وعارف طريقة ومقصدة وشبوبة، وينزل منازلها وما يتكابة، ينزل بيوت غلاها، وعارف معاني الخيل من مبداها. الخيل عز تبقى عز على مولاها، وتبقى عزيزة للنفوس طرابة. لولا خشوم العز، لولا خشوم العز ما لهدناها احنا هم مال المول والكسابة. الخيل فرسنا والخيل عالركابة، والفرسنا فارس جدا قابة.

0: يقول رزم صوتها زعزعش بر رواسي وحير علي احساسي احساس متهم واقف علي الاحباسي. يقول رسم صوتها زعزاعي نغمة وترها ترن بين اضلاعي شاش خاطري وحاسد جميع اوضاعي والخلوق شاشت فوق فوق قياسي وفي حالتي تخمرت ماني واعي احساس متهم واقف علي الاحباسي. يقول احساس متهم في نهارة في محكمة واقف جبد سرارة عليه شرينة وقت انصدر قرارة وهي صوتها بهذا المثل قياسي اتحير قلوب الحجر سطارة وبها غرام رغم كل مآسي بها الغرام زيادة نغمة وترها للقلوب صهادة معنى كلامي علصهي لجوادة نهار سوقها يلعب على المرداسي وشايش ينقمر في صهيل العادة وقاعد يلاجي حالته بحماسي.
1: صحيت تديك الصحة أكيد احنا سعيدين برشا كما أنا كما برشا مستمعين بالمراوحة الأولى هذية اللي بديتونا بها نوردين ورضا وفما أكيد برشا مستمعين متفاجئين بوجودكم اليوم معنا في المراحيل فاحنا سعيدين بسعادة الناس اللي موجودة معنا. عم علي
2: والله بارك الله فيهم شعراء بالجداء ناس
1: ما شاء الله عليه
2: حتى كانوا مهوات وما نعرفش اني مهوات ولا
1: لا
2: المهم باهين عاد المهم
1: ما شاء الله عليه
0: ديما نقولوا نتعلموا
2: بالضبط ديما نتعلموا قد ما عيش ثاني نتعلموا
0: بالطبع
2: وتحياتي سي كافة الناجحين في البكالوريا اولا
1: اي
2: وهاللي زاد يجتاز في المرحلة شو يسموها هي المؤجلين هذوم
1: المراقبة دورة المراقبة
2: دورة المراقبة إن شاء الله حتهم ينجحوا
1: إن شاء الله.
2: تحياتي الأخ الجنيدي الجامعي زاد حتهم قدم له التحية بسي عمور طليق بسي مصباح بقدامة كافة الأمنيين والعسكريين زاد وين يسمعوا فينا وكيف الشعب التونسي
1: وكل الناس تسمع فيه وكل الناس تسمع فيه
2: معنا زوجاتي وزوجتي وكنيني وناس
1: كل وكل وعائلات رضا وعائلات نورزين وكل الناس تسمع فيه
2: نورزين والأخ التقنين اللي شدنا التليفون حتى بارك الله فيه
1: يعيش أحسن وحبيب وكل المجموعة اللي معنا عائلة المراحيل أكيد لهنا ونحب نقدم تحية لمحمد الغمد وعم عمار وعم وعلي والأستاذ علي طبعا أكيد إن شاء الله الأسبوع
2: القادم
1: كل موجودين إن شاء الله يا رب أكيد باش نرجع في مراوحة أخرى ولكن نحب رضا نسألك الغرام بال النوعية هذه متاع الغناء عند شكون خذيتها ومن عند شكون خذيتها رضا؟
3: والله بحكم من يعني مسمار ومولود في السمار يعني وحتى
2: كهواية من
3: لا كل
1: غرام
3: غرام نسمع
2: يكون
3: ساعات نمشي نلهدو في جحفة مثلا نسمع
1: اي فرسان هذه المعلومة اللي ما قلناهاش انه نور الدين فارس ما شاء الله وحتى انت فارس رضا
3: نسمعوا العزايز اللي بيغنوا في النص ويغنوا في النص الجحافي و
2: خاصة منين الخيل يلهدو وكذا
3: بكذا
2: يعني بالضبط يجيبوا يعني في الشعر باهي بالضبط
3: وعندها رنة خاصة هيك
2: ما فيش شك
3: تجيبك بالسيدي
2: والزغرة باهي حتى امي زغرته بكذا خاصة كي يجيو مغادي من هذا الخيل
3: صحيح موقف الفارس الفارس زغرت عليه راهو
2: ما تحكيش يولي يعني يكون عنده مثال يطلع يطلع 70 قام الفوق
1: ما شاء الله ما شاء الله ربي يبارك ويزيد
2: ان شاء الله ان شاء الله ما تحكمش علينا
0: كل فرسان الجنوب الشرقي تحية لهم وكل احبابنا واصحابنا وأين محطة الفروسية اللي كنا موجودين فيها فتحية لكل كل عشاق الفروسية وعشاق الشعر أينما كانوا
2: إن شاء الله يصير رأس في المادة فيهم ندوكم حول ده
0: تحية أخرى بالله الفرق فرقتنا طبعا اللي إحنا خرجنا منها واللي إحنا اللي قاعدين معناها هي اللي سمى اللي طلعتنا وصلتنا اللي نقول إحنا ديما بفضل الله سبحانه وتعالى عندنا كذلك مجموعتنا أولاد الوطن اللي نخدم معهم زاد التحية لهم توكيب نبدو في السيزون نبدو في الخدمة زاد هذا
1: إن شاء الله ربي يجيب القسم
0: الوقت ونجوك اليوم بالذات
1: إن شاء الله
2: سلمون عليهم
1: إن شاء الله ربي يجيب القسم
2: حتى ما غير معرفة سلمون عليهم
1: إن شاء الله يا ربي طبعا لكل الناس اللي تسمعنا وتابعنا وعندها مناسباتها وعندها أفراح إن شاء الله ربي يهني على الجميع وقديش محتاجين الشباب كيفكم نردين وكيف رضا وأيضا أهلنا اللي المعلومة والحوار يكون موجود داخل الأسرة وإحنا هذي اللي نحبوه داخل عائلتنا نرجعوا نتلمدوا ونرجعوا نقصروا الليل مع بعضنا والصغير يحكي للكبير والكبير يعلم الصغير وهذا اللي نحبوه الناس الكل من بين الناس اللي نحبوا نسمع صوتهم ديما في المراحيل عم حبيبة غريب في بعض الدقائق وبعد نرجع إلى مروحة نعرف التزامات رضا ونور الدين الليلة فبش نحاول أقصى ما يمكن الساعة الأولى نأخذها مع رضا ونور الدين حتى نخلي المستمعين يستمتعوا أقصى ما يمكن بالتراث متاعنا اللي تسمعوه في أفراحنا وفي مناسباتنا الكل مش كن العروسات ولكن في كل الأفراح اللي عندنا أو في كل اللمات اللي نكونوا فيها نسمع الأجواء والمروحات هذية اللي كما كنا نسمع فيها ما بين الشاعر والغناي وما بين الشاعر والفنان. عم حبيبة غريب مساء النور شحالك؟
4: مساء النور.
1: شحالك؟
4: لاباس اختي فيروز.
1: لاباس الحمد لله. شحالك انت؟ لاباس عليك.
4: لاباس لحوالكم انت.
1: بخير الحمد لله. شحالك انت؟
4: عايشك. نحب نوجه التحية للأخوة الموجودين بحذاكم. شكرا. والكافة المستمعين.
1: يعيشك. وسهر
0: عليك. تحية ليك.
4: يعني ياسر البرنامج متاعكم خاصة للبلة. أنا نحب ياسر البلة.
1: اي موضوعنا الليله البلعه محبيب وانت عندك ما تحكي لنا في الموضوع.
4: اي نحكي لكم شويه في الموضوع. بس نحكي لكم على عروس البل. الاخوه في الحلقه اللي فاتت ما حكى على حد. عروس البل هذه الناقه ما تنجبش معناها ما تولدش. يسمها عروس البل. يسمها عروس البل
2: ناقه سمح بالبل. يعني
4: فما حاجه اخرى ما سمعتهمش. جمال راه يسموه بابور الصحراء.
1: ايه قالوا سفينة الصحراء. قالوا سفينة الصحراء.
4: سفينة الصحراء. بابور الصحراء يسموه. ويقول لك كحيلة تبغي من يبغاها وتبغي ولد جميل. وفي الصحراء يترتع بها وفي نزلات الخيل. وحاجة أخرى يقول هو مثل باش نحب نجيب الأخوة. يقول إلى غربت نجوم الشرق للغرب. وردت الله حاج فينها. اش ينقص فيه من القلب واش يرد لها كمينها. هذا يا مثال جايبين على البل من نص الليل يتالي وقت ترتاح البل وتولد جرتها.
1: ايه
4: انا تلقاها عامله جو حتى تتعدى حذا حاجه ما تقلقهاش معناها تلقاها. هذا قبل يحكي لنا فيها ابو مايل يرحمه والشبيب يقولوا البل قبل ليل تلقاها رايبه
1: تبدا هاديه
4: ما يقول لك حتى شيء. كان قبل أهلنا الكبار يغنوا على البليس برشا عندهم كان ما نجموش نستحضروهم الكل.
1: حافظ حاجات ولا لا عم حبيب؟ وأنا أنت قلت خطر أنت شاعر.
4: حاجات ياسر ياسر. أنا نحفظ شوية حاجات ياسر أما باش ممكن اللي نجم نعرفهم. باش نجيب لك مثلا أما زوز إخوة باش يبعث خوه يجيب العوين على الجمل.
1: ايه
4: لكن خوه صغير هو وخلي كلمه شاف هيك متقلي قال له سوق جمل ولا برايا سوقه وبالك تخاف لو خطوته مطلوقه
1: سوق الجمل.
4: رجع لي خوه الصغير قال له والله ماني خايف ولاني على شبح البنات مرايف وهكا خشم ربيب دار الضفايف بنادم الروحه حتى مذاقه ما يقد يذوقه. بالمناسبة نحب نوجه تحية لكافة أهالي الحامة خلطة الخشم ربيب جاب حضر الحامة
2: اللي
4: ما يعرفوش.
1: وانت الليلة لقيت الموجة سهل ولا بقيت تستنى فينا 8 متاع الليل عم
4: لا لا والله كما كلمت خوي عادل بالطيب قال لي يلا تبدل برنامج التسعة.
1: برشا مستمعين كلمونا وتواصلوا معنا ما في بالهمش بتوقيت الصيفي فنبدو التسعة ونكملوا لحد
4: شمتالي خوي عادل يرحم والديك
1: يحيشك. علاقة الناقة بابنها فيها تكتب برشا أشعار وبرشا أبيات عم حبيب.
4: أي سمى برشا ما نستحضرهمش تويتا ما قبل يحكوا عليه مش يمين برشا.
1: أي
4: وبرشا حاجات.
1: باش نسألك على البو قبل من نقفل المكالمة معك عم حبيب. البو البو تعرف شنو هو ولا لا؟ البو
4: أي والله ما نكذبش عليك
1: يضحك رضا ونردي حتى هم ما يعرفوش
4: خوي رضا وخوي نردي بالمناسبة نحب نوجه لهم تحية وبارك الله فيهم على اللي جابوه يرحم والديهم
1: يحيشك. بالك عم علي البو تعرف عم علي حتى انت ما تعرفاش.
2: انا نعرف لقب في شيرة المرزيق البو.
1: لا لا لا لا حاجة في علاقة بالإبل وبعلاقة الناقة بولدها.
2: أنا العطف نتاع الحليب ربما
1: لا لا جيش. لا كان مستمعين عندكم المعلومة كلمونا وبنعطيها لكم المعلومة أنا أكيد الساعة الثانية ولكن إذا تعرف المعلومة قولوا
2: لما تنلاحظ نقول لك أنا من الحليب كان يشارك الحليب.
1: إيش قلت عم حبيب؟
4: قلت لك ملزم تقول لي إنها لا بس خليناش
1: نخمم نقول لكم عليها إن شاء الله. يعيشك عم حبيب تحية لخالتي عيشة بحذاك وكل الأسرة والعائلة.
4: يعيشك يا رحم والدي.
1: يعيشك
4: نحب نعدي نبعث تحية لكافة مستمعي إذاعة تطويل.
1: مرحبا
4: وإن شاء الله في مناسبة جاية نقدم لكم حاجات أكثر شوي إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله. مرحبا بك ديما عم حبيب وسعدنا أنه سمعنا صوتك الليلة معنا في المراحيل. مرحبا لو سهلا بك ديما.
4: شكرا لك.
1: يحييك من عند عم حبيب. اكيد احنا نلوجوا على الصفات والسمات والطباع اللي مربوطه بالبل والجمل والناقه. فما حاجات خاصه بالجمل وفما حاجات خاصه بالنوق والاكيد انه فما حاجات عامه اللي خاصه بالزوز. فاذا عندكم معلومات المربين نعرف برشا مربين يسمعوا فينا وعندهم ما يقولون الام الناقه علاقتها بولدها تكتبت فيها اشعار كثيره وتقال فيها برشا في علاقه العطف والحن نتاع الام على ولدها اللي يتشابه كثيرا مع الانسان. وهذه ظهر لي من الصفات نور الدين والاتباع اللي تتشابه فيها الابل مع الانسان.
0: الانسان بالطبع هي لان هي في برشا بلايص بالنسبه للبل هي تولي حاجه غريزيه حاجه معناها يحس به البشر برشا وهي نفس كما قلت
2: نفس الطباع بالضبط.
0: هي الام ونقول احنا القعود والام
1: ايه.
0: ممكن احنا ما عندناش خبره برشا على البل وما نجدها ما نعرفوش البلد. أنا تقدر تمشي معي الفروسي نمشي معك
1: ترجعنا في حلقة الفروسي يا نردي
0: أكيد
1: إن شاء الله.
0: هذا ديما بالنسبة لأين محطة الفروسي أنا تلقيني موجود ونرجع وما عندي حتى مشكلة.
1: أي
0: بالنسبة للناقة وولدها هذه يعرفوها الأعمام الأقباء وعم علي أكيد هو اللي عنده ملم
2: يودي ملم شوية برا منيش يعني كل منيش
1: أي أما المربين
3: يعني عم علي يعرف يقول لك بنادم على بنادم صعيب روامة زي من مروم على الخفود
2: توام صعيب ياسم يعني البشر يعني صعيب ياسم باش تروم عليه واحد أخر. أما نقولوا إحنا الناعز واللي بل والضان كل شيء يعني هي روما في ساعة والعنز كي تطرح حشاك وتجيب لها واحد آخر يدي في ساعة روما أنا دراني الحديث في ساعة وترضى ما يكمل في ساعة
1: صحيح.
0: نرجع بكم
1: شوية فقط للميكرو نرجي
0: نرجع في البداية بكري قلت طالع متاع قصيدة للوالد
1: ايه؟
0: يقول قلب اشتهامة دوب ولدك حيلة وبرا الفيافي يقطع في ليلة
1: ايه ما شاء الله.
0: جاب بابايا الجمل وهو مروح من ليبيا هو هي اغلب القصيده سمي فيها في البر. اما فيها برشا صفات للحكم هو موضوع لبل وجمل هو كما قلت سفينه الصحراء هذه حاجه معروفه معناها لا شك فيها. يقول قلب اشتهيمة تدوب ولدك حيله وبر الفيافي يقطع في ليله قال ما تدوب باز غنابه ومولاه هرمي عولته وشرابه. يقول قلب اشتهيمة تدوب ولدك حيله وبر الفيافي يقطع في ليله ما تدوب باز غنابة ومولاه رامي عولته وشرابة. صلاة العشاء فطويل الحلابة ثميك دار التيرة دعميلة مسمح خيالة وصورته وشبابة غزالة ريلي مصبوب في تاويلة. قال غزالة مقور مركوب على حال السند ندور ولبرق تعلي يبان مزنا مدور وعلمنا لبير بالراعيلة عرق الصبط والخوي ما يتحول لكويف قابل شورنا مشيلة. قال لكويف منه برا حشاريف ما تلقاش فيه الجرة كفا كيف عرقه فازع في مره مولاه خايف عنه من تحصيله مزروب يتخوفق ونفسه حرة وصلى المنع رده لبصور الخيلة. قال القصر فات عقابه وفات السطح وهاف على الدبدابة ولثنين من كثر الفشل تعابه ثماش مني قابلك تشكيلة وصناه برا الوالدة والبابا الله يجعله مضمون جي من العيلة. قال السقد مشي بضمانة وقطع قزيز البر ما يتوانه سند الميلح وين صب قدانا احنا البر هزيناه بالتنقيلة بدي شبح مستوى قريب احذانا وكل من مشي من وكر بيو الليلة وقلب اشتهي مدوب ولدك حيلة وبر الفيافي يقطع في ليلة وقلب اشتهي مدوب ولدك حيلة.
1: ما شاء الله ما شاء الله خريطة كاملة ما شاء الله الوالد كتبها والناس اللي تسمع فينا أكيد باش تعرف الليلة نور الدين أنت الموهبة مصلي عم بي منين جاي ما شاء الله سواء في الفروسية وإلا في كتابة
2: الدرشة. يقول اللي بلي يعني هو وين ذوق الماء تروح المهم يكون يعني حتى لا في كيلومترات تروح البلد.
1: ويقولوا كي تشوف البرق في الخريف في البلاصه اللي هي فيها في الربيع تمشي لها
2: عارفين الماء وعارفين الجود وكل شيء
1: اي تمشي للبلاصه اللي وعارفه البلاصه اللي نورت واللي فيها الربيع ربع من البرق اللي شفته
2: عندها حاسه شم ياسر يعني حاسه من هذه عند حاسه بتاع شم كبير ياسر عند حاسه الفكر زاد تروح الليل كي تروح انا اجمل واحد تروح بيك منين هو تروح بيك انا ضايق الماء نقول احنا في تطوين حتى من ليبيا تروح تطوي من الظاهر تروح تطوي ومن هنا تشرب في برج خضر نقولوا احنا
1: وقولوا
2: لأن عارف هاك المورد بتاعها وانت مشينا لازم تردد.
1: صحيح. ويقولوا تعرف مولاها وتحس به وتعرف حتى منين يركب عليها وين يحب يمشي بها وفهماتها بالقداء وتفهم
2: وين ضايق الأشياء تروح بالضبط.
1: صحيح.
2: اللي بالله.
1: صحيح. يا سيدي احنا في الحديث هذايا في الميعاد اللي نقصروا به في الليل مع السادة المستمعين ونحكوا على أهلنا وعلى المعلومات اللي نعرفوها والمعلومات اللي ما نعرفوهاش نحبوا نعرفوها من عندكم مستمعينا. لذا أنت قلت يا جبل الصوت وغنيتها يا جبل الصوت.
3: يا صوت ينقابل جبل توجان.
1: ايه سيدي صوت طبعا.
3: قبل هذا كل نحب نعمل تحية للمتابعين في صفحة تيك توك وبما فيهم عصام ملدك عمال يسلم عليك.
2: مرحبا الله فيك. باشك انت وياه ان شاء الله.
3: وصل السلام.
2: مدام يعرفك انت انا تهنيت عليه.
3: لا تهني عليه حول الله.
2: ان شاء الله يكون كل خير.
3: ستر الله ان شاء الله.
2: شاء الله الحمد لله.
3: يا سطوت هي
1: مدحة.
3: مدحة صاحبها من بن قردان الله يرحمه قديم قديمة هي.
2: اخي موقع يا سطوت هذه من وين؟
1: سيدي سطوت
3: هو ولي.
2: انا عارف ايش
1: سيدي سطوت ولد سيدي بعمود.
2: وين متوي؟
1: لا لا لا, لا, لا في بن خداش.
2: بن خداش. ما ربي يهني ان شاء الله.
3: وحسب المعلومه اللي جتني ما بعد
1: هو سيدي سطوت ما بين سيدي بعمود وجبل توجان. مقابل جبل توجان.
3: مقابل القبول.
1: مقابل القبول مباشره. المقام نتاع سيدي سطوت مقابل مباشره جبل توجان.
2: ان شاء الله خير معنا ودعوه تحتنا
1: يا رب.
3: ان شاء الله. هو السيد هذا زيدان الربعي من زيادنا بن قردان الله يرحمه ان شاء الله. مروح يسوب في نياك
2: قطيع بال
3: ونبتهم ذهب ومنه غادي ثمتي ولا وراحوا
2: هم يعرفوا براك من هو
3: أكيد بالضبط. ما يضيعوشهم
2: مضيعوش.
3: ممكن يذهب هو
2: بالضبط.
3: المهم فبدأ ينده في الوليان. بدأ هو يسطوت ينقابل جبل توجان أحضر الوليان ليه وصل بجليدة وصل
2: ما عنداش بلي ينادي
3: بي يعطيك الصح

0: مليان.
1: صحة تك الصحة باش نستسمحكم رضا ونردين انه تبقوا معايا شوية حتى في ساعة ثانية نقوموا بمراوحة اخرى ما بيناتكم لانه اصواتكم تستاهل انه نسمعوكم اكثر واكثر. المراحل متواصلة لل11 متاع الليل، خليكم معنا.

0: فقرة الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. العاشرة ليلا هنا من إذاعة تطاوين من تونس، منتصف الليل بتوقيت القدس الشريف عاصمة فلسطين. أهلا بكم في نشرة الأخبار، والبداية بأبرز العناوين. من ميناء أجيم تونس تنطلق في استعمال محركات للصيد البحري دون كربون في تجربة هي الأولى في حوض البحر الأبيض المتوسط. مع انطلاق برنامج العطلة الآمنة تركيز نقطة متقدمة للحماية المدنية لتأمين معتمديتي مطمطة ومطمطة الجديدة ونقطة أخرى في عرام. في العالم، استشهاد 3 فلسطينيين في قصف صهيوني شمال قطاع غزة في خرق جديد اتفاق وقف إطلاق النار. إلى التفاصيل في تقديمها أحسن العيشي. تم اليوم صرف أجرة شهري أفريل وماي المنقضيين على أن تصرف أجرة شهر جوان يوم الغد بالنسبة إلى أعوان وإطارات شركة البيئة والغراسة والبستنة بتطاوين، وذلك عقب اجتماع ولي تطاوين أمير القابسي اليوم مع ممثلي نقابة أعوان وإطارات الشركة ونائب ولاية تطاوين بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وفق ما جاء في الصفحة الرسمية لولاية تطاوين على الفيسبوك. وهذا ونفذ اليوم أعوان شركة الغراسة والبستنة بتطاوين وإطارتها تحركا احتجاجيا للمطالبة بصرف أجورهم المعطلة لثلاثة أشهر متتالية. سجلت محطات رصد الزلازل بالمعهد الوطني للرصد الجوي ظهر اليوم على الساعة 2:41 رجة أرضية متوسطة بقوة 4.2 درجة على سلم ريشتر على بعد حوالي 22 كيلومترا غرب مدينة جريس، حسب المعطيات الصادرة عن مصلحة الزلازل بالمعهد الوطني للرصد الجوي. المهندس حسان حامدي رئيس مصلحة الزلازل بالمعهد يقدم أكثر تفاصيل.
1: سجلت محطات رصد الزلازل تابعة للمعهد الوطني للجوي يوم الموافق لواحد جويلية 2026 على الساعة 2:41 توقيت محلي رجة أرضية بلغت قوتها 4.2 من سلم ريشتر، وحدد حسب مركز الرجبة حسب التحاليل الأولية اللي قام بها المعهد في المركز الرئيسي لمراقبة نشاط الزلزال البلاد التونسية بحوالي 22 كيلومتر غرب منطقة جرجيس التابعة لولاية مدنين. والمعهد الآن بصدد تحين المعطيات على موقع الويب وصفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك. إلى حد الآن لم يرد على المعهد مكالمات من المواطنين تؤكد أن يكون تم

0: الغالي.
1: استبشر البحارة في أجيم جربة بالتجربة النموذجية باستعمال المحركات الإلكترونية، وحسب البحار نجيب بشويشة فإن تكلفة مصاريف البحار ستنخفض.
2: النقص فهمت معناها من الكلفة متاع المصاريف للبحار اليوم معناها كما نعرف الناس كل تتراجع ثروة سمكية، ورجع البحار معناها يصير برشا معناها غازوال معناها إيسونس. حبينا فهمت معناها كتجربة هذه في أربورات معناها إلى إلكترونيك تمشي بالبطري. أول حاجة الساعة اللي هي تعاون البحار معناها باش يولي فهمتني نقص من على التكلفة ويولي في حسن من المدخول نتاعو.
1: كمان للجانب البيئي أهمية كبيرة بالنسبة للبحار وفق بشويشة.
2: نقصوا معناها الكربون فهمتني معناها ونحافظوا على البيئة البحرية باش نتأقلموا ونجابوا معناها التغيرات المناخية في تونس. فهمتني
1: تشجيعات مرصودة للبحارة لاقتناء هذه المحركات.
2: فيهم معناها منحة استثمار على بي معناها توصل حتى ل 60% مع واللي فهمتني معناها تساعد البحارة. علاش؟ على خاطر الانترم كيجي تحسب هو كيجي يصرف معناها 30 دينار اليوم شهر معناها بينيسونس وبين مصاريفه هو الخاصة، يولي اللي يصوره اللي هو معاش عنده معاش يولي شريك مع الشركات.
1: تجربة رائدة في تونس ستعمم على عديد البحارة في كل ولايات الجمهورية التونسية.
3: أعطت السلطة الجهوية والمحلية والأمنية بمعتمدية مطمطة الجديدة اليوم إشارة انطلاق برنامج العطلة الآمنة، وقد تم في هذا الإطار تعزيز المنظومة الأمنية بالجهة بتركيز نقطة متقدمة للحماية المدنية بمقر التجهيز بمطمطة الجديدة لتأمين معتمديتي مطمطة ومطمطة الجديدة والمسالك الراجعة لها بالنظر. وفي مارث أيضا تم افتتاح مركز عرام مرجع نظر فرقة مارث الحماية المدنية، وهو بمقر النقطة المتقدمة على مستوى الطريق السيارة بعرام، وقد تم وضع سيارة إسعاف لتأمين التدخلات على الطريق على مدار 24 ساعة. على الصعيد الوطني، عرض وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اليوم أمام جلسة موحدة لكافة اللجان القارة بمجلس نواب الشعب وثيقة التنمية المجالية ضمن مشروع مخطط التنمية 26 و2030. واعتبر الوزير أن وثيقة التنمية المجالية ترتكز على الحد من الفوارق بين الجهات وتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة، وذلك وفق مقاربة تشاركية انطلقت من المستوى المحلي وصولا إلى المستوى الوطني. وبين أن الوثيقة تحدد التوجهات الاستراتيجية للتنمية المجالية للفترة 26 و2030، وتقوم على تشخيص للتحديات التنموية من أبرزها التفاوت بين الجهات وضعف البنية الأساسية والخدمات مقابل تثمين الإمكانات الطبيعية والبشرية والاقتصادية، مع التركيز على دعم الاستثمار وتطوير البنية التحتية التي إلى جانب تحسين الخدمات العمومية وتعزيز الانتقالين الطاقي والرقمي. بدوره قرر مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم عقد جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط يوم الجمعة 3 جويلية الجاري لتقديم مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000 وبرمجة اجتماعات على مستوى كل إقليم. قالت النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص إن مخابر التحاليل الطبية الخاصة تعيش وضعا ماليا بالغ الصعوبة جراء أزمة متواصلة ناجمة عن عدم خلاص مستحقاتها من الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ أكثر من 7 أشهر، معلنة عن إقرارها تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من 13 جويلية الجاري. ودعت النقابة السلطة المعنية إلى التدخل العاجل لتسوية المستحقات المتأخرة وإيجاد حلول. في الملفات العالمية، استشهد 3 مواطنين اليوم في قصف شمال قطاع غزة، وأشارت مصادر محلية إلى أن طائرة مسيرة قصفت مجموعة من المواطنين قرب محطة الحلول الواقعة بداية شمال القطاع، مع ما أدى لاستشهاد المواطنين 3. قال مصدر مطلع لوكالة رويترز إن محادثات فنية غير مباشرة بين أمريكا وإيران جارية في الدوحة بواسطة قطر وباكستان وبمشاركة كبار المفوضين وفرق متخصصة. وذكرت الخارجية الإيرانية أن اجتماع اليوم في الدوحة سيركز على موضوع الإفراج عن أموال إيران المجمدة، وسيبحث نائب وزير الخارجية

الجانب القطري تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. من جهته أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن المحادثات الفنية مع إيران مبنية على المفاوضات التي أجريت من قبل. بدوره قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن طهران لن تبدأ مفاوضات الاتفاق النهائي قبل تنفيذ البنود 1 و4 و5 و10 و11 من مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. في ختام النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين. من ميناء أجيم تونس تنطلق في استعمال محركات للصيد البحري دون كربون في تجربة هي الأولى في حوض البحر الأبيض المتوسط. مع انطلاق برنامج العطلة الآمنة تركيز نقطة متقدمة للحماية المدنية لتأمين معتمديتي مطماطة ومطماطة الجديدة ونقطة أخرى في عرام. وفي العالم استشهاد 3 فلسطينيين في قصف صهيوني شمال قطاع غزة في خرق جديد اتفاق وقف إطلاق النار. في الختام لكم تحية حسن المحمدي في الهندسة التقنية وأحسن العياشي في أعداد وتقديم نشرة أخبار الليل. سهرة ممتعة، إلى اللقاء.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: حمامات أنطونيوس هي واحدة من أبرز المعالم الأثرية في مدينة قرطاج، وهي من أكبر الحمامات الرومانية التي شيدت في شمال إفريقيا، كما تجسد تطور الحضارة الرومانية التي ازدهرت في المنطقة خلال القرون الأولى للميلاد. بنيت حمامات أنطونيوس في عهد الإمبراطور الروماني أنطونيوس بيوس بين عامي 145 و 162 ميلاديا تقريبا، ومنه استمدت اسمها. تقع الحمامات على الساحل الشرقي لقرطاج وتطل على مياه البحر الأبيض المتوسط، وقد اختير موقعها بعناية ليجمع بين الوظيفة العملية والجمال الطبيعي. ولم تكن حمامات أنطونيوس في قرطاج مجرد مكان للاستحمام، بل كانت مركزا اجتماعيا وثقافيا ورياضيا يرتده السكان للقاء وتبادل الأخبار وممارسة الأنشطة المختلفة. وقد ضم المجمع قاعات للمياه الساخنة والباردة والفاترة، إضافة إلى ساحات وحدائق وغرف للرياضة والاسترخاء. تميزت حمامة أنطونيوس بضخامتها وروعة هندستها المعمارية، إذ شيدت باستخدام تقنيات متطورة بالنسبة إلى عصرها، واعتمدت على نظام تدفئة تحت الأرض يعرف باسم الهيبيكوستا، وهو نظام سمح بتسخين المياه والقاعات بكفاءة عالية. كما زينت أرضياتها وجدرانها بالرخام والفسيفساء والأعمدة الفخمة التي تعكس ثراء المدينة ومكانتها في الإمبراطورية الرومانية. ورغم تعرض أجزاء كبيرة من حمامات أنطونيوس في قرطاج للدمار عبر القرون نتيجة الغزوات والعوامل الطبيعية، فإن بقاياها ما تزال شاهدة على عظمة الماضي. وقد أجريت فيها أعمال ترميم وحماية للحفاظ على قيمتها التاريخية والحضارية، واليوم تعد حمامات أنطونيوس من أهم المواقع الأثرية في تونس، وتجذب الزوار والباحثين من مختلف أنحاء العالم لما تمثله من إرث معماري وتاريخي فريد يبرز مكانة قرطاج في تاريخ البحر الأبيض المتوسط.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: مهما كان الطريق طويل،
5: نطوا النهار مع الليل
4: بشعرنا والمواويل.
5: مهما كان الطريق طويل،
4: جيل ورا جيل
5: تعيش الحكاية والقافلة تسير. مراحيل
6: مراحيل وجوبة وامطار، ونرحب بالمستمعين نغمة والغاز وأشعار، وخرافة محاكي شيابين. نهار الأربعة بنقول للصمار أسهر معاها عروس تطاوين، وفيروز ديما كلامها مختار، وين الجنيدي ناظم الأشعار.
5: مراحيل
4: رحلة الأدب الشعبي
5: تصحبكم فيها فيروز الجباهي
4: والجنيد الجامعي.

0: الخيل سبك البل، هذه من الأغنية اللي بدينا بها الساعة الثانية من المراحيل، وإحنا في حديثنا على البل. يقولوا هاك الجمل ما عثر بحمل وتشهد عليه السحاري، واليوم بالكبر تعقل توجف عليه البكاري. شوي من الأبيات اللي تقالت على البل، وماذا بي نسمع أكثر وأكثر من الأبيات من عندكم مستمعين اللي تابعونا، كما سي طهر عبد اللطيف اللي في العادة يتابعنا مباشرة من باريس، اليوم موجود وحدنا في تطاوين. أهلا وسهلا ومرحبا وعودة ميمونة لك طاهر، وتحية لكل أسرتك الحاجة مريم ولكل العائلة، ومرحبا بك كيما مرحبا بكل المغتربين اللي روحوا أو اللي باش يروحوا للبلاد. عادل بلطيف أهلا وسهلا ومرحبا، كل المستمعين محمد الغمد متابعنا أيضا، وعمزين عابدين الحميدي بالقاسم محمود، وكل المستمعين الأوفياء اللي بعد شوية تنقدم عدد من التحايا في دفعة أولى. ولكن قبل كل شيء خليني نسلم على عم الجنيدي اللي موجود معي على الخط. عم الجنيدي شحالك؟
1: مرحبا بك فيروز، تحية لك وتحية لكل المستمعين وتحية لضيوفنا اللي حاضرين الليلة، نور الدين الناجح ورضا المحمدي وعلي
0: كادي.
1: سالم كادي، وكذلك تحية لضيوفنا اللي تغيبوا واللي إن شاء الله يكونوا بخير ويتابعوا في المراحل. الحاجة الأولى ما يفوتنيش باش نقول لمستمعينا في القصر الجديد عليكم الرواء، لأن اليوم
0: سبت
1: المطر في القصر الجديد، وبالتأكيد الناس بصفة عامة تفرح بنزول الغيث النافع. كذلك حبيت نقدم لكم تحيات صديقي مصباح أبو قديمة،
0: كل التحيات،
1: واللي حملني مسؤولية تقديم أحر التعازي لعائلة المرحوم عبد الله الحناسي، أحد المستمعين الكبار اللي غادرنا في هذا الأسبوع.
0: الله يرحمه.
1: حبيت نحيي وقدمكم تحيات الطاهر الجامعي اللي كلفني باش نحييك أنت فيروز، ونحيي مصباح أبو قديمة، كذلك عبد المجيد أبو بريدة اللي يحيي المستمعين ويحيي أسرة البرنامج، كذلك تحية كل الأصدقاء اللي تواصلوا معي خلال هذا الأسبوع، دون أن أنسى الصديق علي الغندري اللي شرفني بزيارة في الأيامات الماضية. قدمكم معلومة فقط حول الإبل بعد ما نسمع الخرافة يا فيه.
0: الكنو كان مباشرة من عندك عم الجنيدي، وبعدها مقطع من توايف غبنتن، ونرجع لك عم الجنيدي في المعلومة، ونكونوا في مراوحة طبعا مع ضيوفنا الليلة، رضا المحمدي الفنان، رضا المحمدي والشاعر نور الدين الناجح، وعم علي كادي اللي موجود معنا مرمادة. تحية لرمادة، لسمار، للسعادة،
2: تحية بالله خناط، تحية
0: يسمع فيك،
2: تحية لعم الجنيدي، تحية ليكم مازالت البركة
3: إن شاء الله.
2: الشاعر يقول يا عم الجنيدي اليوم وقت على حباب ماريناهم، طل الرجاء يمكن ينسوني راهم. تحية ليك يا عم الجنيدي، وإن شاء الله مازالت البركة، إن شاء الله ديما أيامنا وأيامكم خير يا رب
0: إن شاء الله يا ربي. نمشي مباشرة للكانوكان من عندك زميلي حسن، ونرجع لكم بعد شوية.

0: أصدقاء المراحيل، تو جي موعد الحكاية الخرافة.
1: الكانو كان، الكانو كان.
0: يا سادة يا مادة، يدلنا ويدلكم للخير والشهادة. يحكوا في قديم الزمان على مرة مات رجلها وخلالها 3 بناويت، قعدت ساكنة مع بناتها ورجلها ما خلالها شيء، لا دار لا رزق دنيا. الدار اللي تسكن فيها تخرج منها من ضيق الحال، خمهم تبش تهجي لبلاد أخرى. كان من لمر هكاك، لكن صادف الحظ كل يوم توزل كيلو قيام، كيلو طعمة، وتبيعها باش تنجم تعيش هي وبناويتها. وبعد ما كملت القيام مشت باعتها قد راجل ديما تبيع له في اللي تخدمه، لكن الراجل هذا احذاها راجل ضرير. اسمعها منين يقول له التاجر، هاهم 3 ساتك مصرورين في محرمة حمراء، منين جبتهم روحة؟ قال لها كالضرير، تعملي مزية تقوديني وتعديني للثنية، ما يخفاش عليكم المرأة ديما قلبها رقيق وحنينة. قالت له تفضل. ما مشو شوي كان هاك الراجل الضرير بدا يعيط ويقول، يا ناس هالمرأة فكتني فلوسي، سرقتني في النهار والقايدة. المهم تقابلوا قد السلطان، قال لها الضرير راهو ما يكذبش عليك، والأمارة اللي قال عليها هي بجودها، محرمة حمراء وفيها الفلوس. روحت لبناويتها متكوستة، لكن قالت والله ما نروح من هالبلاد كم رجع غلبتي. وتو يشبهوا كيد نساء. نهار هي ماشية في الثنية حتى تشبح في واحد ساساي يرفي في كعبات ليرة في الدربالة، كعبات ليرة خيط فيهم في الدربالة اللي لبس. عجبوها هوك الكعبات ليرة، روحت لبناويتها وقالت لهم، هاي نوضوا بالكم تبعوني. والوقت تقريب مغرب، كيف نوصلوا حدا هكا الساساي هكا يطلب، عيطوا وقولوا يا بابا يا بابا. كان من لمر هكاك داروا كيف ما قلت لهم أمهم، وهكا الساساي متبهد، يا ودي ترب خوراني لا عندي لمرة لا بنويت، يا ودي بالكم راكم غلطين في. هاي يقول ما بطلوا عليه، كان ما هزوا روحوا به قداه. قال لهم راني ما عرستش وما عنديش لا أولاد لا بناويت، وهوك البناويت كل يوم واحدة مدغبرة تقول له يا بابا. هيا بعد تالي قالوا له هات نوصلوا لك حوايجك، لكن أمهم طول نقزت عليها كالدربالة ونحت منها كعبة الليرة وهو يعيط، أعطوني دربالتي ردوا هالي ناري على مالي. مشي وكيف العادة مشي للسلطان، نادوا المراء، قال السلطان اش بيك؟ قال نبغي فلوسي. مالي؟ قال السلطان وين مالك؟ قال نحوهم الدربالة، المراء وبناويتها هم اللي نحوهم لي. قال السلطان انت ما عندكش مال، هالمال اللي تحكي عليه لمرتك وبناويتك. أكزت ساكت الدق وصل للدربالة وخرفتنا هبا هبا. نعم جاي جينا صابر.

عن برا ويافرد عليها صحانا من قوة الحر ما كريت الشجر كيف أشبت الوانا بدل مشروع وهدل بالخاطر الفلاح يا

0: بعد ما سمعنا الحكاية وسمعنا مقطع قصير من توايفق بنتن نظرا للضغط متاع الوقت اللي عنا, ونحبوا نسمع المستمعين ونحبوا ناخذوا تليفونات وفي نفس الوقت نسمعوا أيضا ضيوفنا اللي منورينا اليوم في الأستوديو. عم الجنيدي, قلت لنا عندك معلومة تحب تقولها لنا عجمل.
1: على كل الحكاية يعني طريقة والنيت وبنت ممتازة والصوت وبنت يبقى علامة مضيئة في التراث.
0: صحيح.
1: حبيت نحيي عبد الناصر الجامعي ومن خلاله إلى كل سواق التاكسي لأنهم يتابعوا في ذات طويل بشكل منتظم. حبيت نحيي ضو لزلم من زجيز, وحبيت نحيي سفيان بن سعيد البعبيدي من أبناء تونس في الخارج. ونختم بمعلومة, لو كان نسلك القعود كيفين زاد كيفين زاد وقتاش يبدأ يأكل الحشيش
0: بعد 40 يوم ولا بعد 40 يوم ولا أقل
1: بعد شهر,
0: بعد شهر ولا 40 يوم
1: بعد شهر. علاش؟ على خاطر رقبتك
0: سيرة
1: وطاقة.

0: في المرأة
1: إن شاء الله. وشبكة صيف عم الجنيدي 2026 ونحن مواصلين معاها معنا امتداد الصيف إن شاء الله. وصوتك ديما موجود معنا ونسمعوك دائما في الساعة الثانية في الكانوكان وفي المروحة بعد طويف غبنتون. شكرا لك من عند عم الجنيدي والمعلومة اللي اعتهنا على الجمل. باش نمشي إلى ضيوفي اللي موجودين بمحذية حتى نسمع من عندهم مروحة ثانية ونخليهم لأنه التزاماتهم المهنية الليلة تجبرهم أنهم ما يكملوش معنا الحصة للآخر للحدش متعليل. ولكن أكيد عنا ما نسمع من عندكم رضا المحمدي ونردين الناجح لليلة في أجواءنا في أجواء البادية. نهزوا أهلنا نهزوا ناسنا ونستدعوهم السهرة في البادية كستي وشوية حضرة وشوية بندير وشوية الأجواء اللي تعمل الكيف وبيت الشعر والقصباية. أكيد هذه كلها أجواء نعيشوها ونعيشوها معكم مستمعينا ومع ضيوفنا. الكلمة عندكم من أرضين.
2: أكيد لأن الشعر يقول يا ريتها كل الأيام أفراح ويا ريت ما فيها خلاص نواح يا ريتها كل الأيام أفراح. إن شاء الله ديما أيامنا بخير وإن شاء الله ديما فرحانين وإن شاء الله ديما في في في تراثنا هذا لازم نحافظوا عليه. قصيدة هي اللي تقول نقول انشد على الأيام انشد على الأيام كيف حوالها وانشد على موالها وانشد على اللي يصير في منوالها. تقول انشد على اللي ساير وانشد على الأيام كيف تسير وانشد على طير السحاري طاير وانشد على اللي واردة على البير وانشد على اللي ما يطيق خساير حبلة على بيرة طلع قصير ينبيك شاعر من كلام غراير قول المعاني ما عليه حير وعايش حياة البدو واللي صاير وعايش سنينه مهطب لا بالخير ويعطيك باقي من خياره ماير يفرق جدبها الهوش وزرازير يفرق جدبها الهوش وزرازير. انشد عليه الأيام كيف حوالها وانشد عليه موالها وانشد على اللي يصير في منوالها وياريت الزمن يحفظ جميع أبياتي ويحكي لكم قصاتي ويحكي حنين البادية وعاداتي ياريت الزمن يحفظ جميع أبياتي.

0: أنا وهب.
1: يقول يا ريت الزمن يحكي لك وقصة حياتي كاملة يروي لك، وكام الحنين البادية يهدي لك وسط الورق موجود في صفحاتي. نخلي كلامي يفسر بتحليلك وفسر معاني الشعر وحكاياتي، خليك بتفسرها قصة حنين البادية وعرها، وفي القلب سكنت كاملة بصورها، وحكمت علي القافية بتواتي، وحكمت علي انصار حق بخبرها، الأيام رحلت من زمان ثباتي ينشد علي الأيام.

زانوه عدونه يخذينيني هم وما زانوا لبحونه من عنبد أهيني أهانا بطانا غيفيني هم لوان.

هني يقول له زد هيليا شاعر، زد هيليا شاعر مع الضواقة على البيت سمح رواقة وعلى الخيل أصل العز للفلاقة. يقول له زد هيل ما دام القصيد انهال وانظم بيات الشعر على الموالة وعلى النجع في بر العفيرة حال المرحول ديما سايقين جماله ويسكن فيها في رمل هزنكال في وين وين يجمل نجعنا بعياله في وين ما دارت الريم أضلال في وين ما غيم ودار ضلاله وفي وين نزل شخص

0: أبها جلجال داروا مراتع سعيهم مقدالة والخيل تحفل من خيار حفال طرزوا والبدة وسرزها وحفالة وتلهد فيافي من برور طوال تريس المكادح يظهروا فعالة وما زال باقي في بيتهم ما زال هالشاعر يجيب أقوالة والخرب قطنصب معاها رجال كلبي وكلبك دايرين حالة وحول اليا كان اللي زم حوال وقلع ما جابت خلاص الدالة أما انساهم في العفل فيت انجال والطق فيها النص جالة بجالة وتزيد باقي ترقع بموال وفيها معاني عزل الرجالة نخليك باني شوق على الأطلال على بلهم والخيل والبنداقة ونعطيك باقي من خيار أمثال بنداقهم تظهر معاها سلاقة زدهيل يا شاعر
1: هو يضربوا في شانها.

0: نار توشك هذيني هي عخصانا يا نورا لوانوة.
1: يقول له زدهيل يا شاعر زدهيل مدام زدهيل يا شاعر مع صاغيها البيت والفرس ومكحلة وجفارة وعن نجع كان وكان ثم ليها وكانت خيارة كسب للخوارة
2: يا باب.
1: وكان نجعنا عايش وفاخر بها وعقاد في برا الخلا تتهارة فراسين تسيطر وتحكم فيها رجاجيل ما يولوا علي كبارة واليوم حظ الوقت مموتيها باعوا شروها ربحوا الصمصارة حيه على الأيام يا ناسيها حيه على الأيام يا ناسيها تقدر توسي طبحة غدارة وحيه يا مدع ويا جافيها نسيت السحاري وخوينا ووعارة غير كيف على الأيام طعمك فيها بن حلو تطعم مواج مرارة واللي نسيته وبعتها بماضيها تعودش صور للي قاوية أفكارة تعودش بوادي العز وتكافيها تعودش ضراري اللي يقف زو نغارة تعودش إنسان البيت تفخر بها تشيد وترفع قيمته ومقدارة وين وين القطع عايش مربع فيها واللي اللي سروس معاها صغارة وين الكداوي رملها طاغيها وين النشوق الفايحة تزهارة تسمع صهيل الخيل فضحة ويها الفارس يدير عجمل والناقة ويقطع برور الرمل ويسديها ويقدح على في الحصي الزاقة
0: قادعك حرم غديتي شاي ما قادعك حرم غديتي شاي ما قادعك حرم محتست معايك والحقن الندم غديتي شاي ما قلت هنا يا مدور صخايا طرمبات الكباية وطاب المال في مرير الثنايا برد الحيل من ضرب القدم هو يلي تسمعوا صاغي غنايا وغاب الغيظ في طيور النهم غديتي شايمة قدعك خذاني مدور خاطر مبات محاني واهلك ظفر ودار السواني غرس الخوي وطوال الكرم فتن الفتن وتكبر الكاني وحتى الخرم ما يسيل الدم غديتي شايمة تبغي ولد وتبغي نازله قبلت الحد وفم الصبح للبرق تمد وللطماياش ما تخلي حرم تنسي البرق وتنسي عقدك وسببه يطق ودولة عكسة وعيش شنق ولا مقواد لا بيت انهدم غديتي شايمة
3: يعطيكم الصحة يبارك لكم مروحة من أجمل ما يكون ما بين نور الدين الناجح طبعا الشاعر نور الدين الناجح ابن تطاوين وابن السعادة تحديدا والفنان رضا المحمدي اللي أكيد هذه لقاء أول معاكم في هالثنائية اللي ما فماش ما أحلى منها والمستمعين ما نحكي لكمش على تفاعلات من عند المستمعين ما شاء الله الناس هذو وين كانوا وزيدونا منهم والليلة خلوهم يغنوا وعطوهم المساحة أنه يغنوا أقصى ما يمكن فما شاء الله عليكم رضا ونور الدين وفي لقاءات قادمة إن شاء الله نحكوا فيها شاء على الفروسية نوعد المستمعين بحلقة خاصة الفروسية ولا
1: إن شاء الله أكيد
3: إحنا وترجعونا
2: نجيب حليك لازم
3: حتى أنت حتى أنت يا رضا إن شاء الله يا ربي اتونسونا دائما
1: تحية ديما العشاق الفروسية وأهل الفروسية وناس الفروسية أينما كان
3: وعالم الفروسية وعالم عالم البادية متاعنا بامتياز اللي نتحدثوا عليه واللي نحاولوا أنه ندخلوا في التفاصيل اللي خلوهن جدودنا حتى نعرف عليها أكثر وأكثر من خلال الأصوات الشابة من خلال الكلام الشعر ومن خلال أيضا تفاصيل الحياة اللي نحاولوا نحافظ عليها ما شاء الله عليهم ما شاء الله عليهم
4: أنا ما تنسونيش حلقة
2: إن شاء الله إن شاء الله
3: حلقة الفروسية
2: إن شاء الله
3: تكونوا معنا
4: يا
1: مرحبا على العين والرأس
4: عندي حولي وعندي كل شيء
3: ما شاء الله ما شاء الله وزاد البركة يا عم علي
2: الله يعطيك الصحة والوقت الطيب يا عم علي
1: إن شاء الله تحية لك تحية لكل المستمعين إذاعة تطاوين وتحية ديما
4: والله يسحرتونا
1: كل أوفياء لهذا البرنامج خاصة وإن شاء الله نجوكم دائما في الأفراح والمسرات
3: يا رب يا رب في عودة نتحدثوا على الفروسية ونتحدثوا على أجواء أهلنا ومالينا ونعيشوا الأجواء هذية احنا وياكم رضا المحمدي ونور الدين الناجح الشاعر نور الدين الناجح والفنان رضا المحمدي من المداخلات والمشاركات اللي جينا من عند المستمعين لأنه في المراحل المستمعين يشاركوا في المادة اللي نقدموها من خلال الألغاز من خلال المعلومات من خلال الأصوات متاعهم أشعارهم محمد البشير من باريس يبعث لنا كل ما تكون فما الفرصة متاحة صوته بالقصباية والغناء بالصوت في النصوص متاع تطاوين نسمعوا محمد البشير وشنو بعثنا من تسجيل للأسبوع هذايا ورجعين لكم لمواصلة ما تبقى من وقت المراحيل لليلة

0: 44 دقيقة بعد العشرة متاع الليل. طبعا نحن في حديث معكم في المراحل الليلة على عدد من المعلومات اللي نلوجوا عليها بخصوص الإبل, وكنت أعطيت معلومة البو وسألت المستمعين وسألت زادة المجموعة اللي موجودة معايا. نور الدين غدرنا, فأكيد تحية لنور الدين, ورضا مازال موجود معنا يكمل معنا بقية الربع ساعة اللي مازالت في الحلقة. 75-870-900 نبدأ في استقبال تليفوناتكم بعد ما نستقبل عم إبراهيم خطروش اللي موجود معايا على الخط. عم إبراهيم شحالك؟
1: أهلا يا فلوس, شني حالك؟
0: لبس عليك؟
1: والله في خير, نسألوك أنا عليكم. الحمد لله
0: الحمد لله. ابتين عليك شوية أنت والسادة المستمعين, ولكن عنا شوية ضغط في المادة الليلة عم إبراهيم.
1: لا لا أنا تم حتى مشكلة, احنا مرتاحين واحنا في متابعتكم
0: ينورك
1: وكل حاجة دي من قدامكم راح تبه
0: يعيشك ياخذ بخاطرك. وأكيد عم إبراهيم عندك مضيف لنا في البل.
1: أنا أولا تحية ليك يا فيروز, وتحية لضيوفك, وتحية العم اليونيدي وسيم صباح مقديمة وكافة المستمعين والمستمعات وكافة العاملين دي دعاية طويلة.
0: يعيشك. واحد من الأباء اللي يسمعوا فينا في عائلات المراحيل اللي مجموعين في الاستماع للمراحيل, عم محمود الشايب مباشرة من جابس, فتحية ليك عم محمود, وتحية لابنك اللي تواصل معنا وبلغنا التحية متاعك, وتحية لكل الأباء والأمهات اللي يسمعوا فينا واللي ساعات ما نخلطوش باش نقدموا كل التحية متاعكم, ولكن أكيد سعيدين جدا بتواصلكم وبمتابعتكم للمراحيل. كمل يا عم إبراهيم.
1: بارك الله فيك, مشكورة, وتحية لكافة المستمعين كيف العادة. أولا نزيد نضيف تحية للشيخ الحبيب الغريبي على المعلومة اللي أعطاها على عروس الإبل. وعندها عروس الإبل هذه تمتاز بحاجة, كي تجي تروح البل باش ترقد معناها هي لابد تعمل ضربة تشب البل, يا من غربها لشرقها يا من شرقها لغربها.
0: ايه علاش
1: تبرك هي البل كل توصل بلايصة تبرك, معناتها هي لابد تعمل ضربة تمشي من الشرق للغرب ولا من الغرب للشرق, هذه أول حاجة. الحاجة الثانية كما كنا نحكو اللي بل عندها صفات متعددة. من ضمن البل كي تدرس في النادر كان درس دواء بخرين, معناها لابد اخر النندر منين يجي باش يقيموا يطلعوا البنتال وباش يدروا قدام ما يوصلوا يدروا يجيبوا البعير, على خاطر اللي بل عندها صفة خاصة في تغيز الشعير.
0: أيها
1: يدوروا الجمل وإلا الناقة الموجودة معناها أحداهم وتكون معناها تغيز الشعير, تغيزة اللي معاش يعاود
0: تغيزة باية تغيزها الناقة في آخر الدراس.
1: أي تخل الدراس من هنا لاخر الدرس, مش من يظل ظهره في التالي المره الاولى, اخر الدرس
0: اخر الدرس
1: للنعمه برك.
0: اي اي من يحبوها تنضاف على قاعده الدوره الاخرى تعملها الناقه,
1: تعملها الناقه ولا جمل. والحاجه الاخرى عندها زاد صفه اخرى اللي ما فناش في الدواب الاخرى, اللي هو قبل جدودنا وباطنا اللي خلطنا عليهم وعشنا معاهم وقت اللي جوا باش يحرثوا الجمل اللي يحرثوا عليه ولا الناقة ينفخوا لها النواة قدامها مثلا متاع غدوة, ينفخوه من اليوم يحطوه في شوي ماء ويخزنوا لها يعلفها هي, معناه يشد بيدة يعبي النواة ويجبد طرفة الحنك متاع البعير كان ناقة ولا جمل, على خاطر هي الطاوع مش كيما الحيوانات الأخرى ويرمي لها النواة داخل توا اللي هو موش عارف ويستمع يقول لك كيفاش يحشي ايده في فم البعير وما يعضاش. لا ما يعضاش, راهو يحشيها على شيره ويهبط لها النواة, تهبط النواة طول البطنها, بعتالي بعد ما يكمل هو معناها يعلفها تولي هي ترد في النواة وتدفع عليه جرة يكون معناها تخدم المحلاف وما تتعبش. خلاص كما نعرف تو في الشعير ونعرف في حاجات أخرى هي كي تعرفها النواة تستفيد منها هي سريعة.
0: ما شاء الله, هذا سر من الأسرار متاع الغذاء للإبل.
1: أي سر من أسرار للإبل. الحاجة الثانية اللي بل قبل ما كانش كي تكون تحرث يا فيروز ما تدخلش تحت الشجرة, ما من الارتفاع متاعها ما تدخلش تحت الزيتونة ولا تحت الكرمة ولا تحت الشجرة، وكانت يمكن النخلة تحكها حكاية وتتعدى، لكن الجر الآخر ما تتعداش منه.
0: أيش
1: عاملينها؟ نيل من برا ولا تحرف من برا، ويديروا معها البقر، البقر اللي هو كيجي تحت عتبة الزيتون يطيح.
0: ايه ما شاء الله
1: يهبط. معناها وين البقر يحرف تحت الشجرة والبعير يحرف البرة.
0: هذا سر آخر من الأسرار عم إبراهيم. فاحنا في كل حلقة، وقلنا إنه الموضوع ما هوش في حلقة وفي اثنين وفي ثلاثة، لأنه في كل مرة قل لي معلومة أخيرة من عندك عم إبراهيم.
1: إذا ما زالت معلومة أخرى على جمال اللي يدرس في المعصرة.
0: إيه
1: على خاطر ثم مثلا يقول لك جمال المعصرة يدرس ذات الله. قبل المعاصر اللي عندنا إحنا، وخاصة اللي موجودين في توجيهنا المعاصر القدم الأولين بكل مستوى، معناها أنا يقولون محتابهم في البنية، كان الباب متاع المعصرة يكون معناها نقص ارتفاع. الداخل معناها يعلو فيه على خاطر حكم البني ولا حفر يعلو فيه، لكن الباب يكون ناقص شوي. كيفاش يعملوا الجمال وقت اللي باش يدخل المعصر؟ يدخل يعقلوه من قدام على ركايبة ويطيح يظهر، معناها يدخل الداخل وقت اللي يدخل الداخل ينحول ال ال هاك ال
0: يقعد
1: من أول الميسرة اللي تتم الميسرة داخل في المعصر. على خاطر ما يقعدوش كل يوم يعقلوا فيه ويظهر يمرد ويدخل يمرد، ولا يمرد مرة الدخول ويمرد مرة في الخروج.
0: واضح واضح عم إبراهيم، ونعرف إنه المعلومات كثيرة والكلنا نحب نقوله أقصى ما يمكن من المعلومات هذه، ولكن الموضوع أكيد في تواصل في حلقات المراحيل، وكل مرة نأخذ من عندكم الإضافة. وعفوا لكل المستمعين اللي نسقنا معهم باش يكونوا في المداخلة، اللي ما خلطناش باش ناخذوه الجمعة هذه ناخذوه الجمعة الجاية إن شاء الله، وحلقة الأسبوع الجاي عم صدق رابح عم ساسي عجال وكل المستمعين اللي نسقنا معهم. عم إبراهيم خاطروش شكرا ليك، وفي لقاءات قادمة إن شاء الله نسمع صوت تكون ناخذ من عندك معلومات اخرى.
1: بارك الله فيك يا فلوز، ومره اخرى نحيي كافه المستمعين والمستمعات وكل من يعرف ابراهيم خاتروش.
0: يحييك يحفظك عم ابراهيم، تحيه لك، تحيه للسي علي مصدق، تحيه للعم عبد المجيد ببرديعه، الطاهر عبد اللطيف، السي عبد الرزاق حناشي، المريم حرابي، محمد البشير، الاستاذ حسن العماري، العدل بلطيف، وكل المستمعين اللي متابعينا عبر موجات اذاعه تطاوين. بعض من الابيات اللي بعثهم لي عم محمد خليفه ابو سره يقول: حتى الجمل زادت عليه همومه، خش البحر قاصد مدينه روما، كت الجمل من طول السفر والثنية وعر، وكتيت من الوحش طال السهر، كت الجمل من هول الصحاري وثقل الشواري، ولا حد بشقاه داري. عم عبد مجيد ببريديعة يقول: قد ما مشت البل قالت سوقوا، جبال يعقبوا وجبال كيف يتوقوا، جابوا الجمل بينحروه متكي، وريت بعيني كيف يرسم يبكي. لو كان الحمل أو الجمل، لو كان الجمل فيه مرارة، ما يلقى أو ما يلقي ظهره للغرارة. المنية في نجعي دوار في الأرض القبلية، طلقوا يبلهم ترعى في العفية. هذه شوية من الأبيات اللي بعثوها لي عم عبد المجيد ببرديعة وسي محمد خليفة بوسرة. تليفون في الانتظار، وآخر تليفون ناخذوها الليلة نخلطش في دقيقة مع رضان السموفي. تحية أخيرة. ألو
2: ألو، السلام عليكم.
0: مرحبا سيدي،
2: معك شريف.
0: مرحبا يا شريف، شحالك؟
2: لاباس عليك اختي؟
0: الحمد لله.
2: انا جبت البو مبكي.
0: اي لقيت لنا البو، هات قول لنا.
2: تحيه ليك والمستمعين الكل. جبت البو مبكي، كان ناقص يموت صغيرها، يجيبوا حسب المعلومه اللي نعرفها انا من برشا ناس كبار،
0: وهي
2: يجيبوا جلد القعود يحبوه بالتبن حشاك ويجيبوه بحلال ماله، يقول البو. اقول البو
0: ولدها منين يموت الناقة، يسلخوا ولدها ويعبوا الجلدة بالتبن ويخلوها حذاها باش تشم ريحتها باش ما تحزنش ياسر، وهذاك هو البو. البو البو يقول من الأبيات اللي تقالت في علاقة ببكاء الناقة على ولدها: المرأة تحكي مع الناقة، المرأة اللي فقدت ولدها والناقة اللي فقدت ولدها، تقول لها: أنت تبكي على دو بن دو، ذبحوه هزوا قشاشة، وأنا نبكي على ضو بن ضو، ذبحوه هزوا دباشة. من بين
2: ما هي سامحيني بنتي الناقة راهي انا شفت القعود يبكي، انت جيبوا لي ذبحوه، المره دابا واحد الظاهر يبكي القعود يبكي، قلت له انا كنت في بلاصتك ما شفتش. طيب صح، سخوف القعود،
0: سخوف ياسر،
2: جيبوا له يشبح الموسى يبكي.
0: وهذه هي
2: والله يبكي بدمها
0: عم الشريف. وهذه هي الصفات اللي لوجوا عليها: حاسة السمع ما شاء الله، حاسة الشم ما شاء الله، معرفته بالإنسان، إحساسه بالإنسان، البصر
2: وراء البهير وقت يبدأ مسافر مع صاحبة لما الصاحبة في الثانية يبكي
0: ويقولوا يبكي. ويقولوا حاجة أخرى من الصور الياسر تحري وتوري قيمة الجمل في علاقته بالمربي متاعه. يقولوا منين تتقعد القافلة وتشد ثنية مولى البعير يبدأ راكب وراقد فوق الجمل والجمل فايق به اللي هو راقد. منين يوصل بلاستة اللي ماشيلها مولاه يوصل ويقعد واقف ما يبركش ما يبركش. علاش خطر خايف على مولاه؟ نقول لك كمل فقط المعلومه. خايف على مولاه يتيح في النوم ما يبرك كان ما يفيق بمولاه. كمل لي المعلومه.
2: فيك حاجه على البل بنتي راهو خاصه في البحر.
0: أيه.
2: بدي البحر البل تبرك وكذا ماناش بحري. أيه. المستحيل كان البل تبرك.
0: علاش
2: ما تبركش؟ كانت الدنيا سخونه ما تمشي في الشارع بغالي.
0: أيه.
2: تقعد واقفه تبع الشمس البل نظيفه تبع الشمس عدايه.
0: واضح. وللحديث بقيه يا عم شريف لك ولكل المستمعين. الوقت قصير ياسر
2: والمحتوى شنو اللغز؟
0: اللغز ما اعطيناهش الجمعه هذه، الجمعه الجايه نعطيكم اللغز عم شريف ان شاء الله. يبارك لك يبارك لك ويحفظك. ومشكور جدا عم شريف، مشكورين كل المستمعين اللي تطلبتونا واللي تطلبونا الموعد الجديد الصيفي نتاعنا من 9 نتاع الليل ل 11 نتاع الليل. عم علي كادي تحيتك الختاميه باش نختموا اللقاء الكل اليوم بصوت رضا في مقطع حتى في دقيقه رضا.
3: تحيه كافه المستمعين وكافه يعني اطارات واعوان وموظفي اذاعه تطوين. تحيه كافه تلاميذ اللي جابوا الباك. تحيه كالابناء الكنايني لزوجتي الوفيه زاد حتي اللي جيت يعني ان شاء الله ربي يدوم فيها، وبناتي وكافة المستمعين وكافة العسكريين والأمنيين كافة يعني الشعب التونسي من منظرة حات المنقردان.
0: أحمد البهبيتي شكرا لك،
3: يحييك.
0: من التحايا اللي وصلتنا عبر عم مصطفى الرجيلي: حميد بن مسعود بشر من حاسي عمر، وحسن بالبغدادي خشيرة من حاسي عمر، شكرا لكم وصلتنا تحياكم. وعبد الكريم وصلتنا تحية مع الشاعر لطفي الخضراوي وراهي وصلتنا، فشكرا لكل المتابعين. عم علي العماري يقول تحية لكل أسرة المراحيل وتحية لكل مواطنين ومتسكني العمارات والعكاريت، شكرا لكم جميعا. وإن شاء الله يا ربي تعذرونا على تقصيرنا في التقديم التحايا وفي أخذ برشا مكالمات. إن شاء الله الأسبوع القادم نعوضكم على هذا الكل. رضا عبد اللطيف تحيتك الأخيرة قبل ما نسمعك في دقيقة من زمان.
4: رضا المحمدي.
0: رضا الم...
4: أيوة.
0: تحية رضا عبد اللطيف. أيوة. تحية لشاعرنا
4: عم رضا
0: طبعا.
4: تحية العمتي فتحية هذه قلت لك ولدها سالم.
0: إيه؟
4: فمتي ولا. وتحية لصديقي صبري القرقني من جربة ولكافة المستمعين والمتابعين في صفحة التيك توك.
0: دقيقة اش تهدي لهم وتهدي المستمعين على صوتك ونقول لهم تصبح على خير وبصوتك رضا.
4: اي حتي نتاع نوم هذه
0: هات تقول لنا

0: نار الشوق انطفي والشوق انطفي راني في حسبت متوفي حسبت متوفي غير عمري يا ليل طويل يا مالي حيل اريد نغفي مالي حيل.
1: ان شاء الله ليلتكم سعيده. ان شاء الله
2: يا رب ليلتكم سعيده والله الله على صوتك يا رضا وان شاء الله في لقاءات اخرى كثيره في المراحل نتقابلوا ديما في ساعه سعيده عبر موجة اذاعه تطاوين. ليلتكم زينه.
3: مهما كان الطريق طويل
4: نطول النهار مع الليل
3: بشعرنا والمواويل
4: مهما كان الطريق طويل
3: جيل ورا جيل
4: تعيش الحكاية والقافلة تسير مراحيل
5: مراحيل وجوبة وامطار ونرحب بالمستمعين نغمة والغاز وأشعار وخرافة محاكي شيابين نهار الأربعاء بنقول للصمار أسهر معاها عروس تطاوين وفيروز ديما كلامها مختار وين الجنيدي ناظم الأشعار.
4: مراحيل
3: رحلة الأدب الشعبي
4: تصحبكم فيها فيروز الجباهي
3: والجنيدي الجامعي.
6: موجز الأخبار.
7: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. تم اليوم صرف أجور شهرية أبريل وماي لإفادة أعوان وإطارات شركة البيع والغراسة والبستنة بتطاوين على أن تصرف أجرة شهر جوان غدا الخميس. قرر مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم عقد جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط يوم الجمعة القادم لتقديم مشروع مخطط التنمية 2026-2030. أعلن البريد التونسي عن فتح عدد من مكاتبه بالمناطق السياحية خلال الفترة المسائية وذلك بداية من اليوم وإلى غاية 31 من أوت القادم. يأتي ذلك في إطار الاستعدادات للموسم الصيفي وتعزيز الخدمات المسداة للحرفاء. في العالم استشهد اليوم 3 فلسطينيين جراء قصف صهيوني على شمال قطاع غزة. أعلن اليوم الجيش الأمريكي فقدان عسكري وإصابة 3 آخرين بعد أن هبطت طائرة هليكوبتر كانوا على متنها اضطراريا في بحر العرب.

عاشق عاشق ليالي الصبر مداح القمر.

0: موجز الأخبار.
1: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. تم أمس صرف أجور شهري أبريل وماي لإفادة أعوان وإطارات شركة البيع والغراسة والبستنة بتطمين على أن تصرف أجرة شهر جوان اليوم الخميس. قرر مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم عقد جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط غدا الجمعة لتقديم مشروع مخطط التنمية 2026-2030. استقر معدل الفائدة في السوق النقدية عند مستوى 6.99% خلال شهر جوان الماضي، وذلك للشهر الخامس على التوالي وفق معطيات صادرة عن البنك المركزي التونسي. أعلن البريد التونسي عن فتح عدد من مكاتبه بالمناطق السياحية خلال الفترة المسائية بداية من اليوم وإلى غاية 31 من أوت القادم، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الصيفي وتعزيز الخدمات المسداة للحرفاء. في العالم، استشهد أمس 3 مواطنين فلسطينيين جراء قصف صهيوني على شمال قطاع غزة. أعلنت وزارة الخارجية القطرية اختتام الوسطاء القطريين والباكستانيين في الدوحة اجتماعات منفصلة جرت أمس مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين حول نتائج المحادثات. ذكر المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أنه تم إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة أو المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد.

0: انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات. سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.
2: الأديب الشعبي في صفاقس.
3: صار العرس وجيت نغني نمسي ونسلم ونهني، صار العرس وجيت أنايا والسعفة الاثنين معايا، نمسي على زين القطاية كيف تزغرت يكبر فني.
4: شوك توي.

0: للأدب الشعبي في جهة صفاقس مدونة فنية ثرية وموروث محلي حافل بالمآثر التي تناقلتها الأجيال وخلدتها الذاكرة الجمعية. والأدباء الشعبيون هنا في صفاقس عبر السنين، فتعددت أعمالهم وتنوعت أغراضهم واشتهرت نصوصهم على ألسنة الناس بعد أن تمثلت نبض واقعهم وروح حياتهم، فاكتسبت بذلك ميزة فنية محلية لافتة وإيقاعا متفردا. هل الأديب الشعبي هو الشاعر الشعبي؟ وهل الأديب الشعبي في صفاقس ما يميزه عن غيره في جهات أخرى؟ يعرف هذا تماما، شاعر شعبي وباحث أمضى 40 عاما في مرافقة الأدباء الشعبيين والتعريف بأعمالهم وتوثيق إبداعاتهم في مؤلفاته المطبوعة وفضاءاته الإذاعية ومداخلاته ضمن الملتقيات الثقافية، هو سالم الدلنسي، الذي وصفه الدكتور الباحث النصر البقلوتي قائلا: هو واحد من حملة التراث الشعبي اللامادي وحماة ذاكرتنا الجماعية.
1: الأديب الشعبي هو اللي ينتج النص بتاعه ثم يؤديه يغنيه بالصوت، هذاك يسمى أديب شعبي، بينما الغناي يقتصر الدور بتاعه على الحفظ والأداء، يحفظ شعر الناس شعر غيره، وهي وظيفة باهية برشا، لأن لو مش الحفاظ يتلاشى برشا قصايد وبرشا أشعار، يعني دوره هو الغناي ما يقلش قيمة على الأديب. فيما يخص الأديب الشعبي والتميز بتاعه، يعني الغناية أو الأديب، المهم اللي يعمل في الأشياء هذه في صفاقس على تميزه، ثم أشياء ربما الناس ما تجيب لها داعي، ثم اللهجة ومخارج الحروف واللهجة مفهومة برشا. الأديب في صفاقس يمتاز بالشيء هذا، وخاصة ثم إيقاعات، والإيقاعات تابعة للموازين بتاع الشعر، لأن شعراء صفاقس يكتبوا برشا في الملزومة، والملزومة فيها تقريب 40 نوع، يعني فيها تولي فيها أكثر إيقاعات من غيرها. هذا الشيء اللي تميز به الأديب الشعبي في صفاقس، راهو من الأول، من أول الدنيا، من أيام بعزيز وملاك والجراية والسماوي، هذا نسمعوا بهم وما نعرفهمش.
0: الأديب الشعبي في ضواحي مدينة صفاقس وأريافها وفي جهات أخرى هو زينة ليالي الأفراح والمحافل، بصوته المعبر ذي الأداء الجميل ونصوصه السلسة المستساغة، وبتفرده في لباسه التونسي الأصيل وعرضه المتحدث.

0: التحرك بين الحاضرين، وهو أيضا كما ذكر الباحث الموسيقي الدكتور فراس الطرابلسي ظاهرة فنية موسيقية تتعلق بأداء ركحي بالمعنى المسرحي. الأديب وسعفاه والحركة بينهم والأداء بإيقاعات مختلفة والتنوع في الأغراض، النجع ومدح الرسول الكريم والغزل والحماس وانجذاب المستمعين الكل نحو ممارسة مشهدية فريدة من نوعها. من أحمد ملاك إلى خليفة الدريدي في الأرياف وفي المدينة تعاقبت الأجيال وتنوعت الأغراض. يعود لنا سالم الدلنسي ليقول:
1: ما بين المدينة والريف ماذا نأخذ مثل صفاقس، نجد أسماء أنا الأكثرهم ما نعرفهمش والكلهم ما نعرفهمش، ثم يمكن اثنين أنا نعرفهم، مثلا أحمد ملاك ما نعرفهمش، أحمد السماوي، محمد الصافي، علي اللوز، أحمد الجاموسي، سالم بوعزيز، خليفة جراية، هذان من سكان مدينة صفاقس. هذوما شعراء وأدبة في نفس الوقت يغنوا، وأنا اللي خلطنا عليهم، أنا خلطت على علي غربال كأديب يغني، هو حفاظ ما يطلعش يعني ما هو الشاعر، لكن يحفظ، يحفظ البعزيز ويحفظ الجراية ويحفظ البرشة ويحفظ الملاك والسماء ويحفظ لهم الكل ويغني، أنا هذا حضرت عليه. وكذلك محمد عباس هذا نحضرت عليهم، هذا في المدينة. نجو للرياف مثلا اللي في حواز الصاقص، مع عائلة لدي بالعامري، نصر وحمد وعلي والصادق ولسعد ومصطفى حاليا على الساحة، وبن علي من عوادنا، ولدهم من العشاش، محمد الفرحان من الغريبة، واليوم ثم عديد لدبة من طينة، خليفة الدريدي وحمد السعدي وعبد الحميد الجبار،

0: علي.
1: هذا صوت الأديب الشعبي خليفة الدريدي الذي اشتهر واشتهر قبله وبعده آخرون. لماذا؟ لأنهم كانوا صوت الناس الحامل لمشاعرهم وآمالهم وألامهم. أحبهم الناس لأنهم عبروا عن مجتمعهم وصوروا جانبا من حضارتهم وأتقنوا صنعتهم الفنية وتمتعوا بخصال فنية جيدة أهلتهم لإغناء المدونة الغنائية المحلية والوطنية بأعمال لاقت صداها الجماهير الكبير إلى اليوم.
2: كانت البدايات من اللي أنا صغير كنا في محيط معناها الكل يعش بالشعراء والغناية. تغرمت من اللي أنا صغير، تأثرت أول مرة باللدبة متاعنا كما الصادق لذيب الله يرحمه وكما نصر بالصيد وكما عم سالم الدلنسي وكما برشا كانت الغنية برشا. زاد دخل على الخط منصور بالبي الله يرحمه والكيليني بربيت زادة كيف كيف، وبعد زدت توسعت خرجت البر نلقى زادة برشا إدبة من كما نقولوا احني الحاج الورداني والحبيب اللمطي وحمد الخالدي الله يرحمه والعديد والعديد من الغناية كبارات الأولين. وما ننسى زادة خالك عمار اللي هو أكثر واحد يمكن أعطاني ثنية باش تأثرت بها في الأول. وبعد والحمد لله زدت حويجات هكا معناها على خالك عمار مسلمي.
1: صوت خليفة الدريدي هذا وهو واحد من الذين أكدوا بأعمالهم أن بريق الأديب الشعبي لم يخفت هنا في صفاقس، بل ظل فنان الناس والأقرب إليهم، بل زاد الإقبال عليه في هذه السنوات الأخيرة، فتعدى حضوره الأعراس والحفلات الخاصة إلى المهرجانات والمحافل الكبرى. ظاهرة أعادها الدارسون للأدب الشعبي في جهة صفاقس إلى وعي الأدباء الشعبيين بضرورة تجددهم المتواصل لأشكال كتاباتهم وإنشادهم وعرضهم وتمثلهم لإيقاع العصر بإدماج الإيقاع مثلا الذي لم يكن معروفا عند الأدباء الشعبيين. محاولة جديدة لاقت صداها المطلوب بين الناس وإن لم يقبلها البعض. الباحث والأستاذ بالمعهد العالي للموسيقى بصفاقس الدكتور فراس الطرابلسي والأديب الشعبي خليفة الدريدي لهما رأي في الإيقاع.
3: إذا تحدثنا وسلمنا بالرأي القائل بأن هناك حضور استثنائي بين الناس للأديب في الوقت الحالي، نقول أن الأديب لم يغب يوما عن الذاكرة الجماعية لسكان المثاليث وولاة سعيد وسواسي وغيرهم، لأن الأديب موجود في وجدانهم منذ القدم وهو يؤسس سهراتهم الاحتفالية بدون أي تكلف، وهو موجود في الذاكرة وليس هنا مجال للحديث عن حضور ربما جديد أو غير عادي. لكن أين ربما نتحدث عن حضور استثنائي؟ ربما عندما يصبح الأديب وسعفاه جزءا أو فقرة من عرض موسيقي كبير يتبناه ربما ملحن معروف أو عازف معروف أو رؤية فنية حديثة، فهذا ربما يصبح أمرا استثنائيا لهذا الحضور. أما من ناحية فنية أخرى تقنية، ربما هناك من سمح لنفسه من الأدب أن يقحم جانبا فرجويا جديدا مجاورا الجانب الفرجوي الأول، وهو إدخال الجانب الإيقاعي كما فعل ذلك مثلا الأديب خليفة الدريدي في صفاقس، وعمم هذه التجربة في جميع الأفراح حيث حل هذا الأديب وصنع بذلك الحدث. ربما كان ذلك محببا لدى البعض من الممارسين وكذلك لم يلقى عند البعض الآخر هذا الرضا، ولكنه صنع الحدث وحاول أن يتماشى مع عصره، عصر السرعة، عصر الإيقاع، عصر الاختلاف، وهذا يحسب للأديب خليفة الدريدي.
2: زدت حوجات زدت الإيقاع كما نقولوا باش ولا تعمم الشيء على البر الكل والصغير والكبير والناس الكل والحمد لله اللي توا معناها يعني جل الناس ولت مغرومة بالأدب الريف الكل تقريبا ولا يسمع ولدي ويمكن حتى العنصر النسائي اللي ما كانش معناها مغروم تولى مغروم وخرجوا برشا فنانين معناه فنانات يعني بالطريقة متاعينيك.

0: ذاكرة محلية غنية وثرية، وأعمال فنية حية دائما في ذاكرة الناس يطلبونها ويطربون لسماعها. وأدباء شعبيون تجددوا فلم يتقلص حضورهم بل زاد في هذه السنوات الأخيرة.
1: قرب شوف المحفل ورا وانظر للزين وخذ.

0: تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاصي، توزيع محسن المطري.
1: الأديب الشعبي في صفاقس، إعداد وتقديم علي المرزوقي، إخراج منجية الشعري.
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2023.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: مبروك ما يسمحش جلوه شاكر توا نسمعوا اش يجرى فيه وفي اهله.
1: لكن اش ربحنا هاشم من هالخوضه كل؟ المبروك يهجم وشاكر يعاند، ونتيجة مبروك ولا شاكر هم اللي ربحين. فكر بعقلك يا راجل.
0: ما نرجع بفرثاني للمطيس الا ما يجوني نادمين تايبين.
1: لكن بوك طريف وخوي بدر كلفونا باش نحموهم، قصور جبلية كل في ذمتنا راه، وفي مقابل اش سيدي ناخذ منهم المجبر.
0: المطيس حصلوا كيف طردونا ولا الحد فيهم، والقصور الاخرى متاع الجبل نحرصوهم ليل نهار. هذا قصر بني معقل على يميننا، وقصر بني قنديل على يسارنا، بلهم وغنمهم وأولادهم ونساهم خارجين داخلين لمن يمسهم. سماش راجل فيهم انهانا مرة وقال ما تكلموش فلانة ولا فلتانة. هاي زهرة المعقلية بنت الشير وحدها.
2: زهرة يا زهرة نسمع فيك، قولي يا غزالة اسمعتي
3: ايش عملت
2: شاكر المطوسي
3: معه؟
2: شكون اللي ما
3: سمع؟
1: اسمع
3: سيدي
1: اسمع اني نسمع
2: وحتى ربيحة عوناته وكتفوزوا فرسان من جماعة الكلمي العقبة لرجالنا يتحرفوا ويخلصونا من
1: قهرة طريف وولده. سمعت هاشم؟ سمعت سيدي باكر الساعة تاكر فارس قدوة جبالية كل يولوا كيفة ويجمعوا بعضهم، ومن بعدني وانت وامثالنا يقتل الشر.

0: اسمع ابراهيم، اسمع انت ويعقوب، اتصلحوا غلطتكم.
1: كيفاش نعملوا يا سي مبروك؟ ابراهيم راسه تو مجروح وسلاحه مفكوك.
0: سمح الواح شاكر تقضوا عليه.
2: نقتلوه؟ لكن
0: ابراهيم انت ويعقوب تبعوا شاكر، ركبوه وقتلوه. ما نحبش يظهر بالشبل فارس ويحكوا به، يمكن يولي راس. وقضوا عليه في الليل ولا في النهار، وحده ولا معاه. أري وليت حاش من الناس هم يقولوا فرسان مبروك مبروك غلبتهم امراه. ابراهيم يدمغوك ويفكولك سلاحك ومازال عندك وجه وتقابل العباد. يا عقوب كنت حسابك فارس من عبار عشرة. هيا فروا الاثنين يطوفوا في الوديان والشعاب، اسألوا فكروا ازوا سلاحكم وصلوا الليل، حاسبوني بنتيجة ولا لا انتم برجالي ولاني جايتكم.

0: الطبل لشكون سيدي عبد الدين؟
1: اليوم نهار عسد زايد وحميد، هزلهم الطبل وقول لهم يضمنوا على سلاحاتهم وخيلهم ويرافقوا السراح، والطبل ما يفرقهمش اي خطر يعلمون به. هاي حورية
2: مع الخير سيدي عبد الدين.
1: وينهم البنات يا حورية؟
2: عندك بهم خلف
1: الطبل، هزيه لحميد وزايد، نبهيهم يحرسوا البل والسراح وما يبعدوش علينا، الجبل المقابل ما يفوتوش.
0: وني سيدي عبد الدين؟
1: انت يا مادي وانا معاك، هات الدبرس وخلي نكسروا هالحجرة الكبيرة، نقووا بها السور، هي كبيرة.
3: لكن لا، ما عندك هاد رجال هزيه، أني مادي ذراعي فلق الصخر، مادي صيد هزيه.
1: الصخر ولا القهر يا رجال؟ وينكم؟ الصور يحميكم. بكار وشاكر وبركة واللي معاهم وين مشوا يا مادي؟
3: معهم انسي يا سيدي، يخدموا في الجهة الأخرى، عندك بيهم كملوا خلطوا.

0: لا تجازلك على جمح، لا على شعير، لا على فارس يسير. كان على والدي أحمد بن خليفة ورفاقته آش يصير فيه. كان حي أصدقيني، كان في مشكل خبريني، كان راجع بشريني. يا فاطمة يا بنت النبي.
1: صباح الخير يا جد. جد صباح الخير.
2: جد هكا تأكد على باباك.
1: هي تو تشوف فيه.
2: خلها تكمل، امشي يلعب.
1: ربيحة وين؟ ربيحة وشاكر والناس الكل يبني في السوق.
0: البشارة بشرة خير، القافلة راجعة.
1: باهي الفال عمة.
0: إن شاء الله بنيتي إن شاء الله. التاكزة قالت راجعين سالمي، لكن متكدري.
1: جد كنتي مع باباي؟
0: التاكزة فال اتوهي، وربي هو العالم.
1: نمشي نبشرهم. باباي متكدر ولا بيس؟ باباي متكدر ولا بيس؟
3: باباي متكدر ولا بيس؟
1: باباي متكدر ولا بيس؟
3: باباي متكدر ولا بيس؟
1: باباي متكدر ولا بيس؟ باباي متكدر ولا بيس؟

0: صخر هنا.
1: ولا تعبت يا مادي؟
0: حتى الفطور ما زال.
2: سيدي عبد الدايل، التعب بيخرج مع العرق. سيدي
0: بشوي، حبس بشوي، ثم حاجة في شافية الحفرة.
2: أي سيدي عبد الدايل، هذه عروة جرة، جرة مردومة ومسكرة بالزبس. سيدي
0: طلع بعد أبا أبا، تخلي نشوف.
3: أصبح الخير يا رجال، والله عاونتك.
0: شامخة الوهجتي
3: الفطور شريحة وبسيس ولا ما جحتوش؟
0: بري بري يا شامخة.
3: أرجع راجل أرجع أخي، مش عروة جرة هيك؟
0: لا عروة لا جرة، عيونك ترقص.
3: واش بيك تردف فيها بالتراب سيدي؟
0: وغدي ما تسمعيش، بري على روحك.
1: هيا نفطروا يا مادي. وانت يا شامخة نادي بكار وشاكر، خلي يفطروا معنا. هيا بري،
3: خليتهم يفطروا.
0: اسمع الكلام يا شامخة، بري وين بعثنا. هيا
3: سيدي هاني ماشي.
4: الجرة لازم فيها الثم.
5: ايه عسبوني بالولا.
0: مادي شامخة ما تسكتش، برا فهمها للجرة ما ثماش منها. هذا قلال مكسر، احلف لها ونادي بكار وشاكر حاجتي بيهم.
2: السيدي عبد الدايل، زعم الشر كذابة.
0: يمكن أقاب جرة مكسرة، لكن كيف نثبت منها تو نعلمك، وإذا لقينا فيها حاجة بايك مضمون. لكن شامخة فهمها اللي ما ثم شيء.

0: وينك يا ابراهيم؟ الارض ما عادش تبان.
1: هوني في قلب الزيتون. شد مطرحك وما تتحركش.
0: شاكر ما ظهرش.
1: سم
0: هذا زايد وحميه. انت الحين وعندهم الطبر.
1: اسمع اذا رينا شاكر نازل نعرضوه وضربتين يقضوا عليه ومن ثم نطلعوا للجبل واللي يلحقنا انكسروه حتى بالحجر.
0: اه ابراهيم دعما يحضر رجله ونرتاحوا منه.
1: اشتم
0: هم جايين للزيتونة اقطع نفت
1: باهي باهي
0: اذا قايلوا تحتها ولت مشكل.
2: نفطر تحت الزيتون البي. الله يرحم جدود فيما خدمه.
3: شو درح
2: قالوا عرش الزازية الكل قايل تحت الزيتون مصلى على النبي.
3: ما سمعش كلام الزازية ما وصلتش هني خلاص.
2: هذا تاريخ ومدة ودهور. كيف هربت مشيب بن هاشم ضيفوها جدودنا كانوا رجال وكان تاريخنا أبيض وتو خايفين من الكلب مبروك لبكيني ومن القعطية متاعه.
3: المشكلة الكبيرة في قيدنا طريف اللي ما يعرف كان يحلب.
4: أيها وينكم يا رجال؟ أيها هاو غداكم
3: يا سيدي. شامخة مرحبا بيكم والقصة. وأنا شاكر ما صلي.
4: اسكت اسكت يا راجل مش نقول تي ما هو حد الدايم القيمة علي. هي جرة يا سيدي معبية بالويل اذهب أصفر يتبارك. هكي قول هكي قول.

0: الجرة مليانة بفلوس الفضة، يمكن من عهد الرومان، لو كان فيها ذهب القرية الكل تغنيها.
1: ومادي يا عبد الدايم؟
0: مادي نعطوه كمشة فضة، ولكن ما نعملوا حتى شيء كان ما يرجع شيخنا.
1: وشامخة الدواية؟
0: شامخة يما تسكت وتكذب روحها، ولا مادي طلقها. المرأة الدواية والكلب العواية والناقة الرغاية، ما يجيبوا كان الفقر.
2: الشامخة هي اللي خبرت يا سيد مبروك، أني ويعقوب سمعناه كنا في قلب الزيتون.
3: إذا الأخبار صحيح تصيدوا عبد الدايم ولا بكار ولا شاكر، كيف نهدوهم يعلمونا وين خبوا الجرة. جرة ذهب لو يعطونا نصفها نحميهم الطير والذيب وبنادم. حسوا عليهم وحصلوا واحد خلينا نثبته حتى أني ما عاش نبعد عليكم. البيعة ولا تذهب

0: پریشم خنسمش بل زبان بسر پرف نی شرم خا يا بك ربي يا شام وين ماشي
1: سيد المبروك ماشي يا لالي يا سيد المبروك انا مش بيجي بطيف السكين الراجل
0: عرفتيني يا شامخة قلت طال الزمان ونسيتيني
1: ربي سيدي كيفاش نسلك من نهار روحي نهار اليوم اني سويدي كيفاه كيفاه ننسى الفارس الشجية مبروك الفكيلي
0: شام
1: نعم سويدي
0: هاي احكي لي على جرة الذهب
1: جرة الذهب
0: واذا كذبتي نقص لك لسانك
2: الى اللقاء مع حلقة اخرى من مسلسل عروس الجبل شارك في التمثيل حسين محنوش سلوى محمد انور العياشي سلمى الحفصي عبد الوهاب المصمودي منيرة بن عرفة زين موجو نبيلة بالشيخ حمادي بوعزيز عزيزة برباش صالح الرحموني فاطمة البحري محمد مزيان محمد علي بالحارث عز الدين الحمروني عماد الوسلاتي الرزق العوني سلاح العمدوني سميرة العمري علي محسن العرفاوي ليلى الرزقي علي بن سالم زهير وألفة المذبوح تقديم سندس حمو هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم ميري ولسعد دريجي ساعد في الإخراج البشير البجاوي عروس الجبل تأليف علي دب إخراج حسن الخلصي